0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا
0: إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
3: أذكار الصباح،
4: أذكار الصباح،
5: أذكار الصباح.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. ومع إشراقة هذا الصباح الجديد نرفع أكف الدعاء أن يكون يومنا هذا عامرا بذكر الله، مطمئنا بآياته، مفعما برحماته. نبدأ معكم يوما جديدا تتلى فيه آيات الهدى، فتشرق بها القلوب كما تشرق الشمس في الأفق البعيد. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميلي الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي عبد الله خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى عيينة بن حصن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب، وآثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله. فقلت: والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته بما قال، فتغير وجهه حتى كان كالصرف، ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فقلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا.

0: متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن سليمان بن سرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود

خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك،

0: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: باسمك اللهم يا أرحم الراحمين. سبحان الله العظيم الذي لا يثبت لتجلي عظمته شيء. سبحان الله الحي الباقي بعد فناء خلقه. لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانك يا الله يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم. سبحانك ما كان شيء ليعجزك في السماوات ولا في الأرض.
1: سبحان الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. سبحانه، نعم المولى ونعم النصير. اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت بكل خلق عليم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي وبصري. سبحانك، يسبح لك ما في السماوات والأرض، وأنت العزيز الحكيم.

0: منزلة التوبة.
1: اللهم إني أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فأنت المحمود والمشكور الذي له الثناء كله والإحسان كله، ومنك النعم كلها، فلك الحمد كله ولك الثناء كله ولك الفضل كله.
0: إن مطالعة عيب النفس والعمل توجب الاستغفار ودوام التوبة، فالعبد في قبض

0: عبادة ربه، إلا أن رحمة الله ورأفته وجوده وكرمه واسعة، فهو يناشده ويتوب إليه، والله يحب التوابين.
1: قال الإمام علي كرم الله وجهه: العجب ممن يهلك ومعه النجاة. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. وكان كرم الله وجهه يقول: ما ألهم الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه.
0: قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.

0: قال تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لا أصوم إلا الشهر لا أزيد عليه، ولا أصلي إلا الخمس لا أزيد عليها، وليس لله في مالي صدقة ولا حج ولا تطوع، أين أنا إذا مت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: معي إذا حفظت قلبك من اثنتين، الغل والحسد، ولسانك من اثنتين، الغيبة والكذب، وعينيك من اثنتين، النظر إلى ما حرم الله وأن تزدري بهما مسلما، دخلت معي الجنة على راحتي هاتين.

من أخلاق الصالحين. أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينار، فجاء حزينا كئيبا، فقالت امرأته: أحدث أمر؟ قال: أشد من ذلك. ثم قال: أريني درعك الخلق. فشقه وجعله صررا وفرقه، ثم قال:

قام يصلي ويبكي إلى الغداء، فقال لامرأته: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء 500 عام.

0: الخليل إبراهيم عليه السلام:
1: اللهم هذا خلق جديد، فافتحه علي بطاعتك، واختمه لي بمغفرتك ورضوانك، وارزقني فيه حسنة تقبلها مني، وزكها وضعفها لي، وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لي، إنك غفور رحيم ودود كريم.

أحدا. تبارك الله حسبي دائما أبدا. الله ربي ولم أشرك به أحدا.

ebeden. Allahu auni, Allahu auni, Allahu auni ve hisni fil hutub. فلا أرجو سواه لكشف الضر معتمدا أدعوك

أدعوك يا عالم الأسرار يا أملي، الذنب أسقمني والعمر ضاع سداك.

عسدا، والجسم مني بعبء الوزر متزر، والدمع من مقلتي خدي قد فصدا. وقد رجوتك يا مولى الأنام، وقد رجوتك يا مولى الأنام، أغث عبدا ذليلا، أغث عبدا ذليلا.

قد يرجو القبول يرجو القبول وحسن الظن يصحبه فافتح له واجزه بالخير ما قصد إني قصدتك يا مقصود.

رَجُمًا إِنِّي قَصَدْتُكَ يَا مَقْصُودُ جُدْ كَرَمًا بِالْعَفْوِ عَنِّي وأرسل منك لي مددا بنور وجهك بالذكر الحكيم.

وما وهبت أحمد كربا قط ما بعدك طيب فؤادك طيب فؤادي طيب فؤادي وامنحني بمكرمة واجعل قيادي بعقد الشكر منعقدا وصل ربي صلاة منك دائمة وصل ربي صلاة منك دائمة على الحبيب الذي أبدى لنا الرشد محمد صفوة الأعيان من مضر محمد صفوة الأعيان من مضر والآل والصحب والأتباع والشهداء وكل عبد ينادي

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: إنه صهر عبد الله بن عمرو بن حرام، إذ كان زوجا لأخته هند بنت عمرو. كان ابن الجموح واحدا من زعماء المدينة وسيدا من سادات بني سلمة. سبقه إلى الإسلام ابنه معاذ بن عمرو الذي كان أحد الأنصار السبعين أصحاب البيعة الثانية، بيعة العقبة.
1: وكان معاذ بن عمرو وصديقه معاذ بن جبل يدعوان للإسلام بين أهل المدينة في حماس الشباب المؤمن الجريء. وكان من عادة الناس هناك أن يتخذ الأشراف في بيوتهم أصناما رمزية غير تلك الأصنام الكبيرة المنصوبة في محافلها والتي تأمها جميع الناس.
0: وعمرو بن جموح باعتباره شريفا

0: سيدا كان قد اصطنع صنما أقامه في داره وأسماه مناف، واتفق ولده معاذ بن عمرو مع صديقه معاذ بن جبل على أن يجعلا من صنم عمرو بن الجموح سخرية ولعبة، فكانا يدخلان عليه ليلا ثم يحملانه ويطرحانه في حفرة يطرح الناس فيها فضلاتهم،
1: ويصبح عمرو فلا يجد منافا في مكانه ويبحث عنه حتى يجده طريح تلك الحفرة، فيثور ويقول: ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، ثم يغسله ويطهره ويطيبه. فإذا جاء ليل جديد صنع المعاذان بن عمرو وابن جبل بالصنم مثلما كانا يفعلان به كل ليلة،
0: حتى إذا سئم عمرو جاء بسيفه ووضعه في عنق مناف وقال له: إن كان فيك خير فدافع عن نفسك. فلما أصبح لم يجده في مكانه، بل وجده في الحفرة ذاتها طريحا، بيد أنه لم يكن في حفرته وحيدا، بل كان مشدودا مع كلب ميت في حبل وثيق. وإذا هو في غضبه ودهشته اقترب منه بعض أشراف المدينة الذين كانوا قد سبقوه إلى الإسلام، وراحوا وهم يشيرون إلى الصنم المنكس المقرون بكلب ميت، يخاطبون في عمرو بن الجموح عقله وقلبه ورشده، محدثينه عن الإله الحق،
1: وحدثوه عن محمد الصادق الأمين الذي جاء الحياة ليعطي لا ليأخذ، وليهدي لا ليضل، وحدثوه عن الإسلام الذي جاء يحرر البشر من جميع الأغلال. وفي لحظة وجد عمرو نفسه ومصيره،
0: وفي لحظات ذهب فطهر ثوبه وبدنه، ثم تطيب وتأنق وتألق، وذهب عالي الجبهة مشرق النفس يبايع خاتم المرسلين وليأخذ مكانه مع المؤمنين.

0: سلم عمرو بن جموح قلبه وحياته لله رب العالمين، وعلى الرغم أنه كان مفطورا على الجود والسخاء، فإن الإسلام زاده جودا، فوضع كل ماله في خدمة دينه وإخوانه. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من بني سلمة قبيلة عمرو بن جموح: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه.
1: فقال عليه الصلاة والسلام: وأي دواء أدوى من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. وكانت هذه الشهادة من الرسول عليه الصلاة والسلام تكريما لابن الجموح، وأي تكريم. وفي هذا قال شاعر الأنصار: فسود عمرو بن الجموح لجوده، وحق لعمرو بالندى أن يسودا. إذا جاءه السؤال أذهب ما له، وقال: خذوه إنه عائد غدا.
0: وبمثل ما كان عمرو بن الجموح يجود بماله في سبيل الله، أراد أن يجود بروحه وحياته، ولكن كيف السبيل؟ إن في ساقه عرجا شديدا يجعله غير صالح للاشتراك في قتال، وإن له 4 أولاد كلهم مسلمون وكلهم رجال كالأسود، كانوا يخرجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغزو ويثابرون على فريضة الجهاد.
1: لقد حاول عمرو أن يخرج في غزوة بدر، فتوسل أبناؤه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كي يقنعه بعدم الخروج أو يأمره إذا لم يقتنع.
0: وفعلا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام يعفيه من الجهاد كفريضة، وذلك لعرجه الشديد، بيد أنه راح يلح ويرجو، فأمره الرسول بالبقاء في المدينة.

وجاءت غزوة أحد، فذهب عمرو إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتوسل إليه أن يأذن له، وقال له: يا رسول الله، إن بني يريدون أن

0: يحفزوني عن الخروج معك إلى الجهاد، والله إني لأرجو أن أخطر بعرجتي هذه في الجنة. وأمام إصراره العظيم أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج، فأخذ سلاحه وانطلق يخطر في حبور وغبطة، ودعا ربه بصوت ضارع: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي.
1: والتقى الجمعان يوم أحد، وانطلق عمرو وأبناؤه الأربعة يضربون بسيوفهم جيش الكفر والشرك. وكان عمرو يخطر وسط المعركة ويضرب الضربة بيمينه كأنه يتعجل قدوم الملاك الذي سيقبض روحه ثم يصحبها إلى الجنة، وهو مغرم بأن يخطر بساقه العرجاء في الجنة. وجاء ما كان ينتظر،
0: ضربة سيف أو مضت معلنة البشرى، بشرى انتقال شهيد سعيد إلى جنات الخلد. وإذ كان المسلمون يدفنون شهداءهم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: انظروا فاجعلوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد، فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين.

0: ودفن الشهيدان الصديقان في قبر واحد. وبعد مضي 46 سنة على دفنهما نزل سيل شديد غطى أرض القبور، وسارع المسلمون إلى نقل رفات الشهداء.
1: وكان جابر بن عبد الله لا يزال حيا، فذهب مع أهله لينقل رفات أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام ورفات زوج عمته عمرو بن الجموح، فوجدهما في قبرهما وكأنهما نائمان، لم تأكل الأرض منهما شيئا، ولم تفارق شفاههما بسمة الرضا والغبطة التي كانت يوم دعيا للقاء الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وأحمد الله الذي فتح علينا حصن بابليون دون أن تراق دماء كثيرة، فلقد طال مكثنا حوله أيها الإخوان.
4: بل والله لقد طال المقام، وبات الجند يتطلعون إلى أبعد من بابليون.
3: وأنت يا عقبة، ألا تتطلع إلى أبعد من بابليون؟
4: كأنك تقرأ ما وراء الصدر يا ابن العاص.
3: وأنت يا بسر،
5: أحس أيها الأمير أن مفاصلي أصابها الكلال، وكأن السفر يدعوني إلى عالم جديد.
3: وأحسب أننا مفترقون عما قريب أيها الإخوة.
4: خير إن شاء الله أيها القائد.
3: والخير يا نافع، فالجهاد يدعونا، ولا بد أن نلبي نداءه.
4: أنعم به من نداء، ولكنك ذكرت الفراق أيها القائد.
3: أجل، وقد انتدبنا الله عز وجل لنجاهد كل في طريق.
4: كل في طريق؟ تعني أنك ستوجهنا إلى جهات مختلفة؟
3: صدقت يا عقبة.
4: أثلجت صدري والله أيها القائد، فإذا شئت عجلت بالنبأ السعيد.
3: نافع؟
4: نعم أيها القائد.
3: تسير منذ الغد في 3000 من الجند إلى النوبة.
4: النوبة في أسفل مصر؟
3: إنها على مسيرة شهر تقريبا لغير المجد يا نافع. تقصيت أنباءها من إخواننا الأقباط، علمت أنها بلاد واسعة يخترق النيل أواسطها، فتكثر الزروع والغابات. أما ما وراء ذلك فصحارى شاسعة لا يكاد يسكنها خلق، ومعظم سكانها من القبائل، وهم شديدو البأس، ولكنهم أقرب إلى الفطرة والبساطة.
4: والطريق إلى النوبة؟
3: متى تجاوزت النيل مضيت صعودا باتجاه منبعه، ولن تجد في طريقك إلا قرى صغيرة وعشائر قليلة العدد، أغلبها مسالمة، فارفق بها وبشرها بالإسلام، وأقم بينك وبينها صلات تعاطف وتحاب، واعلم أن غايتك الدعوة إلى دين الله، فاعرض على من في دربك مبادئ الإسلام وغاياته، وأحسن الخطاب ما أطى.
4: سمعا أيها الأمير.
3: فإذا بلغت النوبة فلتكن كذلك سيرتك على ما رسمت لك، ولكنك قد تواجه المصاعب يا نافع.
4: ووالله ما أشعر أن الله عز وجل انتدبني لغير ذلك.
3: بوركت يا نافع، واعلم أن قبائل النوبة تنفر من كل غريب لأنها تحسبه دخيلا عليها، فاحرص على أن تتودد إليها ما كان إلى ذلك سبيل، واحذر من أمر واحد.
4: وما الأمر أيها القائد؟
3: علمت أن أهل النوبة إذا آنسوا اقتراب غرباء عليهم كمنوا بين جذوع الأشجار الضخمة وفاجأوهم بنبالهم وحرابهم، فاحرص على أن تستطلع العيون أحوال كل فج تقصده قبل أن تدخله.
4: سأفعل ما رسمت أيها الأمير.
3: وأنت

0: يا أبو السرة،
1: نعم أيها القائد،
0: لقد انتدبك الله إلى أمر محفوف بالمخاطر.
1: أنعم بما قدر الله لي، وأرجو أن أوفق لما فيه خير المسلمين ودين الله تعالى.
0: لهذا تخيرتك يا بسر، واعلم أن الهدف قصي.
1: أبلغ أقصى الأرض ما دام في ذلك رضوان الله وطاعته.
0: مرماك ودان يا بسر.
1: ودان أيها القائد، لم أسمع بهذا الاسم قط.
0: اعلم أن ودان في أواسط ليبيا، وودان بلد صغير تقطنه وما حوله القبائل، وفتح ودان وما حولها ذو غايتين: الأولى دعوة من فيها إلى الإسلام، والثانية حماية جناح من يتجه إلى فتح طرابلس.
2: طرابلس، الله أكبر، ويا لعزة النبأ.
0: مهلا يا عقبة. واعلم يا بسر أن ليبيا من أعمال الروم، ولكن الروم مشغولون في بيزنطة، وقواتهم في شمال أفريقيا مستقرة في مدن السواحل وقلاعها، والعدد غير كثير، وهم يقصون على أهل البلاد ويظلمونهم أشد الظلم، ويعاملونهم معاملة السيد للعبد، ويجنون منهم ما لا يطيقون من الخراج.
2: تلك حال الروم في كل صقع حلوه.
0: ستجد يا بسر عددا قليلا من الروم في ودان، فاضربهم ضربة يسير ذكرها في البلاد إن لم يلقوا السلاح، واحرص على أن تعامل أهل ودان بالرفق واللين، وحبب إليهم الإسلام، وليكن بيانك لمبادئه الحنيفة واضحا بسيطا حتى يتيسر لهم وعيه، ولا تفرض عليهم مالا، فقد أرهق الروم كاهلهم، وليعلموا أنك لم تقدم عليهم لمطمع مادي.
1: سأنفذ كل ما أمرت به أيها القائد.
2: نسيتني أيها القائد، أدهمك الله.
0: أجبني يا عقبة.
2: سل أيها الأمير أجبك.
0: ما ترجو من الله تعالى يا عقبة؟
2: أن يتقبل شهادتي في سبيل دينه الحنيف.
0: وما ترجو قبل الشهادة يا عقبة؟
2: أن يلهمني تعالى أن أمضي إليها أيها الأمير.
0: وما سبيلك إليها يا عقبة؟
2: أن أسعى بالجند في بلاد الله الواسعة، أقضي على أعداء الله وأبشر بدينه الحنيف.
0: ولا أنت مندوب إلى الأمرين يا عقبة.
2: بشرك الله بكل خير، فما الوجهة أيها القائد؟
0: أنت منذ الساعة يا عقبة أمير من قبلي على أفريقيا.
2: لقد طوقت عنقي أيها الأمير بفضل لا أنساه ولن أجحده.
0: بل قل إن الله القدير اصطفاك للأمر الجلل.
2: حمدا لله على نعمائه، فلقد كان فتح أفريقيا حلما يراودني منذ بدأنا الزحف على مصر.
0: اسمع يا عقبة، لقد كنت على علم بخبيئة نفسك، وكنت أبلوك يوما بعد يوم، وأكل إليك صعاب الأمور لتتمرس بالقيادة تمرسك بالقتال.
2: إذن كنت تعدني لهذا اليوم، وأنا الذي كانت الأحلام تراودني صبح مساء في فتح أفريقيا.
0: أجل يا عقبة، وكدت مرات أعزف عنك.
2: أولست جديرا بما ندبتني إليه أيها الأمير؟
0: لو لم تكن جديرا لما انتدبتك.
2: أوشكت أن تثبط من عزيمتي أيها القائد.
0: بل أنا أمتحن صبرك الساعة. اسمع يا عقبة،
2: أنا مصغ أيها الأمير.
0: وجدتك طموحا إلى الاستشهاد، وهو حق على كل مسلم، ولقد جرى بيننا أكثر من حديث حول هذا الأمر، وإني لمذكرك بما يجب عليك.
2: مرني أيها القائد، وستجدني أطوع لك من بنانك.
0: تذكر جيدا يا عقبة أن القيادة مسؤولية كبرى. أنت مسؤول منذ الغد عن 4000 مقاتل، كل فرد منهم يقاتل في سبيل الله ويرجو خير العاقبة بالاستشهاد، وقد وكل إلى ربه عياله لا يلوي على شيء إلا الشهادة.
2: والله ما وجدت فيهم إلا كل مؤمن وهب نفسه لله، لا يرجو مالا ولا نفعا إلا رضوان الله تعالى.
0: اعلم إذن أنك بهؤلاء القوم ستفتح أفريقيا إن شاء الله.
2: إن شاء الله سترتفع فوق ربوعها راية الإسلام.
0: فماذا لو استشهدت ولم تخلف في أفريقيا أناسا يلهجون بذكر الله العلي الأعلى؟
2: بل ما أصبو إليه أن أرى أفريقيا كلها تلهج بذكره تعالى وتسبح بحمده.
0: فليكن حرصك على الاستشهاد مثل حرصك على نشر دين الله.
2: صدقت أيها الأمير، وليكن استشهادي الثمن الأخير للفتح.
0: وأوصيك خيرا بأهل أفريقيا، واعلم ان هدفك زويلة وفزان، وهما على مسيرة ايام من ودان،

0: تقطنهما القبائل، وهم قوم يتصفون بالطيبة والسخاء، فأحسن إليهم وعاملهم بالمحبة والتواد، ولا تفرض عليهم مالا أو جباية، واعرض عليهم الإسلام فسيجدون فيه العدل والمساواة والحق والإخاء الإنساني، وهي أمور حرمهم إياها الروم.
1: وفقني الله أيها الأمير إلى نشر دينه والقيام بكل ما أمرت به.
0: وستلقاني يا عقبة في برقة.
1: إذن أتجه شمالا بعد زويلة وفزة.
0: أجل يا عقبة، تتجه شمالا حتى تبلغ ودان،
1: وألقى هنالك بسرا.
0: بل يكون بسر قد اتجه شمالا ليستقر على مسيرة يوم من برقة، أما أنت فتبلغ ودان لتستطلع أحوالها وتشد من عزيمة أهلها وتجعلهم يثقون إلينا وإلى أهداف الفتح الذي نقدم عليه. فليس هذا الفتح موجة وتنتهي، بل هو غرسة خير نودعها في تربة طيبة، ستنمو ويشتد عودها وتتمكن في الأرض. وبعد أن تبلغ هذه الغاية يا عقبة تتجه إلى حيث يقيم بوسر.
2: والإسكندرية أيها الأمير؟
0: أمضي إليها بمن معي، وما أحسبها تصمد إلى حين، ثم أرحل عنها صوب طرابلس.
2: وهل من أنباء عن مدد أمير المؤمنين يا ابن العاص؟
0: لقد بلغ العريش، وقد وجهت إليه أمرا بالمسير رأسا إلى الإسكندرية حيث ألقاه على مشارفها.
3: وما أنباء الزحف على بيزنطة؟
0: تجتاح زحوفنا الآن السواحل جميعا في طريقها إلى سواحل بيزنطة، أما الروم فمن اندحار إلى اندحار. والآن أيها الإخوة، لينهض كل منكم إلى أعداد جنده، وليسهر كل منكم على أن تكون قواته مستعدة للمسير صباح الغد.
4: نجوم هذا السحر يا عقبة تذكرني بسماء الحجاز.
1: ومن بالحجاز؟
4: حين يوحش الليل لا شيء يمنع صور الأحبة أن تستفيق في الصدر يا بني.
1: تحن إلى الوالدة يا أبتي.
4: وإلى الأهل جميعا يا بني. طاد العهد بين إخوتك وبيني حتى كدت أنسى ملامحهم. أحيانا أحاول في الليالي الطويلة أن أستحضر صورهم فأعجز عن ذلك، فيصيبني من المرارة ما يصيبني فأتعز عن ذلك بما ندبنا إليه من جهات، وبأنك قريب مني.
1: وغدا نفترق يا أبي.
4: أجل، سنفترق يا بني.
1: أحزين أنت لذلك؟
4: تعلم يا عقبة أني حين استشهد أخوك حسان صليت عليه وحمدت ربي على أن وهبه نعمة الاستشهاد.
1: أتخشى أن يستشهد أحدنا أو كلانا يا أبي؟
4: لا والله يا عقبة، والذي نفسي بيده لتمنيت أن أنال الشهادة اليوم قبل الغد، ومع ذلك.
1: ماذا يا أبي؟
4: مع ذلك تراودني رغبة غامضة في أن أكون مكانك حتى أجنبك ما يخيل إلي أنه حتم.
1: أتخشى علي الموت أم تطمح فيما قدره الله لي؟
4: هي الأبوة يا بني، فلا تسلها عن موقفها من الأمور. استعدت هذا الليل وأنا أرقب النجوم وحدي أو أتجول بين الجند، استعدت كل حياتك منذ انطلق صوتك الأول في الكون حتى درجت على البسيطة طفلا ويافعا وشابا يتدرب على السلاح ويمضي إلى الجهاد في الجيش الذي أجاهد فيه.
1: وهل هنالك أروع من هذا الدرب الذي سلكناه يا أبي؟
4: لو لم تكن في الجند المقاتل في سبيل الله لما أحببتك هذا الحب يا بني. ولكن أتمنع أبا أن يحزن لفراق ابنه؟
1: أبتي، أمس كنت أقول لنفسي ليتني يقيض لي أن أجنبك المشقة،

0: وقد تخطيت الكهولة وشرفت على الشيخوخة.
1: الشيوخ هم المجربون في الحرب،
0: ونحن الشبان لنا تجربتنا في الحرب وحقنا فيها.
1: ولكني آبى عليك أن تحنو على شيخوختي.
0: أبي،
1: ما تريد يا عقبة؟
0: حين كان وجهك يضيء بين الوجوه التي أحب جميعا، كانت تصرني رغبة في أن أضمك وأقبل عارضيك وأنحني مقبلا يدك الطاهرة التي جاهدت في معارك الإسلام والفتوح الأولى، وما تزال قابضة على السيف حتى يقيد الله أمرا كان مفعولا.
1: والآن يا عقبة، دعني أقبل الجبهة الناصعة، فقد تكون القبلة الأخيرة يا بني.
0: أبي،

0: اسمع يا عقبة. نعم يا أبي، احذر احذر غدا أن تحاول الاقتراب مني، بل لن أنظر إلى وجهك إلا لمحا، سيكون وداعنا وداع القادة. لا أريد أن أثير في الجند مشاعر الذكريات.
1: أعلم يا أبي، أعلم. فالعواطف في مواقف الرجال قد تكون أدعى إلى الضعف.
0: صدقت يا بني، ولا تنسى أننا ماضون إلى أبعد من مطامح الذكريات.
1: إذن إلى اللقاء يا أبي.
0: أرجو أن يجمعنا الله في الجنة يا بني.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية الأولى لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين.

0: مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تراقب الضغوط الاقتصادية على إيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة والضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بخصوص آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس. متابعة أوفى في تقرير هاني الصعيدة.
1: بحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة. وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولها الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي يدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة. وثانيها الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والتي تنطبق عليها أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حاليا، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان. وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو مبادلتها بأراض أخرى مماثلة. وسيتم تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6000 دنم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها. وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة. ومن الجدير ذكره أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يقدر أقل من 0.5% فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دنما من أصل 390 ألف دنم مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.
0: هذا وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2026، وأقر نظاما معدلا لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026، ونظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونية لسنة 2026. كما أقر المجلس نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التأمين الصحي والضمان الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2026. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج عمل أفضل لمدة 3 سنوات ومضاعفة التمويل المقرر لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار. وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة المشكلة

0: وفقا لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية ل620 مكلفا ترتبت عليهم التزامات مالية وضريبية. وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية قرر مجلس الوزراء تخصيص ما نسبته 15% من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة للأسر العفيفة أو الفقيرة. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات 6 مواد من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026 كما ورد من الحكومة مع إجراء بعض التعديلات عليه. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: نقاشات مستفيضة شهدتها جلسة مجلس النواب حول مواد مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، والذي جاء في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تطوير منظومة الاعتماد وضمان الجودة في قطاعات التعليم العام والعالي والتدريب المهني والتقني. ويتضمن مشروع القانون إنشاء هيئة تسمى هيئة الاعتماد وضمان الجودة، تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وترتبط برئيس الوزراء، وتتولى مهاما مرتبطة بنشر ثقافة الجودة وتعزيز ممارساتها في المؤسسات التعليمية ومؤسسات التدريب المهني والتقني ومؤسسات التعليم العالي الأردنية والأجنبية العاملة في المملكة. وناقش النواب عددا من التعديلات التي طالت التعريفات الواردة في مشروع القانون، من بينها إضافة تعريف المؤسسة التعليمية الحكومية لتشمل المؤسسات التي تديرها وزارة التربية والتعليم أو أحد الوزارات أو القوات المسلحة الأردنية، كما أعيدت صياغة تعريف المؤهل ليصبح شهادة تمنح لخريج برنامج تعليمي أو تدريب معين له حد أدنى من ساعات التعلم أو التدريب، إلى جانب تعديل تعريف الشهادة المهنية لتشمل الشهادة المهنية أو التقنية بما ينسجم مع طبيعة برامج التدريب والتأهيل الحديثة. وخلال النقاشات قال النواب إن منظومة الجودة لا تقتصر على تقييم البرامج التعليمية فقط، وإنما تشمل المؤسسات التعليمية والتدريبية نفسها بما يضمن شمولية عملية الاعتماد والتقييم. وشملت التعديلات المقترحة أهدافا تتعلق بحماية المعلم والمتدرب والحفاظ على حقوقهما ودعم الريادة والابتكار، إلى جانب بناء قدرات العاملين في المؤسسات التعليمية والتدريبية وتعزيز ممارسات الجودة فيها. وفي رد على مداخلات النواب أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة على أهمية أن يكون مشروع القانون واضحا في تحديد أهداف الهيئة ومهامها، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل مفهوم العملية في القانون تقييم المؤسسات التعليمية والتدريبية وبرامجها وليس البرنامج وحده. وتأتي مناقشات مجلس النواب لمشروع القانون في ظل توجه لتعزيز جودة التعليم والتدريب في المملكة وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر قدرة على المنافسة والاستجابة للتحولات المتسارعة في سوق العمل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: تعلن وزارة التربية والتعليم اليوم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2026 للطلبة الصف الثاني عشر، وبيّنت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة 4 مساء عبر الموقع الإلكتروني توجيهي.جو. هذا وأعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إتاحة الاستعلام عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة عبر تطبيق سند فور إعلان وزارة التربية رسميا عن النتائج. وقالت الوزارة إن الوصول إلى النتائج عبر تطبيق سند مخصص للطلبة المتقدمين للامتحان والمفاعلين لهويتهم الرقمية أو من خلال خيار الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الذي سيظهر عند فتح التطبيق. وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أعلنت مديرية الأمن العام عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة بهدف توفير بيئة آمنة للمواطنين والحفاظ على الأرواح والممتلكات وضمان انسيابية الحركة المرورية خلال احتفال الطلبة وذويهم بهذه المناسبة. رحب الأردن ببيان مجلس الأمن الصادر في السابع من آب الحالي وما تضمنه من بإدانة الهجمات الصاروخية التي شنتها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ 13 من تموز الماضي، والهجمات التي استهدفت السفن

التجارية منذ 22 من تموز. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أهمية البيان الذي أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2216 ورفض الأعمال التي

0: والمقيمين فيها. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تراقب تزايد الضغوط الاقتصادية على إيران، فيما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مسارات ملاحية جديدة في مضيق هرمز وصل إلى مراحله النهائية. التفاصيل والزميل رامي العواودة.
1: دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة بالتزامن مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والتحركات العسكرية، إلى جانب جهود دبلوماسية لاحتواء التوتر وضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي أحدث التطورات وفي مقابلة على موقع أكسيوس، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن إدارته تتعامل في الوقت الحالي مع الملف الإيراني بحذر، مع إعطاء أهمية أكبر للضغط الاقتصادي، بينما تواصل مراقبة التطورات الميدانية والمفاوضات المتعلقة بمضيق هرمز. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تعمل على ترتيبات لضمان عبور آمن للسفن تشمل إزالة الألغام وحماية السفن التجارية، مع اشتراط التزام إيران بعدم استهدافها. في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن التوصل إلى اتفاق بشأن مسارات ملاحية جديدة في المضيق وصل إلى مراحله النهائية، لكنه شدد على أن ذلك لا يعني إعادة فتح المضيق ما لم تستوفى شروط أخرى. وأوضح عراقجي أن طهران وواشنطن لا تجريان مفاوضات مباشرة، فيما تستمر الرسائل بينهما عبر الوسطاء، مؤكدا أن إيران لن تبدأ مفاوضات جديدة ما دامت واشنطن بحسب قوله تنتهك الاتفاق المؤقت الموقع في يونيو. وتبقى أزمة مضيق هرمز نقطة رئيسية في المواجهة وسط تمسك كل طرف بشروطه وانعدام الثقة بشأن تنفيذ أي اتفاق محتمل.
0: قال الجيش اليمني إن 7 أشخاص بينهم عسكريون ومدنيون قتلوا وأصيب 30 آخرون في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر. وأضاف أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 11 طائرة مسيرة حوثية شاركت في الهجوم. وإلى قطاع غزة، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه للخطة التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن القطاع، مؤكدا أن قواته لن تنسحب من القطاع في الوقت الراهن دون نزع كامل وحقيقي لسلاح حركة حماس. من جانبها، دعت حركة حماس الإدارة الأمريكية والوسطاء إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي لإلزامه بالخطة التي طرحتها واشنطن بشأن مستقبل غزة. ميدانيا، أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين، أحدهما متأثرا بإصابته، إضافة إلى 8 مصابين. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحم أكثر من 100 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات وطقوسا تلمودية استفزازية بتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين إلى المسجد. وفي الخليل، أصيب 6 فلسطينيين خلال هجوم شنه مستوطنون على قرية وادي الرخيم جنوب بلدة يطا، فيما أصيب 5 آخرون جراء الاعتداء عليهم بالضرب وفقا لمصادر فلسطينية. وتشن قوات الاحتلال حملات اقتحامات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللتها اعتقالات واحتجاز فلسطينيين وتحقيقات ميدانية بزعم أنهم مطلوبون. توصلت دمشق وموسكو إلى مذكرة تفاهم تحدد مستقبل الوجود الروسي في قاعدتي طرطوس وحميميم. وبموجب المذكرة، تبدأ عملية إعادة تنظيم الوجود الروسي في الساحل السوري، على أن تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيدا لإدخالهما تدريجيا ضمن منظومة الإدارة

المدنية. قال مركز الأزمات في منطقة بلغرود الروسية إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في هجوم أوكراني خلال الليل بطائرات مسيرة. وتتبادل أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشن هجمات أسفرت عن سقوط قتلى، فيما قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن موسكو تستهدف الأمن الغذائي العالمي من خلال قصف ميناء أوديسا. إلى ذلك ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت 285 طائرة مسيرة أوكرانية ودمرتها خلال الساعات الماضية. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث تتأثر المملكة اليوم بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية بحوالي 5 درجات مئوية، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تراقب الضغوط الاقتصادية على إيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة والضفة الغربية المحتلة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، وتحيات رعد حجازين من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطي أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى

0: وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر.

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية، وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلاً ومرحباً بكم. يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا، اليوم الاثنين الموافق 10/8/10 آب للعام 2026 ميلادي، و 26 صفر للعام 1448 هجري. بداية مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة. يا صباح الورد، يسعد صباحك أبا ينام. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام رات المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. تحياتنا لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. سعد صباحكم ويا هلا فيكم.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. بالمناسبة اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة مستمعينا، يعني يمكن 3 درجات عن ما كانت عليه بالأمس. احنا اليوم رح نتأثر بكتلة هوائية حارة، فبنتمنى السلام للجميع. بعد شوي نحاول نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا، درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة: في العاصمة عمان 36، في الزرقاء 38، في جرش 36، في البلقاء 34، في الكرك 35، في معان 38، في إربد 36، في المفرق 37، في عجلون 35، في مأدبة 36، في الطفيلة 33، والعقبة 43، والله تعالى أعلم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، يا صباح النجاح يا رب. اليوم إن شاء الله جميع أهاليكم وأبنائكم يا رب يكون اليوم فعلهم النجاح والتوفيق، ربنا ييسر أموركم لهذا اليوم. إن شاء الله الجميع بيفرح مع إعلان نتائج الثانوية العامة لطلاب 2008 لهذا العام. إن شاء الله ربنا يوفقكم، وإن شاء الله والله ربنا يهنيها يا رب. مع سلسلة أفكار يا أبو ينال، بس يحط هاي الأغاني.

0: يا رب يا رب ربنا ينجحكم جميعا إن شاء الله.
1: ما ليها حدودي فرحتنا الليلة ما ليها حدودي.
0: يا ما أجمل هاي الفرحة. على فكرة نجاح التوجيه يمكن دايما بحكي مختلف تماما عن أي فرحة. يمكن التخريج عارفين أنه ابنه رح يتخرج بعد 4 سنين, أو يمكن إذا تأخر فصل ببطل حتى الأهل يسألوك شو المواد منزل شو ماخذ كم شو رح تتخرج. المهم أنه خلص نفذ من التوجيه. آه والله هو دايما بنحكيها التوجيه هو معبر رح تنتقل إلى حياة أخرى تماما مختلفة تماما عما كنت عليه في السابق, ونقل نوعية أيضا. يعني اليوم إحنا عم نحكي عن هاي الفرحة. إن شاء الله يا رب كلكم تفرحوا بنجاح أبنائكم لهذا اليوم. إيه ما أحلى فرحة النجاح, ما أجمل دموع النجاح والفرح.
1: من كل الألوان انصب الأعلام عالدار وعلو.
0: والله قلوبنا معاكم اليوم للأهالي بالتحديد.

يا رب إن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم جميعا اليوم. الإعلان النتائج رح يكون في تمام الساعة الرابعة مساء لهذا اليوم، والمؤتمر الصحفي رح يكون لإعلان نتائج أو إعلان أوائل الثانوية العامة لطلاب 2008 في

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير للأشخاص اللي عم بيصبحوا علينا وعم بتواصلوا معنا في برنامج البث المباشر من عمان. طمنونا في عندكم توجيه الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا لليوم. إن شاء الله ربنا يفرح قلوبكم يا رب. اليوم فرحك وبمعدلك هو تعبك وتعب أهلك. اليوم رح تحصد اللي زرعته. إن شاء الله تكون مثمرة عاد.

صباح الورد والياسمين، تحياتنا. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا. أبو حازم الدبايبي يسعد صباحك، موسى الخشان صباح الورد والياسمين، حيا الله ياسين. راجح لمحاشي ودلال مكاوي يسعد صباحكم. أستاذنا العزيز وزميلنا أستاذ قاسم الحجاية، يا صباح الورد والياسمين. بحكي لي في عندي توجيهي هاشم، ربنا ينجحه يا رب ويوفقه، إن شاء الله بتفرحوا اليوم. إبراهيم لنصور صباح الخير. عبد الهادي مساد صباح الورد. رزق التلاوي أبو محمد صباح الخير. خالد أزريقات صباح الورد. عبد الباسط الفراية صباح الخير.

لولو شاهين صباح الخير. سليمان البليوي سعد صباحك صباح الخير. سامر أبو تايه صباح الورد، تحياتنا يا سيدي صباح الخير. أبو سمير المراونة صباح الورد، بصبح على موظفي مستشفى معاد بن جبل، تحياتنا لكم. إيمان أبو ليلى صباح الخير، تشكرك يا أبو ينال، عنده توجيه بالمناسبة أبو ينال اليوم، إن شاء الله ربنا يفرحك بنجاح ابنك اليوم. زاهد دبابني صباح الخير، طبعا زاهد دبابني بيحكي لنا افرح بدون إطلاق ليارات النارية، نقطة جدا مهمة. يمكن اليوم إحنا دائما في هناك تحذيرات وفي هناك رسائل بتوجهها إدارة السير، أيضا اليوم في مراقبة قوية بخصوص الأشخاص اللي بيكونوا يعني بالسيارات ومطلعين حالهم من الشبابيك. اليوم بدنا ننتبه لهذه الأمور بالكامل. وبالمناسبة مستمعينا، في رقابة اليوم رح يكون في هناك طائرات بخصوص هذا الموضوع لهذا اليوم ومخالفات. يعني بالنهاية إحنا بنفرح ولكن دون الضرر، أو لا قدر الله نحول لفرح الفرح إلى ترح، فبدنا ننتبه لهالموضوع صراحة. خلص يعني توقع فيه، صار في عندنا حوادث كثير بهذا الموضوع، قصص كثير بتقدر تفرح بدون كل هاي الأمور. أم علاء صباح الورد، يا حيال تحياتنا. واسبر هارت صباح الخير.

نور سلامة ونسيم بني بكر تاد بحجات صباح الخير. حسام شتاوي صباح الخير. حمادة الشمري صباح الخير. صلوا على النبي وسموا يا حبابون دموا صلوا على النبي. أم مراد والدكتور معن المحافظة صباح الخير. مخلد الغويري صباح الورد. خالد أزريقات صباح الورد. عمر الدراتكي صباح الخير. يمكن اليوم أشخاص اللي ما درسوا ضيعوا وقتهم بدون ما يدرسوا، هاي اللحظات بالتحديد بتندموا على كل دقيقة وعلى كل يوم ما درسوا فيه. أم أسعد الشوبكي وعلي الشوبكي صباح الخير، تحياتنا. طلال الزعبي صباح الخير. ياسين بني بكر عنده ابنه حمزة، ربنا يا رب إن شاء الله يفرحك فيه وبنجاحه. قاسم الحجايا صباح الخير.

0: رائدة السرايرة صباح الخير.
1: من بعدها بوسيد أمك وأبوك.
2: من بعدها بوسيد أمك وأبوك.
0: سحر استاتية يا صباح الورد. عمر الطورة صباح الخير. غازي الشيحان يسعد صباحك. صباح الخير. أبو خالد الرواضية صباح الخير. هشام الضمور يسعد صباحك. إيمان أبو ليلى بتحكي أنا ما عندي توجيهي بس والله بفرح معهم. أو والله كنا منفرح يعني هاي الفرحة بالتحديد يمكن تحدثنا أنه مختلفة تماما عن باقي الفرحات. ينال الخطاب صباح الخير. علي حماد صباح الخير.
1: شوف الدنيا عكبرها ما ويسعد.
2: شوف الدنيا عكبرها ما ويسعد.
1: فرحي
0: أبو راشد صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة صباح الورد.
1: انت زرعت وجنيت النتيجة.
0: انت زرعت وجنيت النتيجة. انت زرعت واليوم رح تحصد.

محمد المصري صباح الخير. أبو فراس صباح الورد. تحياتنا يا سيدي، حيال. نور سلامة ولولو شاهين، تحياتنا لكم، صباح الخير. الله يخليك يا سيدي، صباح الورد. تحياتنا.

عبد العزيز سلامات، صباح الخير. عمر الدرات تحياتنا، صباح الورد. أم رامي يا صباح الخير. سهام مارديني يا صباح الورد خير والورد والياسمين، وين هالغيبة يا ستي؟

0: القدوم صباح الخير، يسعد صباحك. يلا فرحنا محمد العودات، صباح الورد. عاطف الفراية، صباح الخير. جهاد غالب الكسواني، صباح الخير إلك ولوالدتك أم زياد. يا حي الله. حمزة السعود، يسعد صباحك. محمد فريد العمري ورجاء سنقرط، صباح الخير. عبد الهادي مسات، صباح الخير مرة ثانية، تحياتنا.
1: يا ريت مبارك نجاحك، ألف مبروك وتتهنى.
0: سليمان العمر، صباح الخير.
1: هاي شوفي شوفي يا بين الطل وشوفي.
0: خالد حجازي، يسعد صباحك، صباح الورد.
1: وفرحتها الناجح عجيلي
0: عهد العتايقة.

0: صباح الخير أبو وسيم جرادات، يسعد صباحك. صباح الورد.
1: عالية عالية والراية بيضة وعالية.
0: أم عبد الله بني عيسى صباح الخير. أبو راتب الشريف يسعد صباحك. صباح الخير.
1: بين عروق الدالية.
0: لا أموره كويسة أبو ينال والله عاد. أبو ركان المغاربة صباح الخير. أم ثائر صباح الورد يسعد صباحك. محمد بكار ونصر الطهات صباح الورد. دعت البيايدة صباح الخير. أم عبد الله صباح الخير. أبو راتب الشريف يسعد صباحك. صباح الخير. أبو راشد صباح الخير. سحر استيتية صباح الورد بتوجه حفيدتها جايبة 96 من دول الخليج، مبارك يا ستي. محمد الشرمان صباح الخير. سوسنة المساعيد صباح الخير. جمال السماوي صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. أبو أسامة زيد الزاغة صباح الخير. مهندس محمد بركات العمري وأبو بلال الجهلين يسعد صباحكم. رجاء سنقرط صباح الخير.
1: يا من تخيتوا والله للنجاح يا من تخيتوا.
0: سهام خليفات صباح الخير.
1: والله للنجاح يا من تخيتوا.
0: فؤاد الخصاونة صباح الخير.
1: عبارة كل سهرة صباحي.
0: شروق عطوة صباح الورد يسعد صباحك.

صباح الخير، أمل حماد صباح الورد، والياسمين علي هلال البرماوي صباح الخير، يسعد صباحكم. ومنبارك ونغني علي الحمايدة صباح الخير، أم محمد المشاقبة صباح الورد والياسمين.

0: صباح الخير، يسعد صباحك ميسر جمال عطلة، صباح الورد حسام تيم، تحياتنا يا سيدي. بدوي كشخة صباح الخير، سهيب الكسواني صباح الخير، عمر الدباس وخالد الزريقات صباح الورد. خطوم القاسم صباح الخير.
1: وعن ناجح جينا نقدم تهانينا.
0: عشق الهزن صباح الورد يا سيدي، تحياتنا.

عماد الفصول يسعد صباحك. صباح الورد يا سيدي، تحياتنا. والله هي هلأ بين معي اسمك، تحياتنا، صباح الخير. أحمد الخطيب صباح الخير، شكلك بتتابع المتابعة الأشخاص بيسألوا.

نعطي وعلي فهد صباح الخير. محمد الفريحات يسعد صباحك. يوسف النواصر صباح الخير يا سيدي. مأمون العمري ومحمد فؤاد زيد الكيلاني يسعد صباحكم. أبو عبد الله صباح الخير. وحاكم الخالدي صباح الخير.

باسم العموش يسعد صباحك. صباح الخير. لؤي تيم صباح الخير. عادل النعامنة صباح الخير. خطوم بتصبح على جدها قاسم خلف صباح الورد. يوسف عثمان صباح الخير. رانيا العموش صباح الخير. مثنى اللوباني يسعد

كاتي الخشان يسعد صباحك. صباح الخير أم عبد الله، صباح الورد. مهدي أبو سامر يسعد صباحك. هشام الديب يسعد صباحك. يونس سليمان صباح الورد. طيب اطلبوا منك بتهم أغنية كيف المعنوية، إن شاء الله تكون عالية عندكم جميعا. فاطمة أبو الهدى صباح الورد والياسمين. يعني فاطمة أبو الهدى بتحكي مبارك لطلاب التوجيه لهذا اليوم واللي ما حالفهم الحظ. يعني أنا شغلة اللي ما حالفهم الحظ يعني شوي بدي أوقف عندها. فيش طالب توجيهي ما حالفه الحظ. في طالب توجيهي اسمه درس وحل ومتمكن من انه يروح على الامتحان، وفي طالب ضل طول الفصل ناسي حاله يمكن اخر شهر بس درس. توجيهي ما في حظ، توجيهي في شو درست بتجيب. فشغله انه ما حالفه الحظ لا، ولكن هناك تقصير. انا اتوقع انه هو تقصير يعتبر مش قصه ما حالفه الحظ، ولكن يعني احنا اليوم يمكن في سهوله مستمعينا وين كنا بالسابق. يمكن في طلاب توجيهي بتذكروا كيف كانت التوجيه ايام زمان، اللي بيطلع عليه ماده بده يعيد المواد كامله مره وسنه كامله بده يقعد ينتظر. الموضوع اليوم سهل جدا، ولكن هي احنا بنحكي نتحدث عن الفرحه كيف بتكون لاول مره انه خلص انت طلعت من شيء تعب و12 سنة وانت تدرس بالمدارس وتعب وجهد، واليوم انت بتنتقل لمرحلة أخرى، ولكن هي الأمور سهلة تماما مستمعينا. اليوم يمكن شهرين وبتلتحق مع أصدقائك في الجامعة، وشغلة الحظ هاي بلاش منها لأنه فيش توجيه اسمه حظ. شو درست بتحصل. باسمة الخصاونة صباح الخير.

0: يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعين وين ما كنتم على السماع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. الحكومة توافق على آلية احتساب التعويض عن الأراضي المستملكة ضمن سكة الحديد. الأردن الثالث عربيا بمؤشر الأداء اللوجستي. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام وضبط حالات خلط بنزين. الأمن السبراني يحذر من رسائل واتساب احتيالية باسم الضمان. أمانة عمان الكبرى تبدأ حملة لتعزيز السلامة المرورية أمام المدارس. سند يتيح نتائج التوجيه للطلبة فور إعلانها. طائرات مسيرة لرصد المخالفات المرتبطة بنتائج الثانوية العامة لهذا اليوم. خطة أمنية ومرورية شاملة تزامنا مع إعلان نتائج التوجيه. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن كشفت عن إغلاق 12 محطة محروقات منذ بداية العام من أصل 770 محطة في المملكة، فيما أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس عن تنفيذ 3453 جولة رقابية وإغلاق 3 محطات. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة رئيس مجلس فوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عطوفة المهندس زياد السعيد. عطوفتك صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها، صباح الخير لمتابعي برنامج البث المباشر.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. عطوفتك بداية، ماذا وجدتم في هذه المحطات؟
1: صباح الخير ستي.
0: صباح
1: اليوم احنا بالشراكة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس كجهات رقابية على قطاع المشتقات النفطية ومن ضمنهم محطات المحروقات. لدينا جولات رقابية ميدانية، هذه الجولات يتم أخذ عينات مباشرة أو غير مباشرة من هذه المحطات، ونتائج الفحوصات كانت أنه في خلل بالمشتقات النفطية في هذه المحطات. اليوم عندنا تقريبا 770 محطة، اللي من بداية السنة لغاية 5/8 هم 12 محطة، بيكون يعني نسبتهم قليلة للمجموع الكلي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق هذه المحطات من خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن ومن خلال مؤسسة المواصفات والمقاييس صاحبة الصلاحية بإغلاق وتشميع هذه المحطات.
0: نعم.
1: اليوم
0: طبيعة المخالفات التي أدت إلى إغلاق هذه المحطات،
1: يعني ممكن يكون في خلط بمادة مواد نفطية أخرى مثل النفطة، مثل وقود صناعي غيره مع هذه المشتقات، يعني مواد كيميائية نفطية تدخل مع مشتقات النفطية، وبحيث أنها تساعد صاحب المحطة بزيادة مبيعاته.
0: ماذا يعني ذلك فنيا عطوفتك لما يكون في هناك ضبط حالات خلط في هذه المواد مع البنزين؟
1: ست العزيز، هذا بيأثر على المواصفة المعتمدة من مؤسسة المواصفات والمقاييس، وبالتالي بيأثر على المستهلك، وإحنا دورنا كجهات رقابية وك حكومة دورنا إن نأمن خدمة بكفاءة عالية لأي مستهلك ولأي مستخدم للمشتقات النفطية. واجبنا الوطني تجاه وطننا وتجاه مواطنينا إن نقوم بهذا الشيء. واليوم الإجراءات القانونية ما راح يكون فيها تسامح، لن نسمح بأي غش لأي مادة يستخدمها المواطن الأردني.
0: نعم، اليوم كيف تم الكشف عن هذه المخالفات؟ هل من خلال الجولات الدورية أم شكاوى المواطنين من نتائج فحوص مخبرية؟
1: ست العزيز، الجولات الميدانية مستمرة على مدار الساعة.
0: نعم.
1: وبرضو في شكاوي، ونحن نستقبل كل مؤسسة من مؤسساتنا لديها وحدة شكاوي تستقبل ملاحظات المواطنين حتى نحسن من خدماتنا. اليوم كدورنا كمؤسسات دولة أنه نستقبل هذه الملاحظات ونعالجها ونحولها إلى فرص تحسين. ست العزيزة، اليوم بالشراكة مع المواصفات والمقاييس جولاتنا مستمرة بالميدان.
0: نعم.
1: بتفقد هذه المحطات، أخذ عينات من كل المحطات على مدار الساعة ليلا نهارا، لن نسمح بأي تجاوز للقانون.
0: نعم، عطوفتك اليوم ما حقيقة الحديث عن زيادة تبخر البنزين؟ هل يمكن للطقس وارتفاع درجات الحرارة أن يؤثر بصورة ملموسة في كمية أو استهلاك الاستهلاك؟
1: يعني تأثيره على المستهلك كونه بيستخدمه

0: سيارته ما راح يكون له حجم او له وزن. يعني بصراحه اليوم انت التبخر بيكون لما يكون عندك خزانات بمئات الالاف الاطنان مخزنها, ومع ارتفاع درجات الحراره ممكن يصير تبخر. لكن على مستوى سياره او ناقله لن يكون له تأثير هذا التبخر.
1: نعم, اليوم كيف بدنا نطمن إخواننا المواطنين إنه مادة البنزين المتداولة في محطاتنا جميعها مراقبة وآمنة أيضا؟
0: أخت مها, اليوم إحنا ممارستنا كجهات رقابية نحن ومؤسسة المواصفات والمقاييس من دخول شحنات البنزين من الباخرة للخزانات في رقابة وفي تفتيش وفي أخذ عينات, دخولها بمواصفات معتمدة من مؤسسة المواصفات الأردنية. وأنا بطمن إخواننا وأنا جزء منهم, أنا مواطن
1: صحيح. نعم.
0: وبستخدم
1: نعم.
0: هذه المادة صحيح. لسيارتي أنا ابني أخوي كنا
1: نعم.
0: إنه إن شاء الله إنه مواد المشتقات النفطية في المحطات سليمة وحسب المواصفات الأردنية.
1: نعم, من المسؤول عن حدوث الخلط في مثل هذه الحالات؟ هل يمكن أن يحدث قبل وصول الوقود إلى المحطة أم داخلها؟
0: لا, هو قبل وصول المحطة لا يمكن, هو داخل المحطة.
1: داخل المحطة.
0: نعم.
1: كلمة بتوجهها لإخوانا المواطنين نطمنهم بهذا الحديث أستاذ عطوفتك.
0: أنا بوجه رسالة للمواطنين, أي ملاحظة بيشاهدوها في أي مكان في أي قطاع نحن نتابعه في قطاع الطاقة غير المشتقات النفطية, نحن جاهزين لاستقبال هذه الملاحظة ومساعدة أي مواطن من مواطنينا الحبيبين.
1: طيب اليوم كيف المواطن بيحمي نفسه؟
0: إذا شاهد ملاحظة بإمكانه إبلاغنا إحنا والمواصفات والمقاييس أو أي جهة.
1: إنه ما يتردد. نعم.
0: ما يتردد انه يقدم هاي الملاحظه.
1: اتشكرك على كل هذا التوضيح لاذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر من عمان, رئيس مجلس فوضي هيئه تنظيم قطاع الطاقه والمعادن عطوفه المهندس زياد السعيده. شكرا جزيلا لك, يسعد صباحك.
0: شكرا.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا مع اقتراب العودة إلى

0: المدارس تبدأ الأسر الأردنية رحلة تجهيز أبنائها بالزي والحقائب والأحذية والقرطاسية، ويعود معها السؤال الذي يشغل الأهالي كل عام: كم ستكلف الحقيبة المدرسية هذه المرة؟ مؤشرات السوق تحمل أخبارا مطمئنة، إذ يؤكد القطاع التجاري توافر المستلزمات المدرسية بكميات كبيرة مع استقرار أسعار الزي المدرسي عند مستويات قريبة من الأعوام السابقة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان الأستاذ أسعد الجواسمي. أستاذ أسعد، صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها.
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك.
1: وصباحك أنت والمستمعين جميعا إن شاء الله.
0: تحياتنا لك. يعني بداية بدنا نطمن الأهالي، اليوم السوق جاهز، المواد متوفرة لمستلزمات المدرسة، تفضل يا سيدي.
1: يعني بنتأكد أنه دائما إحنا على جاهزية تامة لجميع المواسم، وخاصة موسم المدرسة اللي هو يعتبر يعني شوية بياخد حيز من الأسرة الأردنية في انها يعني يكون في هناك استعداد للوصول الى العوده الى المدارس. فلذلك المستلزمات المدرسيه من شنط وزي وقرطاسيه بتكون هذه اهتمامات العائله، لانه بتعرف اليوم مش بس طالب بيكون بالعائله او الاسره، بيكون مرات اثنين وثلاثه واربعه، فبياخذ حيز من المصروف وبياخذ حيز من الترتيبات. بيكون هناك في توقع انه والله مثلا نلاقي هذا الصنف او ما نلاقيهوش. احنا بنطمن المواطنين والاسر الاردنيه انه الحمد لله المستلزمات المدرسيه ونقدر نحكي الالبس المدرسيه كمان متوفره وبشكل كبير، والحمد لله يعني مقارنه مع الاسعار الاعوام السابقه هي بنفس الاسعار تقريبا، بحيث انه احنا كمستوردين يعني وفرنا السلع هذه والمنتج هذا حتى يكون هناك في استقرار في الأسعار، رغم أنه أخت مها يعني تكاليف اللي إحنا بنشوفها من وراء الأزمات زادت، رغم أنه يكون تكاليف الشحن كمان زادت، مصاريف الإدارية
0: كلها في التشغيلية.
1: كلها في التشغيلية. هذا الإشي سبب شوية أنه يكون في هناك يعني تكاليف زيادة على التاجر، ولكن المنافسة عالية، الأسواق بطبيعة الحال يعني القوة الشرائية منخفضة، لذلك احنا بنشوف انه بالفعل الاستقرار الاسعار هذا اخذ من جزء من التاجر وارباحه، ولكن بتم انه هناك تعاون دائما وهناك نظرة الى استقرار الاسعار، لانه هذا الشيء بيجعل في مواطنة وبيجعل في تكافل في عملية تقديم هذه الخدمة الى المواطن.
0: كيف هي حركة الاسواق هذه الايام استاذ اسعد؟
1: يعني كحركة تجارية على الألبسة نقدر نحكي بشكل عام والمستلزمات المدرسية، الآن هي في مرحلة انتقال من المصانع والمستوردين إلى محلات المفرع، لسه ما شفنا هناك طلب جدي على المستلزمات من الأسر الأردنية. ولكن أعتقد يعني اليوم إن شاء الله نتائج التوجيه الله يفرح الناس بأولادها وبنجاحها.
0: الناس ملتهية بالتوجيه، بكرة بعد التوجيه يعني الأسبوع الجاي أتوقع أنه رح يصير في حركة أكثر على الأسواق.
1: بالضبط. يعني أنا أتوقع بعد الإطمئنان إن شاء الله على المراحل الدراسية هذه إن شاء الله أنه يكون في هناك يعني عودة إلى الأسواق وشراء، لأن هذا يعني لا مهرب منه، الناس كلها بتحب.
0: يمكن بس أستاذ أسعد والله عم نشوف ازدحام بالأسواق حاليا، وعم نشوف الزي يعني موجود في كل أسواقنا وكل محلاتنا. اليوم الكميات الموجودة في السوق كافية لتغطية الموسم بالكامل؟
1: أكيد أكيد، إحنا بنعمل دائما دراسة وجدوى على المسح الأسواق، فبنشاهد إنه بتعرفي بحاجة كم من شنطة، بحاجة كم من زي الأحذية، البدلات الرياضة، المدارس كمان يعني الخاصة مثلا بتكون لها برنامج معين في تحضير إلى زي المدرسة قبل من شهرين ثلاثة، المدارس الحكومية خاصة الزي الرسمي تبع المدارس الحكومية من مريول أو من بدلة ذكور، هذه كلها صناعات محلية من خلال تعليمات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والتجارة.
0: جميل.
1: بحيث ننشط كمان الصناعة المحلية
0: طبعا.
1: وبحيث يكون الطالب يلبس من ما نصنع، هذا الإشي جيد، فبنشوف أنه بالفعل الكميات متوفرة، الأصناف حتى اليوم ذات جودة عالية بننافس فيها نقدر نحكي الأسواق الخارجية، الزي تبعنا مريح حتى للنظر، فلذلك هذا الإشي يعني مدروس.

0: حياته. والحمد لله التوفر أهم شيء اليوم رغم الأزمات اللي احنا بنشوفها، ولكن كان هناك في استعداد ما قبل شهر شهرين من العودة إلى المدارس.
1: نعم، اليوم قد ايه تقريبا تكلفة الزي المدرسي للطالب الواحد؟ يعني اليوم يمكن الأهالي كثير بيسألوا حالهم، اللي عنده ولد وولدين وثلاث، قد ايه تقريبا حسب اطلاعك على السوق اليوم قد ايه الواحد من أبنائنا بيكلف أهله بدني الزي المدرسي؟
0: يعني احنا اذا بنحكي بمدارس الحكومه،
1: الحكومه نعم الحكومه
0: الخاصه يعني
1: اسعار متفاوته مظبوط
0: نعم صحيح حسب الجوده وحسب الاضافات.
1: بس هناك فرق كبير، يعني لو اجينا نقارن هناك فرق كبير بين المدارس الحكوميه ومدارس الخاصه من ناحيه الاسعار استاذ اسعد، مظبوط؟
0: صحيح اكيد الجوده بتلعب دور، المستورد غير الصناعه المحليه، كمان عدد القطع داخل نقدر نحكي الخطه المدرسيه والاستراتيجيه المدرسيه تبعت عدد القطع بتفرق اكيد. بس لكن احنا بنحكي على سؤالك يعني اختنا انه قديش ممكن الفرد الطالب الواحد
1: يكلف اهله،
0: يعني ما بين بدله رياضه وزي مدرسي وحذاء وشنطه، يعني اتوقع من 30 الى 35 بالحد المعقول والجوده نقدر نحكي الجيده. فهذا توقعاتنا
1: الطالب الواحد.
0: الطالب الواحد نعم بكون يعني كامل عدته للعودة للمدارس. طبعا ما يضاف من أشياء أخرى ممكن تكون زيادة التكلفة، لكن هذا الوضع الطبيعي يعني للطالب بين 30 إلى 35 دينار بيكون جاهزيته للعودة للمدارس. أعتقد أنها وبرضه يعني لو إجينا نحكي فيها بمستوى العالمي معقول جدا جدا، والسعر مضبوط 100%. بتعرفي يعني اليوم احنا بنحكي بحوالينا يعني او مثلا بالاقليم تبعنا من ارخص الاسعار اللي بنشوفها بالفعل احنا زي المدرسة عندنا.
1: نعم، طيب اليوم الحقائب المدرسية تبدأ من 4 دنانير وتصل الى 10 دنانير باستثناء الماركات العالمية.
0: صحيح.
1: هل يمكن للأسر الحصول بهذا السعر على حقيبة جديدة تستمر طوال العام؟ يمكن اليوم نسمع الأخوة الوطنيين يقول لك والله اشتريتها أول شهر خربت مع ابني أو ما تحملت أو الكتب كتير عليه. هل الكواليتي الموجود يعني بيخدم أبنائنا الطلبة، بيتوفر معاهم طوال العام؟
0: طبعا أكيد، شكرا على هذا السؤال، لأنه بتعرف الشنطة لها دور كبير شوي. الزي المدرسي ما فينا نحكي أنه والله بتغير لأنه زي موحد
1: ثابت صحيح،
0: لكن المدرسة الشنطة المدرسية تباهى الطالب في أنه والله شنطته جديدة وموديلها جديد وعليها رسومات مثلا من نقدر نحكي العالم المتحرك، في هناك رسومات بتكون تطابق مثلا الأجيال الصاعدة. هذا الإشي كلياته بيأثر على سعر الشنطة. فإحنا لما نشوف شنطة من 4 إلى 10 فهو بين السعر الرينج من الأعوام السابقة وذات جودة عالية أكيد. اليوم حتى يعني عفواً يعني نحكي والله إنه خربت خلال سنة، نتوقع إنه استهلاكها اليومي لسنة معدلها طبيعي.
1: أنا شايف إنها ممتاز لسنة، بس يمكن فيها اللي عم نشوف يحكي لك بعد شهر أو شهرين الشنطة بدنا نجدد الشنطة.
0: صحيح. في بتكون جودة أختنا يعني جودة بتكون ضعيفة شوي، لكن من 4 إلى 10 ذات جودة عالية يعني مش ما أعتقد إنها تخرب بشهر وشهرين. بالإضافة إنه يعني الشنتات اللي احنا بنشوفها يعني بالاسواق في منها صناعات محليه في منها مستورد، هذه الشنتات كلياتها يعني جاي بفحص مواصفات ومقاييس صحيه، بعض الشيء نقدر نحكي يعني غير مضره بالاطفال لا باعجالها ولا بوزنها ولا باردافها واكتافها. فهذا كلياته بتعرفي يعني بيكون مدروس حسب المواصفه العالمية انه يقدر يحملها الطالب، يقدر يجرها الطالب. هذه كلياتها بعين الاعتبار بناخدها. السعر طبعا زي ما تفضلتي فيه يعني اسعار لسه اعلى من هيك جدا، يعني بتكون ذات ماركات عالمية وذات جودة عالية.
1: صحيح.
0: ولكن بطبيعة الحال احنا كمتوسط يعني معيشي ومتوسط نقدر نحكي المجتمع المحلي كله بيتجه من 4 إلى 10 دنانير حسب الفئة الدراسية، كمان تلعب دور كبير يعني الشنطة كبيرة الشنطة صغيرة.
1: نعم نعم نعم.
0: والشنات هي زينة العودة للمدارس.
1: صحيح طبعا
0: يعني.
1: طبعا طبعا. نعم. اليوم هل ترون أنه إحنا بحاجة إلى زيادة المنافسة في سوق الزي المدرسي الخاص بما يمنح الأسر خيارات أوسع؟ يمكن اليوم نشوف كثير من الأهالي اللي عن

0: عندهم أبناء مدارس خاصة بيحكي لك والله أنا زي ابني 120 دينار 140 دينار الزي لحاله. هل اليوم إحنا بحاجة إلى زيادة المنافسة في سوق الزي المدرسي الخاص بما يمنح الأسر خيارات أوسع؟
1: يعني اليوم بشوف أنا بالفعل أنه في منافسة، يعني اليوم أصبح حتى المدارس الخاصة فيها منافسة في السعر من ناحية الزي المدرسي. بنشوف كمان أنه الأهالي نفسهم يعني بيشوفوا أنه هذا السعر فوق الطبيعي، هم بنزروا على الأسواق وبيشتروا السلعة هاي وبعودوا يطرزوها ويعملوها شبيهة بالمدرسة تبعتهم. ولكن يبقى قلت لك يعني الزي المدرسي الخاص حسب القطع، يعني
0: نفهم.
1: يعني احنا بنحكي مثلا 30 ل 35 الزي الحكومي، ممكن المدرسة الخاصة يضيف لها جاكيت ويضيف لها مثلا رياضة الموسم الشتوي ورياضة الموسم الصيفي، اللبس الزي الشتوي وزي الصيفي، كل هذا يعني يتبع عدد القطاع اللي بيقدمها المدارس الخاصة. صحيح انه برضو المدارس الخاصة يعني ممكن انها تمتاز شوية في عملية انه يكون هناك في تطبيع وتطريز اكثر على القطعة، هذا برضو من التكاليف الزيادة اللي بحطها الطالب على نفسه بانه هو ضمن هذا الجروب من المدارس. فبنرجع بنحكي
0: بتزيد التكلفة عليهم. مفهوم.
1: الخيارات تبقى موجودة والله أخت ما، يعني من كل أسرة ممكن الواحد يرتب أموره والخيارات مطروحة بالأسواق. إحنا اليوم لما نطرح بالأسواق نطرح لجميع الفئات.
0: صحيح.
1: المجتمع.
0: صحيح.
1: ليس فئة معينة. نعم.
0: أنا بدي أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. بدنا نحكي للأهالي كل عام وهم بألف خير يا رب.
1: خير.
0: والله يعطيكم ألف عافية. عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أستاذ أسعد القواسمي، شكرا جزيلا لك. يسعد صباحك.
1: شكرا لكم.
0: حياتنا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، الثالث عربيا والحادي والعشرون عالميا في زمن دوران السفن، وأرقام قياسية في مناولة الحاويات بميناء العقبة، مؤشرات تعزز موقع الأردن على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة النائب الأول الرئيس غرفة تجارة عمان ورئيس مجلس مهارات قطاع اللوجستيات الأستاذ نبيل الخطيب. سيدي صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا،
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك.
1: الله يسلمك وبارك في عمرك.
0: يا هلا فيك. بداية، الأردن الثالث عربيا والحادي والعشرون عالميا في زمن دوران السفن، ماذا يعني هذا الرقم اقتصاديا ولوجستيا؟
1: بالتأكيد هاي الأرقام تعطي قراءة إيجابية مهمة،

0: الأردن اللوجستي في الموانئ من عدة نواحي. أولا يعني زمن دوران السفينة عندنا حوالي 6 إلى 10 من اليوم، يعني معدل 14 ساعة ونص. هذا بيعكس كفاءة جيدة في عمليات المناولة. شو معنى زمن دوران السفينة؟ يعني مدة بقاء السفينة في ميناء العقبة منذ وصولها وحتى مغادرتها. هذا رقم يعتبر رقم قياسي مقارن بالموانئ الأخرى وضمن الإمكانيات المتوفرة عندنا في الأردن. اثنين، حصول الأردن على هاي المرتبة 21 عالميا والثالثة عربيا يعتبر بالفعل هو يمثل نقطة تنافسية خصوصا في سرعة دوران السفن، وهاي بتأثر تأثير مباشر على كلفة النقل البحري وجاذبية ميناء العقبة للخطوط الملاحية حتى تأم هذا الميناء لتفريغ بضائعها. كمان في إشي مهم عندنا اللي هي زمن بقاء حاويات الجاهزة للتصدير. إحنا فقط مش بنحكي على الباخرة، بهمنا كمان صادراتنا الوطنية الأردنية كيف بتطلع. معدل مكوثها 4.7 يوم، وهذا يعتبر رقم قياسي عالمي كمان لغايات بضائع التصدير، وهو هذا مستوى مقبول في حركة الحاويات في العالم. يعني بمعنى آخر، لكن في عندي إشي مهم أنا اللي بدنا نركز عليه،
1: اللي هو
0: المفارقة هي إنه ارتفاع كفاءة الميناء من ناحية دوران السفن لا يعني بالضرورة أن سلاسل الإمداد الأردنية تعمل بالكفاءة نفسها. يعني إحنا في عنا مخرجات، فقد تظهر بعض الاختراقات. يعني الميناء الجاهزية ممتازة والعمل جيد والحركة السفينة ممتازة، لكن إحنا بدنا قد تظهر عنا بعض الاختناقات بعد خروج البضائع العادية أو الحاويات من الميناء في مشكلة النقل البري، المعابر الحدودية، التخليص الجمركي، توفر الشاحنات. فلذلك لابد من العناية في تحديث وتطوير المعابر البرية الحدودية. وأكبر دليل على ذلك هناك اهتمام كبير من الوزراء المعنية في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وقمنا خلال الأسبوع الماضي بزيارة ميدانية من أصحاب المعالي أصحاب القرار، واطلعنا على المعبر الحدودي البرويشي بالكرامة اللي بين الأردن والعراق. وهناك عمل جاري لإجراء التحديثات المطلوبة لانسابية البضائع، وكذلك في ميناء العقبة كان عندنا زيارة الأسبوع الماضي مع أصحاب القرار، وتم اتخاذ كثير من القرارات الإيجابية لتسهيل عمليات التزويد والإمداد وتسير بشكل سليم.
1: نعم، الزيادة تحققت رغم اضطرابات المنطقة وازدحام موانئ مجاورة. كيف نجحت العقبة في استيعاب هذا الضغط؟
0: العقبة مثل ما حكيت لك اليوم أصبحت لوجيستيك هاب بيخدم دول الجوار وحتى دول الخليج العربي نتيجة للمشاكل الجيوسياسية اللي موجودة في مضيق هرمز. فالأردن نعم جاهز الآن بإمكانياته المتوفرة بالشاحنات، وكذلك جاء شركات النقل المتخصصة وشركات اللوجستية المتخصصة. لكن مثل ما حكيت نحن بحاجة إلى تطوير وأخذ تطوير بعض الوسائط الأخرى التي تتعلق بتسهيل التجارة مثل المعابر الحدودية. يجب التركيز على انسيابية البضائع في المراكز الحدودية، وهذا بملك الأردن. الأردن يمتلك نقطة قوية واضحة في كفاءة العمليات المنائية، إلا أن تعظيم هذا الأثر يتطلب معالجة الاختناقات في المراحل اللاحقة من سلسلة الإمداد حتى يحول كفاءة ميناء العقبة إلى كفاءة لوجستية متكاملة على مستوى الوطن.
1: اليوم هل يمكن للظروف الجيوسياسية الحالية أن تتحول من تحدي للأردن إلى فرصة اقتصادية؟
0: نعم نعم بالتأكيد هذا التحدي تحول إلى فرصة اقتصادية، لأنه زاد حجم البضائع اللي يرد عبر ميناء العقبة. هذا بيأثر بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية وعلى العمل على دورة العجلة. كثير من القطاعات استفادت من هذا الكلام، الميناء، النقل، التخليص، الشركات، حتى إصلاح السيارات وكل يعني كل ما يتعمد من الخدمات المساندة. نعم هذه بتأثر على الاقتصاد وكانت إثارها إيجابي.
1: نعم، بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 47 4222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا أخونا المواطن إبراهيم. إبراهيم صباح الخير.
1: صباح النور، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا سيدي، يسعد
1: صباحك.
0: صباح
1: الخير على وطن الجميل، صباح الخير عليك وكلياتكم.
0: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
1: الله يكرمك. بدي أكلم أنا بخصوص، إحنا في عنا قضية باسمي وباسم عدة أهالي، إحنا ما يقارب 50-60 عائلة، في عنا مدرسة هند بنت أمية في منطقة الزرقاء، منطقة وادي الحجر. هذه المدرسة يعني فيها جزء،
0: خليك معي نقطة، مدرسة إيش اسمها؟
1: هند بنت أمية في
0: نعم.
1: منطقة الزرقاء التي تقع في منطقة وادي الحجر. هذه مدرسة إناث.
0: نعم.
1: هذه المدرسة فيها جزء يعني منهار نوعا ما، يعني بده إعادة

0: الثاني وما شابه. فنزل عطاء من الوزارة قبل تقريبا سنة ونصف إلى سنتين إلى ترميم هذه المدرسة وإعادة بنائها وصياغتها وتكبيرها.
1: من سنة ونص نزل هذا العطاء؟
0: نعم. لغاية الآن إحنا أنا كموظف وزوجتي موظفة وعدة أهالي مش عارفين العطاء نزل أو ما نزل. هو نزل، نزل العطاء والنيه بدهم يشتغلوا،
1: ولكن ما في تنفيذ.
0: احنا في الوزاره في الزرقاء وزاره الزرقاء الاولى بيقول لي احنا عمي مش عارفين، اشي بيقول لي انه والله يعمل عطاء راح على مدرسه اخرى، اشي بيقول لي العطاء خلص طار، لسه لغايه الان مش عارفين. طب احنا مثلا يعني انا بناتي في هاي المدرسه مش عارف بدي انقلهم على مدرسه اخرى عشان يتناسق مع عملي، لغايه الان مش عارفين ولا شيء. اشي بيقول لك بس يبلش الفصل راح ينقلوهم. فاحنا بدنا الي نعرف انه هل هذا العطاء موجود او راح الله سهل عليه. يعني بدنا نعرف عشان نرتب امور. نحن تقريبا نصف الحي مش عارفين راس من رجلين، عندنا بنات في المدرسه، عندنا كذا. العطاء لغايه الان انا يعني امبارح سالت قبل ثلاث تقريبا الاسبوع الماضي سالت في الزرقاء الاولى بيقولوا لي انه والله العطاء الله سهل عليه انتقل لمدرسه اخرى. طيب. على اي اساس انتقل لمدرسه اخرى مو نازل على مدرسه هاي؟ فالزرقاء الاولى ما اخذ من المصافي، اتوقع الصافي ممكن في نفس الوزاره، رحت الوزاره وزاره ما اعطوني صافي.
1: طيب حاضر، خليك معي أخي إبراهيم. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير مديرية الأبنية في وزارة التربية والتعليم أستاذ عصام أبو حمدي. أستاذ عصام صباح الخير.
2: الله يعطيك العافية.
1: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: صباحك بالخير
1: أستاذي. إحنا سمعنا لأخونا المواطن إبراهيم تعقيبك على الموضوع، تفضل يا سيدي.
2: والله أنا سمعت، والله يعطي العافية أخي من إبراهيم وجهوده مباركة بالمتابعة يعني وحقه يتابع. بس أنا ما سمعتش من اسم المدرسة إذا سمعتي. هند
1: مدرسة بنت أمية.
2: هند بنت أمية.
1: نعم.
2: الزرقاء الأولى.
1: نعم.
2: هذه المدرسة يعني هو أنا سمعت منه مصطلحات كثيرة للأسف أهالينا دائما برددوها، العطاء انتقل، العطاء طار، يعني سمعت منه مصطلح كويس. فيش عطاء بنتقل، فيش عطاء بطير. هذه سياسي واستراتيجي وتخطيط من وزارة التربية والتعليم المدارس اللي بيتها الصيانة. لكن يبقى السؤال الأوضح، إلى أي برنامج من برامج الصيانة ستذهب هذه المدرسة؟ هذه المدرسة سيتم صيانتها ببرنامج يعني مصطلح مصغر يسمى برنامج الاستيبي المدعوم من السفارة الأمريكية، لكن هو لما نترجمه للغة العربية هو برنامج المدارس المتحولة. وهذا يعني هذا البرنامج طبعا يضم 30 مدرسة بقيمة 125 مليون دينار بالإضافة إلى 17 مليون دينار أثاث لهذه المدارس. تم طرح الباكج الأول اللي هو 6 مدارس من هذا البرنامج، وأعتقد أنه مدرسة هند في الزرقاء الأولى تقع ضمن الباكج الثاني. أنا أتوافق مع أخونا المتصل بأن العطاء قد تأخر، لكنه ما طارش، لكنه تأخر. تأخر لأسباب يعني لا يوجد وقت لذكرها، والأسباب خارج على رادة
1: وزارة. بس اسمح لي أستاذ عصام بالمقاطعة، إحنا الباكيج الأول المدارس اللي تم إعطائها هذا الباكيج بناء على ماذا؟ على الأولويات؟
2: طبعا طبعا. هو أختي العزيز البرنامج يعني لما بتحكي عن 125 مليون يعني ما يقارب 5 ملايين دولار لكل مدرسة. هذا البرنامج مو صيانة خفيفة زي اللي احنا بنعملها بالعادة، 70-80 ألف ممثلين للمدرسة. هذا البرنامج مدرسة متحولة جاءت فكرته من مدارس ذات كثافة عالية سكانية في أحياء وخاصة في العاصمة عمان والزرقاء وأربد، وهذه المدارس لا يوجد أو المناطق أو الأحياء لا يوجد فيها أرض، وبالتالي يجب أن نعمل صيانة للمدرسة وفي ذات الوقت تبنى فيها أبنية جديدة، يعني تشمل هذه الصيانة بناء أبنية جديدة، هدم المباني القديمة ورفع الطاقة الاستيعابية في المدرسة من 500 إلى 1000 طالب، من 1000 طالب إلى 1500 طالب. يعني بالتأكيد هذه المنطقة مزدحمة، بالتأكيد هذه المنطقة لها معايير وشروط خاصة وعليه تم اختيار هذه المدارس وشروط الممول هو الجهة الأمريكية اللي بتشترط أبدا يعني أولا أحياء سكنية غير مخدومة، أحياء سكنية غير كبيرة جدا، فيها مدارس ذات فترتين، فيها مدارس مستأجرة.
1: طيب.
2: فيها مدرسة طاقتها الاستيعابية، وهذه النقطة الأهم، لأن طاقتها الاستيعابية قليلة، فأنا بدل ما بروح أشتري أرض وأبني مدرسة جديدة، ذات المدرسة بعمل فيها أبني جديدة وهذه المباني القديمة بعمل لها ملاعب وبعملها تتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني وفق المعايير والكودات الجديدة، بعمل مدرسة وكأني بعمل مدرسة جديدة بتكلفة 3-4 مليون دولار. هذا برفع الطاقة الاستيعابية، وهذه أهم نقطة أن يفهمها أخونا رفع الطاقة الاستيعابية المدرسة.
1: طيب.
2: من 700 طالب إلى 500 طالب.
1: نعم أستاذ عصام، بس اسمح لي اليوم أخونا

0: المواطن إبراهيم عنده قلق بوضع أبنائه بهاي المدرسة. اليوم إحنا وزارة التربية والتعليم نعرف إنه ما بنقدر نحط أبنائنا ونشعر إنه في بهذه المدرسة مشكلة أو ممكن يصير في مشكلة لا قدر الله بهذه المدرسة. هل هناك خطوة يعني بهذه المدرسة بأنه سيكون هناك تعديل أو نقل أبنائنا الطلبة ولا سيبقوا أبنائنا؟
1: خلينا أشخص عليك. نعم هناك خطة بديلة من قبل وزارة التربية والتعليم حال البدء بالعطاء. هناك خطة بديلة لنقل الطلاب إلى مدرسة مجاورة إما
0: حال البدء بالعطاء.
1: حال البدء بالعطاء نعم، لكن المدرسة لم يتم الآن البدء في العطاء لأنها هي تقع ضمن المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة عفوا، بالتالي لا يتم البدء بنقل الطلاب أو تنفيذ خطة الإخلاء اسمها إلا في حين تم البدء بتنفيذ أعمال العطاء. وأنا بأكد له لأخونا
0: إبراهيم
1: أنه بعد أن تتم صيانة المدرسة وهذا تأخذ قرابة العام تقريبا العطاء يأخذ، لأنه فيه إضافات صفية في المدرسة في ملاعب وفي أسوار وفي طاقة شمسية وفي فيها معايير جديدة يعني معايير وكودات حديثة لهذه المدرسة تصبح. أنا بعد انتهاء هذا الموضوع أتمنى أنه أخونا إبراهيم يتصل فيك ويشكر لك
0: هذا الصبر. نعم
1: هل في ما كان ببلاش،
0: هل في خطورة على أبنائنا ببقائهم بهذا العام بهذه المدرسة؟ يعني أنتم أكيد مطلعين وبيكون في هناك لجان من قبلكم.
1: لا أبدا، لا يوجد مدرسة تشكل في الوزارة في وزارة التربية والتعليم مدارسنا الحكومية لا توجد أي مدرسة تشكل خطورة، وإحنا قاعدين نتفرج عليها من بعيد. هناك كوادرنا في الميدان تتابع جميع مدارسنا. مدارسنا ليست في الحالة، في بعض مدارسنا ليست في الحالة الأمثل، هذا صحيح.
0: ولهذا إحنا
1: في عندنا موازنة للصيانة ولهذا إحنا بنصين مدارسنا، لأنه لا بعض المدارس عندنا لا تشكل بيئة النموذجية، وهذا إحنا نعتبره يعني ونعترف به. في ذات الوقت احنا كمان يعني نناشد الاهالي بالحفاظ على المنجزات من خلال ترسيخ يعني نظريه الانتماء للمدرسه، يعني انتماء الطالب للمدرسه يجب كما هو انتماء لبيته، لانه صراحه هناك بعض العبث والتخريب. يعني اليوم احنا بنصير المدرسه وما للاسف الشديد بعد سنتين تحتاج المدرسه الى صيانه. لهذا الحفاظ على المنجز استدامه الصيانه هي طبعا كمان يتشارك فيها الجميع، الاهالي والمعلمين والمدرسين في المدرسة وطلابنا والوزارة، الكل يشارك في هذا الهم الحفاظ على الإنجازات. الإنجازات كبيرة، ولكن الأصول أن نحافظ على هذه الإنجازات.
0: طيب أخ إبراهيم
2: كريمة بعد ابنك دسة بس سؤال، متى تبلش العطاء؟ يعني كمان فصل كمان سنة، بس نعرف بس الوقت تقريبيا، يعني كمان سنة بدهم كمان فصل راح يبدأ، بس هذا بدنا نعرفه بعد ابنك تقريبيا. يعني تقريبيا
0: أستاذ عصام،
1: يعني أنا اللي بأكد لك إياه أنه خلال أنه الباكج الأول راح يبدأ في العمل في 6 مدارس 1/8
0: واحد متى؟
1: بواحد تسعة من هذا العام. هذا راح الباكج الأول يبلش اللي هو يحتوي على 6 مدارس.
0: طيب هذا هو مش من ضمن الباكج الأول، الباكج الثاني متى راح يبلش؟ نعم
1: المرحلة الثانية أختي العزيزة، يعني وقولها أولا بدنا نعرف أن الدراسات جاهزة وأن الشركة المنفذة للمشروع جاهزة. يتبقى على وزارة الأشغال، وهذا طبعا يعني هذا الإجراءات كلها تتم في وزارة الأشغال العامة، ولكن إحنا نتحدث باسمهم. يبقى هو تحديد الشركة المشرفة على هذا المشروع، الجهة الممولة جاهزة للتمويل، والمعايير والشروط انطبقت على هذه المدرسة وتم اعتمادها. بقي فقط تحديد المستشار الجهة المشرفة على هذا المشروع من خلال عطاء، وأعتقد أن إجراءات هذا العطاء للمرحلة الثانية والثالثة الجارية. المشروع يحتوي 3 مدرسة، عندما نبدأ في المرحلة الأولى نستطيع أن نقول أنه خلاص المشروع بدأ ككل.
0: يعني حتى هاي اللحظة مش مبين معنا متى رح نبدأ.
1: لا نستطيع
0: أن نعطي يعني أخي إبراهيم، يعني سؤالك واضح، يعني حسب أستاذ عصام أنه يعني ما بيبين هلا معنا لبين ما نبلش في المرحلة الأولى الباكج الأول، وبعدها لبين ما يكون كل شيء واضح بتبلش هذه الأمور. ولكن يمكن إحنا سألنا عن نقطة مهمة جدا، هل في هناك خطورة على وجود أبنائنا الطلبة في هذه المدرسة؟ حسب كلام الأستاذ عصام أنه ما في خطورة على أبنائنا لبين ما يصير إن شاء الله هذا العطاء جاهز.
2: أنا بدأت مدة المرحلة الواحدة، أنا أسف يعني قطعت حديثك، مدة المرحلة الواحدة تقريبا سنة كاملة، مدة المرحلة الأولى
0: الباكج الأول أستاذ عصام سنة كاملة ولا حسب انتهاء من
1: أخونا إبراهيم ال ال

0: المرحلة الثانية غير مرتبطة بالمرحلة الأولى، يعني هل لا هذا لا يعني أنه نكمل المرحلة الأولى تنبلش بالثانية، تمام؟ هذه فكرة
1: مختلفة تمام.
0: لكن مدة قيمة هذه العطاءات اللي هي عطاءات الصيانة المتحولة هي سنة ونص في الحد الأعلى، يعني سنة ونص، لأننا نتحدث عن إضافات غرف جديدة، إزالة بعض الغرف القديمة، ربط أجنحة المدرسة في بعضها،
1: نعم.
0: بحيث تصبح للطالب حرية التحرك ويوجد وجود ساحات وملاعب، وهذا من حق الطالب. يعني هي تركز كثير جدا على أنه إحنا أن لا يكون هناك أجنحة متبعثرة داخل المدرسة. أختي العزيزة، إحنا بعض المدارس الحكومية للأسف تم بناء الأجنحة بشكل متبعثر، لهذا بنجي على مساحة قطعة أرض 10 دنومات في العاصمة عمان مبنية عليها مدرسة في 7-8 أجنحة، كل جناح يحتوي 100 طالب. الآن الأصل أنه هذا 10 دنومات يقام عليها مدرستين، فلربط هذه الأجنحة وإزالة أجنحة تعيقها المنظر الإجمالي أو النهائي للمدرسة يتطلب وقت طويل. ولكن أنا بأكد حال البدء في المدرسة وحال الانتهاء منها، أنا بالتأكيد أخونا طارق راح يصور المدرسة بعث لك إياها وأقول لك شكرا جزيلا على كل من ساهم.
1: نعم. هذا ما نتمناه دائما أستاذ عصام، أن يكون هناك بيئة آمنة لأبنائنا الطلبة. بتشكر تواصلكم معنا اليوم أخونا المواطن إبراهيم أستاذ عصام أبو حمدي، مدير مديرية الأبنية في وزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم، حياتنا.

0: التاسعة ونصف مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن ماجد أبو تايه. ماجد صباح الخير.
1: صباح النور.
0: تفضل يا أخ ماجد، يسعد صباحك.
1: صباحي يا أختي. هذا مشان المركز الصحي عندنا بعد الساعة 4 ما يستقبلوا المريض.
0: مش فاهمة عليك.
1: لا تروح لمعنى، البارح عندي طفلة وديتها
0: بس خليك لمعنى. معي ايش المرئي والسمعي؟ مش فاهمة. مرة تانية ايش ملاحظتك اخ ماجد؟
1: مركز صحي الجفر.
0: مركز صحي الجفر، ماله مركز صحي الجفر؟
1: مركز صحي الجفر بعد الساعة 4 ما يستقبل المريض الا على الطوارئ. معي البارح بنتي صغيرة طفلة وديتها لمعنى.
0: نعم.
1: 70 كيلو من المسافة بينه وبين الجفر.
0: ما بيستقبل المريض بعد الساعة 4؟
1: ما في علاج، يقول لك ما في، الصيدلية سكرت. المركز الصحي يقول لك الصيدلية سكرت، روح على معن.
0: لحظة شوي، هل الصيدلية سكرت ولا ما في طبيب يشوفها بالمرة؟
1: لا في طبيب. الصيدلية يقول لك ما في علاج.
0: يعني تم معالجتها من قبل الطبيب، تم الكشف.

0: عليها، ولكن ما في أدوية، ما في صرف أدوية.
1: نعم
0: ما في تم صرف. مفهوم.
1: طيب معنا مسافة 70 كيلو بينه وبين الجفر.
0: نعم. طيب
1: كنا أكثر المواطنين بالجفر ما عندهم سيارات. أنا بالنسبة لي ما عندي سيارة، ودي مريض إلا أخذت سيارة طلب.
0: ألف سلامة على بنتك، كيف أمورها؟
1: الله يسلم.
0: تمام أمورها؟
1: والله الحمد لله، يعني هي تحت رحمة الله.
0: الحمد لله يا سيدي، ألف سلامة يا سيدي. انضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور عبد الله المدهون، مساعد مدير صحة معان. دكتور عبد الله صباح الخير.
2: صباح النور.
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
2: أهلا فيك ويسعد صباحك جميعا.
0: صباح الخير. يعني دكتور، اليوم المركز الصحي قام بمعالجة البنت أو الكشف على البنت، ولكن دون توفر الأدوية، يعني الصيدلية مغلقة. تعقيبك على الموضوع يا دكتور، تفضل.
2: إحنا بداية يعني مركز صحي الجفر الشامل يتم تقديم خدمات الطب العام وطب الأسنان والأمومة والطفولة وطب الأسرة على مدار الأسبوع، وخدمات طبعا المختبر والأشعة، لكن بعد عرضوا دوامهم للساعة 4. هسه بعد الساعة 4 يتم المركز ظل شغال 24 ساعة لتقديم خدمات الإسعاف الطوارئ. حكم إنها منطقة بعيدة عن المستشفى، بعيدة عن يعني الخدمات الصحية. طبعا عندنا 8 مراكز تعمل على هذا النظام اللي هي على مدار 24 ساعة.
0: وال24 ساعة يا دكتور، الثمان مراكز كمان نفس الشيء، ما في عنا صرف أدوية لإخواننا المراجعين؟
2: لا، مش احنا في الجفر بالذات. يعني سهل للناس بحكم المسافة، عندنا صيدلية بتضل تعمل للساعة 8 مساء.
0: صيدلية بوين؟ بالمركز ولا صيدلية خاص؟ بالمركز.
2: لا المركز.
0: بالمركز. للساعة 8 مساء نضل شغال.
2: شغالة يعني أي ملاحظة، أي شيء كخدمات أدوية، طبعا هاي يعني خدمة يعني أعلى للتسهيل على المواطنين. احنا نعرف المسافة والصعوبة الوصول مثل معان لنفس القصب تمام، فعشان هيك صيدلية شغالة للساعة 8، خدمة الطوارئ شغالة 24 ساعة. طبعا الطوارئ احنا عندنا اللي هو خدمة الطوارئ، مش بس كشف الطبيب، في مستهلكات مثل مريض تعبان بيعطوا الإبر، الأدوية اللازمة، الحالات اللي بيضطروا فيها يعني بحاجة تحويل استشفائي يتم تحويل المريض في حال انه كان بحاجة الى رعاية صحية اكبر. يعني
0: الصوت صار بعيد والله يا دكتور، مش سامعه بوضوح.
2: بحكي لك احنا على بالطوارئ بتم تقديم الخدمات على مدار 24 ساعه، والطوارئ يعني وجود طبيب وجود تمريض، وبتم تقديم الخدمه ان كان مثلا مريض تعبان بتم اعطائه.
0: انا معك دكتور، ولكن ما في نظر بانه يكون في هناك صرف للادويه. يمكن تتحدثت قبل قليل بشيء مهم جدا، انه المراكز بعيده عن المستشفى، ويمكن اخواننا المواطنين زي ما تحدث اخونا المواطن ماجد بيحكي لك انا ما معي سياره اللي اقدر اشتري احصل على الدواء، او اروح اقطع مسافه طويله عشان اقدر احصل على الدواء.
2: انا حكيت لك، واحنا نقدم الخدمه الصيدليه للساعه 8 مساء موجود.
1: لا البارحة أنا رحت عليهم الساعة 5، ما في علاجات.
0: يعني هاي حسب أخونا المواطن الساعة 5 ما في علاج.
2: لكن إحنا صدقا للأمانة خدمة الصيدلية متوفرة للساعة 8 وممنوع تفكر قبل هيك.
0: طيب ممكن نتأكد دكتور بعد إذنك من هاي الموضوع من قبل المركز، نتواصل معه.
2: لكن يعني إحنا المفروض لازم تكون موجود
0: صيدلية. الصوت دكتور، الصوت كثير بعيد، مش سامعة صراحة بوضوح.
2: هيك سمعتني؟
0: تفضل.
2: بحكي لك احنا الصيدلية يعني لازم تكون مطبقة للساعة 8 مساء، خلاف خدمات الطوارئ ال 24 ساعة. وانا طيب. راح اتأكد شخصيا من موضوع امبارح، اذا صار اشي او صار يعني في اي تقصير راح اتابعه اليوم.
0: يا ريت والله يا دكتور، لانه حسب كلام اخونا المواطن على الساعة 5 كان
2: ان شاء الله.
0: ما في
2: واليوم سيدلية. اذا بده يراجع المركز لا قبل لحد الساعة 8 راح الاقي الصيدلية موجودة وشغالين وبستقبل وتم صرف العلاجات. يعني
0: إذا أخ ماجد الدكتور إن شاء الله راح يتحقق من الموضوع، وألف سلامة على بنتك، وإذا بإمكانك إن شاء الله اليوم أنك تراجع تأخذ اللي تحصل على العلاج لبنتك. بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم أخ ماجد، دكتور عبدالله المدهون مساعد مدير صحة معان، شكرا جزيلا لكم. يسعد صباحكم، حياكم الله.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. يا معاني كل الوفا في طول مستمعينا، فريق الاعداد معكم وعلى تواصل على ارقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. في الإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتوا لنا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 4222. معنا أخونا المواطن محمد. محمد صباح الخير.
1: ألو،
0: يسعد صباحك يا محمد.
1: صباح النور يا هلا.
0: تفضل أخي محمد.
1: يا ستي أنا أشكي من شح المية عندي.
0: وين تحكي معانا؟
1: بحكي من محافظة المفرق الحرش الباسرية.
0: الحرش، نعم. شو المشكلة؟ متى دوركم بالمي أول شيء؟
1: دورنا أول شيء دورنا يوم السبت يكون.
0: السبت.
1: أنا صار لي 4 سنوات والله ما يجيني مي، وأشتري تنكات قاعد.
0: شو السبب؟ 4 سنوات بفصل الصيف ولا على مدار السنة؟
1: أراجعهم زمان، كنت أراجع بعدين مليت، تعطوا معي نفسية يعني بالأرض.
0: أخي محمد، أنت المي ما بتيجي عندك على مدار السنة ولا بس في فصل الصيف؟
1: والله فصل الصيف وحتى بالشتاء.
0: على مدار يعني السنة يعني.
1: عندي قسم بالله زيتون إنه كل نشف قطعته ويجوا يتفرجوا على الطبيعة، قلت له يطلعوا لي لجنة يا.
0: طيب أنت لما كنت تراجعهم كانوا يطلعوا؟
1: والله ما حدا يطلع، قبل عزم البصوص ما حدا يطلع، بعدين مليت المراجعة.
0: لحظة شوي، في حواليك منازل كمان مخدومة مش عم توصلها المي ولا بس منزلك؟
1: لا بس أنا وابني.
0: يعني كل الحي بتوصلوا إلا أنت وابنك؟
1: إحنا تقريبا 12 دار.
0: أنا 10 منازل بتيجيهم إلا أنت وابنك ما بتوصلكم؟
1: تجيهم مية، يعني لما تسأل واحد يقول لك تيجي ضعيفة مش عارف شو.
0: طب شو السبب يعني مش نفس الخط؟
1: لا احنا في خط شايفه متفرع منه للدور. انا ببعد عن الشارع 230 متر. سلامتك، يعني هذيك اليوم ودراجع مدير السلطه حتى اليوم انا.
0: طيب خليك معي محمد. معنا كمان اخونا المواطن احمد. احمد صباح الخير.
2: صباح الخير، هلا حياكم الله.
0: تحياتنا يا سيدي، تفضل.
2: الله يعطيك العافيه. والله احنا حكينا معاكم يعني عشان فلوس الميه.
0: وين منطقتك؟
2: جرش يعني برمة. بس الأمور يعني حلت الحمد لله رب العالمين، ودينا تركي مشكور ماجور مجلس المياه جرش.
0: يعني أمورك محلولة؟
2: حلت المشكلة الحمد لله.
0: طيب
2: الله يجيب الخير أنت وياي.
0: الله يعطيك العافية أخ أحمد، شكرا لك، يسعد صباحك يا سيدي. يا حي الله فيك. هلا. مدير الإعلام والعلاقات العامة في مياه اليرموك الأستاذ بهاء القضاء. أستاذ بهاء صباح الخير.
3: صباح الخير يا ستي، واهلا وسهلا بيك، وشكرا لإذاعتنا العزيزة وإذاعتنا الأولى اللي احنا دائما يعني بوصلتنا في العمل الإذاعي.
0: تحياتنا يا سيدي، الله يخليك. يعني سمعنا لأخونا المواطن محمد، تعقيبك على الموضوع أستاذ بهاء، تفضل يا سيدي.
3: والله أنا يعني ما استمعت
0: أخونا المواطن من منطقة المفرق بتحدث معانا على الهواء مباشر. هم 12 منزل موجودين. نعم. بهذه المنطقة 4 سنوات والمي عنده غير متوفرة. نعم. يعني سألته حواليك منازل، حكى لي 12 منزل، العشر منازل بتوصلهم، يعني أنا وابني مش عم توصلنا المياه. حاولنا. نعم. تواصلنا ولكن دون جدوى لأربع سنوات.
3: أتوقع الأخ من منطقة بلعمة زي امبارح أتوقع زودوني في
0: نعم.
3: في الإعداد. وتم يعني التواصل معه من خلال مدير إدارة مياه المفرق مشكور، وتم الترتيب للأخ المواطن بحيث أنه نعرف شكوته بالضبط وموضوعه، وسيتم الإجراء فورا يعني حسب الأنظمة والتعليمات وحسب إذا كان داخل التنظيم أو خارج التنظيم. إذا كان في شبكة مش واصل عليها بتم إيصالها إله.
0: أخ محمد، أنت خارج التنظيم ولا داخل التنظيم؟
1: خارج التنظيم.
0: خارج التنظيم.
1: خارج التنظيم. نعم. والله قاعد أجيب التنك ب25 دينار.
3: نعم يعني هاي بالنهاية اليوم احنا
1: انا منطقة الحرش مش بلعمة يقولي.
3: بالحرش سيدي. في تواصل مع حضرتك من خلال المهندس.
0: تواصلوا معك بالامس اخ محمد؟
1: حكى معي المهندس هاني. نعم. وقال لي مر علي، بده مر علي
3: بانتظاره. طيب. نعم بانتظاره لايجاد حل
0: ان شاء الله.
3: وان شاء الله سيتم حلها فورا يعني بعد.
0: يلا
1: والله اني مليت يا بنت حلال، قبل اراجع عزم البصبوص لا حياه تنادي يعني روح انزل على التشغيل.
0: هلا
1: التشغيل.
0: بس خليك معي اخ محمد لحظه، بس خليك معي دقائق استاذ. نعم. بهاء احنا اليوم. نعم. لما يكون في خارج التنظيم بيكون بيكون في عندكم خطة أخرى، بيكون في أولوية لداخل التنظيم؟
3: لا لا مش أولوية،
0: ما
3: في نوع من الاشتراك، في اشتراك آخر. هذا الاشتراك بتم يعني عرضه على المواطن يعني حسب قدرته وحسب يعني الأنظمة والتعليمات، بتقدم بطلب خارج التنظيم وبتم إيصال الشبكة حسب الدراسات الفنية وحسب يعني خلينا نقول أولويات المنطقة نفسها. والفرق شوي يعني بتكون
0: مختلف
3: خارج التنظيم.
0: طيب.
3: أوسع شوي نظرا لأنه ما بيكون في مثلا شبكات، ولكن إذا في شبكة قريبة بتم الترتيب والتنسيق لهذا الموضوع مع المواطن. واليوم إن شاء الله أنا راح أتابع مع مدير إدارة مياه المفرق مشكور ومع الأخ المواطن لمتابعة موضوعه. ومش منطقي لما نحكي أنه يعني 4 سنوات لم تصلوا المياه وكأنه لم تصلوا عبر الشبكة، إنما هو غير مشترك أصلا، فإحنا بدنا نسعى إلى إن شاء الله إيصاله على الشبكة وإيصال المياه له يعني حسب الأنظمة والتعليمات وحسب الأصول.
0: إذا أخ محمد انتظر. لا إن شاء الله قريبا رح يتم حل قضيتك.
1: يعني اسمعي، فوقينا في مزرعة وفي مزرعة خضرة، يعني كمان هذول مأثرين علينا كمان.
0: أخ محمد يعني نعم. احنا ما بدنا نستبق الاحداث، رقم التليفون صار موجود عند الاستاذ بهاء ومدير مياه المفرق. ان شاء الله امور بتكون محلوله ويصير في هناك زياره ميدانيه للموقع وامورك ان شاء الله طيب. يسعد صباحك اخ محمد، يسعد صباحك، تحياتنا. الاستاذ بهاء بس اسمح لي، معنا اخونا المواطن واصل المومني. واصل صباح الخير.
4: صباح الخير، الله يعطيك العافيه.
0: هلا يا واصل، تفضل.
4: استعجل، انا في عندي مشكله بالحي الجنوبي غير مدرسه حي العلمات 200 متر.
0: لحظه شوي، الحي الجنوبي بقربت
4: المفرق.
0: المفرق
4: المفرق حي الجنوبي غير مدرسة حي العلمات 200 متر. في بيت طابقين صار لشهرين ثلاث ما اجتهم المي، الجيران كلهم تجيهم مي الا البيت ما بيجي مي. رجعت
0: طيب.
4: المدير
0: قدمت الشرطة. على رقم الشكاوى الموحد
4: قدمت كثير وما ردوا علينا.
0: ما ردوا علينا. بس خليك معي. نعم تفضل يا واصل.
3: بتمنى من زملاء في الاعداد تزويدي ب
0: حاضرين يا سيدي، رح نزودك بس لو سمحت، بس خلينا نسمح لاخونا المواطن واصل. لا قدمت على رقم الشكاوى الموحد اخ واصل. نعم
4: قدمت سيدي وقالوا بيجوا ما اجوني. اخر شيء رحت على مدير السلطه قبل اسبوعين، راحت معي حتى ختيارة ساكنة عندي هناك بنفس البيت بالعمرة.
0: طيب.
4: وقال عشان الحج الكبيرة بدي أشوف شو مشكلتكم.
0: طيب.
4: وكتب قال اكتب السدعة، كتب السدعة قال أنا بتابع لك إياها شخصيا.
0: قبل أسبوعين.
4: قبل 3 أسابيع، هاي الأسبوع الثالث. ولغاية الآن ما صدر، وقبل 6 شهور قالوا بدك تغيير خط، إجوا قالوا بدك تغيير خط. أنا من سنة وأنا راجع بالأمور هاي. يعني بالصيف ما بتجي نهائيا المي، بيقولوا في ماسورة مزعوجة وبدك تغيير خط.
0: بس خليك معي نقطة، خليك نقطة مهمة. أنت حكيت إنه من سنة ما بتجيك المي، بس بالصيف ولا بس على مدار السنة؟ بس بالصيف. يعني إيش معنى الخط معوج بالصيف وبالشتوي الخط مش معوج؟ يعني
4: قالوا لي بضغطوه بالشتوي، بضغطوه زيادة. بالصيف ما في ضغط، بالصيف ما بضغطوه.
0: طيب أخ واصل، إحنا لأنه إحنا هلأ أخذنا متابعتك على الهواء مباشرة، أستاذ بهاء مش مطلع عليها فريق

0: الإعداد رح يأمن رقم هاتفك للأستاذ بهاء، رح يتواصل مع حضرتك وإن شاء الله أمورك طيبة يا سيدي.
1: والله رجعت مدير أكثر مرة ما جاوبه، قال لي آخر مرة أنا راح أتابعها شخصيا وما صار علي أجر. حتى إن شاء الله. اليوم ناوروا عليهم.
0: إحنا فريق الإعداد أمنتوا الأستاذ بهاء؟ حاليا صار موجود الرقم عند الأستاذ بهاء.
2: حاضرين، أنا أتابع مع الأخ واصل تحت الهواء وبرتب الأمور مع الإدارة المعنية، بنشوف شو مشكلته بالضبط، بطلب واقع حال موضوعه وبطلب كمان سبب التأخر بالتعامل مع المشاكل.
0: يعني إحنا بنعرف أستاذ بهاء إنه إحنا بنعرف أستاذ بهاء إنه إحنا هسا وقت الذروة، خصوصا بشهر 8، يمكن بس ينتهي شهر 8 الأزمة بتخف والضغوطات بتخف عليكم من دوام مدارسنا، من عودة المغتربين إلى بلادهم، وهذه الأمور كلياتها يمكن بتصير في عنا ضغط بالمي، ولكن إن شاء الله بنهاية شهر 8 كل هاي الأمور إن شاء الله بتخف عنا بالضغط على المياه. ولكن
2: إحنا بالرغم من كل الضغط، ولكن في حلول أخرى أكيد إن شاء الله بتم تقديمها للأخوة المواطنين المشتركين. يعني حسب الأصول بتم تقديمها وبتم يعني تزويدهم وتأمينهم بالمياه حسب يعني ما هو متبع في كل إدارة وفي كل في كل في كل منطقة. أكيد اليوم يعني أولويتنا إيصال المياه لجميع المواطنين المشتركين بشكل رسمي. نعم. عبر يعني اشتراكاتهم في شركة مياه اليرموك، وإحنا كمان معنيين نسمع لأي قضايا وأي مشاكل ويعني أي ملاحظات ترد عبر 117 116 أو نعم. عبر يعني الإذاعات وعبر المواقع.
0: الله يعطيكم العافية سيدي. ويعني أنت تحدثت عن رقم الشكاوى الموحد، ويمكن اليوم إخوانا المواطنين شوي مستائين بقصة رقم الشكاوى الموحد، بيقول لك أنا يمكن فريق الإعداد بيأكد على الهواء إنه عنا واتساب برنامج البث المباشر من عمان بيبعتونا كم مرة صاروا باعتين وكم مرة تواصلوا مع رقم الشكاوى الموحد ولكن لا نجد. وأنا بعرف إنه عندكم ضغط حاليا، ولكن هذا الشيء غير مبرر إنه ما نسمع إخوانا المواطنين أو غير يعني نأخذ بعين الاعتبار بقضايا إخوانا المواطنين.
2: كل الاعتبار وكل كل الاهتمام وكل الأولوية لأي قضية وأي مشكلة سواء تحت الهواء أو فوق الهواء أو عبر الرقم الموحد، وإحنا نسعى إلى تحسين يعني آلية حتى استقبال الشكاوي واستقبال الملاحظات. إن شاء الله خلال الفترة القادمة سيشهد الإخوة المواطنين إن شاء الله تحسن في الخدمة وتحسن في يعني آلية استقبال الشكاوى وتعدد القنوات لاستقبال مثل هذه الشكاوى والملاحظات.
0: نعم.
2: لأنه إحنا أولويتنا تقديم الخدمة وفق أفضل المعايير، وإن شاء الله إنه يعني بتكون يعني إجراءاتنا القادمة أفضل بعون الله.
0: الله يعطيكم العافية أستاذ بهاء القضام مدير الإعلام والعلاقات العامة في مياه اليرموك، كل من إخواننا محمد وأحمد وواصل، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.

مستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم لليوم. نتمنى لكم يا رب اليوم الفرحة للجميع، لجميع أبنائنا طلاب التوجيه ولأهاليهم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل الهندسة الإذاعية والإخراج أستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، إن شاء الله بكرة بتحلينا. ومن الإعداد سهر الجبور، سوشيال ميديا تمارا النهار، تحية موصولة مستمعينا، من التقديم صدى مرات بالمجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز 10 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. مجلس النواب يقر 6 مواد بمشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. إعلان نتائج التوجيه الساعة 4 اليوم، وستكون متاحة عبر تطبيق سند فور إعلانها. الأمن العام يعلن عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية ويعزز انتشاره على الطرق بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيه. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة والضفة الغربية المحتلة. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم الحوثيين استهدف مدينة المخة اليمنية. الرئيس الأمريكي يقول أن إدارته تراقب الضغوط الاقتصادية على إيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية. محليا، وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن تسجيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وفي الختام، طقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة المعينية، ماء العينين، ابن العتيق، الجزء الأول.

0: رحالتنا لهذا اليوم هو صاحب الرحلة المعينية، والتي تندرج ضمن الرحلات الحجازية، وهي كما يدل على ذلك عنوانها تسجل رحلة ماء العينين بن العتيق إلى الحجاز ضمن الوفد الصحراوي الذي أدى فريضة الحج سنة 1938.
1: حظيت رحلة ابن العتيق بالاهتمام لقيمتها العلمية، فهي تقدم مادة متنوعة قلما نجدها مجتمعة في كتاب واحد ورحلة واحدة، من أحاديث وأخبار وأشعار وبيانات جغرافية وتاريخية واجتماعية.
0: يتنقل رحالتنا بين المدن المغربية والمشرقية، ويتعرف على عدد من العلماء والأدباء والشعراء ورجال الفكر، ويقف على المآثر التاريخية والعمرانية والأشعار والإجازات والرسائل.

0: ماء العينين ابن عتيق.
1: تمثل حياة ابن العتيق سجلا حافلا بالعطاءات، جامعا للمزايا، مثيرا للدهشة. فقد جمعت سيرته كل صفات النبل والكمال من تواضع ونزاهة علمية والتزام ديني ووطني.
0: ولد عام 1887 في الساقية الحمراء في المغرب، وهو ينتمي إلى أسرة شريفة ذاعت شهرتها الآفاق، هي أسرة الطالب المختار، وتميز أبناؤها بالنبوغ والمشاركة العلمية والوطنية.
1: لابن العتيق عدا عن كتابه الرحلة المعينية العديد من المؤلفات ودواوين الشعر، وكلها من الإنتاج الذي يتميز

0: يميز بالغنى والعمق.
1: شملت مؤلفاته كتب الفقه والرحلات، وكانت مصدراً من مصادر الحركة الفكرية في الصحراء المغربية.
0: واليوم سنكون مع ماء العينين بن العتيق وفي دعوة إلى عالم جديد من الرحلات. سنكون مع الرحلة المعينية،
1: ونبدأ على الفور مع مسار الرحلة.

0: استغرقت هذه الرحلة 3 أشهر ونصف. ابتدأت من خروج ابن العتيق من طنطان يوم الجمعة 16 من شوال عام 1357 للهجرة، الموافق 9 من ديسمبر كانون الأول عام 1938 للميلاد.
1: وانتهت بعودته إلى أهله بالطنطان أيضا يوم الثلاثاء 29 من شهر محرم من عام 1358 للهجرة، أي عام 1939 للميلاد.
0: يمكن تلخيص مسار الرحلة في انطلاق ركب حجاج الساقية الحمراء بحرا من ميناء طرفاية نحو ميناء لاس بالماس بجزر الكناري، حيث توجهوا نحو مدينة قادس على ظهر سفينة إسبانية، ثم إلى سبتة ومنها إلى تطوان برا، والإقامة بها في ضيافة المخزن ولمدة 22 يوما.
1: رست الباخرة في مدينة طرابلس مدة 3 أيام، ثم في بورسعيد فالسويس، وبعدها في مكة، حيث أقام الوفد مدة 17 يوما وأدوا مناسك الحج وزاروا المساجد.
0: توجه الوفد بعد ذلك إلى المدينة المنورة عبر جدة بواسطة الباصات، وأقاموا 8 أيام وزاروا مساجدها وقبور أبطال الإسلام فيها. ومنها عاد الركب مجددا إلى ميناء جدة لركوب الباخرة، حيث عادت بهم إلى سبتة ثم الجزيرة الخضراء فإشبيلية،
1: ومن إشبيلية إلى جزر الكناري بحرا، ثم عودتهم إلى طرفاية بالجو يوم الأحد 27 من محرم من عام 1358 للهجرة. وصل الرحالة المؤلف عائدا إلى أهله بطنطان يوم 29 من محرم من عام 1358 للهجرة.
0: تخللت الرحلة المعينية مواقف هامة سجلها المؤلف طيلة أيامها، كأخبار الذين شاركوا فيها وأسمائهم وقبائلهم، ثم اللقاءات التي أجروها مع العلماء ورجال الفكر في السياسة في شمال المغرب وليبيا ومصر والحجاز.
1: وتندرج ضمن الرحلة مجموعة من الرسائل والمسجلات والفوائد الجغرافية والتاريخية، كبعض قصائد ابن العتيق وتقاريره حول الكعبة ولباسها وقياساتها وماء زمزم وخواصه وفوائده وأبواب مسجد الله الحرام ومناراته وغير ذلك من النصوص والفوائد.
0: كما تتخللها أيضا قصائد ومقتطفات من بعض الكتب القديمة التي كادت أن تندثر، وكتابه الذي يضم مسجلاته مع أدباء وشعراء الأقاليم المغربية الشمالية وغيرها من الآثار النادرة التي تميزها عن غيرها من الرحلات الحجازية التي كتبت في بداية القرن الماضي، وتجعلها رحلة علم وأدب فضلا عن مقاصدها الدينية.

0: نبدأ مع النصف الأول من بداية الرحلة، وحيث يبدأ ابن العتيق نص مقدمة رحلته قائلا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وسلام. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه.

0: سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان، وشرع من الدين ما أوصى به نوحا وإبراهيم، فجال بأنواره عنا غياهب ليل الشرك البهيم، ببعثة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: ويذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
2: ويتبعها بأحاديث شريفة أخرى، ثم يقول: إن الله قد فتح عليه بقصائد مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب لم يسبقه إليه أحد، ثم يذكر القصيدتين الأولين والقصيدة الأخيرة. نستمع إلى بعض الأبيات من القصيدة الأولى.
0: سراج منير لا يلوح بذرة من الكون إلا نوره وضياؤه، صراط الهدى من استنار ولم يجز سوى من به فوق الصراط اهتداؤه، ضمير الليالي ضاق عنه فبشرت به كل وقت قومها أنبياؤه.

0: يذكر ابن العتيق كيف خرجوا مع الشيخ مربيه ربه، ومعه ركب الحاج وسائر أهل المدينة، فيقول:
1: خرج الشيخ مربيه ربه والوفد في هيئة جميلة وأبها حسنة وسكينة عجيبة، والضلوع تلتهب والدموع تنسكب، وقد شق على المقيم فراق المسافر الموادع، والمسافر متردد بين الفرح المتوقع والحزن الواقع. فلما انتهى التشييع اشتركنا الدعاء. بعد التوديع ركب من هناك السفينة لجهة جزيرة كناري، وبقي الشيخ ينتظر ركوب الطائرة. وكانت خطوة الشيخ مربيه ربه عند وصولنا جميعا إلى تطوان وإلى وفد الحجاج مؤثرة وواعظة، حيث نصحهم فيها وحثهم على ملازمة مكارم الأخلاق والمواظبة على العبادة وصلاة الجمعة، وقال وهو يدعو إلى التواضع: أعزه الله،
0: من تواضع لله رفعه.
2: يذكر ابن العتيق بعض القصائد التي ألقيت ترحيبا بهم وبشيخهم الفاضل، حيث ارتجل أحد الشعراء من تطوان شعرا في مدحه فقال فيه: مربيه ربه حست الفضائل، ونلت من العلم ما أنت نائل، بعلم واقتدار فقت قوما وستهم أيا حلو الشمائل، ومذ عرفوك قد عرفوا عظيما لدى سكن العلا والمجد نازل.
0: فأجازه ابن العتيق قائلا:
1: ألا لله درك خير فاضل، بحسن شبابك ازدهت المحافل، بديهتك الظريفة أعجبتنا، فوافر شعرك المغبوط كامل.
0: وكان الشاعران قد ارتجلا أبياتهما من الشعر الوافر.
2: رائعة هذه البديهة لدى الشعراء،
0: وقد نعود إليها في حلقاتنا القادمة بإذن الله نظرا لانتهاء الوقت المحدد لنا.
2: كما ترى أيها الراوي، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسيعة البوتاس. إعلان نتائج التوجيه الساعة 4 اليوم، وستكون متاحة عبر تطبيق سند فور إعلانها. الأمن العام يعلن عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية ويعزز انتشاره على الطرق بتزامن مع إعلان نتائج التوجيه. وزارة التربية والتعليم تحذر من التعامل مع حسابات وهمية على تطبيق تليجرام تدعي قدرتها على تعديل نتائج امتحان التوجيه مقابل مبالغ مالية، وتؤكد أن هذه الادعاءات احتيالية. الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على غزة والضفة الغربية المحتلة. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا اليمنية. الرئيس الأمريكي يقول أن إدارته تراقب الضغوط الاقتصادية على إيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية. محليا، تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 يظهر تنفيذ مبادرات وطنية للتوعية والتثقيف ورفع قدرات الأمن السبراني. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن تسجيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وفي الختام، طقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والعقبة بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.
4: صباح الخير والمحبة والسلام. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة الجديدة من نوافذ. برنامج نوافذ يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. وتسرنا متابعتكم أيضا بالصوت والصورة على صفحة الإذاعة الأردنية على فيسبوك. نحن معكم حتى الساعة 12 ظهرا إن شاء الله. صباح الورد لكم ولفريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، من الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل مأمون شحادة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. تفضلوا بالبقاء معنا.

ويا هلا بالضيف ضيف الله. ودائما احنا الاردن والاردنيين بنرحب بضيوفنا الكرام من كافه انحاء العالم. اعزائي المستمعين والمتابعين، لازلنا متواصلين معكم على الهواء المباشره عبر اثير اذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه صوت الحق، وعلى صفحه الاذاعه الاردنيه على فيسبوك ببرنامجكم المتميز دوما والمتجدد برنامج نوافذ. اعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات والعطاء والانجاز مره ثانيه. قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي للعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر اليوم الاثنين الموافق 10/8/2026. وبينت الوزارة أن النتائج ستكون متاحة اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا مساء عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم إن شاء الله. وأضافت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم للإعلان عن نسب النجاح في الامتحان وأسماء الطلبة الأوائل. ونحن بدورنا نقول ونتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلبة طلبة التوجيه اليوم. يا رب منقول فالكم النجاح، ومنقول ألف ألف مبارك لجميع الناجحين اليوم يا رب.

ويا رب النجاح يحالف الحظ جميعا جميع طلبتنا الأعزاء في المملكة الأردنية الهاشمية يا رب اليوم، ويتعم الفرحة جميع البيوت في الأردن. أعزائي المستمعين والمتابعين، صباحكم ورد وياسمين. نافذتنا الأولى اليوم ستكون إن شاء الله مع الدكتورة رودين البطار.

الدراسة مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء للحديث حول موضوع التدابير الصحية الجديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز. والدكتورة ردينا البطارسة معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا دكتورة ردينا، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف

0: الذين تعملون بجد واجتهاد دائما في المؤسسة العامة للغذاء والدواء لحماية وسلامة صحة الناس بشكل عام. بداية دكتورة ردينا، تخبرينا ما هي الأسباب والعوامل التي جعلت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن عن تدابير صحية جديدة واشتراطات لتجهيز وإعداد الشاورما ومادة المايونيز؟ تفضلي.
1: أستاذتي الفاضلة، يعني إحنا اليوم عم نحكي عن ارتفاع في درجات الحرارة، نحكي عن فصل الصيف. الحمد لله الحركة نشطة وربنا يديم الفرح والخير والمناسبات الطيبة. اليوم عنا الحركة السياحية ما شاء الله، إن كان من قبل المغتربين أو حتى المواطنين بالبلد، إقبال على شراء الوجبات الجاهزة، إقبال على مادة الشاورما، والمطاعم الأردنية بتمتاز بإنتاج لذيذ ومطلوب عالميا. حتى المطبخ الأردني الحمد لله تميز بأنه من المطاعم المتميزة واللي شهدت على سمعة طيبة يشهد لها القاصي والداني أيضا.
0: الحمد
1: بالتالي
0: لله.
1: كان الأجدى بظل هاي الظروف إن نشدد الرقابة أكثر للحفاظ على أمن وسلامة الوجبات والغذاء المقدم، ليس فقط للمواطن وإنما لكل من يقيم على هذه الأرض المباركة.
0: نعم أكيد، مشكورين، جهودكم رائعة ومشكورة وجبارة، وأنتم لا تألون جهدا لتحقيق هذه الأهداف التي ذكرتيها، وبالنهاية كلها تصب في حماية وصحة المواطنين وحماية كافة يعني أي شيء بتعلق بغذاء المواطن ودوائه في الأردن. إذن هذه التدابير تشمل اشتراطات خاصة بإنتاج الشاورما، تخبرين عنها بالتفصيل، الاشتراطات التي تشملها التدابير، تفضلي.
1: سيدتي الفاضلة، هل عندنا في نقطتين رئيسيات؟ كلمة أني أفرض تدابير هي فقط لغايات تعزيز الرقابة. الرقابة أصلا قائمة، وتقوم فرق الرقابة والتفتيش بالرقابة على كل المنشآت الغذائية، إن كانت مطاعم أو مصانع أو حتى الإجراءات التي تتم على الأغذية المستوردة على الحدود الجمركية على مدار الساعة. ولكن لغايات تعزيز هذه الرقابة ولغايات تقليل أي مسببات قد ينتج عنها لا سمح الله حالات تسمم غذائي أو حتى تلف بالمادة الغذائية المقدمة، قامت المؤسسة بإصدار هذه التدابير، والتي شملت بالدرجة الأولى تدابير تخص المطاعم، إن كانت المطعم هذا يقوم بإعداد وبيع مادة شاورما أو المطعم الذي يقوم فقط بعملية شيء للسيخ الجاهز اللي بيقوم بشرائه من مشاغل مركزية واللي بتقوم بتزويد عدد أكبر من المطاعم في هذه المادة. وأهم هذه التدابير هي الحفاظ على درجة الحرارة التي يقوم إن كان العامل داخل المطعم أو بالإشراف طبعا من قبل مشرف باعتماد، مشرف صحي معتمد مدرب ذات كفاءة وذات خبرة، بالإشراف على كل العمليات والإجراءات والممارسات التي يقوم بها من يقوم بإعداد الوجبات، ومن بداية استلام اللي هي المادة الخام إن كانت لحوم دواجن أو لحوم حمراء أو حتى الصلصات اللي بتدخل في إعداد هذه الوجبة، بالذات إذا بنحكي عن مواد قابلة للتلف السريع. هلأ في نقطة هامة جدا، كل الصلصات المقدمة اللي هي إن كانت على شكل مايونيز أو حتى مسومة أو غيره، كلها ممنوعة منعا باتا استخدام مادة البيض إن كان بصورة الطازجة أو على شكل الإيج باودر أو اللي هي بودرة البيض في إعداد هذه الوجبات، طبعا لمنع تلفها واللي بتحتاج لدرجة حرارة معينة. أهم نقطة عندنا توفير أماكن مبردة اللي هي عبارة عن ثلاجات بمساحات كافية أثناء فترة الإعداد، بحيث لا تزيد درجة الحرارة في المشغل الذي نقوم بإعداد هذا السيخ فيه عن 16 درجة مئوية، ولا تزيد درجة حرارة اللحوم أثناء التحضير عن 8 درجات مئوية. النقطة اللي منركز عليها أيضا هي قياسات سيخ الشاورما، يجب أن لا يزيد وزن السيخ عن 60 كيلوغرام في حده الأعلى، والقطر ونصف قطره عن 40 سنتي. الهدف من هاي القياسات، احنا بنحكي عن مادة اللي هي بنقوم بنضج انضاجها على من خلال سيخ، وهذا السيخ بيكون بلف امام مصدر حراري، يجب ضمان عملية السي بحيث تكون من جميع الجوانب ولا نترك أي منطقة غير ناضجة. وهون نرجع منأكد إنه المسؤولية لا تقع فقط على من يقوم بإعداد هذه الوجبة.

0: بينما أيضا هناك مسؤولية على من يقوم بشراء هذه الوجبات، يجب أن يقوم بتناولها مباشرة خلال مدة قصيرة مباشرة بعد الشراء، بحيث تكون ساخنة وناضجة ولا يبقيها ولا ينتظر.
1: نعم.
0: إحنا مشكلتنا بالناس اللي ممكن يأخذها يشتريها يحطها بالسيارة لفترة
1: نعم.
0: معينة، أو يروح فيها المنزل، أو يطلبها من خلال شركات توصيل.
1: نعم.
0: وتقعد فترة طويلة هون بنحكي عن أزمات.
1: إذن شو بتنصحي بهاي الحالة؟ بهاي الحالة شو بتنصحي المواطنين عند شراء المواد الوجبات السريعة وخاصة الشاورما؟ شو بتنصح؟
0: أهم نقطة عندي، أشتري من مكان مرخص موثوق ذات سمعة طيبة، يعني ما كان فيه قبل هيك عليه مخالفات. بالإضافة لنقطة هامة جدا، هو أثناء عملية الشراء المواطن نفسه بيلاحظ، إذا لاحظ أي ملاحظة، شاف إنه في تصرفات أو ممارسات غير صحيحة، إن كان من شكل العامل، عدم الالتزام باللباس أثناء الإعداد، عدم الالتزام بقواعد النظافة واللي هي أهم إشي التدابير الصحية، هون إحنا بنطلع على الممارسات. ليش أنا أغامر وأشتري هاي الوجبات؟ بالإضافة للشغلة الثانية، مجرد ما اشتراها وجد عليها أي ملاحظة، شاف تغير باللون، شاف تغير بالطعم، هو قادر يميز إنه هذا الطعام غير صالح للاستهلاك. بالإضافة لنقطة هامة زي ما حكينا، ويشتري على قد استهلاكه، يعني مش يشتري كميات كبيرة وينتظر ويتركها. هون بنحكي كمان عن مناسبات. اليوم يعني كل ربنا يجعل الفرح زي ما حكيت استأمانة بكل بيوت الأردنيين. اليوم أنا
1: نتائج التوجيه
0: يعني مش معقول أروح أنا، لأنه الناس ما بتطبخ والناس تستسهل، ممكن يجيبوا عدد كبير من الوجبات.
1: أكيد.
0: أنا هاي العدد الكبير هذا بيعطينا مؤشرين، إذا أنا باجي على الطاقة الإنتاجية وبقول هذا المطعم ما عنده هالمشغل الكبير، طب كيف بدي ينتج مثلا يبيعني 500 وجبة خلال مدة قصيرة؟ هذا بيعرض هاي الوجبات إن كان للتلف أو عدم النضج الكامل، عشان هيك بنعول على وعي المواطنين أكثر. بالإضافة لنقطة جدا جدا مهمة، إحنا اليوم عم نحكي عن مطاعم، هاي المطاعم منتشرة في كل مناطق المملكة. يعني أنا إذا بدي أركز على موضوع الطلبات أو إني أطلب من شركات توصيل، أفضل شيء إذا اضطرينا لهذا الطلب إن نطلب من أماكن قريبة.
1: قريبة نعم.
0: نعم، مش أروح أنا أطلب من آخر الدنيا ويقعد ساعة بالأزمة وتتلف هاي الوجبات قبل وصول.
1: وخاصة إذا تعرضت الوجبات لأشعة الشمس لا سمح الله بتضرب.
0: حتى مش الأشعة، حتى درجة حرارة مرتفعة، إحنا بنحكي عن شهر آب وموجة حر.
1: نعم، آب اللهاب.
0: موضوع هام جدا اللي هو الممارسات، إحنا بنحكي اليوم عن ممارسات. الممارسات هاي سيتم ضبطها، احنا بنحكي عن سيخ، هذا السيخ عبارة عن مادة دواجن او مادة بنسميها عالية الخطورة. اللحوم احنا حطينا ضبطا انه مدة الفترة اللي مستخدم فيها اللي هي من بدء شيء هذا السيخ لغاية انتهائه بحدها الاقصى 12 ساعة، وهون عم نحكي عن 12 ساعة استيميتد وفقا لما يسمى ب او تقديريا لما يسمى بالطاقة الإنتاجية. والطاقة الإنتاجية بتعتمد زي ما حكينا على كمية المبيعات، وبتعتمد على المساحات الموجودة داخل هذا المطعم.
1: إذن من هنا تخبرينا دكتورة ردينا، كيف تقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتنفيذ حملاتها الرقابية والتفتيشية في مختلف محافظات المملكة، وما هي الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحق أي منشأة مخالفة، بما يضمن طبعا سلامة الغذاء وحماية الصحة العامة؟ تفضلي.
0: زي ما خبرتك أستاذتي الفاضلة، إحنا اليوم نحكي عن رقابة، رقابة على مدى شفتات، يعني أنا اليوم فرق الرقابة،
1: يعني ما هي الآلية على أرض الواقع، كيف يتم تفتيش والرقابة على أرض الواقع؟
0: نعم، يقوم مفتشي المؤسسة وهم يحملون أيضا أدواتهم لغايات التفتيش، إن كان بإجراء الكشف الحسي أو حتى أخذ العينات المخبرية لنقلها لفحصها في المختبر والتأكد من سلامتها، يقوموا بالكشف على الثلاجات للتأكد من درجات الحرارة، وجود ميزان حرارة وكشوفات تبين درجات الحرارة أثناء فترة الإعداد، بالإضافة إلى الكشف على العاملين أنفسهم، التأكد من أنهم حاصلين على شهادات صحية. ولا يعني سيدتي الفاضلة، لا يعني أن يحصل هذا العامل على شهادة صحية بأنه غير معرض للإصابة بأي أمراض، بالذات إذا حكينا عن الأمراض المنقولة بالغذاء أو حتى وجود أعراض مرضية عليه. إحنا بنحكي كمان نقطة هامة جداً.

0: يوم أنا لما بدي أفتش أنا بطلب فواتير، بطلب فواتير من وين اشتريت المي اللي بتستخدمها في مطعمك، أعطيني فواتير أصولية، من وين جبت الرو ماتيريال أو ما يسمى بمدخلات الإنتاج كلها، من وين حصلت عليها. إذا أنا وجدت هناك ممارسات خاطئة، يعني مثلا ممنوع منعا باتا انه يعمل الصلصات على صورة سائبة، يعني ما بصير الاقي انا جاطات معمول فيها صلصات، وبالذات اذا بتحتوي على مواد قابل للتلف ان كان حليب او حتى البان او غيره، هذا كله ممنوع. يجب الالتزام بعمل هذه ببيعها وفقا للاجراءات التصنيعية، يعني بتكون على صورة إما ترنشات أو باكيتات مغلقة، بتكون مصنعة تحمل بطاقة بيان بتاريخ وفترة إنتاجها. بالنسبة للإجراءات القانونية،
1: نعم، في حال ضبط المنشأة التأكد من أنها مخالفة، ما هي الإجراءات القانونية؟
0: طبعا يرتبط الإجراء القانوني أو المقتضى القانوني بحق المخالفين بما يسمى بدرجة خطورة تلك المخالفة. فيتم التدرج ما بين، بالبداية احنا بنحكي عن ارشادات، اليوم بنحكي عن جهات او منشآت استثمارية بنحافظ عليها، نقوم بارشادهم، نقوم بتدريب العاملين، المؤسسة تقدم دورات تدريبية مجانية للعاملين في تلك المنشآت، ايضا نقوم بالتأكيد على اعتماد مشرف صحي، نقوم بالتفتيش على ما يسمى ببرنامج الرقابة الذاتية واللي بيوثق فيه صاحب المنشأة والمشرف الصحي إجراءات الرقابية الداخلية اللي قام فيها. هاي كلها بتتدرج فيها بعض مخالفة. إذا كان هناك مخالفة اللي هي ما يسمى بسلبيات بسيطة، نقوم بإرشاده وإعطائه مهلة، ونقوم مرة أخرى من خلال فرق الكشف بالكشف مرة أخرى للتأكد من أنه قام بتصليح كل هاي السلبيات أو المخالفات. في حال ارتقت المخالفة إلى مستوى أعلى، أي ما يسمى بالمخالفة الحرجة، هون بترتفع العقوبة لتتعدى موضوع السلبيات وتصبح إما إيقاف عن العمل أو إغلاق بالشمع الأحمر، وهذه صلاحية عطوفة المدير العام. وفرصة نوجه تحية لعطوفة الدكتورة،
1: احنا بنوجه لها تحية،
0: رنا عبيدات، على تعاونها وكثافة
1: يعطيها ألف عافية.
0: الميدان.
1: هي وجميع العاملين في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بنوجه لهم ألف تحية ويعطيهم ألف عافية على جهودهم الجبارة اللي بيبذلوها لحماية غذاء ودواء المواطنين. يعني بدنا نختم لقائنا معك بنصيحة سريعة أخيرة في هذا المجال، إذا تكرمتي، وخاصة فيما يتعلق بالوجبات السريعة بشكل عام والشاورما بشكل خاص، وحتى يعني تنويه لما تبقى من الوجبات إنه نتخلص منه. تفضلي.
0: نعم أستاذ أمان، زي ما حكينا دائما بنعول على وعي المواطنين، مواطننا هو واعي، وفي حال لاحظ أي ملاحظة أو حتى كان عنده أي استفسار أو حتى وجد ملاحظة بشكل عام، إحنا بنفضل دائما أنه يتصل فينا، إحنا جاهزين على مدار الساعة بنستقبل مكالمات على الخط الساخن. بعد إذنك خليني أذكر الرقم.
1: تفضلي
0: 117 114، وعندنا يا ستي العزيزة خط الواتساب وهو 079 563 2000. إحنا بنقوم باستقبال كل الملاحظات، بنعول أيضا على موضوع عدم الانتظار لفترة طويلة ما بين شراء الوجبة واستهلاكها
1: وتناولها.
0: نعم، وخاصة نحكي عن ارتفاع درجات الحرارة، نحكي عن نقطة جدا هامة، انت لما بتشوف نفسك انت بتشوف انه في هون في مشكلة، حتى يعني تقديريا انه لقيت اقبال شديد جدا على هذا المطعم، في حال انه انت شايفه انه مطعم صغير جدا على ان يكفي لعدد كبير، انا نفسي يعني بكون حذر بشراء،
1: يعني يكون هناك علامة استفهام انه هذا يعني المطعم
0: يعني
1: غير
0: نحكي عن الطاقة
1: غير مؤهل.
0: نحكي عن الطاقة الانتاجية اللي هي تتوافق ما بين المساحات المبردة والقدرة والادوات والعام الموجودين في أحد المطاعم مع عدد الناس المستهلكين اللي رح يشتروا هاي الوجبات. ونقطة أخيرة، يعني أنا دائما بقول مرات إحنا يعني منحاول نبتعد عن المصادر المشوشة، يعني إحنا ناخذ المعلومات من المصدر الرسمي لها، المؤسسة منفتحة
1: وما نستمع للإشاعات أكيد.
0: مفتوحة أبواب المؤسسة، وزي ما هي بلدنا مفتوحة للخير، إحنا اليوم نحكي عن مخالفات بسيطة جدا، حالات بسيطة
1: أكيد، هي حالات استثنائية.
0: وموجودة بكل العالم، فبنتمنى على الجميع إنه بالعكس يكون أكيد إحنا عنا غذائنا آمن ودوائنا آمن، وتعمل مؤسسة وهي وكوادرها وهم جيش حاضر لحماية وأمن هذا

0: المواطن الأغلى على هذه الأرض المقدسة.
1: أكيد أكيد. بنهاية اللقاء أنا معك بحب أشكرك وبحكي لكم جميعا في المؤسسة العمل للغذاء والدواء يعطيكم ألف عافية، وبالنهاية تعملون بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بشكل عام وحتى المغتربين وزوار المملكة والسياح. بنتمنى الصحة والسلامة للجميع دائما. بحب أشكرك الآن كل الشكر والتقدير والاحترام للدكتورة رودينا البطارسة مدير مديرية الغذاء في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك أستاذ أمانة، وبارك الله فيك أنت وجميع العاملين في الإذاعة الأردنية.
1: أهلا وسهلا.
0: هلا بك.

0: ودائما حلوة يا بلدي. أعزائي المستمعين والمتابعين، يسعد صباحكم من جديد. نافذتنا الآن ستكون إن شاء الله مع سعادة الأستاذ طارق المومني، نقيب الصحفيين الأردنيين، للحديث حول مشاركته في إطلاق أول مركز دولي عربي لمكافحة التضليل الإعلامي بقيادة نخبة من القيادات الإعلامية العربية. وسعادة الأستاذ طارق المومني معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ طارق، نورتنا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير ستي العزيزة، الله يعطيك الصحة والعافية. صباح الخير عليك وعلى إذاعتنا الحبيبة وعلى جمهور المستمعين الأعزاء الأردنيين الأشاوس.
0: أهلا وسهلا، أهلا، يعطيك ألف عافية، نورتنا مرة ثانية. بداية يعني سعادتك أستاذ طارق، أطلقت المنظمة الدولية للصحافة والإعلام رسميا أول مركز عربي دولي غير ربحي ومستقل لمكافحة التضليل الإعلامي، تخبرنا عن هذا الموضوع وكيف جاءت الفكرة وما الهدف من إنشاء المركز، تفضل.
1: هي لا شك أنه هذه أول مبادرة تطلق على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي، وهذه يعني الهيئة الدولية تعنى برصد وتحليل ومواجهة التضليل الإعلامي وتعزيز الحقيقة والمصداقية والشفافية، خصوصا اليوم في ظل الإعلام الرقمي في البيئة الإعلامية الرقمية. والهدف من إنشاء هذا المركز اللي هو كما أشرت لأول مرة هو بناء شبكة دولية تضم النقابات الصحفيين في العالم العربي، مؤسسات أكاديمية، مراكز بحوث، خبراء، بهدف تبادل الخبرات، تطوير عمليات الرصد والتحقق، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهة ظاهرة التضليل الإعلامي، بما بيخدم المصلحة العامة وأيضا بيحافظ في ذات الوقت على مصداقية الإعلام، خصوصا اليوم ستي العزيزة احنا بنشوف قديش اليوم موضوع الذكاء الاصطناعي بيساهم في مسألة التضليل الإعلامي في نشر معلومات غير صحيحة وغير دقيقة. وهذا المركز هو بمناسبة أو يعني هو نوع من أو ذراع متخصص للمنظمة الدولية اللي هي منظمة الصحفيين في هولندا، زي ما قلنا بيرصد وبيحلل مواجهة التضليل الإعلامي وتعزيز النزاهة الإعلامية ومصداقية المحتوى،
0: نعم،
1: وترسيخ مبادئ الحقيقة والشفافية اللي هي اليوم هي مرتكزات العمل الإعلامي.
0: نعم.
1: إذن
0: أستاذ طارق، انطلاقا من حرص المنظمة على ترسيخ أعلى معايير الحوكمة والقيادة المؤسسية، اعتمدت تشكيل أول مجلس إدارة للمركز. تحدثنا عن هذا المجلس إذا تكرمت، ومن هم الأعضاء فيه وبرئاسة من، تفضل.
1: هو يعني لا شك أنه هذه أول مجلس إدارة يشكل.

0: برئاسة نقيب الصحفيين البحرينيين، بضم في عضويته نقيب الصحفيين الأردنيين، بضم في عضويته نقيب الصحفيين العمانيين، وأيضا نقيب صحفيين في دولة الإمارات، وأيضا نقيب صحفيين في المملكة المغربية، يعني بالإضافة زي ما قلنا للبحرين. هي 6 دول عربية تضم الأردن، البحرين، المغرب، عمان، والكويت، والإمارات.
1: نعم
0: فهذه هي الدول الست اللي أو أول مركز، أول مجلس إدارة لهذا المركز، وإن شاء الله يعني في فترة قريبة جدا سيصار عقد الاجتماع الأول لبحث ما يجب عمله في المرحلة القادمة، وترجمة رؤية المركز اللي هي كما أشرت لك أنه هو سيكون مرجعية دولية في
1: نعم
0: مكافحة التضليل الإعلامي، وتعزيز البيئة الإعلامية القائمة على الحقيقة والمصداقية والشفافية
1: نعم
0: بهدف المساهمة في حماية الوعي المجتمعي، ترسيخ الثقة بالإعلام الرقمي، دعم الاستقرار الفكري والمعرفي على المستويين الإقليمي والدولي.
1: نعم
0: وربما يمكن من المفيد الإشارة إلى أنه أهمية المركز، يعني وضع جملة من الأهداف اللي يسعى إليها، اللي هي مثلا زي المساهمة في حماية الأمن المعلوماتي، تعزيز الثقة بالمحتوى الإعلامي في ظل التحديات الرقمية المتسارعة، دعم الجهود الرامية إلى الحد من آثار التضليل الإعلامي، تعزيز النزاهة والشفافية، وتوفير منصة دولية للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات للمساهمة في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز الوعي الإعلامي المسؤول،
1: نعم
0: وحدد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية
1: نعم
0: اللي هي مثل النزاهة الإعلامية، التحقق، المساءلة القانونية، مكافحة التضليل الإعلامي، وكل جزء من هذه أو كل هدف من هذه الأهداف بيتم تحته مجموعة من الأهداف الفرعية
1: نعم
0: اللي إن شاء الله المركز سيسعى لها، وإن شاء الله نكون يعني خطوة مهمة جدا. زي ما قلت لك إنه إحنا اليوم في ظل الذكاء الاصطناعي قديش في عنا تضليل، وقديش في معلومات غير صحيحة وغير دقيقة، قديش في
1: نعم
0: ذباب إلكتروني عمال يساهم، ويمكن الأردن من الدول اللي تتعرض إلى حملات تشويه دائما وتشويش في هذا الجانب.
1: نعم إذن من هنا يعني تخبرنا ماذا سيستفيد الأردن من هذا المركز تحديدا بشكل عام وعلى الأجواء الصحفية والأخبار؟ تفضل.
0: يعني أن يتم اختيار الأردن أولا في عضوية أول مجلس إدارة هذا أمر مهم جدا، ويعني هذا يؤشر على أنه الأردن دائما يسعى إلى بناء إعلام وطني مهني تعددي مستقل، إلى محاربة الموضوع التضليل الإعلامي، إلى محاربة موضوع الذباب الإلكتروني. ويمكن اليوم إحنا
1: يعني
0: كنقابة
1: توضح لنا
0: صحفيين
1: مصطلح الذباب الإلكتروني، يمكن ناس كتير ما يعرفوا.
0: يعني زي
1: نعم
0: ما قلت لك احنا اليوم ايضا انه يتم اختيار نقابه الصحفيين الاردنيين او نقيب الصحفيين الاردنيين كعضو في هذا المركز، هذا ايضا لم ياتي من فراغ. الاردن عنده سمعه عربيه وعالميه في على صعيد الحريات، على صعيد مكافحه التضليل الاعلامي، على صعيد انه يتعرض لكثير من الحملات. اليوم احنا لم يعني جزء من الامور اللي بيسال هذا هي مساله مكافحه الذباب الالكتروني، اللي المركز يعنى برصد وكشف وتحليل شبكات الذباب الالكتروني والحملات الرقميه المنظمه اللي اليوم تستهدف التاثير على الراي العام ونشر معلومات مضلله، تلاعب بالمحتوى الاعلامي والاضرار بالافراد والمؤسسات والمجتمعات، مجموعه اشخاص يتولوا بث معلومات واشاعات غير صحيحه وغير دقيقه بهدف التاثير على معنويات الناس في
1: نعم
0: المجتمع. والأردن يعني واحدة من هذه الدول اللي بتعرض لجزء من هذه الحملات، والمركز يعني تحت بند مثلا مكافحة الذباب الإلكتروني يعني حدد مجموعة من الأمور اللي سيعمل عليها، منها مثلا
1: نعم
0: كشف الشبكات الرقمية المنظمة، في شبكات رقمية منظمة وحسابات وهمية
1: نعم
0: تستخدم في حملات التضليل الإعلامي، تحليل أنماط التأثير والتلاعب الرقمي وتحديد الجهات والأطراف التي ترتبط بها، وأيضا توثيق الأدلة الرقمية وإعداد التقارير الفنية المتخصصة بشأن الحملات الممنهجة اللي تعرض لها منها الدول اللي تعرض لها هذه الدول ومنها الأردن، إلى جانب دعم المساءلة المهنية والقانونية للحملات والأنشطة الرقمية المخالفة من خلال إحالتها إلى الجهات المختصة، إلى الجهات القضائية أو الجهات المعنية في مكافحة مثلا مسألة الذباب الإلكتروني، وفضلا عن مسألة المساهمة في حماية الأمن المعلوماتي والوعي المجتمعي من مخاطر التلاعب والتضليل الرقمي. يعني هذا
1: نعم
0: جزء من الأهداف التي سيعمل المركز عليها تحت بند

0: مكافحة الذباب الإلكتروني اللي اليوم زي ما قلت مرة أخرى هو عبارة عن منصات وحسابات وهمية بديرها أشخاص، بديرها دول، بديرها أجهزة أحيانا بهدف التأثير على معنويات الناس، بهدف أيضا إحداث خلل في المجتمعات. والأردني طالما يتعرض لمثل هذه الحملات وإحنا معنيين كأردن أن نكون جزء من هذا المركز. ومرة أخرى اختيارنا لم يأتي من فراغ، أن اليوم إحنا نقابة الصحفيين بتقوم في دور مهم جدا في محاربة في مسألة التضليل الإعلامي، وأيضا في مسألة محاربة المنتحلين اللي منتحلين للمهنة بيمارسوا المهنة خلاف لأحكامها. وهذا ترك سمعة عربية، يعني حتى بعض الدول العربية اللي اليوم تتواصل معنا نقابات صحافة عربية أنه كيف ممكن نشتغل على الشيء اللي انتم اشتغلتوه. شو مرجعيتكم
1: يعني اصبحتم
0: الجانب.
1: نموذج وقدوه في العمل الرائع. نعم،
0: ومنها والله اليوم هذا بتابع اخواننا في مصر بيشتغلوا بنفس النفس تقريبا، بنفس النهج. دول الخليج ايضا بتشتغل بنفس النهج. كنا قبل فتره في مؤتمر الاتحاد الدولي في باريس للصحفيين، وكانت يعني كانت النموذج الاردني هو ما يطرح في هذا طرح في هذا المؤتمر. وكثير من الاشقاء العرب يعني جلسنا احنا وياهم حاولوا يستفيدوا من تجربتنا بهذا الجانب، لانه بالنهايه كل المجتمعات وكل الدول متضرره. يعني احنا معنيين بانه الاعلام يكون اعلام مهني محترف، الحقيقه تكون عنوان دائما، مش نشر المعلومات غير الصحيحه وغير الدقيقه وممارسه التضليل على الجماهير والتشكيك في وعيهم ودورهم. فاحنا يعني بامانه بنشتغل شغل كثير مهم. وهذا هذا هذا المطلوب اليوم، يعني مطلوب من كل الدول. زي ما قلت لك انه اليوم كثير من الدول عمالها بتصير في على نفس النهج وعلى نفس الخط.
1: نعم، يعني قصة نجاح رائعة وكبيرة أنتم يعني صنعتوها في نقابة الصحفيين الأردنيين بهمتك سعادة النقيب، والنقباء السابقين وجميع الأعضاء الصحفيين الموجودين في النقابة أيضا، وكل الإعلاميين الداعمين الذين يعملون في المؤسسات الإعلامية الكبرى. الكل ساهم في صنع السمعة الرائعة الكبيرة جدا للأردن في هذا المجال، في مجال الصحافة والإعلام. حتى الدول الأخرى أصبحنا قدوة لها ويحذون حذونا ويقلدوننا أحيانا لأننا نجحنا في هذا المجال. يعني من حيكم نقولكم يعطيكم ألف عافية، ونفتخر فيكم أكيد جميعا في النقابة وبكل إعلاميين الأعزاء في مؤسساتنا الإعلامية الوطنية المعترف بها طبعا أكيد. إذن يعني من كلامك نفهم أنه يعني عملكم بشكل عام بالنهاية يصب في توعية المواطنين والناس بشكل عام الذين يستخدمون السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بأن يكونوا أكثر وعيا وأكثر دقة وأكثر تنظيما في كل ما يرونه ويتلقونه ويتصفحونه، لا يأخذون الأمور هكذا يعني بدون تفكير، بدون أن يتمحصوا بكل خبر ويأخذون المعلومة والخبر من مصدرها الرسمي فقط.
0: يعني هي يقول زي ما قلنا زي ما قلت لك إنه بالنهاية أنت بتم التحقق وبتم المحاسبة، وبالتالي الهدف الأساسي شو هو؟ حماية الحقيقة.
1: أكيد.
0: هو أن تحمي الحقيقة، نحمي الحقيقة، وهي العنوان دائما اللي بسعى له أي صحفي أو أي إعلامي. اليوم الإعلام سلاح خطير جدا في كل دول العالم، وكثير من المعارك تكسب إعلاميا، وإحنا بنشوف هذه جزء من قوة الدول
1: ومؤثر
0: الناعمة.
1: أيضا الإعلام مؤثر على الناس بشكل كبير.
0: ولذلك
1: نعم،
0: ولذلك بدنا إنه الإعلام يعمل في بيئة صحية، بيئة صحيحة، وإنه أيضا تكون دائما البحث على الحقيقة هو العنوان، وجميعا نتحد لمحاربة التضليل الإعلامي، محاربة الذباب الإلكتروني، محاربة المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة، لأنه بالنهاية هذه تنخر في المجتمعات، تؤثر فيها، وأيضا تحدث خلل في بنيتها، وتحدث أيضا نوع من أو يعني في في في وعي الناس، تؤثر في وعي الناس.
1: نعم. وآراءهم واتجاهاتهم أيضا.
0: مقابل ذلك دائما نقول الأساس إنه يكون في هناك انفتاح دائما على وسائل الإعلام، توفير المعلومات لوسائل الإعلام وانسيابها لو للصحفيين، لأنه هذه بالنهاية الزاد الأساسي.
1: نعم.
0: لأنه بالنهاية إذا لم توفر المعلومات سيكون المجال مفتوح للإشاعة والمعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة، وهذا
1: نعم
0: قديش بيأثر في مجتمعاتنا في في في في ناسنا. صحيح الأردنيين على درجة عالية من الوعي، لكن بالنهاية يعني كثر الذنب أحيانا بيؤدي لنتيجة سلبية ونتيجة عكسية.
1: نعم أكيد، يعني إحنا بنفتخر بأعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين وكل إعلاميين الأعزاء في مؤسساتنا الإعلامية الكبيرة الوطنية الرائعة المعتمدة والمعترف بها. منحييهم جميعا لأنهم يسعون

0: مثل ما ذكرت إلى الحقيقة والتأثير على الناس بشكل إيجابي وتوعيتهم ونشر كل المعلومات التي من شأنها أن ترفع من المعنويات وأن تبين الوجه الحضاري والصحيح والابتعاد عن أي إشاعات أو أمور سلبية لا سمح الله. إذن إطلاق أول مركز عربي دولي لمكافحة التضليل الإعلامي يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل المؤسسي الدولي فيه الشراكات التي ستبنى والخبرات التي سيتم تبادلها. إذن يعني بدنا نختم لقائنا معك من وحي هذا الكلام اللي حكيته الآن، يعني بماذا سيسهم هذا المركز بشكل عام؟ تبقى لدينا يعني دقيقتان، تفضل.
1: يعني هي زي ما قلت لك مرة أخرى، هو هذه الآيات معني برصد وتحليل مواجهة التضليل الإعلامي، تعزيز الحقيقة والمصداقية والشفافية في البيئة الإعلامية الرقمية، وأيضا جزء من هذه البناء هذه الشراكات لتطوير آليات الرصد والتحقق وتعزيز التعاون لمواجهة ظاهرة التضليل الإعلامي. بالنهاية هذا بخدم المصلحة العامة للدول، بحافظ على مصداقية الإعلام وأنه الإعلام يكون مسؤول. ومرة أخرى أنه يعني النقابة الأردنية تعمل في لها دور في دعم العمل الصحفي والإعلامي وترسيخ مبادئ المهنية والمسؤولية والمسؤولية الإعلامية. وإن شاء الله يعني أنا متفائل أنه هذا سيكون يعني
0: إن شاء الله
1: سيكون مركز مهم جدا، وطبعا سيتوسع أكثر وأكثر، لكن بنهاية هذه نواته تقريبا 6 دول،
0: نعم.
1: 6 دول لم يتم اختيارها عبثا، وانما
0: اكيد بناء على الخبرات الاعلاميه، نعم،
1: الخبرات وما وما وما وما تشكل وما في لهذه الدول من مصداقيه في مثل هيك قضايا وهيك مواضيع، ولها دور ايضا انه الاعلام عندها اعلام يتمتع بهامش من الحريه وعنده دور وعنده رساله بأديها.
0: نعم.
1: إن شاء الله أنه يعني سنتحدث لاحقا،
0: نعم،
1: في أي خطوة ممكن يتم اتخاذها. أكيد. على صعيد يعني عمل هذا المركز، لأنه
0: نعم،
1: معنيين بالنهاية نوصل للهدف الأساسي اللي من أجله تم إنشاء هذا المركز في مكافحة التضليل الإعلامي.
0: نعم.
1: لأنه مرة أخرى قديش اليوم معنيين جميعا بمثل هذا الأمر، قديش معنيين جميعا بأنه نصل يكون دائما عنواننا الحقيقة،
0: نعم،
1: والمعلومة الدقيقة والمعلومة الصحيحة، خصوصا،
0: نعم،
1: في ظل ثورة المعلومات في
0: أكيد.
1: ظل الذكاء الاصطناعي.
0: أكيد.
1: اللي ما بنعرف من وين ممكن،
0: نعم،
1: يوصلنا
0: الثورة الرقمية، نعم، والذكاء الاصطناعي
1: ممكن يوصلنا ما احناش عارفين،
0: نعم، ان شاء الله وصلنا، نعم، وصلنا ان شاء الله لكل خير يا رب. مرة ثانية نبارك لك هذا المنصب الجديد، بنتمنى لك النجاح والتوفيق في كل اعمالكم في نقابة الصحفيين الاردنيين، وان شاء الله بنلتقي معك في ايام قادمة بنحكي عن انجازات جديدة في النقابة. بحب اشكرك الان كل الشكر والتقدير والاحترام لسعادة الاستاذ طارق المومني نقيب الصحفيين الاردنيين، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا يا سيدة، شكرا على مهنيتك وعلى احترافك. شكرا،
0: يعطيك العافية.
1: شكرا. هلا.

0: أعزائي المستمعين والمتابعين، صباح الخيرات والمسرات. وصلنا للنافذة الأخيرة اليوم، ستكون مع الأستاذة شروق هلال، الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، للحديث حول موضوع التحديثات على تطبيق سند والخدمات الجديدة التي يقدمها للمواطنين الأردنيين. والأستاذة شروق هلال معنا الآن على الهاتف على الهواء مباشرة. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذة شروق، نورتينا، يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية.
1: أهلا، يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا.

0: يعني بدنا منك بداية تعريف بسيط ومختصر وسريع لتطبيق سند. ما هو هذا التطبيق؟ ما أهمية تنزيله وتفعيله على الهواتف الذكية لكل مواطن أردني؟ تفضلي.
1: تمام، شكرا لك. بداية، تطبيق سند هو المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية. المواطن اللي بلزمه حتى يستخدم التطبيق، تحميل التطبيق، بعدين تفعيل الهوية الرقمية. هلأ تفعيل الهوية الرقمية بيتم بطريقة تلقائية ومباشرة، التسجيل بيكون خلال دقيقة مسجل الهوية الرقمية. لما يسجل بتظهر له وثائقه ومستنداته وبياناته على التطبيق، بيحتوي على الهوية الرقمية، بيحتوي على الهوية الشخصية للمواطن، رخصه سواء كانت رخصة القيادة، رخصة المركبة، والعديد من المعلومات اللي بتخص المواطن. كان عنده ممتلكات بتبين ممتلكاته، كان عنده أسهم حكومية بتظهر له على التطبيق، كان عنده مخالفات بتظهر له، كان عنده أراضي، بيوت، عقارات. جميع هاي المعلومات بتكون متاحة على التطبيق. من خلال التطبيق بيستطيع المواطن إنه يستخدم الخدمات اللي موجودة، يقدم على أي خدمة حكومية بده إياها بأي وقت وبأي مكان كان موجود فيه، وبيقدر يكمل الخدمة من الألف للياء. يعني
0: نعم.
1: يبدأ بالخدمة ويمشي فيها والدفع، وبعدين حتى توصله أونلاين. وفي منهم بيكون خدمات لا بتوصله مباشرة على التطبيق.
0: نعم، إذن لاحظنا من الخدمات اللي ذكرتيها التي يقدمها تطبيق سند، لاحظنا من كلامك هاي الخدمات التي تقدم للمواطنين الأردنيين كافة بشكل عام، إنها بتقوم بتبسيط الإجراءات، تسهيلها على المواطنين في إنجاز المعاملة الحكومية بيسر وسهولة وبسرعة وبكفاءة. أيضا لاحظنا أنها تختصر الوقت والجهد والتكاليف على المواطن. أيضا يعني مؤخرا تم هناك يعني عمل تحديثات جديدة على تطبيق سند في الفترة الماضية، تخبرينا عنها؟ تفضلي.
1: صحيح. هلأ بداية، نحن مع بداية هاي السنة أطلقنا شعار إنه يكون سند أسهل وأسرع حتى المواطن يلمس أثر التحول الرقمي اللي نحن عم نحكي عنه. إحنا اليوم الخدمات الحكومية الرقمية وصلت لخمسة وثمانين، أكثر من 85%، وجار العمل على رقمنة الخدمات القابلة للرقمنة للوصول إلى 100% من الخدمات القابلة للرقمنة مع نهاية 2026. من ضمن هاي الخدمات أكيد الخدمات اللي موجودة على تطبيق سند. هلأ اليوم أبرز الخدمات اللي هي إتاحة الاستعلام عن الرخص من خلال الترخيص ومديرية الأمن العام من خلال تطبيق سند. هلأ بطلوا، يعني ما في إصدار للرخصة البلاستيكية، أصبحت جميعها متاحة على تطبيق سند.
0: نعم.
1: وبإمكان المواطن إبرازها يعني وقت الحاجة ووقت الطلب لهاي الرخصة.
0: نعم، ويتم هناك حجز مواعيد مسبقة قبل الذهاب إلى الترخيص أيضا.
1: هلأ يعني للترخيص ولا مراكز الخدمات الحكومية، حتى المواطن احنا عندنا هدفنا يعني شمول رقمي، يعني شمول رقمي. عندنا الخدمة رقمية وإلكترونية، وعندنا كمان الخدمة اللي هي مجموعة من الخدمات موجودة بمكان واحد اللي هم مراكز الخدمات الحكومية.
0: نعم.
1: الشاملة. الخدمات بالمراكز بتمتاز انها متميزة ومتكاملة، وحتى المواطن يلمس اثر هذا التميز. احنا بنفضل انه ياخذ موعد من خلال تطبيق سند.
0: نعم.
1: حتى يروح ويكون على الوقت، بس يعني لما يوصل بيكبس على رمز القارئ اللي هو الكيو ار كود وبفوت على موعده للخدمه والمؤسسه اللي بده اياها.
0: نعم، ومن الاشياء الجديده ايضا يعني جديده كثير ومهمه، حديث الساعه اليوم ان شاء الله
1: تماماً.
0: ستعلن نتائج الثانويه العامه للصف الثاني عشر، وكون تطبيق سند يواكب الاحداث الجديده سيتم عن طريقه امكانيه الاستعلام عن نتائج الثانويه العامه التوجيهي. توضحين ذلك
1: تماماً.
0: وكيف هي الطريقة؟ تفضلي.
1: شكرا لك. بداية يعني بالإضافة للموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، إحنا ضفنا قناة جديدة للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، أتحناها على تطبيق سند بآليتين. الآلية الأولى هي آلية متاحة لكل طالب توجيهي مفعل الهوية الرقمية وعنده رقم جلوس، بيدخل على تطبيق سند بتظهر له النتيجة مباشرة. هلأ أولياء الأمور أو جميع اللي حابين يستعلموا.
0: نعم.
1: عن
0: أي شخص يعني. نعم.
1: أي شخص حاب يستعلم عن نتيجة الثانوية العامة من خلال تطبيق سند، أضفنا أيقونة هلأ يعني ظهرت، بتكون هلأ ظهرت على التطبيقات، واللي ما ظهرت عنده بنحب أنه يحدث التطبيق. اسمها الأيقونة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة، وبيكبس عليها بيعطيه يعني انه يتدخل رقم الجلوس وتاريخ

0: الميلاد وتظهر النتيجة.
1: نعم طبعا هذا بعد الساعة الرابعة، بعد الساعة الرابعة مساء، بعد أن تعلن وزارة التربية والتعليم النتائج. نعم
0: تزامنا مع نتائج الثانوية العامة نفس الوقت.
1: نعم جميل جدا، يعني هاي خدمة كتير رائعة وجديدة أضفتوها اليوم، يعني حتى تخففوا عبء على الأهالي إنهم تمام. كيف بدهم يفتحوا الرابط يكون مشغول حتى يحصلوا بكل سهولة ويسر على نتائج أبنائهم. إن شاء الله نتوسم هيك الخير بما أنه يعني حيفتحوا تطبيق سند ويشوفوا النتائج، يعني يا رب تكون النجاح، يكون النجاح حليف الحظ الوافر والنجاح الرائع الباهر لكل طلبتنا الأعزاء التوجيه اليوم. يا رب الله ما يضيع لهم تعب لأنهم تعبوا ودرسوا وسهروا، ويا رب الأهالي يفرحوا بأولادهم لأنهم هم الأهالي بتلاقيهم قلقانين أكتر، وزي كأنهم هم اللي قدموا الامتحانات يعني مو الطلاب، والنتيجة زي كأن الأم والأب هم اللي ناجحين. يعني
0: بضم صوتي لصوتك وبحكي إن شاء الله الفرح يعم الجميع إن شاء الله، ويا رب النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلبة.
1: أكيد يعني، وأكيد اليوم كل البيوت رح تحلي كنافة، شو رأيك؟
0: أكيد إن شاء الله.
1: يا رب يا رب يكون هيك الفرح يعم كل البيوت ويتحلوا كنافة وجميع أنواع الحلويات. كلمة أخيرة أو نصيحة بنختم فيها لقائنا معك أستاذة شروق، خاصة فيما يتعلق بتحديث التطبيق وتفعيل الهوية الرقمية. تفضل.
0: تماما، يعني من خلالكم بحب يعني أحكي لجميع المواطنين اللي لسه ما فعلوا الهوية الرقمية إنهم ينزلوا تطبيق سند ويفعلوا الهوية الرقمية ويشوفوا الخدمات والمزايا الموجودة بالتطبيق، إنه خدماتهم موجودة بكل سهولة بكل يسر، وبيقدروا يستفسروا عن خدماتهم المتاحة ويقدموا الخدمات بشكل سريع وين ما كانوا.
1: نعم أكيد، وإحنا بنتمنى لكم كل النجاح والتقدم والتطور دائما في تطبيق سند، وكل العاملين في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة يعطيكم ألف عافية. بنهاية لقائنا معك بحب أشكرك أكيد أستاذة، كل الشكر والتقدير والاحترام للأستاذة شروق هلال الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: أهلا.

أعزائي المستمعين والمتابعين، قبل ما نختم نحب نقول أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية متكاملة شاملة تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات. حذرت مديرية الأمن العام من إطلاق العيارات النارية وتكوين المواكب المعيقة لحركة السير وإخراج الأجسام من النوافذ، والقيادة المتهورة حذرت منها أيضاً، مؤكدة تطبيق العقوبات الرادعة التي تشمل حجز المركبات والغرامات المالية. نتمنى من الجميع الالتزام بهذه التعليمات، ونتمنى الفرح للجميع بشكل إيجابي حضاري متزن ملائم ولائق، بعيدا عن كل السلوكيات السلبية وارتكاب المخالفات، ويا رب تعم الفرحة جميع البيوت الأردنية اليوم بنجاح أبنائهم في التوجيه. أعزائي المستمعين والمتابعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من نوافذ على الهواء مباشرة. نشكر لكم حسن المتابعة، ونشكر فريق العمل من المراقبة الرئيسة نداء الرمامني، من الهندسة الإذاعية والإخراج عمر الكركي، من السوشيال ميديا رأفت القطامي، ومن الإعداد والتقديم محدثتكم أنا أمانة مرزوق. طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

موجز لأهم الأنباء من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. إعلان نتائج التوجيه الساعة الرابعة عصر اليوم وستكون متاحة عبر تطبيق سند فور إعلانها. الأمن العام يعلن عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية ويعزز انتشاره على الطرق بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيه. وزارة التربية والتعليم تحذر من التعامل مع حسابات وهمية على تطبيق تليجرام تدعي قدرتها على تعديل نتائج امتحان التوجيه مقابل مبالغ مالية، وتؤكد أن هذه الادعاءات احتيالية. استشهاد طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا اليمنية. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تراقب الضغوط الاقتصادية على إيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية. محليا، تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 يظهر تنفيذ مبادرات وطنية للتوعية والتثقيف ورفع قدرات الأمن السيبراني. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن تسجيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في موجز لأهم الأنباء.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود.

0: أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروز.
2: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم. نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب دائما ودوما نلتقي معكم مستمعينا الكرام. واسمحوا لنا في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد أن نكون بمعية مهندسنا حسن حماد بالإشراف الهندسي المباشر، والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول والجزيل لك زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا تابعونا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وذلك من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون JRTV كلمة واحدة، من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ما بننسى أيضا موقعنا الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo. التطبيق واللي منأكد وندعوكم أنه يكون من ضمن التطبيقات المتواجدة على هواتفكم مستمعينا ومشاهدينا. ومباشرة مستمعينا الكرام، دعونا باسمكم نرحب نحيي من سوف تشاركنا هذه الحلقة، الدكتورة ريم علي الفايز، وهي مدير مركز الابتكار والريادة في أم الجامعات الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة دكتورة
3: ريم. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على استضافة، تشرفت.
2: نعم، يعني بداية إحنا سعداء جدا إنه يعني مثل هاي المراكز اللي بالفعل نؤمن بأنه لازم يكون جوهر عملها شبابي بكل معنى الكلمة، هي نقطة تسجل لهذا المركز، وأنه من يدير المركز هو الأقرب إلى الفئة المستهدفة من أبنائنا الشباب والشابات. فأهلا بك مرة أخرى الدكتورة ريم علي الفايز. هالمركز مستمعينا الكرام واللي أخذ على عاتقه العديد من المهام، العديد من الخدمات، يمكن دور كبير جدا نصفه بأنه هو الدينامو أو المحرك لأفكار أبنائنا الشباب ليتم تطبيقها على أرض الواقع وتصبح مشاريع صغيرة أو حتى متناهية الصغر، حتى تصل إنه تتوسع متوسطة، ومن ثم تصبح من أهم الشركات الناشئة. فمركز الابتكار والريادة منذ النشأة لك دكتورة ريم.
3: شكرا لك وفاء، شكرا للاستضافة. مركز الابتكار والريادة بدأ بالجامعة الأردنية من سنة 2015 كحاضنة أعمال زراعية. نعم. بالتخصيص، وب 2016 تم تحويله لمركز الابتكار والريادة ليعنى بجميع التخصصات، وذلك لأن الجامعة

0: أردنية تحتوي على جميع التخصصات، أكثر من 19 كلية بمختلف المجالات، فاحتاجت الجامعة لمركز ابتكار يغطي جميع المجالات. المركز يعنى بأربع محاور رئيسية، ولكن أبدأ دائما بالمحور الأساسي وهو التدريب. شعبة التدريب والتخطيط والدراسات في مركز الابتكار والريادة تعنى بإعطاء دورات تدريبية وإرشاد عمل، التعاون مع الكليات لتوصيل مفهوم الابتكار والريادة للطلبة، وتشبيك مشاريعهم الطلابية وأفكارهم الريادية مع المركز ليكملوا إن شاء الله لخطوات المستقبلية. شعبة التدريب كمان حاليا نعنى بشيء جدا مهم، واللي هو تطوير مهارات الباحثين في الجامعة، أعضاء الهيئة التدريسية، ليكونوا قادرين على عمل مشاريع بحثية تطبيقية تقدر إنها توصل للسوق، أو تنتج براءات اختراع تحتاجها السوق، أو حتى تكنولوجيا جديدة بالتعاون مع الصناعات نقدر نوصلها ونطورها. وهاي هي رؤية التحديث الاقتصادي الجديدة، والتركيز على دمج ما بين الأكاديمية والصناعة، وهذا هو هم تحمل الجامعة الأردنية تحت راية إدارة الجامعة الأردنية برئاسة معالي ندير عبيدات وسلة من نواب الرئيس القائمين على هذا العمل. فمركز ابتكار بيلر أساسي بهاي الجزئية، وإن شاء الله أنه رح نقدر نعمل هذه التدريبات على مستوى جدا كبير لنغير هذا المفهوم عند الباحثين من بحث علمي عادي لبحث علمي تطبيقي. فإنه في مجتمعات الهيئات الحكومية والمؤسسات ضروري جدا ننقل الموظف العام من طريقة تفكير بسيطة لطريقة مبتكرة تساعد بأنه يسرع بإنجاز عمله من خلال تقنيات جديدة، تكنولوجيا جديدة، تطوير الأفكار. فالحمد لله الشعبة نجحت في عقد ورشات عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة العمل، في الابتكار في العمل، وحظيت حضور من أكثر من 500 موظف بكل دورة عقدت. فشعبة التدريب هي شعبة أساسية في المركز، وإحنا بالتعاون مع جميع الشركات اللي بنعملها من جهات خارجية حتى من متطوعين ومرشدين في هذا المجال، بنجيب مدربين خبراء بالإضافة لخبراتنا في الجامعة لنعقد هاي الورشات. أما بالنسبة ثلاث شعب اللي ضلوا، الشعبة الثانية اللي مهمة بمركز الابتكار هي شعبة الاحتضان للأفكار الريادية، وشعبة الحاضنات الأعمال والتمويل، هيك اسمها، تعنى في عقد برنامج اسمه ابدأ من الأردنية. وهذا البرنامج هو برنامج فصلي بالأغلب، ويطرح لاستقبال أفكار ريادية من الطلبة، عقد برنامج تدريبي لهم، وينتهي في تقييم هاي الأفكار من خلال قطاع خاص، ومن ثم ينتهي بالتمويل لعدد من الأفكار. فالجامعة تحتضن من 5 إلى 10 أفكار سنويا، تقدم الدعم المالي لهم، وكثير من الأفكار الأخرى تحتضن فنيا للتطوير وتجهيزهم لأنهم يقدروا يقدموا على تمويل في المستقبل إذا من الجامعة الأردنية أو من شركائنا الخارجيين. بالإضافة لمجموعة من المسابقات والهاكاثونات اللي احنا بنشتغل عليها في هاي الشعبة لتعزيز ثقافة الابتكار وإنشاء المشاريع والشركات الناشئة، أو حتى الأفكار البسيطة اللي ممكن إن نتصيدها لنوصل لشركة ناشئة.
1: نعم.
0: نكملهم بشعبة التعاون والعلاقات، هدول الشعبتين، وشعبة التعاون والعلاقات يقودها فريق قائم على التشبيك مع القطاع الخاص. الهدف منه أن نوصل أفكار الطلاب لبرا ليكملوا، نستثمر نجيب تمويل قد ما نقدر لهدول الأفكار، ونجيب مرشدين وخبراء في المجال لدعم الطلبة. وآخر شعبة في مركز الابتكار هي شعبة نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية، وهاي الشعبة أهمها على مستوى الجامعة بتسجيل براءات الاختراع، تسجيل العلامات التجارية، تسجيل الرسوم الهندسية الصناعية، كل ما يعنى في براءات الاختراع يتم عقده من خلال هاي الشعبة، من ناحية الاطلاع على الفكرة هل هي براءة اختراع أو لا، بالتشاور مع شركاء لنا متخصصين، ومن ثم أخذ المسؤولية المالية والفنية لصياغة البراءة ونكملها لحد التسجيل. والحمد لله الجامعة الأردنية بتقدم لها عشرات من الديسكلوجرز احنا بنسميهم، أو الإفصاح عن براءة
1: عن
0: اختراع،
1: براءة الاختراع. نعم.
0: ومن ثم السير في إجراءات تسجيلهم.
1: نعم. إذن مستمعينا الكرام، هذا المركز، مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، واللي أخذ على عاتقه نشر ثقافة الفكر الريادي والقيادة والابتكار في مجتمع الطلبة أو حتى مجتمعات المجتمع الجامعي في ترتيب داخلي مميز لهذا.

هذا المركز والذي تنقل ما بين الحديث حول الاستثمار، التدريب والتخطيط والدراسات وحاضنات الأعمال التي نجدها أيضا من أهم الأقسام لدى هذا المركز، وصولا إلى الشراكة مع القطاع الخاص أو الشركاء والتشبيك.

0: وعن كثب، نتحدث كيف لكوادر هذا المركز أن يتواصل مع أبنائنا الشباب من خلال العديد من البرامج. ما هو الحافز أو ما هو الدافع الذي يجب أن نبني عليه لنجعل من أبنائنا الطلبة الجامعيين على وجه الخصوص هم نواة الابتكار والإبداع، استثمار ذلك الوقت بالطريقة المجزية أكثر وأكثر، بل المجدية في العديد من المجالات. نتحدث دوركم في أهم البرامج، أهم المبادرات التي تم إطلاقها، واللي بتابع برنامجنا مستمعين الكرام ندعوه لمتابعة صفحة هذا المركز للإطلاع حول حجم هذه الأنشطة وحجم هذه البرامج، الدورات، الورشات التدريبية وغيرها، وكيف انعكست على أبنائنا الطلبة الجامعيين. تفضل.
1: شكرا وفاء. زي ما حكيت، الحاضنات هي الأساس، بس عشان نجهز الطلبة لاحتضان أفكار ريادية قابلة لأنها تتحول لشركات ناشئة، جهود المركز مع جهود الكليات ودكاترة الدكاترة في جميع الكليات، نسعى لتحويل فكرة الطالب من إنجاز واجب بمشروع مادة لإنجاز مشروع قابل أنه يتحول لشركة ناشئة. وهون أجت رؤية الجامعة بعمل برنامج الاستعداد الوظيفي في الجامعة، وهو برنامج فرض على جميع الكليات في مرحلة التخرج بأن الطالب في الاستعداد الوظيفي يتعلم أكثر عن وين السوق رايح، وين المجالات بتصير. وهون أجا مركز الابتكار والريادة وقدم مجموعة من الورشات العمل في برامج الاستعداد الوظيفي لجميع الكليات اللي تعنى بتطوير فكره الريادي أكثر من ما هو تطوير فكره العلمي، لأنه الفكر الريادي بيخلي الطالب منتج في حتى بيئة العمل، ريادي في بيئة عمله، بيطلع بأفكار جديدة بالبزنس اللي هو فيه. وكل هاي الورشات العمل بنعملها مع الكليات، بالإضافة لمجموعة من البرامج المشجعة للطلبة مثل المسابقات اللي بتخص مشاريع التخرج، في ابتكر لتبدأ مسابقة بيقوم عليها مركز الابتكار فقط لطلبة مشاريع التخرج، وهي مسابقة تحفيزية بتعطي جوائز مالية بتشبكهم مع القطاع الخاص ليتعرفوا على إنجازاتهم في مشاريع تخرجهم، بالإضافة للهكاثونات اللي إحنا بنعملها كمركز أو حتى اللي بيعملوها القطاع الخاص بالشراكة مع الجامعة اللي بتحفز فكرة الطلبة. وكل هاي الأنشطة بتصب في برنامج ابتكر لتبدأ، وهو البرنامج اللي حكينا عنه بالأساس، سوري، برنامج ابدأ من الأردنية، وهي مسابقة تعنى بالتمويل المالي للطلبة، ومش كل الجامعات بتوفر هذا التمويل. التمويل المالي هي يعني نقدر نحكي added value أو إضافة للجامعة الأردنية بأنها تخصص ميزانية خاصة لدعم الطلبة لإنشاء شركات ناشئة، وإحنا بنحكي عن مبالغ يعني مش كتير كبيرة، ما بتوقف شركة ورواتب وغيره، ولكن هذا الدعم بنسميه إحنا pre-seed fund أو ما قبل البذرة، اللي بيخلي الطالب يقدر يوقف المشروع بيعمل prototype قدامه. الطالب لما يقدر ينجز مشروع على شكل prototype بيقدر يجذب المستثمر، طول ما هي الفكرة براسه لساتها مش شغالة، حتى لو ما نزل فيها على السوق ما بيقدر يجيب مستثمرين يآمنوا بالفكرة إلا لما يشوفوها شغالة.
0: نعم.
1: فهذا الإشي اللي بيقدمه برنامج ابدأ من الأردنية، بالإضافة لبرنامج تدريبي كامل بتم لتجهيزه لأنه يوقف قدام مستثمر ويقنعه بفكرته واللي هو بناها وبالقيمة المضافة للفكرة من ناحية بزنس.
0: نعم، الجدول الاقتصادية، الاستثمار والأرباح، يمكن أهم المعضلات اللي راح يواجهوها. يعني نتحدث مستمعينا الكرام، حتى لو كان هذا المشروع هو بداية على نطاق مصغر، لكن المهارة التي يمتلكها الشباب الريادي في إيصال الصورة الكاملة والواضحة حتى يحاكي عقول الاستثمار وأيضا يسلط الضوء حول الجدوى الاقتصادية المتأتية من هذا المشروع، يمكن هي أهم مهارات يجب العمل على كسبها. لي أنا أتساءل، وهل الباب مشرع لكافة أبنائنا الطلبة أم أن الريادة أو حتى الابتكار وهذا المجال فقط أنيطت بالكليات العلمية دكتورة ريم؟
1: أبدا، يعني أنا تشرفت بإدارة المركز من 3 سنوات، وبهاي 3 سنوات شفت المشاريع اللي دعمت من قبل، المشاريع الحالية والمشاريع اللي عم نستقبلها. بالعكس، كل الكليات موجودة وكل الطلبة من جميع الكليات موجودين، ولكن الإشي اللي بنعززه حاليا هو التشاورية أو التعاونية ما بين الطلبة المختلفة التخصصات. مشروع فكرة في مجال قانون تقنية لازم يكون فيها حد تقني عشان يقدر يطبقها. في

0: في حرم الجامعة الأردنية، إحنا مدينة صغيرة فيها كل التخصصات، وكل المشاكل اللي موجودة بأي محافظة ممكن نلاقيها موجودة في حرم الجامعة.
1: نعم
0: فبنتمنى دائما أن الطلاب يشتغلوا بشكل تعاوني، وجزء من التقييم الأساسي للأفكار هي قدرة الفريق على إنجاز الفكرة. فلما الفريق يكون تقني وفيه تخصصات تعنى في هاي المشكلة التقنية، احنا متأكدين انه هذا الفريق قادر على انجاز هاي المشكلة. واحنا حاليا كمان في زمن الـ AI، يعني كل شيء موجود،
1: نعم
0: فالطالب بيقدر يعمل كثير شغلات بروتوتايب لحتى يقنع زميله من كلية تانية انه فاهم شو اللي بده يعمله ويكملوا الشغل مع بعض.
1: نعم وبالتالي يعني يمكن هذا بيدفعنا إلى أنه المركز أخذ أيضا أنه يكون في عنده أولويات، وهذه الأولويات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أنه بتنعكس بشكل مباشر على المجتمعات. نواتج تلك الثورات، ثورات التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي اللي بدأ يغزو بشكل كبير جدا، تلك التطبيقات أيضا التي يمكن لأبنائنا الطلبة التمرس والاحترافية فيها، ونحن نجد أنه من يقف بعيدا عن هذه التطورات هو أو من أوائل الأشخاص اللي عطلوا أنفسهم.
0: صحيح. دعم في مركز الابتكار، حتى الدعم المالي يعني لو كان بسيط، عم نحكي للطلاب استغلوه في اقتنائكم لأدوات الذكاء الاصطناعي اللي بتساعدكم تطلعوا نسخة بسيطة من الفكرة تبعتكم. حاليا يعني أنا وتخصصي علم حاسوب، وعلى اطلاع بالثورة اللي عم بتصير، حتى وإحنا بندرس الطلاب ما بننتظر منهم يكونوا فقط مبرمجين رائعين حتى يقدروا يستعملوا هاي التولز ليطوروا حالهم أسرع وأسرع. وإحنا بنعرف إنه حاليا حتى في قطاع الأعمال في مجال الاي تي، الشركات عم تعطي لايسنس للطالب مدفوعة الاجر لهاي البرامج ليسرعوا وتيرة العمل، وهذا الاشي اللي احنا بنحاول نعمله. فبمركز الابتكار بنشجع الطلاب انهم يستعملوا حتى هذا الدعم البسيط ليشتركوا بهاي التولز، يطلعوا بروتوتايب بسيط ويتعاونوا مع بعض ليقدروا ينجزوا هاي المشاريع.
1: لانه مثل هذا النوع من التطبيقات هو برسوم واشتراكات ايضا، كل ما تطور الواقع وتم الاحتراف فيه اكثر واكثر، كلما تتطلب ذلك المجال ذلك الدعم بشكل مالي.
0: صحيح.
1: نتحدث أيضا مستمعينا الكرام، وخليني أنا أكون أيضا الأقرب للدكتورة وأتساءل، يتم طرح المواضيع، يتم الإعلان يمكن عن فتح الباب من أجل استقبال تلك المشاريع التي تحمل الأفكار الريادية، هل يقف المركز على مسافة واحدة من جميع أبنائنا الطلبة؟ هل هنالك معايير توضع أمام أبنائنا الطلبة حتى يشعر أقلها بنوع من العدالة في عملية اختيار وانتقاء وتوزيع هذا الدعم المقدم من الجامعة ومن ضمن مخصصاتها؟ قبل أن أتحدث عن الداعمين الخارجيين وإنه أنتوا كيف شبكتوا مع عديد من المنصات دكتورة ريم.
0: أكيد المركز في مرحلة الإطلاق للنداء التقدم لمسابقة ابتكر اللي تبدأ، بيكون معلن لجميع الطلبة عن طريق جميع الكليات. بنحاول نعمل inclusivity لكل التخصصات وكل الكليات، نوصل الرسالة مرة واحدة وبتكون لشهر مفتوحة، فإحنا بنضمن الوصول التام. الفرز المبدئي بيتم من خلال مركز الابتكار للأفكار القابلة للتطبيق بدون حكم على الفكرة. فنلغي المبادرات، يمكن في مرات فهم غلط للريادة والابتكار، فممكن حدا بيكون مقدم مبادرة أو فريق تطوعي أو مبادرة تطوعية، فبنحاول نلغي أو نفرز الطلبات بناء على أنه هاي الشغلات بتروح على المبادرة، وممكن نشبكهم لخدمة المجتمع، مركز خدمة المجتمع أو الجهات المعنية، ونترك الأفكار القابلة للتطبيق واللي فيها ممكن بوتنشل بالبزنس بدون حكم عليها. الكل بيدخل ببرنامج تدريبي، وبتم بعدين تقييم الفرق والطلبة المشاركين حضورهم بالبرنامج التدريبي، هل هم committed، هل هم راغبين انهم يكملوا او لا. وهون بهاي المرحلتين بصير في فرز مبدئي، وبعدين في فرز حسب الكوميتمنت، حسب التزام الطالب نفسه. فلحد هون احنا ما حكمنا على حدا على الفكرة،
1: هو السلوك
0: ولكن بعد انتهاء البرنامج التدريبي واللي بتضمن كل شيء من طريقة انشاء الفكرة لبناء النموذج العمل لبناء الفاينانشال بلان كاملة لمخطط العمل لحتى طريقة العرض قدام المستثمر، بنجيب لجنة من القطاع الخاص هي اللي بتحكم. فإحنا كمركز ابتكار وريادة حتى كدكاترة في منأى عن أخذ القرار في النتائج، ولكن إحنا بنحط الكرايتيريا التحكيم حسب ما تم التدريب للطلبة.
1: نعم إذن هي لجنة
0: فهي
1: تحكيم
0: لجنة
1: منفصلة
0: تحكيم من
1: كليا
0: القطاع
1: عن المركز.
0: الخاص،
1: نعم.
0: تعنى بأنها تعطينا العلامات وبتم المناقشة ما بينهم على مين أفضل الأفكار، مين قادر أنها توصل للبزنس، وحسب الميزانية اللي المركز حاطها بتقسم الميزانية بالتشاور مع هاي اللجنة، وبنعتمد النتائج زي ما هي بمحضر اجتماع موقع ومعتمد من لجنة التحكيم. فأكيد إحنا بمنأى عن أي تحيز للطلبة.
1: نعم، ويمكن ثمار التدريب اللي يمتد لأشهر لهذه الفرق

0: هي التي سوف تعكس نجاح وكفاءة وتمكن وتمرس هذا الفريق الذي يستطيع أن يثبت بالدليل والبرهان
1: صحيح.
0: قدرته على إدارة مشروعه. وبالتالي هون هذه الساحة هي متروكة لأبنائنا الطلبة، وفي هذا المجال فليتنافس المتنافسون.
1: صحيح.
0: أتابع حديثي أيضا مستمعينا الكرام في مركز الإبداع والريادة أو الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية، لأجد أنه نظراءه كثر، يعني بمعنى آخر هنالك كم كبير من هذه المراكز في العديد من مؤسسات التعليم العالي. وأتساءل، وهنا أجد أن المسؤولية يجب أن تناط بأم الجامعات بأن يكون هنالك مظلة توحد جهود كل هذه المراكز. أنا ما بدي أنسى أنه في صندوق بحث علمي مخصص من أجل الابتكار والإبداع والريادة، واللي مناط بالمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا في آخر تعديل لي وانفصاله عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لأجد أنه كيف يمكن توحيد هذه الجهود؟ تجديها دكتورة هي ظاهرة، نعم هي صحية ويجب أن يكون في كل جامعة مركز، أم تجدي أنه يجب أن يكون مركز كحاله كحال أم الجامعات أن يكون مركز ذو مرجعية رئيسية؟
1: أنا بتشرف بما أني حكيتي أم الجامعات،
0: نعم.
1: كثير بتشرف أني أمثل الابتكار في الجامعة الأردنية، وهذا حط على عاتقي مسؤولية كبيرة. أولا أنا ممثل أكاديمي للمجلس الوطني للريادة، يرأسه وزير الاتصال والريادة، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، في مجلس الوطني للريادة والذي يعنى بوضع منظومة الريادة وتحسينها في الأردن، وأتشرف أني ممثل للأكاديمية في هذا المجلس. كمان أتشرف بإني أكون عضو في لجنة المشاريع الابتكارية في صندوق البحث العلمي والابتكار، ليأخذ قرارات بدعم المشاريع، نحكي أكثر من الصناعة أو من الباحثين لتطوير مشاريعهم الابتكارية. يعني بهذه المسؤولية الكبيرة الحمد لله، يعني مبادرة من زملائي مدراء مراكز الابتكار في كل الجامعات، أنشأنا جروب هيك بسيط تحت إشراف وزارة الاقتصاد والريادة لا نطلع على مبادرات البلد وين في جهود عم بتصير، وإحنا كجامعات بيكون لنا الثقل بإننا نساعد وندفش أكثر هالشباب ليروحوا على الريادة في خضم الوضع الاقتصادي اللي كلنا إحنا حاليا شايفينه، والتخوف الشباب اللي كثير من أنه يركزوا على الوظيفة ويحاولوا يلاقوا دخل مادي لهم. هاي التجمع الصغير عم بيساعد بإنه أول شيء بنتعرف على بعض أكثر كطلبة وأعضائها التدريسية، ونعمل مبادرات زي قمة الريادة على مستوى الجامعات لنتعرف أكثر على المشاريع أو المحتضنة الموجودة فيها. وسبب ثاني بإنه نخلي شبابنا يتواصلوا مع بعض، الرياديين نفسهم يتواصلوا مع بعض، وفي جهود من وزارة الشباب كمان لجمع الرياديين تحت مظلة واحدة ليطلعوا على وين المشاكل والمعوقات، شو ممكن يعملوا، كيف ممكن يتطوروا مع بعض هدول الشباب. فالحمد لله، يعني أعتقد أنه ضروري وجود مركز ابتكار وريادة في كل الجامعات، مع أنه في مادة تدرس اللي هي إجباري تخصص اسمها الابتكار وريادة في أغلب الجامعات الأردنية، ولكن التجربة غير عن الدراسة، العملي والتطبيق والهاكاثونات والمشورة والإرشاد في مركز متخصص بتكون غير عن المادة التدريسية العادية. وأعتقد أنه المراكز عم تنجح في ردم الفجوة الموجودة في عالم الريادة في الأردن، واللي هو الأفكار ما قبل الدعم. يعني إحنا عنا بالأردن شركات ناشئة واقفة على رجليها عم تندعم بمئات الألاف، وبتطلع بشركات جدا كبيرة على مستوى الوطن العربي، ولكن الأفكار البسيطة اللي هي إحنا بنسميها الايديا ستيج اللي على مستوى الفكرة لازم الجامعات تكون موجودة عشان تدعمها، يوصل لمنتج موجود بالسوق، بعدين يكبر من خلال إيدر مسرعات الأعمال أو الفنتشر كابيتالستس الموجودين بالأردن والمستثمرين الموجودين بالبلد.
0: نعم، نتابع معكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام حديثنا بمعية الدكتورة ريم علي الفايز، وهي مديرة مركز الابتكار والريادة في أم الجامعات في الجامعة الأردنية. لكن دعونا من خلال مهندسنا حسن حماد نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نتابع حديثنا، فابقوا معنا.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا مشاهدينا الكرام، وكل الترحاب مرة أخرى بالدكتورة ريم الفايز، وهي مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية. أتابع حديثي مستمعينا بعد أن وضحنا وكنا بشكل قريب وبشكل مركز نتحدث كيف تتعامل أو يتعامل هذا المركز مع اختيار المشاريع، مع دعم مشاريع ابتكارية ريادية في هذا المجال، في إشارة إلى أن هنالك لجنة من القطاع الخاص هي تعمل بشكل حيادي من أجل اختيار الفرق التي سوف تفوز وتتبوأ مراكز الدعم المقدم من الجامعة الأردنية. لكن أيضا في هنالك جانب آخر يجب أن نتوقف عنده مليا، وأنه مثل هذا النوع من المراكز لا يمكن أن يستمر وأن يتوسع وأن يكون بشكل شمولي أكبر وأقرب لأبنائنا الطلبة لولا تلك الشراكة الحقيقية ما بين هذه المراكز والقطاع الخاص. عدد كبير جدا من الشركات وجدناها حاضرة تأخذ بيد الشباب، ويمكن هي ببالها تبحث عن أفكار ريادية شبابية نجدها أنها نتاج لذلك التطور التكنولوجي.
1: صحيح. الحمد لله الجامعة الأردنية تحظى بدعم كبير من القطاع الخاص وبشراكة شركات الاتصالات، الجمعيات المعنية في دعم الابتكار، الفنتشر كابيتالستس المستثمرين اللي بيدوروا على الأفكار اللي الريادية اللي شوية واقفة على رجليها دائما بتواصلوا مع الجامعة الأردنية. وإحنا في شراكة دائمة مع زين بزينك اللي هو في الحرم الجامعي في مساحة لزينك، وهي مكان يشتغل فيه الطلاب على أفكارهم الريادية، وهو جزء من المسؤولية المجتمعية لشركة زين وغيرها من شركات الاتصالات الداعمة للطلبة. الحمد لله يعني كثير من طلابنا شاركوا في مسابقات على مستوى المنطقة حتى على المنطقة العربية وتبوأوا بنجاحات وأخذوا دعم مالي من كثير من الأماكن. زين عندها برنامج اسمه زين مبادرة بيكملوا فيه الطلاب ما بعد الأفكار من الجامعة، بيحصلوا على دعم أعلى من 10,000 20,000 بهذا الرينج، والحمد لله من خريجين المركز الابتكار أكثر من فكرة أخذت هذا الدعم وكملت فيه. بنفس الموضوع أورنج وأمنية عندهم مسرعات أعمال تعنى في المسؤولية المجتمعية، وهاي هاي الأماكن اللي إحنا بنشجع الطلاب عليها والجمعيات لأنها ما بتاخذ نسب من أفكار الطلاب، فهي تعنى في المنح المالية والتطوير من أجل التطوير للفكرة بدون ما تفاوضهم على الأسهم بالشركة أو غيره لحد ما الطالب شوي يوقف على رجليه، وبعديها إذا في دعم زيادة بتكمل. فالحمد لله الجامعة الأردنية على اتصال كامل مع القطاع ودائما موجود هذا التواصل والدعم من القطاع الخاص للجامعة.
0: نعم، يمكن هنالك عديد من المخاوف اللي يعني قد تراود أبنائنا الجامعي، بداية إقناع الأسرة المجتمعات، بعدين ندخل على مثلا نأخذ القطاع الصناعي فرضا إذا كان هو مشروع في القطاع الصناعي، هنالك شركات كبرى تتنافس في هذا المجال، وأيضا هنالك يعني واقع من العلاقات التي يمكن لها أن يكون لها ذلك الأثر. فحتى الابن الطالب أو أبنائنا الطلبة اللي لهم مشاريعهم وأفكارهم يمكن رح يراودهم الخوف أكثر مما أنه يمتلك ذلك القلب من أجل الانطلاق. وإحنا بنتحدث أيضا عن مشاريع لو بدها تبدأ هي بتبدأ يمكن بعشرات الآلاف، ولابد أنه من توفير مثل هذه المبالغ لهم. فلا سمح الله لو أخفق أو أنه واجه صعوبات لم تكن بالحسبان.
1: يعني أنا بدي أوجه رسالة للأهل أنه لازم يعرفوا أنه أبنائهم الطلبة أوريدي هم على مقاعد دراسة قاعدين يعملوا مشاريع كاملة متكاملة، بس تنقصها تسجيل الشركة يمكن. قادرين يوصلوا لمرحلة أنه السيستم تبعهم أو البرنامج تبعهم أو الفكرة تبعهم شغالة، فبدهم شوية دعم وبدهم شوية توعية كيف ممكن ينزلوا على السوق. احنا بنسميها الـ go to market strategy. نعم. هاي اللي بدها شوية تواصل مع المختصين ليعلموهم كيف. يعني بتمنى أن الأهل يكونوا داعمين لأن الطالب في مرحلة الدراسة ما في شيء يخسره، ولكن بعد ما يخلص دراسة بيصير عنده راتب بيصير بالcomfort zone بنسميها منطقة الراحة، بأنه ما بده يحاول أو يجرب، مع أنه في طلب كتير

0: نجحوا ما بعد التخرج بدعم من شركاتهم. فكمان المحيط اللي احنا فيه لازم يكون داعم لنا
1: محفز. نعم
0: ومحفز لنا. والحمد لله كثير شباب عم بيجونا الكوفاوندر للشركة تبعته والده أو حدا من الأهل داعمينه وحاطين شوية فلوس معهم. وعلى فكرة بعالم الريادة المستثمر بدعم بعد ما يكون الطالب قادر يجيب دعم من friends and family بسموها أول إشي الـ F&F. فضروري إنه يكون الشخص محصل دعم من الأهل
1: الأهل، الأصدقاء. نعم
0: والأصحاب اللي حواليه. وأنا مرقت علي كتير شغلات، يعني طلاب مدارس أجونا ب 18 سنة وأهاليهم داعمينهم لفكرة وبس بدهم شوية دعم بمركز ابتكار فني شوي عشان يرتبوا الفكرة. وعلى على علمي يعني عم بيرجعوا لي كل فترة وفترة إنه هم حينزلوا على السوق سون. طلاب مع أهاليهم عم بيشتغلوا على أفكار. أعتقد أن نظرة الأهل المفروض تغيرت على الشهادة الجامعية حاليا، وأنه حتى لو الطالب بيشتغل عم بيحاول يعمل بزنس on the side عشان يجيب دخل زيادة.
1: نعم.
0: وهذا الإشي اللي إحنا بنعول على الأهل وطريقتهم بفهم التكنولوجيا الجديدة وفهم أولادهم لوين قادرين هم يوصلوا باستعمال هاي التكنولوجيا.
1: نعم، ويمكن مستمعين عدد كبير جدا من أبنائنا الشباب الأردني في قرارة نفسه لديه ذلك الحس بأن يكون لديه المشروع الخاص فيه، بعيدا عن تلك يعني لا أريد أن أتحدث بأنه عن النقلات أو حتى التغير في القطاع الخاص
0: التخوف
1: صدقا. أيوة التخوف. ومن أراد أن يكون لديه ذلك الاستقرار يجب أن يكون من أصحاب المشاريع حتى وإن كانت صغيرة، إلا أنها نعم هي التي يمكن أن يعتمد عليها بالأساس.
0: صحيح.
1: أيضا مستمعينا الكرام، في جانب هام أود الحديث عليه بمعية الدكتورة ريم الفايز، وهي مديرة مركز الريادة والابتكار في الجامعة الأردنية، بأنه التواصل مع هذا الكم من أبنائنا الشباب أيضا من يحمل على إكسابهم تلك المهارات، سواء كان في التسويق لأنفسهم، في الحديث عن مشاريعهم بكل ثقة، الحديث أيضا عن نقاط القوة ضمن هذا المشروع وأيضا نقاط الضعف وأيضا ما يتم تقديمه من حلول مقترحة، يحتاج إلى عمل وجهد طويل حتى ينال ثقة المستثمرين. يمكن كان هالبرنامج حاضر لعديد من المبادرات، هي وخاصة يمكن كانت على النطاق البيئي، مبادرات صديقة للبيئة، هي لاقت رواجا وأيضا دعما ونجاحا من العديد من المرافق العالمية التي تعنى في الواقع البيئي وقضايا المناخ وتغيره. دكتورة،
0: يعني احنا بنحكي عن قصص نجاح المركز. يمكن الجامعة الأردنية تعنى كثير بالأدتك أو الإدوكيشنال تكنولوجي. كثير
1: نعم
0: الأفكار بتطلع من الجامعة بتخص الوجع اللي بيعيشوه الطلاب في التعليم، فكثير الأفكار المنتشرة في الأدتك. ولكن احنا في عنا قصص نجاح لشركة عم تشتغل على تطوير منتجات أو حتى جواوير ذكية بالزراعة المنزلية بتعزز الزراعة المنزلية. أفكار في الميديكال اديوكيشن او في الميديكال حتى اكويبمنت عم تطلع عنا جدا حلوه وجدا رائعه من الوجع اللي بمر فيه طلاب في كليه التمريض. عم بيشوفوا
1: نعم
0: المشاكل اللي بتصير
1: مشاكل طبية. نعم
0: الطبيه في للمريض على التخت الطبي. قصص النجاح كبيره صراحه بدنا نحكي عنهم، يعني
1: بدنا
0: نحكي
1: ساعات.
0: وقت طويل. ولكن في اسماء كبيره تم استحواذ شركاتها، وفي شركه في افكار بدات من الجامعه الاردنيه بالسيزون الأول، يعني نحكي عن 2017 يمكن.
1: نعم
0: وحاليا في صدد تأسيس مصانع لإنتاج البرودكتس اللي هم طلعوهم.
1: منتجاتهم على نطاق واسع.
0: فالحمد لله، يعني هذا كله بعت الطلاب روح إنه المركز قادر إنه يوصل شباب للعالمية.
1: نعم، يعني وتعددت وتنوعت هذه المشاريع وأيضا هذه الأفكار. يمكن لديكم مثلا الاتجاه بأنه مثلا القطاع الصناعي هو الأكثر استحواذا عن هذه المبادرات الريادية، أم أن القطاع الطبي، أم أن قطاع الاتصالات، يعني أم أن هنالك تنوع وهنالك تشعب، بل أن هنالك تقاطعا بين
0: يس
1: هذه المبادرات.
0: يس
1: دكتورة ريم،
0: هسا أنا بحكيك الجامعة الدنيا فيها كل المجالات، فما بنقدر نعمل إشي حكر على مجال
1: صحيح.
0: معين لأنه بدنا نترك المظلة مفتوحة للجميع. ولكن التك انيبلد ايديز، الأفكار المربوطة في التكنولوجيا، هي أساس النجاح في الريادة لأنها بتنتشر بشكل جدا كبير على مستوى العالم بدون حاجة لإنفراستراكشر، بنية تحتية جدا عالية. أما بالنسبة بالنسبة لقطاع الصناعة إحنا بنشجع الباحثين إنهم يطلعوا تكنولوجيا تنباع لقطاع الصناعة، أو بالشراكة مع قطاع الصناعة نعمل مع بعض شركة جديدة تأسس منتج أردني جديد، لأن الجامعة

0: الدنيا لحالها ما رح تقدر تعمل مصانع
1: صحيح، نعم
0: لتصنيع أي تكنولوجيا بيطلع فيها الدكاترة. هذا هو الجول اللي عم نشتغل عليه في مشروعنا الجديد بالقادم إن شاء الله في الجامعة الأردنية.
1: نعم يعني هذا هو هدف من ضمن عديد من الأهداف التي يتم وضعها من خلال الخطة التي تعد
0: Yes.
1: لإدارة هذا المركز. مستمعينا الكرام، نتحدث في جانب هام ونتحدث حول ملتقى الأساتذة الفخريين اللي تم عقده في الآونة الأخيرة وفي الأيام الماضية، واللي يمكن كان فيها ركن هام وهي دارة العلوم. نتحدث حول تلك المشاريع والأفكار الريادية الناشئة. وكان أيضا مستمعينا لهذا المركز دور كبير جدا في تسليط الضوء حول هذه المشاريع، ويمكن كان كم كبير من أبنائنا الشباب في حديث رائع لنقل هذه الأفكار لسمو ولي العهد. تفضلي.
0: تشرفنا بلقاء سمو ولي العهد في افتتاح دارة العلوم والشركات الناشئة على هامش ملتقى الأساتذة الفخرين الذي يقام سنويا في الجامعة الأردنية، ولكن هاي المرة الملتقى أخذ صبغة الريادة والدمج الأكاديمية مع الصناعة، وكيف ممكن نطور الجامعة على توصل لباحثين وطلبة قادرين على إنشاء شركات تعنى بتطوير منظومة الاقتصاد في الأردن وتكون محرك أساسي فيها. الحمد لله سمو ولي العهد بحضوره أعطى صبغة قوية لهاي الحاجة وهاي النيد، وثقة كبيرة للطلبة والأعضاء الهيئة التدريسية بأنه جامعات قادرة أنها تكون أساس هذا المحرك في قطاع الصناعة. دارة العلوم والشركات الناشئة هي جهود الجامعة الأردنية لإنشاء مركز جديد ليعنى بتطوير البحث العلمي القادر للوصول لبحث تطبيقي بالشراكة مع الصناعة من أجل تطوير تكنولوجيا جديدة أو إنشاء شركات تعنى بوصول هاي المرحلة البحث ما بعد البروتوتايب لأنه يصير شركة ناشئة. والحمد لله بعد يعني للأسف الحرب اللي صارت في إلها محاسن، أنه بينت النقاط الضعف بالأردن بحاجتنا لمنتجات أردنية ما بنعتمد على الاستيراد، وهذا خلى الصناعات كثير بتيجي على الجامعة بتطلب كفاءات لتصنيع شغلات جديدة موجودة، فالدارة تعنى في هذا الشيء بالأساس. وكمان في فرع خاص فيها بخص مسرعة الأعمال. وعلى هامش الملتقى التقى
1: نعم.
0: سمو ولي العهد بشركات ناشئة من مركز الابتكار والريادة، وكان له دعم كبير نفسيا ودعم نفسي لهم
1: نعم،
0: ليكملوا.
1: رح نتحدث في نوع من التفاصيل حول هذه المشاريع وأهمها، لكن دعونا نتوقف مع هذا الفاصل مستمعينا ومشاهدينا من خلال مهندسنا حسن، ومن ثم نعاود.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، ومن جديد نتابع حديثنا بمعية الدكتورة ريم علي الفايز، وهي مدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بك من جديد دكتورة ريم. كنا قد توقفنا قبل الفاصل حول الحديث حول الملتقى الأساتذة الفخريين، وممكن وقفنا عند دارة العلوم، وأنه كان في هنالك كم من الشركات الناشئة واللي كانت على أيضا هامش هذا الافتتاح، اللقاء مع أبنائنا الشباب، الأفكار الريادية التي تدب الروح دائما لهذه الحياة. تفضلي.
1: الحمد لله، يعني في افتتاح دارة العلوم والشركات الناشئة كان في على هامش هذا الافتتاح عرض لثمان أفكار طلابية، منها شركات ناشئة مسجلة من طلبتنا الأعزاء، ومنها أفكار في طور أنها تتحول لشركات ناشئة. والحمد لله سمو توقف عن جميع الطلبة وسمع منهم وسألهم وكيف ممكن نوصل للعالمية وكيف ممكن نطور الأفكار وشو بتحتاجه. هذا الإشي زرع عن جد في الطلاب روح أنه البلد قادر أنها تدعمهم. سيدي حسين ما شاء الله، يعني مكتبه وفريق عمله دائما متابع للطلبة ولإنجازاتهم، ومجلس تكنولوجيا مستقبل القائم عليه رؤية سيدي حسين عم بيشتغل على تطوير كفاءة الطلبة في مجال الاي تي، وهذا خلى طلابنا الأعزاء أنهم يآمنوا أكثر بمركز الابتكار والريادة، يآمنوا بقدرة المركز على دعم الأفكار الريادية والوصول للعالمية. وهذا الإشي اللي طلعنا من هذا الملتقى ومن هاي الافتتاحية بروح جديدة وروح حلوة، وطلبة مآمنين بالجامعة ومآمنين بقدرة البلد على رفعهم ووصولهم للعالمية إن شاء الله.
0: نعم، أيضا سؤالنا للمركز، دور كبير في تشبيك أبنائنا الطلبة من خلال منصات الإبداع والريادة اللي تحدثت عنها، وأيضا من خلال صناديق استثمارية. ما بنسى أيضا مستمعين الشركة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكم، اللي كانوا أيضا لهم نصيب ومخصصات لدعم هذه المشاريع وهذه الشركات الناشئة دكتورة.
1: نعم صحيح، إحنا بنوصل للمستثمرين الأردنيين عن طريق الإيفنتات الشوكيس إيفنتس اللي نعملهم، أو حتى بنرشح طلبتنا للمشاركة بالإيفنتس اللي هم بيعملوهم في القطاع الخاص، ومن خلال العلاقة الدايركت معاهم بأن نرشح بالتليفون ناس ليقابلوهم لأي سيد فند ثاني. بنفس الوقت المركز زي ما حكيت عن جدكو، شفنا أنه في حاجة للأفكار الريادية ليست القائمة على التكنولوجيا ولكن الحرفية اليدوية العملية، وهون بيجي دور شركات مثل جدكو مثل بلان انترناشنال في دعم الأفكار لعمل نسميها مايكرو بيزنسز، المشاريع المتناهية الصغر. وعملنا موسم من ابدأ من الأردنية لهاي الأفكار ودعمناهم بمبالغ بسيطة، ولكن بتغير كثير بطريقة عملهم البزنس تبعهم، وفي منهم من اللي فازوا كملوا بمشاريع أكبر وأخذوا دعم أكبر، وعم نشوف تغير كبير من ما قبل ابدأ من الأردنية للمشاريع متناهية الصغر وما بعدها، وإن شاء الله رح نعيدها بالمستقبل
0: إن شاء الله. شمولية، تنوع أيضا مستمعينا، الوصول لك

0: كافة شرائح أبناءنا المجتمع، حتى لو كانوا مش من ضمن مثلا الكليات ذات العلاقة. يمكن في هنالك كليات دكتورة أدبية، لكن
1: أكيد
0: أبناءنا الطلبة بيحملوا هذا الفكر وهذه المشاريع الصغيرة وقادرين على إيصالها من خلالكم.
1: صحيح. يعني شهد المركز مجموعة من الشباب من مختلف التخصصات وقادرين على العمل، ولكن دائما تكون الأفكار أكفأ لما الفريق يكون متكامل. ويمكن رسالة من برنامجكم بأن الطلاب لازم يتعرفوا على تخصصات مختلفة ويتعلموا تقنيات مختلفة، ويمكن أنجح الأفكار اللي تقدمت من فريق فيه تك وفيه فنون وفيه أعمال مع بعض كملوا بعض لفريق عمل جاهز بأنه يفتح شركة، لأنه كل واحد منهم أخذ دوره في تطوير الفكرة ويكملها. ما احتاج أنهم يدفعوا فلوس لمصمم، ولا احتاج أنهم يدفعوا فلوس لحد يكتب لهم بزنس بلان أو حتى يعرف كيف يحكي الفكرة لمستثمر. فدائما بنشجع على الشمولية والتعاون ما بين التخصصات.
0: نعم، ممكن دراسة الجدوى الاقتصادية لهذه المشاريع بتطلب منا أنه يكون حدا من إدارة الأعمال والعالم الإدارة المالية والمحاسبية دكتورة كمان.
1: صحيح.
0: فبالتالي إذن هذه النقلة النوعية اللي بتطلب من أبنائنا الطلبة يكون لديهم القدرة على التشبيك، على التعارف، على التواصل ضمن فريق منوع متخصص قادر على إدارة ملف مشروعه أو حتى شركته. إذن هذا حديثنا اليوم عن مركز يعتبر من أعرق المراكز التابعة لأم الجامعات الأردنية. هذا المركز مستمعينا الكرام اللي فيه له نظراء في العديد من الجامعات، واللي أيضا لهم خطوات رائعة جدا في تقديم الدعم لأبنائنا الشباب ضمن مشاريعهم الخاصة. تنوعت هذه المشاريع وتعددت، إلا أنها تصب في هدف واحد وهو التمكين، التمكين لأبنائنا الشباب. فيما تبقى مستمعينا من هذه الحلقة نتساءل، والدكتورة ريم التي تحمل الخبرة الواسعة ويمكن في عالم الحاسوب وعلم الحاسوب وإدارته، نتحدث عن الحاسوب، لكم أن تتخيلوا كيف كان والآن مع التطوير والتحديث والوصول إلى هذه الأجهزة الذكية متعددة الأغراض، ماذا نقدم من نصائح، وخاصة نحن على مشارف أنه يكون في هنالك مئات آلاف من أبنائنا الطلبة سوف يتوجهون للجامعات لاختيار تخصصاتهم وأيضا رسم طريق مستقبلهم.
1: صحيح. شكرا لك وفاء، شكرا على البرنامج الرائع. في الختام بحب أحكي لشبابنا أنه لازم يعرفوا أكثر شو بيحبوهم، وعالم الابتكار والريادة هي فرصة بالجامعات ليجربوا حالهم، يعرفوا هل هم من الطلبة اللي بيحبوا أنه بالمستقبل يملكوا عملهم الخاص، هل قادرين على تحمل الضغط، هل قادرين أنهم يشاركوا مع فريق عمل، أم أنه يسعى لتطوير شخصيته ليكون أحسن حدا في مجال تخصصه ليلاقي أحسن وظيفة. دائما بحكي لشبابنا أنه أنتم في 4 سنوات في الجامعة هي فرصة للتعلم، مش فرصة لأخذ شهادة، فرصة نعرف حالنا أكثر، نعرف التخصصات المختلفة شو فيها، ومش غلط ولا عيب نحول ونغير تخصص. وفي كثير من الناس تعمل gap year، تترك سنة بعد ما يدخل تخصص، يترك سنة فراغ عشان يشوف حاله وينزل حتى على السوق. والحمد لله السوق الأردني عم بيدرب كثير شباب وبعنا فيه internships كثير عالية، والشخص ما بيعرف حاله أكثر إلا لما يشتغل تحت الضغط ومع فريق عمل. للأسف كثير من شبابنا عم بترك حاله بمساحة راحة comfort zone، بدرس المادة قبل الامتحان وبنتهي وبصحى على حاله بآخر سنة أو سنتين. وهذا الإشي اللي الابتكار والريادة من خلال الهاكاثونات والمسابقات عم بتخلي الطالب بنخرط بأجواء جديدة عليه، بتعرف على ناس ما بعرفهم، بيشوف challenges جديدة.
0: نعم،
1: وبهيك ببني شخصية.
0: صحيح.
1: ولما ببني شخصية أعتقد هو بغير كثير من حاله، حتى لو تطوع، مش بس شارك في الهاكاثون، حتى لو تطوع هو بيعرف حاله وش اللي بيحبه وش اللي بيكرهه، كيف يقدر يتعامل مع الناس الجداد، هل هو قادر على هذا المجال، هل ينخرط في الابتكار ويات الأعمال، أو يركز حياته وشغفه لتخصصه. وهذا مش غلط أبدا ولا عيب، بالعكس في ناس مبدعة جدا في مجال عملها وعم تاخد أحسن الجوب أوفرز وعروض العمل براتب جدا عالي.
0: نعم.
1: ولكن نطمح أنه الشباب يجرب كل شيء قبل ما يترك الجامعة.
0: نعم، إذن مركز الابتكار والريادة أيضا يقدم البذرة الأولى لتأسيس هذا الفكر الريادي لأبنائنا يمكن خلال سنواتهم وخلال مرحلتهم الجامعية الدراسية دكتورة.
1: نعم، يعني مش بس الدعم المالي وكمان الدعم الفني.
0: الفني،
1: بمتابعة حثيثة من المركز بجميع كادر وشعبه، نلتقي بالطلبة، نحاول نوعيهم كيف ممكن هاي الفكرة اللي هو

0: اقتنع فيها، ممكن لو شوية تغيير بتصير أحسن.
1: أها.
0: كيف ممكن نعرفه على تكنولوجيا جديدة من شباب اوريدي محتضنين، يعلموهم كيف يستعملوا الاي اي، كيف يستعملوا التكنولوجيا اللي بنش جديد. والحمد لله يعني احنا انهينا الموسم الثامن من ابدا من الأردنية الاسبوع الماضي، والتقيت مع مجموعة من الطلاب اللي ما حظيوا بالدعم المالي ولكن بالفني.
1: نعم.
0: استعمالهم للاي اي في بداية الفكرة رائع جدا، وهذا الشيء اللي احنا بنشجع له، بنحب انه شبابنا يتعرفوا على بعض، يتعرفوا على التكنولوجيا اللي ينتجوا أسرع وأحسن.
1: وأحسن. إذا إن شاء الله يا رب كل أمنيات التوفيق
0: إن شاء
1: لأبنائنا
0: الله
1: الشباب، إن شاء الله نكون استطعنا إنه إحنا نسلط الضوء حول مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية من خلال من يدير هذا المركز الدكتورة ريم علي الفايز. إن شاء الله يكون لنا وقفات عديدة مع قصص النجاح التي احتضنها هذا المركز وأيضا نظراءه من المراكز الأخرى في الجامعات الحكومية والرسمية والخاصة حتى في بعض الحالات. مستمعينا، شكرا جزيلا لك دكتورة ريم، وسعداء بتواجدك معنا، وكل التوفيق لك.
0: شكرا لكم على الاستضافة،
1: شكرا
0: شكرا.
1: لك. إذا لم يتبقى لنا مستمعينا إلا أن نشكر مهندسنا حسن حماد اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، ورأفت القطامي الله يعطيك ألف عافية من السوشيال ميديا. هذه التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. إعلان نتائج التوجيه الساعة 8 مساء اليوم تقليلا للضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة، مؤكدة أن هذا التوقيت يأتي تنظيميا فقط وليس له أي علاقة بوجود مشاكل فنية أو تقنية. الأمن العام يعلن عن تنفيذ خطة أمنية ومرورية ويعزز انتشاره على الطرق بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيه. وزارة التربية والتعليم تحذر من التعامل مع حسابات وهمية على تطبيق تيليجرام تدعي قدرتها على تعديل نتائج امتحان التوجيه مقابل مبالغ مالية، وتؤكد أن هذه الادعاءات احتيالية. استشهاد طفلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في هجوم للحوثيين استهدف مدينة المخا اليمنية. الرئيس الأمريكي يقول إن إدارته تراقب الضغوط الاقتصادية على إيران، وطهران تربط فتح مضيق هرمز بتنازلات أمريكية. مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة في منطقة تترستان الروسية، ومقتل 5 أشخاص في خاركييف بالمدفعية الروسية شمال أوكرانيا. محليا، تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 يظهر تنفيذ مبادرات وطنية للتوعية والتثقيف ورفع قدرات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى تحقيق مجموعة من الإنجازات في قطاع الصناعة. وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعلن تسجيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر اليوم على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وطقس حار في أغلب المناطق وحار جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة.

0: عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج دين ودنيا. حلقة اليوم بعنوان الشكر وأثره في حياة المسلم، وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة الدكتور ركان أبو حمر. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا سيدي. حياك الله دكتور محمود.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، في زحمة الحياة وبين مشاغلنا اليومية وكثرة ما نطمح إليه، قد نعتاد النعم من حولنا حتى ننسى أن نتوقف لحظة ونتأمل كم من فضل نعيش فيه، وكم من نعمة تحيط بنا في كل لحظة. نعمة الصحة، نعمة الأهل، نعمة الأمن، نعمة الرزق، نعمة العلم، نعمة الوقت. بل إن مجرد قدرتنا على أن نستيقظ كل صباح ونبدأ يوما جديدا هي نعمة عظيمة تستحق الحمد والشكر. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالشكر إخوتي الكرام ليس مجرد كلمة نقولها، وإنما هو شعور يسكن القلب وكلمة طيبة ينطق بها اللسان وعمل صالح تظهر آثاره في حياة الإنسان. فحين يشكر المسلم ربه فإنه لا يزيد النعمة في قلبه فحسب، بل يزداد رضا وطمأنينة وينظر إلى حياته بعين مختلفة، فيرى الخير حتى في التفاصيل الصغيرة التي قد يمر عليها دون انتباه. في هذه الحلقة إخوتي الكرام نتحدث عن الشكر ونتحدث عن أثره في حياة المسلم، وكيف يمكن للشكر أن يغير نظرتنا إلى الحياة ويقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ويمنحنا قلبا أكثر رضا وطمأنينة. نتوقف معا بإذنه تعالى عند معنى الشكر وصوره في حياة المسلم، وكيف نشكر الله على نعمه قولا وعملا، وكيف يكون شكر الناس جزء من أخلاق المسلم. فأهلا بكم إخوتي الكرام من جديد، ونرجو الله أن تكون هذه الحلقة وقفة صادقة مع أنفسنا نتذكر فيها نعم الله علينا، ونردد بقلوب مؤمنة ولسان حامد: الحمد لله على نعمه، الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله يا سيدي. أهلا دكتور.
0: إذا أردنا بالبداية أن نتوقف دكتور عند معنى الشكر، إذا أردنا أن نتوقف عند الآيات القرآنية التي تحدثت عن الشكر ومكانته في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
1: في البداية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كما تفضلت في مقدمتك الرائعة دكتور محمود،

فإن الشكر يعني جاء بمعنى إظهار الامتنان والعرفان بالجميل لمن أسدى إليك معروفا أو نعمة، سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالقلب. أما لغويا فالثناء على المحسن بسبب إحسانه، يعني في اللغة جاء معنى الشكر بمعنى الثناء، وهو أن تثني على شخص لمعروف أو إحسان أحسن به إليك، والاعتراف بفضله. أما

0: فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة لمعنى الشكر. أما بالنسبة للآيات القرآنية أو لمكانة الشكر في الإسلام، فللشكر في الإسلام مكانة رفيعة وجليلة في الشريعة الإسلامية، حيث أن الله سبحانه وتعالى قرن الشكر بالإيمان وقرنه بالعبادة، وجعل الشكر غاية لخلق الإنسان ووسيلة لزيادة النعم واستمرارها في الدنيا والآخرة. فمنهج الإسلام يرى أن الشكر بوصفه اعترافا بالنعمة في القلب وثناء عليها باللسان واستعمالا للجوارح في طاعة المنعم. والآيات التي تحدثت أو جاءت بمعنى كلمة شكر ومشتقاتها في القرآن الكريم جاءت في أكثر من 40 موضعا، تبين مكانة الشكر. يعني نذكر الشيء القليل لأنه المجال لا يتسع، فمكانة
1: حوالي
0: الشكر
1: 40 موضع تحدث عن الشكر،
0: أكثر من 40 موضع، يعني
1: نعم.
0: هي تجاوزت 40 موضعا
1: نعم.
0: فتارة وجدنا أن الله سبحانه وتعالى يقرن الشكر بالإيمان والعبادة، كما في قوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، كما جاء في سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ونراها تارة أخرى جاءت يعني بمعنى سبب لزيادة النعم وبقائها، فجعل الله سبحانه وتعالى الشكر هو الركيزة الأساسية لتدفق العطاء الرباني، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى في موضع آخر أن العبد هو الرابح من شكر الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. ثم بيّن سبحانه وتعالى في موضع آخر أن الشكر يكون بالعمل لا بالقول فقط، فقال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ثم بيّن سبحانه وتعالى أيضا في موضع آخر أن الشكر من صفة الأنبياء والمرسلين، حيث أثنى الله سبحانه وتعالى على أنبيائه بصفة الشكر كسيدنا نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام. قال تعالى عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. وقال سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم: شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. ثانيا، الشكر له مكان أيضا في السنة النبوية الشريفة، فجاءت السنة النبوية المطهرة لترسخ ثقافة الامتنان والحمد كمنهج حياة يومي من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الشكر مظهر للعبودية الخالصة. كان النبي يقوم الليل حتى تتفطر قدماه طمعا ببلوغ مرتبة الشكر العالية. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن ارتباط شكر الله بشكر الناس إنه هو غاية أيضا، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتمع المتماسك يبدأ بالاعتراف بفضل الآخرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث المشهور: لا يشكر الله
1: من لا يشكر الناس.
0: يعني النبي أراد أن يبين أن هذه ثقافة الشكر يجب أن تكون يعني متبادلة، والاعتراف بفضل الناس على بعضهم البعض. أيضا أن الله سبحانه وتعالى رضاه مقرون بحمد النعمة، فأبسط الأفعال مثلا كالأكل والشرب تنال بها رضوان الله سبحانه وتعالى عندما تشكر الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد الله عليها، أو يشرب الشربة فيحمد الله سبحانه وتعالى عليها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا أن تقدير النعم حتى وإن كانت صغيرة يعني يجب على الإنسان أن يعترف بها، فالجهود بالقليل يحرم العبد من بركة أن تأتيه النعم الكثيرة. في ناس كثير تأتيه نعم قليلة لكنه يجحدها، وهذه هي سببا لأن تكون يعني تمنع عنه النعم الأكبر. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث الشريف؟ قال: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. يعني حتى الإنسان وإن كانت هذه النعمة التي أزدلت إليك قليل فاشكر عليها، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى شكر،

0: وتركها كفر، هكذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه دائما بالدعاء دائما لطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى والشكر. فأوصى صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل، قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: نعم، جزاكم الله خير دكتور.
0: وإياكم.
1: دعنا الآن ننتقل للحديث عن أهمية الشكر في حياة المسلم. لماذا أمرنا الله تعالى بالشكر؟ وما الفرق؟ أنت قبل قليل أشرت إلى الحمد أيضا، ما الفرق بين الشكر والحمد فضيلة الدكتور؟
0: تمام سيدي. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالشكر، بشكره سبحانه وتعالى، لننال الأجر والثواب يوم القيامة، ومن عداك عن الأجر والبركة ونيل في الدنيا. لماذا أمر الله سبحانه وتعالى بالشكر؟ لأن في الشكر تبقى النعم وتزيد. يعني نريد أن نفصلها، لماذا أمرنا بالشكر؟ ونحن ذكرنا قبل قليل في الآيات: لئن شكرتم
1: لأزيدنكم.
0: إذن الله سبحانه وتعالى قرن أن استدامة شكر الله سبحانه وتعالى هي عامل رئيسي لاستدامة النعم. فالشكر هو الحارس الذي يحفظ النعم الموجودة والموجب لجلب النعمة المفقودة، مصداقا لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا الله أمرنا بالشكر لتحقيق الغاية من الخلق. فأخرجنا الله من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، ووهبنا السمع، ووهبنا الأبصار والأفئدة لعلنا نشكر الله سبحانه وتعالى. فالشكر هو العبادة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده. أيضا أمرنا الله بالشكر لينجينا من العذاب، فجعل الله الشكر أمانا من عقابه. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أيضا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالشكر لنزكي أنفسنا، هذه النفس البشرية يجب أن تزكى، فالاعتراف بالفضل يطرد الكبر والغرور من قلب العبد ويجعله دائم الانكسار والصلة بالمنعم سبحانه وتعالى. أما ما إذا ما أردنا أن نتحدث عن الفرق ما بين الحمد والشكر، رغم أن الشكر والحمد قد تتداخل في المعنى، إلا أن علماء اللغة والشريعة فرقوا ما بين هذين المصطلحين من حيث السبب ومن حيث الأداء. فالشكر يكون استجابة لنعمة معينة وصلت إليك أو أسديت إليك من المنعم فقط. أما الحمد يكون على النعم كالعافية والرزق، ويكون على الصفات الذاتية للمحمود، وإن لم تصل إليك نعمة منه، مثل حمد الله سبحانه وتعالى على كماله، وحمد الله سبحانه وتعالى على جلاله وعلى أسمائه الحسنى. أيضا الشكر يكون إذا قلنا بالقلب يكون اعترافا، وباللسان الحمد، وباللسان يكون فقط من خلال القول والثناء. أما الحمد يكون قد وقر شيء في القلب، وهذا الشيء يعني يتجلى فيه معنى الإيمان، أن تكون أنت مؤمنا إيمانا، أن من أفضل أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى أن تحمده على صفاته أو على كماله أو على آلائه. لذلك الشكر إن أردنا أن نقول، يعني نريد أن نختصر القول، هو اعتراف، اللي هو الاعتراف واليقين. أما الشكر باللسان فهو التحدث والثناء، يعني أريد أن تشكر باللسان، هو عبارة عن كلام نتحدث بهذا اللسان ونثني على من أسدى إلينا معروفا أو على من تقدم إلينا بمعروف. فلذلك الحمد إذا أردنا أن نقرنه بالشكر فيكون أعم من الشكر.
1: الحمد أعم وأشمل.
0: أعم وأشمل من الشكر. الشكر يكون فقط على إزداء واجب أو معروف، والحمد يكون على إزداء واجب أو معروف، ونحمد الله كما قلنا قبل قليل على بعض صفاته وعلى بعض ما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده.
1: نسأل الله أن نكون من عباده الشاكرين والحامدين. آمين. بعد الحديث دكتور عن الحمد والشكر، أيضا نتحدث عن الفرق بين الشكر باللسان والشكر بالقلب والشكر بالجوارح. يعني هل الشكر يكون باللسان فقط، أم أيضا أنت في بداية اللقاء أيضا تحدثت عن القول والقلب والفعل، الشكر فقط باللسان أم يشمل القلب والجوارح كذلك؟
0: طبعا إذا قلنا أن الشكر، ردنا أن نتحدث عن الشكر، هل يشمل الشكر يكون في اللسان حمدا وثناء،

0: القلب يكون اعترافا، أما بالجوارح فيكون ذلك بالعبادة لله سبحانه وتعالى، أن تقوم تؤدي العبادة لله سبحانه وتعالى شكرا على ما أنعم به سبحانه وتعالى علينا. فالجوارح كأن يقوم الإنسان مثلا بالصلاة، ويقوم بالصيام، يقوم بالأعمال البدنية. يعني خلاصة القول، كل شكر يتضمن حمدا باللسان، كل شكر يتضمن حمدا باللسان، ولكن ليس كل حمد يكون شكرا بالجوارح. لذلك الحمد هو رأس الشكر وأوسع منه ثناء، والشكر أوسع منه عملا وتطبيقا. يعني إذا أردنا أن نفصل، فالحمد يكون باللسان، ولكن ليس كل حمد يكون شكرا بالجوارح. هذه هي خلاصة القول ما بين الحمد والشكر. لذلك الشكر قد يكون باللسان، وقد يكون بالقلب، وقد يكون عملا بالجوارح.
1: جزاكم الله خير دكتور. طيب دكتور، احنا يعني موضوع حلقة اليوم نتحدث عن الشكر ونتحدث عن الحمد. الآن الشكر، يعني عندما نتحدث عن الشكر، فقط يكون الشكر عند حصول نعمة فقط، أم الموضوع يتعدى ذلك؟ وأيضا نتحدث عن علاقة الشكر بزيادة النعم. أنت قبل قليل يعني أشرت إنه الشكر سبب في ديمومة النعم والمحافظة عليها وزيادتها.
0: نعم، الشكر، إذا أردت أن تسأل هذا السؤال، هل الشكر أو تبيين الإجابة على هذا السؤال هو فقط على حصول النعم؟ لا، الشكر لا يقتصر على حصول النعم الظاهرة فقط، بل يمتد ليشمل المحن ويشمل البلاء أيضا. وعلاقته بزيادة النعم هي علاقة سببية حتمية ومضمونة بنص القرآن الكريم، حيث يعد الشكر الحارس كما قلنا قبل قليل للنعم الموجودة، والجانب الذي يجلب النعم المفقودة. وإذا أردنا أن نفصل يعني الشيء القليل، هل الشكر فقط عند حصول النعم؟ لا، الشكر يكون أيضا في السراء ويكون في الضراء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ عجبا لأمر المؤمن، إن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء
1: صبر
0: وكان ذلك خيرا، وليس ذاك لغير المؤمن. فالشكر يكون في السراء مثلا، على مثلا الشكل التقليدي، مثلا الشكر التقليدي المألوف مثلا عند الفرح بالمال والصحة والنجاح، وهذا واجب. والشكر في الضراء والمصائب، وهو شكر الخواص، هذا ليس كل الناس تشكر الله سبحانه وتعالى. يعني هذا إذا ردنا نقول أن الشكر يمتد ليشمل البلاء، أيضا يشمل البلاء، لكن ليس كل الناس تشكر الله سبحانه وتعالى في البلاء، ولذلك نحن نسميه شكر الخواص، وهو مرتبة إيمانية عليا تفوق الصبر. يعني الإنسان قد تصيبه تلم به مصيبة أو ضراء فيجزع، وقد يكون الإنسان يصبر، لكن هنالك إذا صبر فهي مرتبة مشرفة لهذا الإنسان، لكن هنالك مرتبة أعلى، وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا البلاء. يعني عندما يأتيه هذا البلاء يكون لله، يقف لله سبحانه وتعالى من الشاكرين،
1: يعني
0: فيشكر.
1: فئة قليلة هذه.
0: نعم، ويسمى شكر.
1: لذلك قال الله تعالى: وقليل من عباد الشكور.
0: وقليل من عبادي الشكور. والشكر عند النعم سهل، عندما يعني الآن يأتيك خبر مفرح أو الله سبحانه وتعالى يرزقك بما تتمنى، تقف شاكر لله سبحانه وتعالى، هذا سهل على كل الناس سهل. لكن البلاء، من الذي يشكر الله سبحانه وتعالى البلاء؟
1: قليل.
0: ومن وصل مرتبة إيمانية متقدمة، يعني مرتبته فاتت مرتبة الصابرين الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله
1: وإنا إليه راجعون.
0: هنا جاءت مرتبة الشكر على البلاء أعلى من مرتبة الصابرين، لذلك يسمى شكر الخواص.
1: جزاكم الله خير دكتور. علاقة الشكر بالإيمان، أنت أيضا تحدثت في يعني بداية هذا اللقاء: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ما علاقة الشكر بالإيمان؟
0: والله يا سيدي، علاقة الشكر بالإيمان علاقة وثيقة، حيث يرتبط الشكر بالإيمان ارتباطا وثيقا وعميقا. فالشكر يعد ثمرة الإيمان الكبرى ومقياس صدقه في قلب العبد، بل إن السلف رضوان الله عليهم اعتبروا الشكر يمثل شطر العقيدة الإسلامية بالكامل. والصحابي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني بيّن أو لخص هذه العلاقة التلازمية بقول مشهور، فقال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. هذا قول عبد الله بن مسعود، يعني لخص تلخيص رائع. قال: الإيمان بدنا نقسمه قسمين. قال: الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، وهو

0: ما أيده الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن الكريم بجمعه بينهما في آيات متعددة، على سبيل المثال كقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبار
1: شكور.
0: شكور، صابر وشاكر. وأيضا هنالك أبعاد يعني تتجلى في علاقة الشكر بالإيمان، مثلا في الجوانب، في بعض الجوانب، مثل الشكر أنه يمثل التطبيق العملي للتوحيد. كما قلنا قبل قليل، الإنسان إذا أصابته مصيبة قلنا الشكر الخواص، يعني هذا من سبب توحيد الله، والمرتبة التي وصل إليها الإنسان بالإيمان جعلته من الخواص. فالاعتراف بأن النعم من عند الله سبحانه وتعالى وحده يعد جوهر التوحيد والربوبية. عندما أنت تشكر الله على المصيبة أو تشكر الله على النعمة، أليس هذا جوهر التوحيد بمعنى ربوبية الله سبحانه وتعالى، أن كل ما أتاك جاء من عند الله سبحانه وتعالى؟ أيضا هذه النعم عندما تصرف في طاعة الله وتستخدم لمرضاته، أيضا يحقق العبد فيها توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى. أيضا جحود النعمة ونسبة هذه النعمة للذكاء، أن فلان هذه النعمة جاءته بسبب شطارته وذكائه الشخصي، ويقول لك فلان والله هو يعني بارع في التجارة، أو فلان بارع في الصناعة. يعني هذه النعمة لم تأتي بالصدفة، بل هو مظهر من مظاهر ضعف الإيمان. إذا قلنا أن والله فلان يعني نال هذا الرزق أو هذه النعمة بسبب شطارته، بل يجب أن يكون شاكرا لله سبحانه وتعالى وإن كان محترفا في مهنته أو في تجارته أو في صنعته. أيضا الشكر، الله سبحانه وتعالى قرن الشكر والإيمان كسببين رئيسيين للنجاة من العقاب، وجعل الشكر مقدما في الذكر البلاغي. بمعنى جاء في سورة النساء: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه وتعالى ليست الغاية هي عذاب العباد، يعني الله سبحانه وتعالى إذا أنتم كنتم من الشاكرين وقرنها بالإيمان ومؤمنين، الله سبحانه وتعالى وكان الله شاكرا عليما، الله شاكرا للشاكرين سبحانه وتعالى. أيضا الشكر فيه استجابة لعلة الخلق والعبادة. بمعنى الله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الغاية الأساسية من وهب الإنسان هذه الحواس، السمع والبصر والعقل، هي حتى يتمكن من الشكر. فالله سبحانه وتعالى ماذا قال في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فبالتالي إن العبادة لا تصح ولا تكتمل إلا بتحقيق مقام الشكر لله سبحانه وتعالى.
1: شيق فضيلة الدكتور هذا الكلام.
0: الله
1: مقياس
0: يسلمك.
1: الشكر الدكتور، كيف يعرف المسلم أنه من الشاكرين؟
0: يعني هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن يجعلنا نستطيع أن نميز هل نحن وصلنا إلى مرتبة الشاكرين أم لا نصل. المسلم إذا دخل في زمرة الممدوحين في القرآن الذين شكرهم الله سبحانه وتعالى يعلم أنه الآن هو من الشاكرين. فإذا تحولت عبادة الشكر لديه من ممارسة عابرة، شوف الإنسان من ممارسة عابرة، يعني ليس فقط يعني تجري كلمة الشكر على اللسان، إلى منهج حياة دائم تتكامل فيه مشاعر قلبه وأقوال لسانه وأفعال جوارحه، بحيث يرى أثر ذلك في سلوكه اليومي. بمعنى أن العلماء قد والمفسرين وضعوا علامات واضحة ودلائل يستطيع المسلم من خلالها قياس نفسه ليعرف هل هو من الشاكرين أم لا. أول هذه الدلائل: إذا حقق أركان الشكر، تحقيق أركان الشكر الثلاثة مثلا مجتمعة، مثلا إن العبد لا يستحق اسم الشاكر بالإطلاق إلا إذا اجتمعت فيه ثلاثة أمور. أول شيء بالباطن: اعتراف القلب يقينا بأن كل فضل وخير في حياته هو محض منة من الله سبحانه وتعالى دون نسبتها لذكائه أو جهده الشخصي. مثلا إنسان بينه وبين قرارة نفسه يعلم أنه لولا الله سبحانه وتعالى لما حقق شيء من هذه النعم. ظاهرا أن يكون دائما لسانه يلهج بالثناء الدائم على الله سبحانه وتعالى والحمد والاستغفار والتحدث بالنعم لكن بلا فخر، أن يقول ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا لسان الأنبياء، حال الأنبياء. والإنسان يكون دائما يلهج لسانه بالذكر وبالتحدث عن أما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه لكن ليس من باب التفاخر. أيضا يكون ذلك بالعمل بالاستعانة بالنعم، مثلا كالمال والصحة والوقت وتوجيه هذه

0: نعم في مرضات الله وبذلها لنفع الناس. فتتلازم الطاعة والعبادة مع المنعم. مثلا العلامة كلما تجددت للعبد نعمة أحدث لها عبودية جديدة وطاعة. كلما الله سبحانه وتعالى، وليس نتحدث من باب المحدثات وندخل الآن في باب آخر، لكن الله سبحانه وتعالى أحدث لك نعمة، والله سبحانه وتعالى أنعم عليك بنعمة، اجعل هنالك سبيلا لشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، واجعل طاعتك تتزايد لله سبحانه وتعالى. فالمعيار في كل هذه الأمور الاقتداء بالنبي صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: حينما قام الليل وتفطرت قدماه. إنسان الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بأعلى المراتب وهي درجة النبوة، ثم بشره الله سبحانه وتعالى بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يقوم ليصلي صلوات ربي وسلامه عليه حتى تتفطر قدمه، ثم حين يسأل عن ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أراد أن يبين لنا أن الشكر لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون حاضرا، ولا بد أن يشكر إنسان الله سبحانه وتعالى على كل ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. فاقتداؤنا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، نعرف حينها أننا إذا كنا من الشاكرين أو ليس من الشاكرين.
1: جزاكم الله خير. البعض فضيلة الدكتور اعتاد الشكوى واعتاد الجحود واعتاد النكران ونسي النعيم، يعني لماذا ينسى البعض أحيانا النعم التي يعيش فيها؟
0: والله يا دكتور هذا السؤال يعني يلمس واقعا بشريا دقيقا. فنسيان النعم أو إن جاز لنا التعبير الغفلة عنها هي ظاهرة نفسية وإيمانية تصيب الكثير من الناس، ولها أسباب واضحة تتعلق بطبيعة النفس البشرية وتأثير البيئة المحيطة بالإنسان. العلماء لخص العلماء والمربون أسباب لسبب نسيان المسلم للنعم التي يعيش فيها، وأوجزوها في عدة نقاط. من هذه النقاط أن الإنسان قد يألف النعمة، أي يعني يعتاد النعمة، والسبب هو خلينا نقول السبب الأكبر وجود النعمة بشكل دائم ويومي يجعلها تتحول في عين الإنسان من منة وفضل إلى حق مكتسب وعادة مألوفة. فالنتيجة أن الإنسان إذا اعتاد العبد على مثل هذه النعم، مثلا لنضرب على سبيل المثال نعمة الأمن، نعمة الصحة، نعمة البصر، نعمة وجود الأبوين، نعمة البيت الدافئ، فلا يشعر بقيمتها إلا إذا زالت أو هددت بالزوال. لذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا
1: في سربه
0: معافا
1: في بدنه
0: وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. أن نحن في هذا البلد المبارك، في هذه مملكتنا الحبيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين قد ألفنا نعمة الأمان وهي من نعم الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا الذي تحدث به النبي آمنا في سربه، ونعمة العافية أيضا الله سبحانه وتعالى من على الكثير منا بفضله بنعمة العافية وعنده قوت يومه، يعني وأيضا الكثير ألف هذه النعم، فأصبحت هذه النعمة وكأننا نتحدث عن حق مكتسب، لا نعمة أنعم الله ومن بها علينا.
1: البعض والله فضلتك عنده قوت لسنوات الآن،
0: سنوات
1: حديث النبي قوت يومه،
0: يعني إحنا لنقل أقل الأمور، يعني كل إنسان يعني يأتي بمونة بيته الشهرية لشهر، يعني إن قلنا على المعتاد أغلب الناس يعني يذهبون ويأتون بحوائجهم، يقول لك أنا يعني أمون بيتي من المرتب إلى المرتب يعني لمدة شهر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وعنده قوت يومه، قوت يوم، قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فوالله لقد حيز لنا من الأجر ومن الخير ومن الفضل من الله سبحانه وتعالى ما لم يحز به السابقون من أصحاب المناصب ومن أصحاب الذين كانوا قد وصلوا في تلك الأقوام البائدة إلى أعلى المراتب وأعلى الرتب.
1: نعم، وأيضا تحدثت فضيلتك عن أسواتنا وقدواتنا صلى الله عليه وسلم، قبل قليل، وهو يعني خير من شكر الله سبحانه وتعالى، كانت في بيتي لا توقد النار شهر وشهران. نعم، وأكثر.
0: نعم صحيح. إحنا الدكتور كمان أيضا من الأسباب اللي جعلت الإنسان ينسى النعم اتساع مساحة المقارنة، يعني الإنسان عندما يقارب نفسه بالأعلى مثلا، بأعلى منه مكان، ليس مكانة بل بالرزق، يعني بسط الله سبحانه وتعالى لأناس الرزق، ولو بسط الله رزق لعباده

0: عباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فالآن إذا بدأ أقارن الإنسان، يقارن نفسه بالأعلى، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فالإنسان ينظر دائما إلى يعني إلى الآخرين يأكلون، يذهبون إلى المطاعم، يتسوقون، يأكلون الطعام، ما لذ وطاب من الطعام. هذا يجعل الإنسان يعني لا يشكر الله سبحانه وتعالى،
1: يتضجر.
0: يتضجر. نعم، فالإنسان يعني دائما ينظر إلى من هو دونه حتى لا يزدري نعمة الله عليه. يعني انظر دائما إلى من هو دونك في الرزق. يعني أنت الآن مثلا لو كنت تسير، يعني في مثل صيني يعني قال: كنت أتمنى أن ألبس أو أرتدي حذاء. يقول المثل قال: كنت أتمنى أن أرتدي حذاء حتى رأيت من لا قدمين له. فكل إنسان لا ينظر إلى الأعلى حتى لا يزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، بل ينظر إلى من وافقه في الرزق أو من هو دونه، حتى فإن ذلك الإنسان يكون دائم الشكر لله سبحانه وتعالى. أيضا إحنا دكتور، من الأسباب اللي هي ثقافة التركيز على المفقود وتناسي الموجود. عندنا نعم كثير،
1: للأسف.
0: لكن طبيعة النفس الإنسانية تميل أحيانا إلى تضخيم النقص. أنا أقصدني شيء، أنا أعمل شيء عظيم. فلو ملك الإنسان مثلا 99 نعمة، 99 نعمة، وفقد نعمة واحدة، لركز كل تفكيره وطاقته على تلك النعمة المفقودة واعتبر نفسه شقيا.
1: نسي 99
0: وركز على
1: وركز
0: تلك النعمة المفقودة واعتبر نفسه شقي.
1: واحد.
0: بقول لك: يا أخي والله أنا طول حياتي وأنا أرجو الله ونفسي بالنعمة الفلانية. طب يا أخي عندك 99 نفسي نعمة،
1: نعم.
0: هذه النعم التي الله سبحانه وتعالى أنعم بها علي، ركز عليها واشكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني إنجاز التعبير، إذا الإنسان دخل على بهذه الثقافة، ثقافة التركيز على المفقود وتناسي الموجود، دكتور، يصاب بعمى النعم، إنجازنا التعبير، فلا يرى من حياته إلا المشاكل، ولا يرى إلا التحديات والعقبات العابرة في حياته.
1: موجودون هؤلاء دكتور اليوم
0: بكثرة يا دكتور، بكثرة. وإحنا يعني شاهد، يعني نحن نعيش يعني ضمن مجتمع، وإحنا مجتمعاتنا إنجاز التعبير، إحنا مجتمعاتنا عشائرية، وإحنا يعني مجتمع متماسك ومترابطين، ونرى ونشاهد بأم عيوننا. يعني إنسان قد ينعم الله سبحانه وتعالى عليه بالمال وبالأولاد بالسيارات بالمنازل بكذا بكذا، ويحرمه نعمة واحدة وتراهم متضجرا، يقول لك: يا أخي أنا والله لو أنعم الله سبحانه وتعالى علي بهذه النعمة وما أريد الباقي. هذا أصيب بعمى النعم، يعني أصبح لا يرى إلا ما أصابه أو ما نقصه مما كان يتمنى. أيضا دكتور، الغفلة وضعف الروابط الإيمانية. مثلا الإنسان لما بيكون ضعيف السير إلى الله، الإنسان عندما يهجر القرآن، الإنسان عندما يبتعد عن مجالس الذكر، الإنسان عندما ينغمس في الشديد من الماديات ويصبح يركض خلف الدنيا، النتيجة هذه الغفلة تقسي القلب أيضا، فتفصل العبد عن استحضار كل حركة ونفس يخرج منه، وأنه هذا النفس والحركة التي تحركها هي بفضل الله سبحانه وتعالى. أيضا الإنسان بده يتذكر دائما، ما ينسى تقلبات الزمان وحالة الآخرين، عدم التفكر في أحوال المحرومين أو المرضى أو المشردين في الحروب أو الكوارث، ونسيان أن الدنيا متقلبة لا تدوم على حال. النتيجة هذا الإنسان يغيب عن باله الشكر لله سبحانه وتعالى، ويغيب عن باله شكر الله على معافاته مما ابتلى به كثيرا من خلقه. لما عندما مر الإمام الحسن البصري، يعني هذه القصة لا أريد أن أطيل، لا أعلم الكلام شيق معكم دكتور، مر الإمام الحسن البصري على رجل أعمى وأبرص وأقرأ، وهذا يردد على لسان حاله على قارعة الطريق يقول: الحمد لله الذي ابتلاني مما الذي شاء الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. فنظر إليه وسأل سؤالا، قال: مما عافاك؟ أبرص وأقرع ومقعد يعني مئة علة به. قال: جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا، وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا. شوف كيف هذه قمة الشكر. يعني الإمام يريد بده يسأله: أنت مما عافاك؟ قال: عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، أنا لي لسانا شاكرا ولي قلبا خاشع ولي جسدا على البلاء صابرا. فالإنسان إذا لم يستحضر نعم الله سبحانه وتعالى عليه، يكون يعني بعيد كل البعد عن الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. أعظم النعم دكتور التي ينبغي للمسلم أن يشكر الله عليها،
0: يعني
1: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي متعددة، لكن أعظم نعمة دكتور،
0: يعني دائما نقول في مقدمة الخطب يوم الجمعة نشكر الله على نعمة الإسلام ونقول وكفى بها من نعمة، فمن أعظم نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعلنا من أمة

0: الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله
1: يعني لو
0: الطيبين
1: كانت لوحدها
0: الطاهرين
1: لكفت.
0: لكفت. لماذا نحن نستهل دائما؟ أريد أن أوجز بالكلام، كنا دائما نقول يا ربي لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، لأن كل النعم التي حصلناها بعد ذلك يعني كانت بسبب نعمة الإسلام التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا.
1: جزاكم الله خير.
0: ولكم
1: طيب
0: السلام.
1: دكتور، قبل قليل أشرنا إلى موضوع التضجر، النكران، الجحود، التوتر، القلق. دكتور، كيف يكون الشكر سبب في راحة القلب؟ كيف يكون سبب في طمأنينة النفس؟ كيف يكون الشكر سبب للرضا والقناعة؟
0: دكتور، يعني هذا سؤال، يعني سبحان الله هذه الحلقة مترابطة ببعضها البعض. الشكر دكتور يغير نظرة الإنسان للحياة ويجلب له السلام الداخلي من خلال يعني بعض نقاط أريد أن أوجزها إيجازا حتى لا يعني يفوتنا من الوقت. بالشكر الإنسان يعني في هنالك أثر نفسي وهنالك أثر قلبي للشكر. فمن آثار الشكر طرد القلق والهم، فالإنسان يركز على الشكر على النعم الموجودة بدلا من المفقودة، يرتاح قلبه ما في هم، مما يزيل مشاعر العجز والتوتر، أيضا الأمان والسكينة. فالإنسان يعني الارتباط بالمنعم سبحانه وتعالى يمنح النفس شعورا بالدفء والحماية والرضا بالقضاء والقدر، أيضا التخلص من الحسد. الإنسان عندما يعترف بفضل الله سبحانه وتعالى عليه يطهر القلب من الحقد والمقارنة السلبية مع الآخرين. كيف الشكر يبني الشكر الرضا والقناعة في قلب الإنسان؟ رؤية القيمة دائما تكون في القليل وليس في الكثير دكتور. فإذا نظر الإنسان جعل الشكر على الأشياء البسيطة والمألوفة، مثلا يحمد الله على نعمة الصحة والأمان، كما قلنا قبل قليل في حديث النبي من أصبح آمنا في سربه، فهذه تبدو نعمة عظيمة وكافية. ولو الإنسان الآن الذي عافاه الله سبحانه وتعالى وهو يتضجر بسبب نقصان كثير من النعم وأخذناه بزيارة إلى إحدى المستشفيات وأدخلناه إلى بعض الأقسام، ماذا سيقول؟ ستتغير جميع نظرته للحياة بأن الله سبحانه وتعالى عافاه وبأن الله سبحانه وتعالى لم يبتليه. أيضا الشكر دكتور يعني يقلل من الطمع، يعني الإنسان يكون طامع دائما يركض خلف ملهيات الدنيا، ومما يؤثر يعني هذا يؤثر في تعزيز غنى النفس. دائما شاكر لله سبحانه وتعالى يعزز غنى النفس عند هذا الإنسان،
1: شاكرا لأنعمه.
0: نعم.
1: طيب دكتور، أيضا دعنا نتحدث عن العلاقة، أيضا علاقة الشكر بموضوع تجاوز الصعوبات. أيضا يعني قبل قليل أشرنا إلى أنه سبب للطمأنينة وراحة القلب، أيضا كيف يكون الشكر سبب لتجاوز الصعوبات والمطبات؟
0: يعني خلينا نحكيها، نعيد ما قلنا فيه قبل قليل دكتور، تحويل التركيز من المفقود إلى الموجود. إذا حولنا تركيزنا وانصرفنا عن المفقود النعم اللي احنا فاقدينها وركزنا على النعم الموجودة، احنا دكتور نتجاوز جميع الصعوبات والأزمات من خلال أن نحول هذه الصعوبات والأزمات من المحنة إلى المنحة، بأن الله سبحانه وتعالى منحنا من النعم ما لا يستطيع الإنسان أن يحصل هذه النعم. وقلنا قبل قليل لو تحدثنا عن نعمة الإسلام لكفت، طيب لو تحدثنا عن نعمة البصر لكفت، نعمة اللسان لكفت، القلب لكفت، ونعمة الصحة والعافية في الأبدان، ونعمة القوت اليومي لكفت.
1: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة لوحدها نعمة، الفراغ نعم.
0: لذلك القول الفصل في هذا الأمر تحويل التركيز من المفقود إلى الموجود.
1: نعم، جزاكم الله خير. يعني هي دكتور المحاور متعددة عديدة، لكن نحن وقفات سريعة.
0: وقفات سريعة.
1: طيب أثر أيضا الشكر في العلاقات بين الأفراد وأفراد المجتمع الواحد، وفي يعني تقدير جهودهم. يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
0: لا يشكر الله. يعني أنت اختصرت أيضا وأوجزت. الآن الشكر يعني يعزز الروابط الاجتماعية ونشر المحبة ويؤلف القلوب. فالاعتراف بفضل الآخرين يزيل الجفاء ويقرب المسافات، عملا بالتوجيه النبوي من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وتخيل دكتور لو أنت الآن أسديت إلي معروف وبذلت جهدا حتى تساعدني في ذلك الشيء ولم أقم بشكرك، ماذا ستقول؟ تقول يا أخي والله هذا الإنسان عنده جفاء، يعني أقلها قدم الشكر. وأنت قد يكون يعني هذا قدمته لله سبحانه وتعالى، لا تنتظر كلام من البشر. إلا أن الشكر يعزز ويؤلف القلوب يعني بين الناس، يؤلف قلوب الناس. أيضا الثناء هذا عندما أنا أثني عليك يتحول الثناء هذا من طاقة إيجابية إلى طاقة إيجابية تطرد المشاعر السلبية كالغيرة أو التنافس غير المحمود بين الناس. عندما أثني أنا على الآخرين في

0: في هناك طاقة سلبية تتحول، ويصبح الناس يعني يقول لك والله هذا إنسان يستحق أن تقدم له معروف، لأن هذا إنسان يشكر ويثني ويثني على الآخرين. أيضا تديم المعروف عندما يشعر الشخص أن جهده مقدر يعني وتقدر أنت هذا الجهد، بتشجع على تقديم المزيد وتكرار الإحسان. أما أنت أبذل المجهود ثم لا تجد لا حمدا ولا شكورا، يقول أنا ثاني مرة أخرى لن أقدم شيء. لذلك دكتور الشكر في العلاقات بين الناس وتقدير جهودهم يعني له سمة أثر بارزة وأثر في القلب يعني لا يذهب. وفي مثل بيقولوا دائما يعني عندنا إحنا باللهجة البدوية راعي الأولى
1: ما يلحق
0: ما يلحق.
1: جزاكم الله خير. الشاكر دكتور والحامد سعيد في حياته، علاقة الشكر بالسعادة
0: يعني يا دكتور خلينا نحكي الشكر يرتبط بالسعادة ارتباط وثيق وعميق، لأن هنالك كثير من الدراسات النفسية أثبتت من خلال التجارب أن الامتنان هو المفتاح الأول للشعور بالرضا والبهجة في الحياة، ويظهر هذا الأثر من خلال عدة جوانب. مثلا الأثر النفسي والعقلي للشكر على السعادة، أول شيء إفراز هرمونات السعادة، وهذا جانب طبي يعني ونكلم من تخصصنا، لكن هذا يعني يستدل به. يحفز الشكر والامتنان الدماغ على إفراز هرموني الدوبامين، وهما المسؤولان عن تحسين المزاج والشعور بالبهجة. تخيل هذا بس ثناء، وتخيل أنت الآن تسدي لزوجتك وأبنائك معروف وتشوف الفرحة والقلوب ويشكروك أبائك أبنائك وزوجتك على هذا المعروف، أليس هذا يعني له أثر نفسي عميق فيك في قلبك؟
1: أكيد
0: أكيد. طيب في هنالك الحد مثلا مثلا من المشاعر السلبية، الشكر بشكل كبير يحد من هذا المشاعر السلبية. مثلا أنت بتشكر إنسان ما بيحسدك لأنك أنه أسدلك، أما أنت إذا ما كانت بيناتنا هذه ثقافة الشكر وعلى ما أسدي إليك، في طاقات وفي مشاعر سلبية تتفشى في المجتمع، فالشكر يحد من هذه السلبيات. أيضا دكتور الشكر والسعادة، الإنسان عندما يشكر الله سبحانه وتعالى يشعر بأن الله قد رضي عنه لأنه شكر الله على هذه النعمة، فيدخل الإنسان في مرحلة السعادة بسبب الإفرازات التي قلنا عنها قبل قليل التي هي تكون مسؤولة عن تحسين المزاج والشعور بالبهجة.
1: جزاكم الله خير دكتور. أيضا دكتور احنا يعني أشرنا في حديثنا أنه أيضا المسلم حتى في الابتلاء يشكر يصبر، نعم. يصبر ويشكر ويحمد الله تعالى. كيف يعني نجمع دكتور بين الصبر والشكر؟
0: يعني يا دكتور قلنا قبل قليل الله سبحانه وتعالى أحب أن يرى أن العبد إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى أن يكون صابرا. فالصبر للمصيبة يعني خلينا نقول كيف يجمع المسلم بين الصبر والشكر، الصبر للمصيبة والشكر لللطف. فيصبر المسلم على ألم البلاء وفقد النعمة، ويشكر الله سبحانه وتعالى على اللطف المصاحب له على هذه المصيبة. بمعنى لو إنسان أصابه الله سبحانه وتعالى مثلا بمصيبة أصابت ماله، لكن هذه المصيبة لم تشمل جميع هذا المال الذي أصاب الإنسان. مثلا نقول إنسان عنده مستودع مملوء بالبضائع، شبت بهذا المستودع النار فاحترقت بعض البضائع وبقي الآخر، فالإنسان يصبر على البلاء الذي أصابه الله سبحانه وتعالى بأن خسر تلك البضائع، ويحمد الله بأن الله سبحانه وتعالى لطف بما تبقى له من الرزق. يعني فالجمع بين الصبر والشكر ليكون المسمى أن الصبر يكون على المصيبة والشكر يكون على لطف الله الذي صاحب تلك المصيبة
1: جزاكم الله خير. طيب دكتور نتحدث هنا عن الشكر، هل يعني الشكر أن الإنسان أو أن المسلم لا يحزن لا يتألم في هذه الحياة؟
0: لا دكتور قطعا هذا الكلام لا غير صحيح، أن الإنسان يحزن ويتألم، فالشكر والرضا لا يتنافيان مع الحزن الطبيعي أو الألم الجسدي أو النفسي. والإسلام يعني يطلب من المسلم أن يكون كائنا بلا مشاعر، فالإنسان هو مجموعة عبارة عن مجموعة من المشاعر. فالفطرة البشرية تقول أن الألم والحزن مشاعر فطرية لا يملك الإنسان دفعها عن نفسه عند فقد عزيز أو نزول مرض.

0: والشكر هو عمل قلبي ولساني، بينما الحزن هو انفعال نفسي. لذلك في قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما بكى على وفاة ولده
1: عندما فقد نعم ولده
0: إبراهيم،
1: نعم
0: ماذا قال؟ قال والله إن العين
1: لا تدمع
0: تدمع وإن القلب
1: لا يحزن
0: لا يحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم
1: لمحزون
0: لمحزون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه هي مشاعر فطرية تصيب الإنسان، وقد أودعها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الحديث أراد أن يبين للناس إنما أنا بشر، أحزن وتصيبني مشاعر الفرح
1: وافرح.
0: وتصيبني
1: نعم
0: مشاعر الحزن.
1: جزاكم الله خير. يعني في نهاية هذا الحديث أو في نهاية هذا اللقاء الطيب، كيف نحول الشكر من كلمات إلى سلوك دكتور؟ ورسالة نختم بها هذا اللقاء المبارك، وأيضا نحن اليوم يعني إن شاء الله نتمنى النجاح لجميع أبنائنا وإخواننا
0: اللهم آمين.
1: الثانوية العامة، اليوم على النتائج، كيف نشكر الله وكيف نصبر لمن لم يعني يحالفه الحظ؟
0: يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله سبحانه وتعالى نفسا إلا وسعها، وفي آية إلا ما آتاها. فأنا أقول لنفسي ولجميع أهالي الطلبة في الثانوية العامة أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وعلى فضله مهما كانت النتيجة. فمن أخفق اليوم سيعوض ذلك غدا، ومن أبدع اليوم فإنما ذلك كان نتاج لتعبه وسهره. والإنسان لا يحزن، وإنما يعني يشكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل، فإن مرتبة الشكر على البلاء تأتي بمرتبة أعلى من مرتبة الصبر. أما كيف نحول الشكر من كلمات إلى سلوك، يكون ذلك من خلال سلوكنا في الحياة اليومية، بأن نشكر الله سبحانه وتعالى بالجوارح، وهو الدليل العملي على صدق الامتنان في القلب. لذلك نشكر الله سبحانه وتعالى كما قلنا قبل قليل على نعمة البدن والصحة وعلى الحواس، بأن لا ننظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، لا نستمع إلى ما حرم الله، وأن نركز على العبادات البدنية في الصلوات الخمس في وقتها والنوافل والعبادات. يعني نحول هذا الشكر من كلمات، نحوله إلى سلوك، بأن نقتدي أو نلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به. أما بالأخير يعني رسالة لمن اعتاد الشكوى ونسي النعم، نقول أخي الغالي، أختي الغالية، اعلموا أن هذه الحياة قد تقسو أحيانا، وأن الضغوط قد تتراكم حتى تشعرنا بالاختناق. فالشكوى وبث الألم أمر إنساني طبيعي، ولكن هل انتبهت أخي، هل انتبهت أختي يوما كيف أصبحت الشكوى عادة يومية تسرق منك أو منك بهجة العيش دون أن تشعر؟ حيث إذا اعتدنا الشكوى تضيق بنا أفق الرؤية للدنيا، فنرى الثقب الأسود في الثوب الأبيض وننسى الثوب كله. هذه الأوقات أو هذه الوقفات الصادقة دكتور التي وقفناها قبل قليل، إنما هي أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. نشكر الله أن وفقنا لاختيار مثل هذا الموضوع، فهذا أيضا من باب شكر نعم الله سبحانه وتعالى علينا.
1: جزاكم الله خير دكتور، وندعو الله أن لا نكون من يعني يندرجون تحت المصطلح الذي تفضلت يعني بأثناء حديثك عند الوقوف عند، أنا توقفت عنده كثيرا فضيلة الدكتور، عمى النعم. نسأل الله أن لا نكون منهم. إخوتي الكرام،
0: آمين.
1: الشكر الحقيقي يكون بحمد الله تعالى على نعمه واستعماله، استعمال هذه النعم فيما يرضي. فلنجعل الشكر أسلوب حياة، ولنجعل كلمة الحمد لله حاضرة في أوقات الفرح كما هي حاضرة في أوقات الشدة، ولننظر دائما إلى ما نملك من نعم بدلا من الانشغال بما ينقص عندنا. إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله يا سيدي، والشكر موصول لكم ولإذاعتكم الموقرة على هذه الاستضافة وعلى هذا الحديث الطيب.
1: حياكم الله فضيلة الدكتور، ونفع بكم. أيضا أشكر زملائي، حياكم الله دكتور، أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، ومن المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: دين ودنيا.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث الاستعدادات لاحتفالات الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً ولن يشمل دخول وزراء جدد إلى الحكومة. مجلس الوزراء يوافق على الآلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسعة البوتاس. أعلن نتائج التوجيه الساعة 8 مساء اليوم، ومديرية الأمن العام تعلن جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها في الضفة الغربية وغزة. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، التي تضم في عضويتها عددا من الوزراء والقيادات الدينية والمجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة. إلى التفاصيل.
1: يعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم، حيث ستكون اللجنة المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على وضع التوجهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة، بوصفها أرض المعمودية ووجهة عالمية للحج المسيحي. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، ووفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح. وأكد أن إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية، ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك، ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع جميع إمكاناتها لدعم هذا الحدث التاريخي المهم الذي يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الأردن أرضا للرسالات السماوية وموطنا معمودية السيد المسيح وتعزيز حضوره كوجهة عالمية للحج المسيحي. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خطط مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار ومتحف معمودية السيد المسيح والممر الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع. كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجان فرعية تشرف على إنجاز الأعمال.

0: وتحقيق الأهداف المطلوبة، مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا الشأن لإبراز هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانتها.
1: أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوم أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وقال المكتب إن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز. وأضاف أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للمملكة ولا تحتمل التأخير، وتتطلب ضرورة مواصلة الوزراء المعنيين لاستكمال العمل فيها. وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع القوانين والتشريعات التي تخدم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وبين أن رئيس الوزراء يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي يقوم على تراكم الخبرة والانسجام بين أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء لم يدخل وزيرا جديدا إلى حكومته منذ التعديل الأول الذي جرى خلال العام الأول على حكومته، ما يعكس توجها نحو الحفاظ على الاستقرار الفريق ومنحه الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولاها. قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على تنسيب لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بخصوص آلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي التي تم استملاكها لغايات إقامة مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس. متابعة أوفى في تقرير هاني السعيدة.
2: بحسب الآلية، لن يخصم الربع القانوني الذي تتضمنه التعديلات الجديدة المقترحة على قانون الملكية العقارية على الأراضي المستملكة لصالح مشروع سكة حديد العقبة حتى وإن استغرقت إجراءات الاستملاك فترة زمنية ممتدة. وتتضمن الآلية نوعين من الاستملاكات، أولها الأراضي التي تم استملاكها لصالح شركة البوتاس العربية بموجب حق الامتياز، والتي تمت سابقا وفق أحكام قانون الامتياز لشركة البوتاس لعام 1958، والتي لا يوجد فيها خصم للربع القانوني، وتتضمن التعويض العادل الذي يدفع من الشركة وتسجل فيه أراضي الاستملاك باسم الخزينة. وثانيها الاستملاك لصالح مشروع سكة حديد العقبة، والتي تنطبق عليها أحكام قانون الملكية العقارية لسنة 2019 النافذ حاليا، وليست التعديلات الجديدة المنظورة حاليا أمام البرلمان. وسيكون التعويض الكامل بالنسبة للاستملاكات التي تخص مشروع سكة حديد العقبة وتوسعة البوتاس، إما من خلال التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة وبما يساوي قيمة الأراضي وما عليها، أو مبادلتها بأراض أخرى مماثلة. وسيتم تخصيص لغايات المبادلة واستصلاحها بواقع 6000 دنم من أراضي سلطة وادي الأردن في المنطقة ذاتها. وفي حال عدم رغبة أصحاب الأراضي بخيار المبادلة، سيتم استكمال إجراءات كامل التعويض وفقا لأحكام قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019 دون تطبيق التعديلات الجديدة المنظورة أمام البرلمان، مع التزام شركة البوتاس العربية للمساهمة بما نسبته 50% من قيمة التعويض المستحق لمسار سكة الحديد المعتمد بعد تقدير القيم المالية للأراضي وفقا لأحكام التشريعات ذات الصلة. ومن الجدير ذكره أن حجم الأراضي التي سيتم استملاكها لصالح مشروع سكة حديد العقبة يقدر أقل من 0.5% فقط من مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن، وتبلغ قرابة 1325 دنما من أصل 390,000 دنم مجمل مساحة الأراضي الزراعية في وادي الأردن.
1: كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الهيئة المستقلة

إلا للانتخاب لسنة 2026. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الالتزام بالحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج عمل أفضل لمدة 3 سنوات ومضاعفة التمويل المقر لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار. في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء تخصيص ما نسبته 15% من أراضي مشاريع المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة للأسر العفيفة أو الفقيرة. قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة الساعة 8 من مساء اليوم، تسهيلاً لموظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم وتجنباً لحدوث أي ازدحامات مرورية في شوارع المملكة، وتقليلاً للضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 9 مساءً. وتؤكد الوزارة أن هذا التوقيت يأتي تنظيمياً فقط، علما بأن التأخير ليس له أي علاقة بوجود مشاكل فنية أو تقنية، وأن النتائج جاهزة ومكتملة بالكامل. وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام والطلبة وذويهم الالتزام بالتعليمات المرورية والقواعد العامة، متمنية للجميع السلامة ولأبنائها الطلبة دوام التوفيق والنجاح. وحذرت وزارة التربية والتعليم المواطنين وطلبة الثانوية العامة من التعامل مع صفحات وحسابات وهمية على تطبيق تيليجرام تدعي قدرتها على تعديل نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ورفع العلامات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات احتيالية ولا أساس لها من الصحة. وأكدت الوزارة في بيان اليوم أن إجراءاتها المتعلقة حماية نتائج الطلبة والبيانات المرتبطة بها والوصول إليها وتصويبها مؤمنة ومحكمة، وأن عمليات إدخال العلامات وتدقيقها واعتمادها وتصويب أي خطأ فيها تخضع لإجراءات رسمية ورقابية محددة وواضحة، ولا يمكن تعديل أي نتيجة لأي طالب أو تغييرها من خلال أي جهة أو شخص خارج الأطر والإجراءات المعتمدة في الوزارة. كما أعلنت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات التي سترافق إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة اليوم من خلال تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة ومشددة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية. وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة. وشددت على أن إطلاق العيارات النارية سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وإلى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون اليوم منطقتي خلايل اللوز وأبو نجيم جنوب شرق بيت لحم، كما هاجم مستوطنون اليوم تجمعا بدويا شرق بلدة الطيبة شرقي مدينة رام الله دون أن يبلغ عن إصابات. إلى ذلك هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم منزلا في بلدة يطا جنوب الخليل، كما أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل في منطقة وادي الحمص وبلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن عددا من المنازل المخترة بالهدم مقامة منذ نحو 20 عاما، في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أسيرا محررا من بلدة عبود شمال غرب رام الله، كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من مدينة جنين وعدد من بلدات وقرى المحافظة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهدت طفلة اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهيا في قطاع غزة.
شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري على إيران وغيرت مسار عشرات السفن. إلى ذلك قالت إيران إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد

0: العقوبات والحصار الأمريكي المفروض على إيران. من جانبها قالت إيران إنها تقترب من إبرام اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات ملاحية جديدة عبر مضيق هرمز، لكنها أكدت أن على الولايات المتحدة الوفاء بشروط أخرى منها التعويضات وإنهاء العقوبات والتهديدات العسكرية قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن التوصل لاتفاق مع عمان حول المضيق وصل إلى المراحل النهائية، لكنه قال إن طهران لن تعيد فتحه ما لم تستوفي الولايات المتحدة مطالب محددة. من جهته قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تتبنى نهجا متحفظا تجاه إيران في الوقت الذي تجري فيه شبه مفاوضات. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب طرح على كبار مساعديه فكرة استعداده للانسحاب من العمليات العسكرية ضد إيران دون التوصل إلى اتفاق نووي.
1: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل لا يقل عن 12 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرين في هجوم بمسيرة أوكرانية على وسط روسيا، فيما أدى قصف مدفعي روسي استهدف منطقة خاركييف بشمال شرق أوكرانيا إلى مقتل 5 أشخاص. مزيد من التفاصيل في التقرير عبير الحسن وتقرأه سارة العيسى.
2: تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيداً عسكرياً مكثفاً هو الأعنف عبر جبهات متعددة، متمثلاً في حرب مسيرات واستهداف متبادل لمنشآت الطاقة والموانئ. وفي أحدث التطورات، أدت غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة في تترستان بوسط روسيا إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل وإصابة 39 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة أصابت منشآت صناعية ومدنية في المنطقة التي تضم مصفات نفط رئيسية. وكثفت أوكرانيا هجماتها على مصافي النفط الروسية في الأشهر الماضية في حملة تسببت في نقص الوقود بالكثير من المناطق الروسية. وقتلت امرأة في هجوم أوكراني على منطقة بلغراد الروسية الحدودية. في المقابل، أسفرت غارات جوية على مدينة سومي شمال أوكرانيا عن إصابة 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، كما وقعت أضرار في عدد من المناطق السكنية. وبالقرب من خط الجبهة في أوكرانيا، أسفرت ضربة مدفعية روسية عن مقتل 5 أشخاص وتدمير عدد من المنازل في قرية بمنطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا. كما قتل رجل في ضربة روسية بطائرة مسيرة استهدفت سيارة أجرة في منطقة خيرسون الأوكرانية الواقعة على خط المواجهة. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أسقطت 654 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت خلال الليل، مشيرة إلى أن الهجمات استهدفت نحو 51 منطقة روسية بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. وبعد أكثر من 4 سنوات على بدء الهجوم الروسي الشامل ضد أوكرانيا، لا تزال الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع متعثرة، بينما يكثف كلا البلدين ضرباتهما بعيدة المدى ما يؤدي إلى وقوع قتلى وجرحى.
1: محلياً، أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2029 أبرز الإنجازات التي تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي ضمن محرك الخدمات المستقبلية في قطاع الأمن السيبراني. وأظهر التقرير تنفيذ مبادرات وطنية للتوعية والتثقيف ورفع قدرات الأمن السيبراني بالتعاون مع القطاع العام والخاص والمجتمع المحلي، شمل التدريبا متخصصا ل 22 مدرسة وعشر جامعات بخصوص تحديات مسابقة التقاط العلم، إضافة إلى تدريب ومتابعة 77 مؤسسة حكومية على منصة واعي وعقد 44 ورشة توعوية بالأمن السيبراني ل 5664 موظفا وموظفة. وأشار إلى تشجيع الشركات الاستراتيجية المحلية وتعزيز دور الأردن على المستويين الإقليمي والدولي من خلال توقيع مجموعة من المذكرات التفاهم مع عدة جهات. هذا وأظهر تقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026-2030

0: 29، إن إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية بلغ 1.6 مليار دينار خلال الربع الأول للعام الحالي. كما أظهر التقرير تحقيق مجموعة من الإنجازات والإجراءات في قطاع الصناعة شملت تعزيز تنافسية الصناعات المحلية وتنويع الصادرات وزيادة القدرة التصديرية واستقطاب الاستثمارات النوعية ودعم البحث والتطوير والابتكار، إلى جانب تبسيط الإجراءات التنظيمية والرقابية وتعزيز التحول الرقمي في القطاع. كما جرى تنفيذ حملة توعوية حول العلامة البيئية الأردنية، شملت عقد جلسة تعريفية تناولت متطلبات الحصول على العلامة وآليات تسويقها والامتيازات المرتبطة بها بهدف تعزيز الوعي بأهميتها لدى الجهات المستهدفة. وأشار التقرير إلى الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإطلاق البرنامج، بما في ذلك تصميم نوافذ الدعم وإعداد نموذج التقديم ووضع نظام التقييم الإداري والفني لاستقبال طلبات الاستفادة. رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور صالح الخرابشة اليوم حفل إطلاق تقرير إنجازات الصندوق بعنوان عقد من الإنجاز، الذي يوثق مسيرة الصندوق خلال السنوات 2015-2025. وقال الخرابشة خلال الحفل أن الأرقام تعكس حجم الأثر الذي حققه صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة خلال تلك الفترة. من جانبه أكد المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة أن الصندوق تمكن من تحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين والمؤسسات، وصولا إلى أكثر من 2 مليون مستفيد في مختلف محافظات المملكة. وأضاف حمزة:
1: صندوق الطاقة أخذ على عاتقه أنه يحدث أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على القطاعات وعلى المواطن الأردني. خلال الفترة القادمة إن شاء الله سنقوم بالتركيز أكثر على القطاع المنزلي لخدمة المواطن لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء. تحديدا عندنا البرنامج الوطني للسخان الشمسي، هو أهم برنامج إن شاء الله راح يستمر معنا لـ 2030، وأيضا برامج ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة في المباني الحكومية العامة وأيضا المباني الخاصة راح يكون كمان له الأولوية. اليوم قطاعاتنا الإنتاجية اللي هي مشغلة ومحركة لاقتصادنا أيضا بحاجة لدعم في قضايا ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة، وصندوق الطاقة إن شاء الله أخذنا على عاتقنا خلال 5 أعوام القادمة إنه نركز على هذول القطاعات.
0: وقعت جامعة الزيتونة الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التدريب العملي لطلبة كلية الآداب وتوفير فرص تدريبية نوعية تسهم في صقل مهاراتهم الأكاديمية والمهنية وربط معارفهم النظرية بالتطبيق العملي. للمزيد تحدث عميد كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور موسى زغول لمندوبتنا هيا الأحداثات، وقال:
2: قمنا اليوم بتوقيع اتفاقية ما بين جامعة الزيتون الأردنية الخاصة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني لهدف تدريب طلاب الترجمة في التلفزيون الأردني خلال الأكاديمية اللي استحدثها التلفزيون الأردني. طبعا هاي الاتفاقية والتدريب هو يهدف إلى تحقيق متطلبات مؤسسة الاعتماد مؤسسة التعليم العالي الأردنية لحصول طلاب الترجمة على المؤهلات اللازمة في مجال التدريب الميداني في تخصص الترجمة.
0: أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تسجيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند، فيما شهدت الأشهر 8 الأولى من العام تفعيل أكثر من 1 مليون هوية رقمية جديدة. وأكدت الوزارة مواصلة العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها، بما يسهم في توفير خدمات حكومية أسهل وأسرع للمواطنين. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ هذه الإجراءات اللازمة. تتواصل في مختلف مساجد محافظة جرش فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية وتربوية وبمتابعة ميدانية مستمرة. تحدث عن هذه التفاصيل

0: رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى أحمد الفريحات لمندوبتنا مي العايد، فقال:
1: ذلك بهدف الوقوف على سير البرامج والأنشطة ودعم المشرفين والمشرفات والارتقاء بمستوى الأداء بما يحقق الأهداف التربوية والإيمانية التي أنشئت من أجلها هذه المراكز. وتشهد المراكز هذا العام إقبالا وتفاعلا من أبنائنا وبناتنا، حيث يتلقون علوم القرآن الكريم ويتعلمون تلاوته وحفظه في بيئة تربوية آمنة تسهم في غرس القيم الإسلامية وتعزيز السلوك الإيجابي واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
0: تفقد مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك الدكتور عيسى الطراونة فعاليات الدورة التدريبية التوعوية الخاصة بالمشاركين في أعمال التعداد السكاني لهذا العام والمقامة في مدرسة أم لهشيم الأساسية المختلطة. وحول ذلك تحدث الطراونة لمندوبنا عدنان الجرالة وقال:
2: هذه الورشة تعقد في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة من أجل الاطلاع على سير العمل ومتابعة محاور هذه الورشة ومدى الاستفادة من مضامينها ودورها في تعزيز جاهزية الزملاء للعمل بكل احترافية ودقة أثناء تنفيذ المهمة. ونؤكد هنا أهمية المحاور التي تركز عليها هذه الورشة من ناحية التدريب والتوعية، فبالتالي هي تعمل على تعزيز جاهزية الزملاء المشاركين وتعمل على رفع مستوى الوعي بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، وكل ذلك سوف يسهم في تنفيذ هذه المهمة الوطنية باحترافية عالية جداً.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى عدم إشعال النيران وترك مخلفاتها في المناطق الحرجية. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث الاستعدادات الاحتفالات الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا ولن يشمل دخول وزراء جدد إلى الحكومة. مجلس الوزراء يوافق على آلية التعويض والمبادلة للأراضي التي سيتم استملاكها لغاية إقامة مشروع سكة حديد ميناء العقبة وتوسيعات البوتاس. إعلان نتائج التوجيه الساعة 8 مساء اليوم، ومديرية الأمن العام تعلن جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها في الضفة الغربية وغزة. انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود.

0: الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في مستلذي الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشده. عنوان حلقة اليوم: هذا بهتان عظيم. قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. يضبط القرآن الكريم السلوك الإنساني على قاعدة الوعي والمسؤولية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويحذر من خطر استخدام الكلمة دون علم أو دليل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي القرآن الكريم منظومة متكاملة من المصطلحات التي تندرج في إطار مواجهة الإشاعات أو العبث بأمن المجتمعات أو الإخلال بالسلم العام للعمران البشري. الكذب: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الإرجاف: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. البهتان: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في عصرنا يتطابق المشهد الإعلامي خاصة الرقمي بشكل واضح مع الأنماط والسلوكيات التي رصدتها وحذرت منها المنظومة القرآنية المتعلقة بأصول التعامل مع الكلمة، وثمة أمثلة عديدة على ذلك. الإرجاف الرقمي الذي هدفه الصدمة والترويع: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الإفك المعاصر الذي يصنع الدعاية ويقلب الحقائق: وقالوا هذا إفك مبين. البهتان الإلكتروني الذي يهدف إلى التشهير وإشاعة الكراهية.

0: وإصدار أحكام الحذف والإقصاء، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. التلقي السلبي، حيث إعادة التغريدات والمشاركات بلا وعي، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مقابل ذلك، يضع القرآن الكريم بروتوكولا صارما للتعامل مع هذا التدفق الإعلامي ومع ضبط حركة الكلمة واليد واللسان في الفضاء العام. الفلترة والتثبت، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الرد إلى أهل الاختصاص، ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر أو أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مواجهة صناعة الترند، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. التمسك بالقول السديد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كشف أدوات التزييف، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الإشاعات ومنظومة الكذب والافتراء والإفك والبهتان، ونتساءل ما معنى هذه المنظومة؟ ما أنواعها؟ ما الفرق بين المصطلحات التي تتشكل منها؟ ما القواعد التي وضعها الإسلام، وضعها البشر كقوانين لضبط سلوك الإنسان في إطار الوعي والمسؤولية والالتزام بالحق والصواب والتبين قبل نقل الأخبار أو إصدار الأحكام؟ كيف نفهم هذه المنظومة ونتعامل معها ونتجنب أثارها السلبية في ضوء واقعنا المعاصر، حيث تسيطر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمنصات وتدفق المعلومات على وعينا وحياتنا، وتحاول إعادة تشكيلها من جديد؟ حلقة اليوم تناقش هذا الموضوع المهم، وما أكثر ما تتسرب اليوم في حياتنا مثل هذه المصطلحات: الكذب، الافتراء، البهتان وغيرها الكثير تتسرب من عيوننا أحيانا، أقصد من وسائل تواصلنا مع بعضنا في الفضاء العام. أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والخبراء الأجلاء: فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، الخبير والمدرب الإعلامي الدولي في مجال الإعلام، الدكتور هاشم الهمامي، أستاذ الإعلام في معهد التعليم الدولي في نيويورك، الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبوظبي. حياكم الله جميعا، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور عبد الفتاح السمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، حياك الله. اليوم عامل تشكيل الضيوف من خارج الأردن، يعني
0: أهلا وسهلا بكم ضيف جميل. نعم نعم، ضيفي حضرتك فضيلتك من لندن، وضيفي الدكتور هاشم من نعم من تركيا، وضيف الدكتور أشرف من أبو ظبي. مرحبا بكم جميعا، مرحبا يا مرحبا.
1: هذا فيه إشارة إلى أن ما تتحدث به هو موضوع إنساني عالمي.
0: صحيح،
1: يعني مشكلة الإشاعة وتناقل الأخبار دون تروي دون تحقق هي مشكلة عالمية. يعني فكرة الترند أصلا يعني أتتنا من الغرب قبل أن تأتينا من الشرق.
0: والله والله صحيح يا دكتور يا دكتور عبد الفتاح، لكن أنا ما توقفت عنده صحيح، وأنا أرصد الآيات الكريمة في القرآن الكريم مثل هذه المصطلحات وتكرارها عشرات المرات: مصطلح الإرجاف مرجفون، مصطلح الكذب كذابون، مصطلح الإفك أفاكون، وغيرها من المصطلحات. البهتان أيضا تتحدث عن هذه المنظومة، ولو دققنا في المعايير

0: وأسقطناه على واقعنا اليوم نجد حلولا كثيرة لمشكلات مستعصية نعاني منها. تفضلي
1: في في في البداية سيدي، أنا أتمنى يعني عليك، وأنا يعني أعني ما أقول، هذه المقدمة الرائعة التي جمعت فيها النصوص كلها، يعني أولا تصلح لرسالة الدكتوراه لأنها ميثاق، فإذا أردنا أن نقيم ميثاقا إنسانيا عالميا على المستوى العربي على الأقل المستوى الإسلامي، هذه الآيات التي أوردت، هذه المقدمة الجامعة المانعة هي ميثاق كامل. يعني أنت إذا استطعت أن تتجنب كل هذه الألغام، ودائما ما أقول أن الإعلام كالألغام، الخطأ الأول هو الأخير، الخطأ الأول هو الأخير. اليوم تجد أن إنسانا يظهر ويصدر عنه تصريح ما يسقط من أعين الناس ولو كان عمره في التعليم والإعلام والسياسة 30-40 سنة. فاليوم هذا الميثاق لو أننا نحوله إلى منهاج، يعني حتى نكون عمليين،
0: صحيح،
1: هذا يكون منهاج. يعني الآن هل في كتبنا في كليات الإعلام هذا المنهاج؟
0: لا والله للأسف.
1: هل هو في ميثاق الإذاعة والتلفزيون والصحافة؟ تعالوا نتفق على ميثاق لم يضعه البشر، وضعه رب
0: صحيح
1: البشر.
0: صحيح.
1: ويستحيل، وبين قوسين يستحيل على البشر أن يقدم.
0: وهذه النقطة المركزية اللي حاولت اليوم أوصلها، أنه لدينا ميثاق، لدينا مثل هذا الجدار الحصين لمواجهة، لكننا للأسف نذهب إلى أماكن أخرى يا دكتور.
1: الإشكالية سيدي، الإشكالية الكبرى، يعني عندما نقول أن من قدم الميثاق هو غير البشر، لأن البشر لا يستطيعون أن يقدموا هذا الميثاق.
0: يعني عندنا
1: مثل أهل الشام بيقول يلي بيده الألم ما بيكتب حاله من الأشقياء.
0: صحيح.
1: فأنا كيف أقول لك أنت لا يجب عليك أن ترجف، وهذه من ما يسمونها الحرب المعنوية. طيب أنا أقول لك لا يجب أن لا تقوم، لكن أجد أن بعض الفئات بعض الجهات يعني مسؤولة وغير مسؤولة تستخدم ذلك، في الشركات يستخدمون ذلك، في المبيعات يستخدمون ذلك. في عندنا مشكلتين أساسيتين.
0: نعم.
1: المشكلة الأولى أن أقف في موقف الطرف الآخر، بدل، أنا أسميها بدل، يعني أنت تريد أن تفهم هذه الآيات وتقول لماذا يشدد الله علي، طب أنت بدل، هل تريد أن يرجف عليك؟ هل تريد أن يتحدث الناس عنك بالبهتان؟
0: ضع نفسك مكان الآخر.
1: ضع نفسك مكان الآخر، هل تريد؟ لا أنا لا أريد. طب لماذا تفعل مع الآخرين؟ يعني مرة كنت في محاضرة وأنا أحذر من السخرية، يعني يوم للأسف بعض الريلات بعض الكاميرا الخفية تسخر من الآخرين، فأحد الموجودين قال يا أخي يعني متعة هي تسلية، قلت له هل تريد أن تكون أنت المادة الإعلامية؟
0: يعني
1: إذا كنت أنت المادة نسخر على طولك على عرضك على اسمك،
0: هل تقبل بذلك؟
1: والنبي اختصر عندما أتاه الرجل الذي يريد الزنا، النبي كيف يناقشه؟ قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ونحن نقول اليوم أنت تريد أن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا يعني ربما تستغرب ستضيف إلى هذا الميثاق هذه الآية ربما التي تكون بعيدة في مدلولها أو ألفاظها عن ما نتحدث، عندما يقول ربنا عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن.
0: أحسنت.
1: أنا أقرأ في هذه الآية.
0: أحسنت.
1: ولا تنشر منشورا لتعلم أنه أنت موجود. لا
0: صح.
1: تقل
0: صح.
1: كلمة لتحصل على لايك وشير، لا تبتدع أفكارا لتعرف. لكن النقطة الثانية والأهم بعد بدل أنه هناك غياب لمفهوم اليوم الآخر.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: اليوم عندما يكون المعيار في الكلام والنشر ونقل الأخبار هو أنا ما المتعة التي أحصل عليها بحجم الدوبامين الذي سأشعر به عندما أقول كلمة فيعترض الناس فأصمم، أنت لاحظ لي يعني متوالية، أنت تقول كلمة الناس يقولون لك هذا خطأ فأنت مباشرة لا أصمم أنا على وأنا لو على قطع رقبتي أنا
0: صحيح.
1: ما تحدثت عنه والصواب. طيب هذه المنظومة متى ننتهي منها؟ ماذا ننتهي من هذا التصطيح؟ طيب ما العيب أن تقول والله أنا أخطأت؟ ما العيب أن تتراجع؟ أنا لا أتراجع، أنا لا أخطئ. طيب من أنت؟ من أنت؟ يعني صار عنا بنظام فرعون ونظام النبي، إذا كان نظامك فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجال. طيب نظام النبي عليه الصلاة والسلام ما حلفت على يمين وهو سيد الرجال، ما حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت.

0: عن يمين. أنت فرعوني لما محمدي، أيهما تغتغى؟ هل أنت واثق أن هناك يوم آخر؟ يعني اليوم اللي بده يكتب أو ينشر، وأكبر كارثتين تحدثت أنت في آية عظيمة جدا من من من الآيات التي ذكرتها، في عنا قضيتين هامية جدا يلي لايك والشير. كيف عبر عنهم القرآن؟ القرآن ذكر اللايك والشير، كيف ذكره؟ قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههم. شوف العبارة، قرأت مبارح الله يزيد خير، أنت بعثت لي يعني عناوين الموضوع، شيء عجيب جدا في التفسير. ليش يقول الله عز وجل تلقونه بألسنتكم؟ طب ما التلقي في الأذن، التلقي بالأذن. أنا أتلقى الخبر إيه؟ ليش القرآن يقول من يقول من من سرعة نقل الخبر أنه لا يمرره على أذنه؟ يعني سمعنا يعني فلاشة حطها شكة لك أخي، تأكد بركي الفلاشة فيها فيروسات، بركي المعلومة غلط، بركي نقلت فايل غلط، لا سحب الفلاشة وحطها بالمكان الثاني. طيب لذلك القرآن عم يقول تلقنوا بألسنتكم، يعني خلق من لساني لسانه، تفكر شوي. طيب مرة ثانية لحتى يعمق هذا الفكرة، وتقولون بأفواهكم. الآن أنت الـ هذا القول أنت ما مررت على فكرك أبدا،
1: ما ليس لكم
0: يعني بنا. مباشرة يعني في مثل هيك دائما بيقول له يا أبي علمني الحكي الفاضي، قال له شو بيطلع راس لسانك احكي، يعني احكي أي شيء.
1: صحيح.
0: فالآن للأسف اليوم اللايك والشير هدول بتنضبط هائل جدا. أنت كيف عم تحط لايك؟
1: صحيح.
0: أنت ما قرأت كل المعنى، بعدين لماذا تشهد؟ لماذا تشهد؟ هذه اللايك شهادة. اللايك أنا ورق خطبت خطبة فيها في عمان أن اللايك شهادة زور. أنت عندما تشهد لماذا تشهد؟ الأصعب منها الشير. الشير أنت انتقلت من مرحلة الذنب الشخصي إلى الذنب المتعدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا من المجاهر؟ قال الرجل يأتي الفاحشة في الليل وقد ستره الله. يعني عمل يا أخي لايك، أنت الله سترك، غلطت، أيدت غلط، أيدت إشاعة باطلة، أيدت كذب، أيدت افتراء، أيدت طب لما بتعمل شير أنت نقلت الخبر للآخرين.
1: طبعا
0: هلا أنت بجوز التوب، أنت بجوز التوب تعتذر، لكن أنت نقلت للآخرين، سيسير بذلك عملك السيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
1: وذلك في الآية الكريمة في نهايتها وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: شوف سيدي أنا أتحدثك الآن من بريطانيا، هلأ الآن نحن قبل أيام الذي يتابع جلسات البرلمان البريطاني وليس برلماناتنا العربية تتابع جزء من هذه البرلمانات، يعني للأسف ما نراه بعض البرلمانات يعني مخزي جدا جدا جدا، يعني اتهامات علنية، تشاجر بالأيدي، لن نطيل في ذلك. لكن انظر الآن الضبط في مجلس العموم البريطاني، يقف نائبان كلاهما وصفا رئيس الوزراء بالكاذب، ما النتيجة؟ طردا، فصلا من المجلس أمام الناس كله، وقال له رئيس المجلس أنه أنت هاي الكلمة ممنوعة، أنت يمكن أن تقول أنه هذه المعلومات غير صحيحة.
1: صحيح.
0: هذا حقه.
1: صحيح.
0: حق كل إنسان يقول للآخر معلوماته غير صحيحة، وفي اللغة العربية نقول جانب الصواب، يعني شوف الأدب الإسلامي وأدب الأساتذة العلماء، يقول أنت والله جانب الصواب، يعني أنت مو على الصح. الله يرحم كان عندنا سيدي عالم الشيخ محمد حمزة، كان عندما يأتي إلى الصف بعض الطلاب يعني لسه مبتدئ، يقول له أعرب جاء الولد إلى الصف، فالمفروض جاء فعل ماضي والولد فاعل مفعول، فماذا يقول؟ جاء فعل مضارع والولد مفعول به. قل له يا ابني أنت كلامك صحيح بس بده تعديل،
1: تصور
0: التعديل أن جاء فعل ماضي والولد فاعل. فاليوم الآن المسموح أن تقول أنت جانبت الصواب. أما قضية صفر مية أنت كاذب، كلمة كاذب يعني أنت طول عمرك كاذب. طب لو سألناه من الله سيقول هو ربي، إذن هو ليس كاذب. من أبوك؟ فلان، إذن هو ليس كاذب. هل هؤلاء أولادك؟ نعم.
1: وهذا النقاش لا يتوجه إلى الفكرة. لما نطلق مصطلح أنت كاذب لا نتوجه إلى الفكرة لنناقشها، نتوجه إلى الشخص فنتهمه ونوصمه بالكذب.
0: لذلك هذه الشخصنة، لكن بدنا حتى يعني نكون على فائدة، وأنت برنامجك دائما يخاطب الواقع العملي في سبيل تغيير الواقع. الآن عندنا مشكلة، هل أنت تقبل

0: يعني أنا أتمنى أن يصدر يوما ما قرار أنه أخي أنت إذا كتبت منشورا سيئا هل تسمح لنا أن نكتب عنك منشورا سيئا؟
1: صحيح.
0: أنت اتهمتني في عرضي، هل تسمح أن أتهمك في عرضك؟ لأن أنت اتهمتني زورا، هل تسمح أن أعيد الكلام؟ أنت قلت أنا كاذب، يعني ربما ذكرت مرة أنه أحد الخطباء وكان وزير في في في الخطبة فقال هذا أحد الوزراء يقبض راتب خرافي وذكر رقم. عندما انتهت الخطبة قال له أنا الوزير الذي تتحدث عنه، أولا أنت لا تعرفني، واثنين أنت وين دليلك؟
1: وين يعني دليله؟
0: والدليل يعني عندما يقول القرآن النبي عليه الصلاة والسلام وهذه يجب أن تضاف إلى الميثاق البينة وإلا فحد في ظهرك. يعني ما في مزح، ما في مزح، عندك بينة؟ لا. إذن الحد، والحد في الظهر الغاية، الغاية منه أن يعاقب أمام الناس، أن يعاقب أمام الناس حتى لا تقبل شهادته في فيما بعد. أنت شلون عم تتهمني؟ بقول لك والله أنا حكيت حرية التعبير، أي حرية التعبير؟ مرة ثانية هل تقبل أن تكون حرية التعبير عنك؟ اثنين وين الرادع الديني؟ يعني صراحة سيدي
1: هذا المهم،
0: لن نصل إلى حل إذا ما نؤمن في يوم الآخر.
1: الوازع
0: يعني
1: الديني،
0: النبي عليه الصلاة والسلام سيدي
1: والأخلاق
0: 13 عام، 13 عام ما علم البشرية إلا أن هناك اليوم الآخر، بس اليوم الآخر. بعدين قال لهم العبادات، لأنه بيقول الدكتور راتب النابلسي بيقول إذا عرفت الآمر هانت عليك الأوامر، بس إذا كنا لا أخشى من الله عز وجل. ذكرت آية سيدي رهيبة جدا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إذا الحساب الآن على الحب والكره.
1: شو يعني؟
0: يعني أنا قريت المنشور، أنا قريت منشور ووجدت أنه والله يتحدث عن هذه البلد أن هناك فقط ما، هناك مشكلة ما، هناك مرض ما. إذا أحببت فقط في قلبي أنا سأحاسب. يعني بعض الناس يظن أنه أنا بس إذا حكيت أو فعلت، لا لا لا، القرآن يقول إذا حبيت،
1: مجرد الشعور الداخلي،
0: مجرد الشعور الداخلي ممنوع عليك. فأنا أخذت يمكن رأي
1: بعدين بعدين لهم، لهم عذاب في الآية، لهم نعم. عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنا توقفت عند هذا.
0: طبعا عندهم خزي، عليهم خزي، لأنه هذا الآن إذا ما قبلت شهادته، يعني في عنا شيء اسمه نحن المروءة، الآن ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة. هؤلاء الناس اللي تحدثون المتشيكذون والمتفيكهون، يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ قال الثرثارون. شو الثرثار؟ يتحدث بكل شيء، يعني حاطب لي كل شيء بيحكي. إيه وبعدين أنتوا دخلوا شو الحديث؟ أنت أنت أتحدث عنك، عن أمك، عن أهلك، عن عيلتك، بعدين والله أنا أعتذر؟ الآن أنت حكيت، قالوا كلمة الكفر خرجت من أفواههم،
1: صحيح.
0: لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ذو المنافقين لا تصلي عليهم ولا تقم على قبره. هذا الإنسان وصل إلى مرحلة من التعدي. والله عملت مع تاجر هون في محل، تاجر إنجليزي، والله دخل مرة، أختم بهذا حتى لا أخذ وقت،
1: تفضل.
0: دخل إلى المحل ورأيته يمسح رقم أحد الأصدقاء، أنا أعرفه صديق، قال لي بس يعني ساعدني أنه بيعمل له ديليت لأسمه نهائيا. قلت له طب يعني ليش؟ قال لي هذا الرجل صديقي من 20 سنة، أمس كذب علي.
1: كذب علي؟
0: قلت له اسمع، يعني أنا ما عم استغرب، وكذب عليك شلون؟ قال لي خلاص أنا سقطت من عينه،
1: انتهى،
0: ما دام قد تجرأ على الكذب علي أنا سقطت من عينه. أذن هذا الصديق لا أثق به ولا يثق به، كذبي. فما بالك إنه والله الناس اليوم بيطلع بيشتم بهين، وبعدين بيقول لك إيه أنا يعني أصلا ما بيعتذر، بيبرز ولا ينتهي.
1: بارك الله فيك يا دكتور، وجزاك الله كل خير، يعني دائما نشكرك على هذه المداخلات القيمة. فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان المدرب والخبير الدولي في المجال الإعلام كان معنا من لندن، مرحبا بك دائما يا دكتور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. أرحب أيضا بضيفي من إسطنبول الدكتور هاشم الحمامي، أستاذ الإعلام في معهد التعليم الدولي في نيويورك. عليك السلام ورحمة، عفوا، معي الدكتور أشرف الراعي أستاذ القانون والإعلام من جامعة أبوظبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أشرف.
2: حياك الله، أهلا دكتور.
1: يا مرحبا بك وأهلا وسهلا في هذه المداخلة التي نعتز بها.
2: كل الشكر والاحترام
1: دكتور.

0: ضيفنا الأول الدكتور عبد الفتاح استشرف بعض المصطلحات القرآنية فيما يتعلق اليوم فيما يحدث على منصاتنا في المواقع والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. اليوم عندما نتحدث عن الفعل البشري الموجود في القانون، كيف يتعامل القانون مع هذه المنصات؟ كيف يمكن أن نضبط حركة الإنسان أو الفاعل، وما أكثرهم كلنا اليوم فاعلون على منصات التواصل الاجتماعي؟
1: شكرا جزيلا لك لهذه الاستضافة. طبعا ابتداء يعني عندما نتحدث اليوم عن الاستخدام لمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، نحن فعليا نتحدث عن شكل جديد من أشكال الإعلام. وكما تعلم يعني صديقنا العزيز أن حرية الإعلام تستند إلى أساس دستوري مباشر. الدستور الأردني أفرض حماية صريحة ضمن منظومة قانونية تشريعية هي الأسمى في الدولة، يعني وضع حماية مباشرة بنص المادة 15-1 من الدستور، والذي قال فيه أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير، لكل أردني أيضا أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، لكنه قيد ذلك بحدود القانون. يعني قيد ذلك بعدم تجاوز حدود القانون. وليس هذا يعني ليس فقط في الأساس الدستوري، وإنما أيضا حتى في العهود والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وحتى في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وحتى في اتفاقية حقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كلها تنص على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة. ولكن هذه الكفالة لحرية الرأي والتعبير لا تعني أن تنفلت هذه الحرية من نطاق القانون. وبالتالي هذا التنظيم الدستوري يكشف أن المشرع الدستوري الأردني لم ينظر إلى حرية الإعلام بكونها مثلا امتياز ممنوح للصحفي أو للمؤسسة الصحفية أو للمؤسسة الإعلامية أو حتى الناشط من خلال السوشيال ميديا، وإنما هي جزء من منظومة أوسع تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتداول الأفكار وبالتالي مناقشة القضايا العامة.
0: هذا في الجانب القانوني دكتور أشرف. لكن ماذا عن الجانب الأخلاقي؟ يعني القانون لا يستطيع أن يضع اليوم يعني ملايين الحسابات وعشرات بل آلاف المنصات، لا يستطيع القانون أن يلاحق، ولا يستطيع الشخص كل يوم أن يرفع قضايا. هل نحتاج إلى منظومة أخلاقية لضبط هذا المشهد؟
1: أنا دائما أتحدث في هذا الموضوع عندما أناقش هذا الموضوع سواء بالاستضافات أو بالمقالات. دائما ما أقول أن اليوم ليس المهم فقط أن يكون لدي تشريع صارم في العقوبة، وإنما يجب أن يكون هنالك وعي مجتمعي، وهذا ما تقوم به أنت اليوم من خلال هذا البرنامج مشكورا هو جزء من التوعية. ما يقوم به الأكاديميون في الجامعات هو جزء من التوعية، ما يقوم به الصحفيون والإعلاميون من خلال ما ينشرون من مقالات هو جزء من التوعية. وبالتالي التوعية هي الأساس، يعني ليس الأساس العقوبة. وبالتالي يعني ليس الأساس في أن أضع عقوبة وأن تكون هذه العقوبة صارمة، وبذلك أعتقد بأني قد نظمت المسؤولية القانونية. المسؤولية القانونية منظمة في المجال الإعلامي، ولكن الأخلاق سابقة على القانون. يعني الأخلاق هي التي نظمت المجتمع قبل أن ينظمها القانون، القانون جاء لاحقا. وحتى في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. وبالتالي الأخلاق حتى سابقة على الدين.
0: صحيح.
1: لذلك المسؤولية القانونية، أحيانا يعني في القانون الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أحيانا ممكن أن يكون أرتكب فعل معين وهذا الفعل غير مجرم
0: بالضبط. صحيح.
1: ولكنه أخلاقيا يعتبر مثلبة في الأخلاق، أو يعتبر يعني شيء سلبي أخلاقيا. فبالتالي التوعية الأخلاقية والتوعية بضرورة كيف نتعامل مع المنصات الرقمية، وكيف نعرض المعلومات على المنصات الرقمية، وكيف نتحدث على المنصات الرقمية، هنا الأساس.
0: هل هناك مواثيق دولية، مواثيق محلية وطنية؟ وإلى أي مدى يمكن هنا أن نراوح بين المصلحة الإنسانية فيما يتعلق بالإنسان أي إنسان، أو المصلحة الوطنية؟ لأنه أحيانا مثل هذه المنصات وما يجري التداول عنها في مجال الإشاعات، في مجال الكراهية، في مجال الذم والقدح وغيره، اغتيال الشخصيات، قد يتسبب في زعزعة

0: الأمن الاجتماعي أو الأمن الوطني.
1: صحيح صحيح. شوف هحكي لك يعني قصة طريفة قبل يعني اتحدث عن هذا الموضوع قانونيا. من فترة كنت كاتب مقال، فبتعرف بنرسل المقالات للأصدقاء على الواتساب، فكان عنوان المقال هل نحن مجتمع نعاني من جرائم الكراهية؟ ف إحدى الزميلات الصحفيات ردت علي قالت لي نعم، يعني عندما تواصلت معها وأصبح يعني بيني وبينها نقاش، قالت لي تحدث عن يعني ماذا ترى على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا اليوم مليئة بالكراهية،
0: صحيح
1: مليئة بجرائم الذم والقدح والتحقير. اليوم الشائعات هي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في البيئة الرقمية، خصوصا اليوم يعني انتشرت المنصات الرقمية بشكل كبير، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، انتشرت حتى أنظمة الذكاء بشكل كبير، وبالتالي إنتاج المعلومات ونشرها هذا ليس حكرا على المؤسسات الصحفية والإعلامية كما كان الحال في السابق، وبالتالي كل مستخدم اليوم قادر على إنتاج محتوى وقادر على إعادة نشر هذا المحتوى خلال فترة زمنية بسيطة، يعني خلال ثواني ممكن يعيد نشر هذا المحتوى، وبالتالي زيادة سرعة تداول المعلومات غير الصحيحة هذا يمكن أن يجعل هذه المعلومات تنتقل من حساب فردي محدود يعني محدود المتابعة إلى نطاق واسع، وبالتالي هذا ممكن أن يؤدي إلى
0: فيروس.
1: يعني بث فيروس بالضبط، وممكن ينتقل لدول أخرى، يعني ممكن ينتقل إلى دول أخرى ويقول لك شوف شو صاير في البلد في الأردن. فبالتالي يعني خصوصا بفترة من الفترات يعني أصبح هنالك فبركات وأصبح هنالك فيديوهات تركب، ويعني تعرف أنت يعني
0: تضليل،
1: كمان
0: نعم
1: يعني عملية تضليل، وبالتالي الشائعة في معناها العام هي معلومة وخبر غير صحيح، أوكي، ولكن اليوم إذا شخص نشر هذه الشائعة هل هو خلص يعني، وشخص أعاد نشر هذه الشائعة هل توقفت مسؤوليته الجنائية؟ بالطبع لا، يعني إذا راجعنا أو عدنا إلى نص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية نجد أنها تنص بشكل مباشر على ما يتعلق بنشر الشائعات أو إعادة نشر
0: إعادة
1: الشائعات،
0: نشر.
1: وبالتالي مفهوم الأخبار الكاذبة ومفهوم نشر الشائعات لا يتعلق فقط بعملية النشر ابتداء من الأساس، وإنما أيضا بإعادة النشر، لذلك التوعية مهمة، لذلك لأن الشائعة بتمر بمراحل متتابعة سواء طبعا بإنتاج المعلومة بتحريف الواقع غير بتعريف واقعة صحيحة وإعادة نشرها من خلال هذه الوسائل، ومن ثم تبدأ عملية إعادة النشر، ومثل ما حضرتك تفضلت يعني هو بمثابة فيروس وأحيانا التعليق وبتعرف يعني كمان السوشيال ميديا اليوم إذا حد بيعلق على منشور المنشور بينتقل عند صديقه وصديقه ينتقل عند صديقه وهكذا، وتصبح شبكة لأنها هي شبكة، فبالتالي عملية بث أخبار بهذه الطريقة هذا قد يؤثر بشكل أساسي في مفهوم أساسي في المجتمع يجب أن يكون قائما في المجتمع هو مفهوم الأمن القانوني. ليش؟ لأنه بأثر على السلم المجتمعي، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بالشؤون الاقتصادية أو الشؤون الاجتماعية، خصوصا بمجتمعاتنا يعني الشؤون المجتمعية تعني كثيرا، الشؤون الاقتصادية تعني كثيرا، وبالتالي هذا التطور التقني أو المواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي أضافت بعد جديد للمشكلة. ليش؟ لأنه هذه الصور والمقاطع والفيديوهات يمكن التلاعب بها بطريقة يعني تجعل عملية الاكتشاف لهذا الزيف أكثر تعقيدا، وهو يعني هذا يعني خليني بس أذكر المسمى أو المصطلح قانونيا بنسميه التزييف العميق. صح لم يرد ذكر هذا التعريف تحديدا في التشريعات، ولكن مفهومه هو تزييف عميق. أحيانا يتم تزييف الفيديو بطريقة أو الصورة بطريقة أنت يعني تعتقد بأنها طريق يعني بأنه هذا الفيديو صحيح 100%. لذلك صح الناحية القانونية مهمة، ويعني يجب أن يكون هنالك توعية قانونية، وبذات السياق يجب أن يكون هنالك توعية أخلاقية وتوعية ذهنية بضرورة أن يكون هنالك ترشيد في عملية البث والنشر، بأن لا يكون النشر بي بي بي بي على عواهنه. يعني أحيانا وأنا أقرأ بالتعليقات اللي بتكون على منشور معين يعني أصدم بصراحة، لأنه كمية الشتائم وكمية الذم والقدح والتحقير والإساءات والشائعات اللي موجودة يعني غير معقولة، يعني وهذا حقيقة يؤثر على المجتمعات، يعني تشعر أحيانا وكأن الدنيا خربانة.
0: صحيح
1: يعني
0: طبعا تقدم لك صورة، طبعا تقدم لك
1: يعني
0: صورة عن الدولة ولا صورة عن المجتمع أنه يعني منتهي يعني
1: يعني انا اشعر بهذا الامر يعني احيانا، خصوصا كمغترب يعني عندما صح. عندما اقرا وانا في بلاد الاغتراب، عندما اقرا وكانه الدنيا يعني خربانه مثل ما بقولوا.
0: طب بدي اسال الدكتور، بدي اسال الدكتور اشرف، هل لدينا اليوم في المشهد العام وخاصه المشهد العام الوطني ما يكفي من ضوابط ل يعني تحصين المجتمعات من هذه الآثار اللي ليست محلية بالتأكيد، هي جزء، احنا جزء من هذا العالم، هل نجحنا في تقديم تحصينات سواء في المجال القانوني، في المجال الأخلاقي، في المجال الاجتماعي، في ام اننا بحاجة ايضا الى يعني ابداع وسائل اخرى ممكنة؟
1: يا صديقي والله شو بدي اقول لك، خلني احكي لك اياها. انا يعني انبح صوتي وانا بقول ما بكفي تشريعات وبكفي قوانين.
0: طيب.
1: مش لازم يعني نتعامل فقط مع الموضوع بشكل قانوني، وهذا الكلام يعني من ايام دولة ابو هاني بشر الخصاونه وحتى اليوم. اوكي، وانا بحكي بنفس الموضوع انه اليوم يا اخي ما انت ما تضلك تجيب تشريعات وتشدد بالعقوبات. الموضوع ليس
0: لدينا يعني لدينا ما يكفي، لدينا ما يكفي من التشريعات،
1: لدينا ما يكفي ويفيض في عندك 30 قانون تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل الصحافة والإعلام.
0: إلى أين نذهب إذن من باب التحصين أو التعامل؟
1: هنالك حاجة لتعديل بعض التشريعات، صح، ما بختلف معك،
0: أوكي.
1: ولكن الأساس هو التوعية، بمعنى
0: الوعي
1: الطلاب الصحافة والإعلام في الجامعات وفي هذا بدك تعطيهم مواد خاصة بالصحفي بالتشريعات الإعلامية، ويكون اللي بيدرسها قانوني مش اللي بيدرسها عفوا متخصص في الصحافة والإعلام، لأنه اللغة القانونية تختلف عن اللغة
0: صحيح.
1: الصحفية
0: صحيح.
1: هذه أول نقطة، هذه أولا. يعني أنا اليوم كنت استضافتني جامعة إحدى الجامعات الرسمية في الأردن على تقنية تيمز، وكنت بحكي عن هذا الموضوع. فعليا الطلبة يعني كانوا يحكوا بطريقة مختلفة، لأنه بسمع معلومات قانونية أول مرة بسمعها، يعني أول مرة بسمع شو الفرق ما بين الذم والقدح، والتحقير.
0: صحيح.
1: فهذه مصطلحات قانونية علينا أن نوعي طلبة الصحافة والإعلام فيها، بالإضافة إلى ذلك الصحفيين والإعلاميين والناطقين الإعلاميين بحاجة إلى توعية قانونية، بحاجة إلى دورات توعية قانونية، يعرف شو مكتب، يعرف أين حدوده
0: بالزبط.
1: أين تنتهي هذه الحدود وأين تبدأ. والتوعية المجتمعية أيضا هنالك يعني سياقات قانونية يجب أن تدرس أو مساقات قانونية يجب أن تدرس للطلاب في مختلف مراحلهم. تعرف السوشيال ميديا اليوم من طالب الطب وحتى طالب الثانوية العامة، فبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكون لديهم وعي قانوني.
0: وعي ليس في القراءة فقط يا دكتور، وإنما في القراءة الواعي. يعني إحنا اليوم لما بنعلم أولادنا في يعني مسألة التربية الإعلامية مثلا، اليوم في مناهجنا في تربية إعلامية، يعني أطفالنا عندما يقرؤون خبرنا وعندما يقرؤون مقالنا غالبا ما يعني يأخذونه وكأنه صحيح 100%. ما عندنا جانب الوعي النقدي.
1: صحيح. هذه كمان نقطة أساسية، دور وسائل الإعلام الصحفيين والإعلاميين عليهم أن يتحدثوا في هذا الموضوع ويكتبوا في هذا الموضوع. أوكي، دور نقابة الصحفيين، وهذا دور مهم للنقابة.
0: صحيح.
1: دور نقابة الصحفيين دور مهم جدا في أنه يعني نقابة الصحفيين اليوم يجب عليها، ليس فقط اللي بيحكي والله عن حاله صحفي بدي أعاقبه وبدي أحيله للمحكمة، لا، بدي أعقد دورات للصحفيين والإعلاميين في مجال التشريعات الإعلامية، بدي أعقد دورات للعاملين في المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية، بدي أحكي لهم أنت هون حقك وهون عليك التزام، عليك واجب، هذا أمر أساسي. وبالتالي هذا اللي بيخلق الوعي المجتمعي. مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع صحيح. المدني عليها دور صحيح. كبير. يعني مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الثالث
0: ولا تستثني أحدا، يعني سواء المؤسسات التعليمية أو المؤسسات الصحفية أو حتى والأهم المؤسسات الدينية. اليوم اللي كنا نناقش في موضوع شبكة المفاهيم القرآنية فيما يتعلق بالكذب، فيما يتعلق بالبهتان، الإفك، هذه الدكتور عبد الفتاح يقول لابد من ميثاق يعني يجمع كل هذه المعالجات الأخلاقية وتنتظم في ميثاق يقدم للناس على أنهم يلتزموا فيه من باب الوعي الديني. إنه المسألة لا تتعلق فقط بالدنيا وإنما تتعلق بالآخرة، هنالك حساب في الآخرة.

0: صحيح، ووصل للشباب. يعني كمان احنا مجتمعنا مجتمع شاب ومجتمع فتي ومجتمع متعلم ومجتمع مثقف، اوكي، نصل للشباب، نصل للشباب ونوعيهم. ما يعني لا يوجد، انا متاكد ان الشباب متعطشين لسماع هذه المعلومات.
1: صحيح صحيح،
0: الشباب متعطشين لسماع معلومات حول الشائعات وحول الجرائم الالكترونية وحول الذكاء الاصطناعي. بحب يسمع، بحب يشوف شو التنظيم القانوني، لانه احيانا اليوم في عندك انت مثلا حاله صارت في هذا وانتشرت على السوشيال ميديا، احيانا الشاب يكون تائها، ماذا ينشر، ماذا يكتب، هل اذا نشر هل هو يعني قام بارتكاب فعل مجرم ولا لا،
1: بالزبط.
0: هل هذا الفعل فعل صحيح ولا غير صحيح. احيانا يعتقد بانه جزء من حريته في التعبير عن رايه.
1: نعم.
0: هذا حريتي في التعبير عن رأيي، ولكن لا يعرف بأنه قد ارتكب فعلا مجرم. لذلك هي منظومة متكاملة، يعني هي منظومة لا يعني لا تقوم فقط على وسائل الإعلام أو على القانونيين أو على المحامين أو على الإعلاميين، منظومة متكاملة، منظومة أخلاقية يجب إعادة بناءها.
1: في مشروعك الذي تقدمت به في أكثر من مؤلف في الموضوع. نعم. في هذا الموضوع تحديدا، في موضوع الـ الـ الـ يعني الإعلام والمنصات والبعد القانوني، إلى أي مدى وجدت أنه في استجابة سواء على صعيد العمل الإعلامي أو على صعيد القانوني أو على صعيد الرأي العام؟
0: والله يا دكتور حسين، في استجابة في التشريع، يعني بيكون في استجابة إذا بنقول لهم والله أعمل تشريع، أوكي، إذا بنقول والله إحنا بحاجة تشريع في هذه الثغرة القانونية بتم تعديل التشريع. لكن هل هنالك استجابة في الموضوع الوعي الأخلاقي والوعي لهذا؟ لا.
1: في تجارب، في تجارب أخرى يمكن أن نستفيد منها.
0: يعني هنالك مثلا في كتابي جرائم الصحافة والنشر الذم والقدح، هذا صدر في العام 2010 أذكر، أوكي، هذا قبل صدور قانون الجرائم الإلكترونية. كانت إحدى التوصيات بأن يكون هنالك قانون أو تعديل تشريعي يناقش أو يتناول موضوع جرائم الذم والقدح والتحقير عبر النشر، سواء كان هذا النشر إلكترونيا أو ورقيا. وصدر قانون بعدها، صدر بفترة يعني صدر قانون الجرائم الإلكترونية، وكان في حاجة فعليا. فدائما يعني فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، طبعا أنا في عندي كمان مأخذ فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، يعني معظم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم بتطلب منك نشر باللغات، باللغة الإنجليزية، وأنا حقيقة أنا بنشر باللغة الإنجليزية وبنشر باللغة العربية. لكن بس بدي هيك أعطي معلومة بس هذه للمؤسسات الأكاديمية، أوكي، إنه النشر باللغة العربية خصوصا في التخصصات الإنسانية أفضل بمئة مرة من النشر باللغة الإنجليزية، لأن النشر باللغة الإنجليزية هو فعليا ليس موجها للمجتمع الداخلي، أوكي، هو موجه للمجتمعات الأكاديمية الخارجية. أنت بدك شيء موجه للمجتمع الداخلي، وإذا أنا اليوم بدي أقارن بحث علمي نشرته السايتيشن فيه على منشور بالعربي، السايتيشن فيه بيكون أعلى بكثير من الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية. مهم النشر باللغة الإنجليزية ولا أقول لا، ولكن أنت بدك تعالج قضاياك، كيف بدك تعالج قضاياك من خلال البحث العلمي؟ بتعالجها بلغتك، فهذه كمان مسألة مهمة. لذلك التركيز أيضا على الجانب البحثي في هذا الموضوع جدا مهم، والتركيز على جانب البحث العلمي في موضوع الشائعات والتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية، هذا يعني صراحة حتى الآن يعني ضعيف، ليس كما يجب.
1: في مجال، في جانب دكتور أشرف، في مجال التجارب الدولية في التعامل مع المنصات وفي التعامل مع التدفق الإعلامي، هل هنالك تجارب ناجحة؟
0: نعم، هنالك كثير من التجارب الناجحة في دول الخليج العربي، هنالك تجارب ناجحة كيف يتم التعامل مع، يعني مثلا خليني أضرب لك مثال على ذلك، التشريع الإماراتي ناجح في التعامل مع المنصات الرقمية. القانون يتكون من تقريبا 74-75 مادة لا أذكر، ولكن يتناول هذا الموضوع مثلا في النص المادة 54 أظن من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، يتحدث عن بث الأخبار الزائفة من خلال الروبوتات، من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا تقدم كبير في القانون. لذلك هنالك حاجة لإعادة قراءة القوانين، ليس فقط في يعني في إطارنا الوطني، لا، بدنا نقرأ كمان العالم العربي كيف تعامل مع هذه التحديات. هذه التحديات لا تتعلق فقط في قانون، لا تتعلق فقط فينا، يعني بتتعلق أيضا بالعالم بصورة عامة. عندنا اتفاقية مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية

0: العام 2010 اللي هي الاتفاقية العربية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. هذه الاتفاقية مهمة، لماذا لم يتم تفعيلها؟ الأردن أيضا جزء من اتفاقية بودابست اللي دخلت حيز النفاذ في العام 2004، هذه اتفاقية أيضا مهمة جدا.
1: فيما يتعلق بماذا هذه الاتفاقية دكتور شرف؟
0: باتفاقية الجرائم الإلكترونية، أصلا تسمى أم

0: في الجريمة الإلكترونية أيضا يعني نحن بحاجة إلى قراءتها مع التشريع. وإذا حدث تعارض ما بين القانون وما بين هذه الاتفاقية، الاتفاقية هي التي تسري، وهذا أمر معروف. لذلك هنالك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها بتوسع يعني في هذا السياق، يعني لا يمكن الإضاءة عليها فقط بربع ساعة أو بنصف ساعة أو حتى بساعات يعني أو بمحاضرات. يعني هذا موضوع يعني يحتاج إلى مشروع كامل يعاد بناء الجانب التوعوي فيه، ويعاد يعني مناقشته من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقية،
1: وخاصة مع دخول اليوم مع دخولنا كعالم إلى مصطرع الذكاء الاصطناعي، واليوم ما يجري عليه ربما يعني يكون أخطر حتى من ما كنا نشهده على المنصات من كلام وكذا.
0: صحيح صحيح صحيح، الذكاء الاصطناعي اليوم يعني شكل ثورة مثل ما قلت لك قبل شوي فيما يتعلق بالتزييف العميق. هنالك يعني احيانا فيديوهات تنتشر وكانه الشخص يعني قام بهذا الفعل، ولكن حقيقه يعني لا يمكن التفرقه ما بين الفعل الحقيقي او الوضع الحقيقي وما بين يعني ما حدث في ما تم احداثه في الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا الموضوع ايضا يحتاج الى يعني ايضا يحتاج الى تشريع، وايضا المعلومات اللي موجوده عند الموظفين الحكوميين هذه كمان يعني هذه معلومات مهمه لا يجوز ادخالها على انظمه الذكاء الاصطناعي، احنا ما بنعرف وين بتروح المعلومات. هذه ايضا جزء من التوعيه، من التوعيه اللي يعني بتلاقي محاسب بيشتغل في مؤسسه حكوميه والله بروح باخذ له معلومه من المعلومات المتعلقه بعمله وبدخلها على نظام الذكاء الاصطناعي عشان يريح هذا. هذا كمان يعني هذا أمر يعني غير سليم، ويحتاج أيضا إلى توعية. وأحيانا بث المعلومات أو نشر المعلومات هذه أنت لا تعلم أين تذهب هذه المعلومات. لذلك بعض الدول وفي عندها تجارب ناجحة في هذا الموضوع عملت أنظمة زي نظام تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي، لكن خاصة بهذه المؤسسات. هذا كمان جزء من الحفاظ على المعلومات ومن انك تقدم معلومات صحيحه وتقدم معلومات في مكانها الصحيح. فيعني هي كلها مترابطه مع بعضها البعض يا دكتور.
1: بدي اسال سؤال اخير للدكتور اشرف، فيما قراته من مواثيق او فيما تابعته من تجارب، هل تشعر انه ادراج البعد الديني في المساله في مساله التعامل مع هذه المنصات التحصين مفيد؟ هل هنالك دول استخدمت ذلك ونجحت؟
0: طبعا الدين يعني الدين هو مصدر من مصادر يعني مصدر للتشريع، يعني الدين هو مصدر للتشريع. فالبعد الديني لا مهم، يعني مهم انك تقول والله الكذب حرام بس الشائعات حرام، وبنفس الوقت هو مجرم قانونيا، فلماذا لا؟ يعني بالعكس انا مع انه يكون هذا، وبتعرف احنا مجتمعاتنا يعني مجتمعات
1: عندها وازع الديني مهم.
0: الوضع الديني مهم والعاطفة عندها مهمة، فيعني تستمع لما يكون في شيء من هذا القبيل تستمع له بصراحة.
1: البعض يقول انه هذا يعني الثورة التي تلت الثورة الصناعية، ثورة المعلومات وتدفق المعلومات والذكاء الاصطناعي وكذا، وبالتالي يجب ان يعني نتكيف معها لأنها كغيرها من الثورات تقلب المعايير وبتحدث ارتجاجات وهزات داخل المجتمع وعلاقات البشر مع بعضهم. هل هذا التوصيف صحيح؟
0: يعني لا يجب أن نتكيف بهذه الطريقة، يجب أن نتكيف مع الشيء الحسن ومش الشيء الذي يؤثر على مجتمعاتنا ويخلخل ويزعزع الثقة بالمجتمع. احنا كمان نعيش بمجتمع، يعني إذا اليوم أي معلومات شائعات وأخبار غير صحيحة، وحتى لو كان في عندي تدفق أنا يعني هائل للمعلومات اليوم، هل أسمح ببث الشيء؟ طبعا هذه فكرة غير صحيحة.
1: في الجانب الإيجابي كيف؟
0: في الجانب الإيجابي بستفيد من تدفق المعلومات في رفع مستوى الفكر، في رفع الوعي المجتمعي، في بث معلومات صحيحة، في تعزيز حرية الرأي والتعبير بما ينسجم مع الإطار القانوني المنظم لحرية الرأي والتعبير، بما ينسجم مع الدستور، مع ما يقوله الدستور، مع ما تقوله المعاهدات والمواثيق الدولية، وما تقوله التشريعات والقوانين. يعني أنا هذه وجهة نظري، لا يجب أن يكون يعني هنالك تدفق منفلت من عقال القانون بالنهاية.
1: يعني آسف إني بطول بالأسئلة بس بدي أستفيد منك، هل تجد دكتور أشرف أنه إحنا ما يحدث مثلا في الأردن يختلف عما يحدث في غيره من البلدان العربية في التعاطي مع وسائل التواصل ومع المنصات وحجم الإشاعات وخطاب الكراهية و إلى آخره؟
0: والله جدا جدا والله جدا

0: عند
1: يعني عند أتابع أنا أتابع في الدول الأخرى بصراحة جدا، يعني أحيانا تشعر بأنه كل شيء يتم تضخيمه، كل شيء يتم نشره، وأنا أحيانا أنا شخصيا يعني أقع في بعض الأخطاء نتيجة هذا النشر غير الراشد. يعني مثلا واحدة من المواقف اللي صارت أنه كتبت مقال عن كان في يعني رقم عن انتشار نسبة الجرائم بكذا كذا كذا، فكتبت مقال عن انتشار الجرائم بنسبة مرتفعة كذا. فتواصل معي العقيد عامر السرطاوي، كان أيامها عقيد ومبارك له صار عميد،
0: الله يبارك.
1: فتواصل معي قال لي شوف يا دكتور، الجرائم لم تزد، يعني الجرائم ما زادت إشي، لكن النشر عنها بزيادة صار، فبالتالي الجرائم بالعكس صار في توعية وصارت أقل. أوكي، فبالتالي يعني هذا التدفق أحيانا غير الراشد للمعلومات، وأحيانا نشر معلومات غير صحيحة، أحيانا يوقع حتى من يتحرى الدقة يوقع في الخطأ. لذلك بصراحة لا، يعني تجربتنا ليست تجربة مثالية يعني فيما يتعلق بنشر المعلومات وتدفق المعلومات، يعني يجب أن يكون هنالك ترشيد وتوعية أكثر فيما يتعلق بنشر المعلومات،
0: ويكون يعني أيضا مساهمة من كافة الجهات، يعني سواء الإعلام ولا التعليم ولا المجال الديني وغيره. سعيد بهذه المداخلة دكتور أشرف، ونلقاك دائما على خير، نراك إن شاء الله قريبا في عمان. أهلا ومرحبا بك وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا يا
0: مرحبا بك. يا مرحبا بك. انتهى وقت هذه الحلقة، كان بودنا أن يكون الدكتور هاشم معنا لكن للأسف الاتصال لم ينجح. اسمحوا لي أن مجددا أن أكرر الشكر الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور عبد الفتاح السمان المدرب والخبير الدولي في مجال الإعلام، والدكتور أشرف الراعي أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبوظبي. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق

0: JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: ليس هذا مجلس فقه يغلق الباب، ولا مجلس لهو يفتح على مصراعيه. هذا مقام ميزان، هنا يقال الشعر ليحاسب النفس، وتذكر اللذة لتضبط، ويستحضر الهوى لا ليدان بل ليعرف حده. فلله مني جانب لا أضيعه، ليست بيت شعر بل عهد داخلي يقيمه الإنسان بينه وبين ربه، ثم يسمح لنفسه أن يعيش دون أن يسقط.

فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. يعني أنا بشر، لي عين ترى وقلب يميل ولسان يعاتب، لكن لي أيضا

0: حد لا أتجاوزه.
1: نعم، أنت كذلك يا مولاي، لا تنفي الهوى ولا تمجد المعصية، بل ترسم خطا أحمر داخليا نقف عنده، وهذا هو التوازن الداخلي.
0: الإيمان يا شيخ حمزة ليس انقطاعا عن الجمال، ولا عداء للحب، ولا إنكارا للغريزة، بل هو قدرة على التوقف قبل السقوط، وتمييز اللذة من الخطيئة.
2: هذا هو الإيمان بالله، كما هو الإيمان بالنفس، بلا ادعاء ولا إنكار.
3: الحمد لله، اللهم إيمانا ترضاه.
0: اللهم آمين.
3: اللهم آمين.

في هذا البيت لم يكن الإيمان انكسارا، ولا كان الزهد قطيعة مع الحياة. كان الإيمان معرفة متى نقف، وكان الزهد قدرة على الامتلاك دون استسلام. هكذا افتتح الأمير مجلس شعره، لا واعظا ولا متبرئا، بل إنسانا يعرف أن الطريق إلى الله يمر أحيانا قرب القلب لا بعيدا عنه.

0: عينين منك مريبة، كذاك لسان للأحبة عاتب، فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب، على أنني لم أنغمس في محرم، لدى الخلان والعقل غالب، أجيب مناد بالفلاح لوقته، ومجلس لذات أجيء أكارب، إذا ما أشارت بالبنان تبعتها، بعين عفيف والجنان أحاسب، وإن غمزت عيناك غمزة وامق، أجيب بطرف العين والغمز واجب.
1: الله الله الله، جميل يا سمو الأمير، لكن اسمح لي أن أضمن البيت أيضا.
0: طبعا يا عبد المنعم، فنحن في لحظة إبداع، فعلينا أن نتجلى بها.
2: وهكذا توالدت الأبيات، لا تقليدا بل مشاركة في المعنى، كأن الإيمان هنا ليس خطابا وإنما حالة.

0: سرت بي بيني في البراري الركائب، وكم لي حديث في الورى متجاوب، فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. لئن كنت في اللذات أهوي مسارعا، أعانق منها ما له أنا طالب.
1: لا فض فوك يا عبد المنعم.
2: أشكرك، أحسنت.
3: اسمح لي يا سمو الأمير.
2: تفضل يا شيخ محمد فادي. فالروح

0: التي تعرف الله حقاً لا تخاف الضحك ولا تخشى الاعتراف، لأنها تعرف أن الصدق أقرب الطرق إلى رضا الله.
1: أميل مع الدنيا وأمضي مع التقى، فما عز مطلوب ولا رد طالبه، فلله مني جانب لا أضيعه، ولله مني والبطالة جانبه، وذلك فعل اللوذعي أخي الحجة، ينهنهه عقل عن الغي غالبه.
2: هذا أيضا جمال، مجاورته للبيت تزيده جمالا. وأين عرار من هذا الإيمان؟
3: اسمح لي يا سمو الأمير.
2: طبعا يا عرار، تفضل.

0: هكذا يخرج البيت من القصيدة ويستقر في السلوك، فلله مني جانب لا أضيعه، ليست نهاية الكلام بل بدايته، فمن حفظ هذا الجانب لم يفسد لهوه ولم يقص إيمانه، وبقي الإنسان إنسانا في حضرة الله.
1: فلله عندي جانب لا أضيعه، وللهو مني والصبابة جانب.
2: يا مولاي، لقد جاءنا بطاقة من طرف الشاعر والأديب اللبناني حليم دموس، وقد كتب فيها: هذه البطاقة يا مولاي من كرمي، زهت برسم مليك الجود والكرم، نجل الحسين زعيم العرب قاطبة، نسل النبي العظيم المفرد العلم، عادت إليك يا زين الملوك كما يعود للبحر ماء السحب والديم، فاقبل عواطف من يرجو الخلود لكم بالتاج والعرش والصمصام والقلم.
3: بارك الله فيه، رجل وفي، هات القلم واكتب له يا شيخ حمزة.
2: أمرك يا مولاي.
4: وهكذا يكون الصفاء حين يكتمل، ضحكة لا تسقط الهيبة، وصدقاً لا يخاصم الوقار، فالبيت الذي قيل على سبيل الدعابة لم يخرج عن المعنى، بل عاد إليه أخف ظلا، كأن الإيمان إذا اطمأن في القلب أجاز للنفس أن تبتسم.
5: سحت سحابة شعر فاض من ألم، لطول عهد مضى من جيرة الحرم، وأقبلت وهي عجلة تجتلي علما عن الأحبة إذ كانوا بذي سلم، يقول: عادت أيا زين الملوك كما يعود للبحر ماء السحب والديم. صدقت، عادت بأجزاء مجزأة لسوف ترجع من أصل إلى العلم، إن العروبة تعلو يوم وحدتها كما تقول وفى عهد ولم ينم، فإن نهضتكم قام الحسين

0: بها فحرروا العرب من ظلم ومن ظلم.
1: ومن صفاء الداخل تكتب الرسائل الكبرى، فالكلمة التي تولد من توازن لا تكون مجاملة بل موقفا. هنا يعود الشعر إلى وظيفته الأولى، أن يقول للأمة إن وحدتها ليست حلما بل وعدا إذا صدق العهد.
2: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الاثنين 26 من صفر لعام 2020.

448 للهجرة، الموافق العاشر من آب لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وخير ما نستهل به إرسالنا آيات من الذكر الحكيم.

بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

0: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديننا العظيم الكامل الشامل بما فيه من أوامر ونواه وعقائد وعبادات وأخلاق وترغيب وترهيب ووعظ وإرشاد، إنما جاء ليتم في المسلم المكارم ويحميه من المآثم. وما يزال المسلم يتعلم ويتفقه ويصغي بسمعه وقلبه إلى ما يؤمر به أو ينهى عنه، ويستجيب لما يوعظ به ويعمل بما علم، حتى يرى أثر ذلك في حياته في كل جليل منها، وحقير أو كبير وصغير، وحتى يحسن خلقه ويكمل إيمانه. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإذا كان حسن الخلق مراتب ودرجات وألوان وأشكال، فإن أدناها رتبة وما هو بدنيء دفع المرء أذاه عن الناس. فمن استطاع أن يدفع عن الناس أذاه فقد قطع في طريق حسن الخلق نصفه. ولا يصعب على العاقل السوي الصحيح أن يعرف الأذى فيجتنبه، فكل قول أو فعل أو سلوك يضر بالآخرين قصدا وتعمدا، حسيا أو معنويا، ظاهرا أو خفيا، مباشرا أو تحريض، فهو من الأذى المتوعد صاحبه بالعذاب، كما قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قالوا: قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولئن كان أضعف الإيمان إماطة الأذى عن طريق المسلمين وعن أماكن راحتهم، فلا أضعف منه إلا من تهاون بإيذائهم، وشر منه من قصده قصدا ولم يرع لهم حرمة ولا جانبا. قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام. من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: لم يكن الأردن يوماً هامشاً في سرد البشرية، بل موطناً للأمم وأرضاً للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروساً في المنع والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن

على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. بهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها يوسف شبول، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً،

ولن يشمل دخول وزراء جدد إلى الحكومة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعاً لبحث الاستعدادات للاحتفالات الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030. إعلان نتائج التوجيهية الساعة 8 مساء اليوم، ومديرية الأمن العام تعلن جاهزيتها

رأى أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي إنفاذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مسمى وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وقال المكتب إن التعديل سيشمل تعيين نائبين لرئيس الوزراء بهدف تعزيز وتمكين لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات ومنحهما قدرة أكبر على متابعة الملفات والمشاريع وتسريع وتيرة العمل والإنجاز. وأضاف أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة تتركز على المضي قدما في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى التي تشكل ضرورة تنموية واقتصادية للمملكة، ولا تحتمل التأخير وتتطلب ضرورة مواصلة الوزراء المعنيين لاستكمال العمل فيها، وكذلك الأمر بالنسبة لمشاريع القوانين والتشريعات التي تخدم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري. وبين أن رئيس الوزراء يحرص على ترسيخ نهج مختلف في إدارة الفريق الحكومي يقوم على تراكم الخبرة والانسجام بين أعضاء الفريق، مشيرا إلى أن الرئيس لم يدخل وزيرا جديدا إلى حكومته منذ التعديل الأول الذي جرى خلال العام الأول على حكومته، ما يعكس توجها نحو الحفاظ على استقرار الفريق ومنحه الوقت الكافي للعمل وتحمل مسؤولية الملفات التي يتولاها. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، التي تضم في عضويتها عددا من الوزراء والقيادات الدينية والمجتمعية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة. ويعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم، حيث ستكون اللجنة المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة. وأشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، ووفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح. وأكد أن إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية، ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك، ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع جميع إمكاناتها لدعم هذا الحدث التاريخي المهم الذي يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الأردن أرضا للرسالات السماوية وموطنا لمعمودية السيد المسيح، وتعزيز حضوره كوجهة عالمية للحج المسيحي. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خطط مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار ومتحف معمودية السيد المسيح والممر الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع. كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجان فرعية تشرف على إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا الشأن لإبراز هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانتها. قررت وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة الساعة 8 من مساء اليوم، تسهيلا لموظفي القطاعين العام والخاص للوصول إلى منازلهم، وتجنبا لحدوث أي ازدحامات مرورية في شوارع المملكة، وتقليلا للضغط على الشبكة الطرقية خلال ساعات الذروة، على أن يكون المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 9 من مساء اليوم. وتؤكد الوزارة أن هذا التوقيت يأتي تنظيميا فقط، علما بأن التأخير ليس له أي علاقة بوجود مشاكل فنية أو تقنية، وأن النتائج جاهزة ومكتملة بالكامل. وتهيب الوزارة المواطنين الكرام والطلبة وذويهم الالتزام بالتعليمات المرورية والقواعد العامة، متمنية للجميع السلامة ولأبنائها الطلبة دوام التوفيق والنجاح.

وحذرت وزارة التربية والتعليم المواطنين وطلبة الثانوية العامة من التعامل مع صفحات وحسابات وهمية على تطبيق تليجرام تدعي قدرتها على تعديل نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة ورفع العلامات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات احتيالية ولا أساس لها من الصحة. وأكدت الوزارة في بيان أن إجراءاتها المتعلقة بحماية نتائج الطلبة والبيانات المرتبطة بها والوصول إليها وتصويبها مؤمنة ومحكمة، وأن عمليات إدخال العلامات وتدقيقها واعتمادها وتصويب أي خطأ فيها تخضع لإجراءات رسمية ورقابية محددة وواضحة، ولا يمكن تعديل أي نتيجة لأي طالب أو تغييرها من خلال أي جهة أو شخص خارج الأطر والإجراءات المعتمدة في الوزارة. مستمعين الكرام، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها نودية لصلاة العصر. مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. كما أعلنت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات التي سترافق إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من خلال تنفيذ خطة أمنية ومرورية شاملة ومشددة تهدف إلى توفير بيئة آمنة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية. وأكدت المديرية أن الخطة تتضمن تعزيز الانتشار الأمني في مختلف مناطق المملكة وتكثيف الدوريات الآلية والراجلة بالزيين المدني والعسكري، إلى جانب رفع مستوى الرقابة الميدانية والآلية للتعامل الفوري مع أي سلوكيات أو مخالفات قد تهدد السلامة العامة. وشددت على أن إطلاق العيارات النارية سيواجه بإجراءات قانونية صارمة، مؤكدة عدم التهاون في ملاحقة مطلقي النار وضبطهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهدت طفلة اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس جنوب القطاع، كما أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال القطاع. وقصفت مدفعية الاحتلال مناطق متفرقة في خان يونس والبريج وبيت لاهية في قطاع غزة. شددت الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري على إيران وغيرت مسار عشرات السفن. إلى ذلك قالت إيران إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن تحديد مسار الملاحة في مضيق هرمز إيجابية وبناءة، كما قالت إن المضيق لن يكون آمنا في ظل استمرار الحصار الأمريكي. وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل لا يقل عن 12 شخصا على الأقل وأصيب 39 آخرون في هجوم بمسيرة أوكرانية على وسط روسيا، فيما أدى قصف مدفعي روسي استهدف منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا إلى مقتل 5 أشخاص. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ تتأثر المملكة يوم غد بمنخفض سطحي حراري مصحوب بكتلة هوائية حارة، ليصبح الطقس حارا في أغلب المناطق وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعين الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
1: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم العاشر من آب. في مثل هذا اليوم العاشر من آب من عام 1920 تلقى الشريف الحسين بن علي نبأ توقيع اتفاقية الصلح التي تعرف باسم معاهدة سيفر بين بريطانيا وفرنسا من جانب وتركيا من جانب آخر، والتي فيها إشارة إلى أن البلاد العربية هي أرض العدو المحتلة، وهذه المعاهدة قد تمت

بغياب العرب وتجاهلت نضالهم ووقوفهم إلى جانب الحلفاء في الحرب العالمية الأولى. في مثل هذا اليوم العاشر من آب 1920 طلب من الشريف الحسين بن علي التصديق على معاهدة سيفر، معاهدة الصلح مع تركيا، وأنه إن لم يصادقها فسيعرض الحجاز للخطر. فرفض الشريف الحسين التوقيع إلا إذا أوفت الحكومة البريطانية باتفاقياتها مع العرب، وكان الإنجليز قد طلبوا من الشريف الحسين أيضا التصديق على معاهدة فرساي في حزيران 1920، وعرضوا عليه مبلغ 30,000 جنيه مقابل التصديق، ورفض الشريف الحسين بإصرار المصادقة عليها. في مثل هذا اليوم العاشر من آب من عام 2014 أجرت صحيفة الغد الأردنية مقابلة مع جلالة الملك عبد الله الثاني، وكان السؤال الذي أجاب عليه جلالته هو: يأتي هذا الحوار والأردن يستضيف على أراضيه ما يزيد على 1,000,000 لاجئ سوري، والعدد في تزايد مستمر كل يوم، وفي الأثناء لا يقدم المجتمع الدولي ما يلزم من المساعدات لتحمل كلفة اللاجئين، عند أي نقطة يمكن للأردن أن يتوقف عن تحمل المزيد من أعباء اللجوء؟ وفي كل حال هناك تصاعدا في موجة جديدة من اللاجئين من الأشقاء العراقيين بسبب الظروف الراهنة، فما هي خيارات الأردن الممكنة؟ فأجاب جلالته: الأردن كعهده دوما ينهض بدوره القومي والعروبي وواجبه الإنساني فعلا وليس قولا تجاه الأشقاء من اللاجئين ومؤخرا السوريين بدون مزايدات وبعيدا عن الشعارات الزائفة، ومن منطلق ثوابت ومبادئ الثورة العربية الكبرى التي تأسس عليها، فالأردن يحتضنهم في هذه الظروف الصعبة، ولا يكتفي بالشعارات بل يتحمل ضغوطا هائلة على إمكاناته وموارده جراء هذا الموقف، ولكن لهذا الدور طاقة وحدود لن نستطيع تجاوزها، والمطلوب من المجتمع الدولي والأشقاء العرب هو العمل بجدية لتأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري من خلال إيصال المساعدات له داخل سوريا، وزيادة الدعم للدول والمجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين السوريين، ونحن مستمرون في دورنا القومي والإنساني ولنتوانى عنه، لكن لن يتردد الأردن للحظة في اتخاذ أي من الإجراءات الضرورية في حال تهديد أمنه أو استقراره. الخيارات متعددة ومتاحة ولن نخوض في تفاصيلها الآن، ولكن أولوياتنا الأولى هي حماية حدودنا وشعبنا. وأطمئن الجميع بأن الأردن على أتم الاستعداد للتعامل مع كل الاحتمالات، ونشامى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية يقومون بدور تاريخي في حفظ الوطن، وسيشهد التاريخ شهادة حق لهذه السواعد التي تلبي نداء الإنسانية والعروبة وتحمل الوطن بأرواحها كما عهدناها دوما. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجديد.
1: يسعد مساكم بالخير مستمعينا الكرام من وين ما كنتوا عم تسمعونا وتتابعونا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حلقة جديدة من مستشارك الطبي للحديث عن العلاج

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام بحلقتنا الجديدة من مستشارك الطبي، وضيفنا اليوم داخل الاستوديو الرائد الطبيب ماهر بني عيسى. بداية دكتور يسعد مساك وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير ست آيات، وبالبداية يعني بحب أشكرك على هالاستضافة وأشكر إذاعتنا إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي. بصراحة أنا جدا سعيد اليوم أكون موجود معكم مشان نتحدث عن واحدة من أحدث وأكثر تقنيات تطورا في علم الأورام واللي بتعتبر واحدة من إنجازات الخدمات الطبية الملكية، مش على مستوى الأردن فقط وإنما على مستوى المنطقة ككل.
0: نعم دكتور، يعني لو نبدأ حديثنا بأنه نعرف المستمعين اليوم شو المقصود بالعلاج بالخلايا التائية وكيف ممكن يعني نشرحها اليوم بطريقة مبسطة.
1: تمام، العلاج بالخلايا التائية المعدل جينيا أو مخبريا هي تقنية جديدة حديثة ذكية متطورة بتعتمد على تطوير الجهاز المناعي للمريض بحيث يقوم بمهاجمة الخلايا السرطانية والقضاء عليها.
0: نعم طيب دكتور، يعني شو هي الخلايا التائية بشكل عام؟ شو دورها الطبيعي داخل جهاز المناعة؟
1: زي ما بنعرف هي الخلايا التائية هي خلايا طبيعية موجودة في الجهاز المناعي في جسم الإنسان.
0: نعم.
1: لكن التقنية بتعتمد على أنه يصير في تعديل على الخلايا التائية بحيث أنها تصبح قادرة أكثر على تمييز الخلايا السرطانية وتقدر أنها تهاجمها بطريقة دقيقة وبنوعية أشرس. يعني إحنا بنعرف أنه الخلايا السرطانية تمتلك نوع من أنواع الذكاء، برضو بتحاول أنه والله أنه تتجاوز الجهاز المناعي. الجهاز المناعي هو وظيفته أنه يكتشف الخلايا السرطانية أو يكتشف الخلايا الغريبة ويقوم بمهاجمتها، لكن بحالة الأورام الخبيثة في كثير من الأحيان الجهاز المناعي ما بيقدر أنه يكتشف الخلايا السرطانية. فأجت من هون اللي هي تقنية حديثة أنه نتجاوز فيها الأمر هذا. فكانت التقنية بحيث أنه بيحدث تعديل للخلايا التائية، يعني احنا بناخذ الخلايا المناعية تاعية المريض، الخلايا التائية بيتم تعديلها داخل مختبرات مركز الأورام العسكري بحيث انه يتركب عليها نوع من انواع المستقبلات بحيث يقدر يميز البروتين الموجود على الخلايا السرطانية. فتقنية ذكية مباشرة، الخلايا التائية بعد التعديل بتهاجم الخلايا السرطانية اللي ما كانت تقدر تهاجمها وبتعطي نتائج ممتازة وبتحصل بحد كبير نوع من الشفاء التام عند بعض المرضى.
0: نعم طيب دكتور، لو نحكي عن الفرق بين الخلايا التائية الطبيعية الموجودة داخل جسم الإنسان والخلايا اللي بنستخدمها للعلاج.
1: تمام، هي نفس الخلايا.
0: نعم.
1: احنا فقط انه بنقوم بتجميعها من جسم المريض.
0: نعم.
1: وبعد هيك بيحدث عليها تعديل جيني مخبري بحيث انه تقدر انه تميز الخلايا السرطانية. فاحنا العلاج فكرته انه احنا ما بنعطي علاج مختلف، احنا بنطوع الجهاز المناعي بحيث انه يقدر يميز الخلايا السرطانية ويقاومها.
0: نعم طب دكتور، كيف بيشتغل هذا العلاج داخل الجسم؟ يعني كيف بتقدر هاي الخلايا تتعرف على الخلايا السرطانية وتهاجمها؟
1: تمام، هو زي ما حكينا التعديل بيشمل انه اجراء اضافة مستقبل على الخلايا التائية. هذا المستقبل بيقدر يميز نوع من انواع البروتينات الموجودة على سطح الاورام.
0: نعم.
1: فمباشرة بس يصير في الالتصاق بيناتهم او اشتباك بيناتهم، مباشرة الخلايا التائية بتميز وجود الخلايا السرطانية وتقوم بالقضاء عليها ومهاجمتها.
0: نعم. نعم. طيب دكتور، يعني ابرز الامراض او انواع السرطانات اللي ممكن تستفيد من العلاج بتقنية الخلايا التائية؟
1: تمام، التقنية العلاج بالخلايا التائية المعدلة جينيا هي بتستهدف بشكل اساسي سرطانات الدم، خصوصا لوكيميا الدم الحاد من نوع الخلايا البائية.
0: نعم.
1: عادة بتكون مقاومة منتكسة شرسة، برضو أنواع من السرطانات الغدد الليمفاوية البائية برضو بنفس الأمور بتكون عادة يا إما إنها ما استجابت للعلاجات الكيماوية الاعتيادية أو إنه صار في انتكاسات مبكرة أو متكررة والتطور تاعها الأورام هاي بيكون شرس. فأجت اللي هي الخلايا التائية المعادلة جينيا بحيث إنه تحل المشكلة اللي صاير،
0: العلاج الطبيعي اللي ما قدر يعالجها مثلا الكيماوي.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: اللي هو العلاجات الاعتيادية سواء كانت كيماوي سواء كانت علاجات مناعية سواء كانت علاجات بالأشعة.
0: نعم.
1: فعادة هذول المرضى بيكونوا فقدوا خيارات كثيرة من العلاجات، ويعني احنا بنصل زي بنحكي لباب مسدود. لكن وجود العلاج بالخلايا التائية قلب الموازنة، قلب المعادلة، بحيث انه بدل ما كان المريض انه احنا واصلين لمرحلة ميؤوس منها المريض، والله راح للعناية التلطيفية ونوعية الحياة كل ما فيها اللي بتدهور، وراح يصل المريض لمصير محتوم يعني لا سمح الله بالوفاة. فأجت وقلبت الموازنة وقلبت المعايير بحيث أنه هذا المريض لا، أنه صار يحصل الشفاء التام، يرجع لحياته الطبيعية مع تحسين كبير بنوعية الحياة كمان.
0: طيب دكتور، من متى يعني هاي التقنية توفرت بالخدمات الطبية؟
1: تمام، هو البرنامج زراعة الخلايا التائية بالخدمات الطبية الملكية بلش من شهر 9 ل 2024، وكان أول برنامج على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية، وعالج أول مريض بهذه التقنية داخل الخدمات الطبية الملكية، وكانت على مستوى الأردن، ونعتبر احنا بالخدمات الطبية من الدول القلائل على مستوى المنطقة وضمن مراكز طبية متقدمة محدودة على مستوى العالم اللي قدرت
0: متقدم.
1: اللي هي تطبق اللي هي العلاج بالخلايا التائية المعدلة جينيا.
0: نعم. طيب دكتور، يعني هل هذا العلاج مناسب لكل مرضى السرطان، ولا في شروط معينة لازم تتوفر عند المريض حتى انا اقدر اطبق له هذا العلاج؟
1: اكيد يعني احنا في شروط محددة، في يعني لحد الان هو بشكل اساسي تستهدف الأورام السرطانات الدم اللي حكينا، لوكيميا الدم الحاد من النوع الباقي،
0: نعم.
1: سرطان الغدد الليمفاوي من النوع الباقي، المنتكس والعنيد والمقاوم. طبعا حاليا برضو في كمان توجه للعلاج النقي العظم المتعدد،
0: نعم.
1: في دراسات محدودة على سرطان الثدي والرئة، لكن هاي ضمن دراسات، لكن احنا بالمحددات اللي هي المثبتة والأساسية اللي هم حكيناهم اللي هم اللوكيميا الدم الحاد وسرطان الغدد الليمفاوي الباقي.
0: نعم. طيب دكتور، شو اللي بيميز برنامج العلاج بالخلايا التائية في الخدمات الطبية الملكية اليوم، وهل في جوانب معينة بتعتبر يعني فيها هذا البرنامج إضافة نوعية؟
1: أكثر إشي بيميز برنامج الخدمات الطبية بزراعة الخلايا التائية المعدلة جينيا إنه برنامج متكامل كامل، يتم من بدايته لنهايته من من من الألف إلى الياء داخل الخدمات الطبية الملكية. مش كل المراكز الطبية، مراكز الأورام العالمية بتقدر إنها تقوم بتصنيع المنتج اللي هو النهائي. في كثير من المراكز بتعتمد على منتج اللي هو تجاري جاهز، وهذا بيكون مكلف. إحنا هون لا، التصنيع كامل من المرحلة الأولى للمرحلة النهائية يحدث داخل مختبرات مركز الأورام العسكري.
0: نعم. طب نحكي دكتور عن تعاون، هل في تعاون مع مراكز أو مؤسسات طبية عالمية في هذا المجال؟ وهل الكوادر الطبية اليوم بتخضع لتدريبات متخصصة قبل ما تتعامل مع هذه التقنيات؟
1: أكيد يعني إحنا بنتحدث عن تقنية جديدة وحديثة، حتى إحنا حكينا إنه بلش البرنامج وعالج أول مريض في الأردن بشهر 9 2024، لكن قبل هاي الفترة تقريبا على مدى أكثر من سنة كان في تجهيزات كبيرة من تيم، من فريق كبير ومتخصص من ناحية اللي هي أطباء الأورام، المختبرات، الصيادلة، بحيث أنه يتم فيه تطبيق اللي هي البرنامج. ومن ضمن اللي هي المحددات أنه صار في تدريب بواحد من أفضل مراكز الأورام المتخصصة بزراعة الخلايا التائية. أنا شخصيا يعني حصلت على فرصة للتدريب في مستشفى جامعة توبينغن في ألمانيا. برضو الفريق اللي بالمختبر حصل على أكثر من مكان بتدريب بأكثر من مركز في ألمانيا. هاي المراكز على مستوى قارة أوروبا، على مستوى العالمية، عندها خبرة متقدمة بزراعة الخلايا التائية. وإحنا كان بيميزنا ببرنامجنا بصراحة إنه إحنا يعني ارتئينا إنه نبلش وين ما انتهى فيه العالم، ما بلشنا بالبدايات. حاولنا نكسب اللي هي التطور الموجود بالمراكز اللي عالميا، وشو آخر أحدث اللي هي التوصيات العلمية، وطبقنا أحدث البروتوكولات في علاج المرضى بالخلايا التائية المعدلة جينيا. فهي كانت ميزة لبرنامجنا في الخدمات الطبية الملكية.
0: نعم. يعني لو نحكي عن رحلة العلاج دكتور، كيف بتتم بالنسبة للمريض يعني من لحظة اتخاذكم القرار العلاج وحتى إعطائه

0: الخلايا الدائية.
1: تمام، يعني هي الرحلة بتبلش بشكل أساسي من اختيار المريض.
0: نعم.
1: المريض يخضع لمحددات واضحة وشروط معينة لزراعة الخلايا الدائية. زي ما حكينا احنا في أنواع محددة من الأورام حاليا يمكن أن تطبيق العلاج بالخلايا الدائية إلها. غير هيك بيخضع عليه فحوصات طبية من وظائف عضلة القلب، من الكلى، من وظائف الحيوية الأخرى، نتأكد من من من سلامة المريض بحيث أنه قادر أنه والله أنه يتحمل هيك نوع من أنواع العلاجات.
0: نعم.
1: بعد اختيار المريض احنا بنقوم بسحب وتجميع اللي هي الخلايا الدائية من جسم المريض. بعدها يتم في مركز مختبرات مركز الأورام العسكري إجراء تعديل جيني وراثي على الخلايا الدائية بحيث تقدر تميز الخلايا السرطانية وتهاجمها.
0: نعم.
1: بالمختبر بعد ما يصير في تعديل جيني على الخلايا بصير في تكثير للخلايا بحيث انه نصل لأرقام محددة اللي بتكون كفاءتها عالية وبتعطي نتائج ممتازة للمريض.
0: نعم.
1: بعدها احنا من يدخل المريض في وحدة زراعة نخاع العظم، يتم خضوعه لعلاج كيماوي مبسط لمدة 3 أيام بحيث يجعل البيئة مناسبة للخلايا الدائية بحيث انها تقدر انها تتكاثر وتقدر انها تتعرف على الخلايا السرطانية. بعدها يتم اللي هي زراعة الخلايا الدائية، ويتم من منذ اليوم الأول متابعة المريض بضمن بروتوكول محدد.
0: نعم دكتور، قديش بتاخذ يعني عادة رحلة العلاج وقت؟
1: رحلة العلاج يعني احنا من ما يدخل لقسم زراعة نخاع العظم تقريبا بيحتاج من 10 ل 14 يوم.
0: نعم.
1: بعديها
0: بيغادر المستشفى،
1: بعديها بيقدر يغادر المستشفى وبيبقى على نظام متابعات
0: دورية
1: وحثيثة.
0: نعم
1: بالضبط.
0: طيب دكتور، لو نحكي عن نسب نجاح مثل هذه الإجراءات، هل في نسب تقريبية ممكن يعني نحكي عنها؟ وهل يعني بيختلف حسب نوع السرطان وحالة المريض برضه؟
1: أكيد أكيد. يعني تقريبيا يعني عالميا حوالي تقريبا 80% من المرضى بيحصلوا استجابة ممتازة.
0: نعم.
1: وإحنا بالنسبة لمشروعنا المرضى اللي اشتغلنا عليهم النتائج مقاربة لأفضل المراكز العالمية بمجال زراعة الخلايا الدائية.
0: نعم.
1: في محددات الاستجابة إنه بتفرق من مريض لمريض، بيعتمد عن طبيعة الورم نفسه، عدد العلاجات الكيماوي اللي استخدمت من قبل، برضو نسبة اللي هي تكاثر الخلايا وتوسع الخلايا في جسم المريض بعد زراعتها. ففي أكثر من محدد بشكل عام، لكن هذه النسبة التقريبية. وإحنا
0: نعم.
1: نسبنا بمركز الأورام بحمد الله نسب متقاربة لأفضل المراكز.
0: الحمد لله. دكتور، بتختلف نسبة يعني النجاح يعني مع اختلاف نوع السرطان وحالة المريض؟
1: أكيد أكيد. يعني مثلا حالة المريض إذا كان المريض والله وضعه الصحي المرض متقدم بشكل كبير،
0: نعم.
1: بيفرق إذا كان المرض والله بمرحلة مبكرة.
0: نعم.
1: لكن بشكل عام بشكل عام النسبة هاي اللي هي حوالي 80% هي تشمل جميع المرضى وهي نسبة تقريبية.
0: نعم. طيب دكتور، يعني في فئة عمرية معينة ممكن تستفيد أكثر من فئة ثانية يعني بهذا النوع من العلاج، ولا العمر لحاله مش عامل؟
1: لا، العمر لحاله مش عامل بصراحة. يعني الفئات العمرية هي واسعة، بتشمل الأطفال، المراهقين والبالغين.
0: نعم.
1: فإحنا في أكثر من محددات، واحد منها اللي هي العمر، لكن في محددات أخرى منها نوع الورم نفسه والمرحلة اللي فيها.
0: نعم. يعني دكتور، ما بيختلف طبيعة العلاج باختلاف الفئة العمرية؟
1: لا لا لا نهائي.
0: نعم. طيب دكتور، لو نحكي عن أبرز الآثار الجانبية أو التحديات اللي ممكن تواجه المريض خلال فترة العلاج.
1: تمام. الآثار الجانبية يعني بمجملها يمكن التعامل معها. يعني في عندنا احنا ممكن أثناء الدخول المريض يصير في عنده ارتفاع حرارة، انخفاض ضغط الدم، نقصان في تركيز الأكسجين، هي احنا بنسميها متلازمة اللي هي إطلاق السيتوكينات، ممكن أعراض عصبية على بعض المرضى. طبعا احنا لله الحمد بضمن برنامجنا لحد الآن يعني كل المرضى بالدرجات الخفيفة، الدرجة الأولى والثانية اللي يمكن التعامل معها، وكلها يعني تمت علاجها وكانت الاستجابة لغاية 100%.
0: نعم.
1: فمعظم الآثار الجانبية يمكن التعامل معها. حتى احنا كطبيب معالج بالخلايا الدائية بكل واحد مبسوط انه شاف نوع من انواع اللي هي الدرجات الخفيفة للآثار الجانبية لعلاج الخلايا الدائية، انها بتدل انه العلاج فعال.
0: نعم.
1: وهي الدرجات الخفيفة كثير مرتبطة بنتائج أفضل، بنتائج استجابة أعلى للخلايا الدائية.
0: نعم دكتور، يعني المريض بعد العلاج بحاجة إنه يغير نمط حياته ولا يعني أو يلتزم بتعليمات معينة ولا عادي بيرجع بيمارس حياته طبيعي؟
1: يعني بعد خروج المريض من وحدة زراعة نخاع العظم في نصائح يعني بتنعطى للمريض، بيحكي انه مش تغيير جذري بنمط الحياه باكثر من انه هو نمط حياه صحي. يعني بده بالفتره الاولى خاصه بالاشهر الاولى بده يبتعد عن التجمعات الكبيره، بده يلتزم بالكمامه، النظافه الشخصيه، غسل اليدين، الغذاء الصحي. طبعا المتابعات بتكون بشكل دوري بالعياده، بالبدايه ايام كل ايام قليله، بعديها اسبوعيا لمده شهر، بعدين شهريا. طبعا احنا بنلتزم مع مرضانا، حتى التواصل بيكون شخصي مع المرضى، يعني حتى بخارج مواعيده هاتفيا نطمئن انه
0: نعم
1: ما يكون في اثار جانبيه، مشان اي شيء انه نتدخل
0: تبدأ.
1: بسرعه وبطريقه مناسبه. يعني
0: نعم، يعني الرائد الطبيب ماهر نايف بني عيسى، أخصائي أمراض الدم والأورام، بدي أشكرك اليوم على تواجدك معنا دكتور، أشكر وقتك وجهدك وأشكرك على كمية المعلومات اللي قدمت لنا إياها، شرفتنا دكتور.
1: شكرا لك ست ايات، وكل الشكر لإذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على هذه الاستضافة. بصراحة مشروع بمثل زراعة الخلايا التائية ما كان ينجح لولا الدعم المتواصل من القيادة العامة للقوات المسلحة. بالإضافة احنا يعني بصراحة حصلنا على دعم مؤسسي كبير من رأس الهرم بمؤسسنا الحبيبة للخدمات الطبية الملكية، المتمثلة بعطوفة المدير العام للخدمات الطبية الملكية.
0: نعم
1: عطوفة الباشا بصراحة كان يعني مطلع على كل كبيرة وصغيرة في هذا المشروع، وداعم أساسي لنجاح هذا المشروع. مشروع مثل هيك بحاجة إلى يعني كان دعم من مؤسسي من أعلى هرم بمؤسستنا، والحمد لله هو اللي أدى لنجاح مشروعنا والنتائج اللي حصلنا عليها.
0: الحمد لله، احنا بنفخر فيكم دائما دكتور وشرفتنا اليوم.
1: الله
0: شكرا
1: يسعدك،
0: لك،
1: شكرا لك،
0: شرفتنا
1: شكرا
0: دكتور،
1: لك،
0: شكرا
1: الله
0: لك.
1: يسعدك، أهلا وسهلا.

0: نعم، وأنتم مستمعين الكرام بهيك منكون وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا الأسبوع من مستشارك الطبي، على أمل أن يتجدد بكم اللقاء الأسبوع المقبل في نفس المكان والزمان وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. اسمحوا لي أن أشكر الزملاء من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة ومن البث المباشر محمد السقرات، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بن مصطفى، علي الوديان وإبراهيم الخالدي. هذه تحيات معدة البرنامج نور الحوامدة، وتحياتي لكم آيات الجدي. في كل لحظة من حياتكم اتذكروا أن صحتكم هي أولويتنا. ضلكم بخير وعلى خير.
1: مستشارك الطبي. إعداد نور الحوامدة. تقديم آيات الجدي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورحب بكم أعزائي وأحبائي المستمعين والمتابعين لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سواعد الإنقاذ.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ورحب بكم أنا النقيب عبد الله السعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام، وفي هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن ضربة الشمس وعن الإجهاد الحراري وعند ارتفاع درجات الحرارة كيف نتعامل مع هذه موجات الحر التي قد تأتي على المملكة ما بين الفترة والأخرى، وسنتحدث عن ذلك بتفصيل لكن بعد هذا الفاصل.

تحياتي لكم أعزائي وأحبائي المستمعين، ونتحدث في هذه الحلقة عن ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي الوقاية هي الغاية التي دائما نبحث عنها في مديرية الأمن العام، لا سيما خلال هذه الفترات عند ارتفاع درجات الحرارة. نريد أن نحافظ على كل مواطن وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، لا سيما إذا كان هنالك سلوكيات أو تصرفات خاطئة قد يقوم بها بعض الأخوة المواطنين، وهذا يستدعي منا جميعا أخذ الحيطة والحذر، وأن نتقيد بكافة إجراءات السلامة العامة، بكافة النصائح والإرشادات الصادرة لدينا في مديرية الأمن العام ومن خلال ذراعه الإعلامي إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية، التي تسعى إلى إثراء الثقافة الوقائية لدى الأخوة المواطنين والمقيمين على ثرى هذا الوطن الغالي، بحيث يكون المواطن الأردني والزائر هو شريك حقيقي مع مديرية الأمن العام، حتى نحقق الغاية السامية أو الغاية الأسمى التي نبحث عنها في مديرية الأمن العام، وهي الحفاظ على الأرواح والممتلكات من كافة الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. فالثقافة الوقائية هي التي تقينا، وهي التي تكون معنا في حال يعني لا قدر الله كان هنالك بعض التصرفات الخاطئة. فالوقاية أفضل من أن لا قدر الله نصل إلى المرحلة العلاجية، وهي عند التعرض لهذه الأعراض المختلفة التي تنتج عند تعرض لأشعات الشمس المباشرة. فمواطننا العزيز وكل من يقيم على ثرى هذا الوطن الغالي، إذا تقيد معنا وإذا استجاب إلى هذه النصائح وهذه الإرشادات وهذه التعليمات، فبالتأكيد لن يحصل هنالك أي حادث يتعلق بضربة الشمس أو حتى الإجهاد الحراري. بإذن الله تعالى أعزائي وأحبائي المستمعين، سنتحدث عن أهم الإجراءات الوقائية بخصوص ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، لكن بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

أجمل التحايا أرسلها إليكم مرة أخرى أعزائي وأحبائي المستمعين. ومن أهم النصائح والإرشادات في ذلك أهمية عدم التعرض المباشر لأشعة

الشمس، لا سيما خلال فترات الذروة والتي دائما نتحدث عنها، والتي تبدأ منذ الساعة 12 ظهرا ولغاية ساعات العصر. فبالتالي عند التعرض المباشر لأشعة الشمس لا قدر الله نسبة الإصابة بضربة الشمس أو حتى الإجهاد الحراري كبيرة جدا. أيضا نختصر الخروج من المنزل عند هذه الساعات، ساعات الذروة، لا نتعرض لأشعة الشمس، وإذا كان لابد من الخروج من المنزل في هذه الساعات ارتداء قبعات الرأس الواقية. أيضا الأطفال الذين هم أمانة في أعناقنا جميعا أن نحافظ عليهم، أن لا نتركهم لوحدهم داخل المركبات حتى لا قدر الله لا يصاب الطفل بالاختناق، لا يصاب بالإجهاد الحراري، لا يصاب بالخوف والهلع. وأيضا بما أننا نتحدث عن عنصر الأطفال، أن لا نتركهم لوحدهم للعب خارج المنزل تحت أشعة الشمس الضاربة لساعات طويلة، فهذا قد يشكل خطرا كبيرا عليهم. وأيضا أن لا نسمح للأطفال باللعب من الأماكن بالقرب من الأماكن الخطيرة، وأن نوعيهم وأن نرشدهم وأن نوجههم بأهمية التقيد بإرشادات السلامة العامة، وهي أشياء بسيطة لكن نريد أن نعزز الطفل بهذه التعليمات وبهذه الإرشادات سواء داخل المنزل أو حتى في المدرسة أو حتى في السوق. فلذلك يجب أن نكررها عليهم دائما، أن لا يتعرض لأشعة الشمس، لأن الطفل لا يعي ما يتصرف، وقد يخرج ساعات الظهيرة ويلعب لساعات طويلة، وعندها لا قدر الله قد يصاب بضربة الشمس، وهناك يعني يحصل ما لا يحمد عقبه. وبالتالي نحن نريد أن نحقق الغاية التي دائما نبحث عنها في مديرية الأمن العام، أن نحافظ على كل فئات المجتمع، أن نحافظ على أطفالنا، على أسرنا، على أهالينا من كافة الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. أيضا أصحاب المشاريع الإنشائية ننصحهم ونرشدهم ونرجوهم بعدم السماح لمن يعمل لديهم بالعمل تحت أشعة الشمس الضاربة، لا سيما خلال فترات الذروة، وأيضا ارتداء قبعات الرأس الواقية، واختيار أوقات مناسبة للعمل حتى لا قدر الله حتى لو كانوا في منطقة بعيدة عن أشعة الشمس لكن الأجواء حارة ممكن أن يصاب بالإجهاد الحراري. وهنا أؤكد على أصحاب المطاعم، الأشخاص الذين يقفون أمام النيران، الأفران، أصحاب المطاعم، يعني بشرب كميات كافية من السوائل، لأنه قد يكون بالقرب من النار، بالقرب من هذه الغازات، ويكون قد فقد كمية كبيرة من السوائل، وهذا يتطلب منه تعويض ذلك بشرب السوائل الكافية من المياه، من العصائر وغيرها من السوائل المختلفة، حتى لا قدر الله لا يشكل خطر كبير عليه. وبالتالي ندعو أصحاب هذه المطاعم، أصحاب هذه الأفران، أو حتى المنشآت الصناعية والتجارية بشتى أنواعها وأشكالها، أن دائما يعززوا الثقافة الوقائية لهؤلاء الذين يعملون لديهم حتى لا قدر الله لا يصابوا أيضا بالإجهاد الحراري، حتى أن الإجهاد الحراري وضربة الشمس نفس العلامات والأعراض. وبالتالي سنتحدث بإذن الله تعالى عن ضربة الشمس وكيفية التعامل معها أو طرق إسعافها، لكن بعد هذا الفاصل لا تبتعدوا، ابقوا معنا.

حياكم الله أعزائي وأحبائي المستمعين، ونتحدث عن أعراض ضربة الشمس، وهي ستكون كالتالي: يجب أن نأخذها على محمل الجد في حال لا قدر الله تعرض لها أي شخص، وهي التعب والصداع والضعف العام، إضافة إلى ارتفاع درجات أو درجة حرارة الجسم بشكل واضح، وأحيانا تشنج في عضلات البطن والأطراف، وبعض الأشخاص قد يشعر بتوسع حدقتي العينين، والجلد يكون شاحب وبارد ورطب، وأحيانا يشعر بالغثيان أو القي. عندها ماذا نفعل؟ ما هو مطلوب منا؟ ما هي الإجراءات التي تلي ذلك حتى نسعف هذا الشخص ونقيه هذه العلامات والأعراض، ولا تتطور الحالة لا قدر الله إلى حالة طبية طارئة تستدعي التدخل السريع؟ وهنا

لابد أن نؤكد على أهمية الإسعافات الأولية، وهي التي تقلل من الحالة أو تمنع من زيادة فاجعتها لا قدر الله. أولا، إخلاء المصاب من منطقة التعرض وإزالة الضواغط حول العنق ووضع المصاب على الأرض ورفع القدمين على مستوى 30 سنتيمتر تقريبا، إضافة إلى إزالة الألبسة الزائدة عن الحاجة والتهوية الجيدة للمصاب، وأيضا نقل المصاب إلى المستشفى وبعدها الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 حتى تصل فرق الإسعاف، الفرق المتخصصة في مديرية الدفاع المدني. هؤلاء النشامة الذين لديهم مهنية وحرفية عالية للتعامل مع كافة الحالات المرضية، كافة الحالات الطارئة التي قد يتعرض لها أي مواطن لا قدر الله. أعزائي وحبايا المستمعين، أرجو أن تأخذوا ما تحدثنا به على محمل الجد، وأن لا تستهينوا بأي متطلب من متطلبات السلامة العامة. وأيضا اسمحوا لي قبل أن أنهي يعني هذه الرسالة، أود أن أوصلها إليكم جميعا الأحبة المستمعين مع إعلان نتائج التوجيه لهذا اليوم. ندعوكم ونرجوكم بأهمية التقيد بكافة التعليمات الصادرة عن مديرية الأمن العام بعدم إطلاق العيارات النارية، عدم يعني القيام بمواكب الأفراح التي تعيق حركة السير وقد تؤدي إلى الازدحامات المرورية، وهذا قد يعيق عمل سيارات إسعاف الدفاع المدني لإيصال حالة مرضية طارئة تستدعي التدخل المباشر، وأيضا أن نفرح بطريقة سلمية طريقة حضارية يعني تبعد كل الأشخاص عن الأخطار التي قد تواجههم لا قدر الله. وندعو الله عز وجل أن يبارك للناجحين وإن شاء الله حظا أوفرا في المرات القادمة لمن لم يحالفهم الحظ، فمبارك لكل من ينجح في هذا اليوم. ونرجوكم أن تكونوا شركاء حقيقيين معنا بالتقيد بكافة النصائح والرشادات الصادرة من مديرية الأمن العام. على الود لقيناكم وعلى مثله نودعكم، كنت معكم النقيب عبد الله سعودي من إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية ومن الهندسة الإذاعية عبد العزيز عبابنة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه يوسف شبول. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا ولن يشمل دخول وزراء جدد إلى الحكومة. رئيس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث الاستعدادات لاحتفالات الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، ويؤكد ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى. وزارة التربية والتعليم تقرر إعلان نتائج الثانوية العامة الساعة 8 من مساء اليوم، وتحذر المواطنين والطلبة من التعامل مع صفحات وهمية على تطبيق تليجرام تدعي قدرتها على تعديل النتائج ورفع العلامات. الأمن العام يعلن جاهزيته للتعامل مع احتفالات نتائج امتحان شهادة الثانوية العامة، ويضع خطة أمنية ومرورية شاملة لتوفير بيئة آمنة للمواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية. رئيس مجلس النواب مازن القاضي يؤكد أن الجامعات الأردنية حاضنة لبناء الوعي السياسي والحزبي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية البرنامج العام. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نشمية.

0: إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي.
1: مساء الخير وأهلا بكم في برنامج نشميات تسمعونه عبر الفضاء العسكري إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، حيث الحكايات التي تروى بفخر والإنجازات التي تستحق أن تضاء عليها الكلمات.

نلتقي بنشميات اخترنا أن يكون عنوانا للعطاء وصورة مشرقة للمرأة الأردنية في الميدان وفي مواقع العمل وفي كل مساحة يصنعن فيها فرقا ويتركن أثرا. في نشميات لا نحتفي بالإنجاز فحسب، بل نقترب من الحلم الذي بدأ صغيرا والإرادة التي كبرت والطموح الذي لم يعرف المستحيل. كونوا معنا في هذا المساء، نسلط الضوء على حكايات أردنية تستحق أن تسمع ونماذج نسائية نفخر بها ونقول لها أنت نشمية لأنك صنعتي من التحدي إنجازا ومن الطموح أثرا. أنا ختام الرفاعي وأهلا بكم في نشميات.

من مدينة معان الأصيلة وتحديداً من المدينة الوردية البتراء، ذلك الصرح التاريخي العريق والشاهد على حضارة ضاربة في عمق التاريخ وعلى أصالة أبناء معان وعزيمتهم، انطلقت رحلة ضيفتنا لهذا اليوم وحملت اسماً عزيزاً على قلوب الأردنيين، إذ سميت تيمناً بالمغفور لها بإذن الله الملكة علياء الحسين في مرحلة كان فيها عدد الطبيبات الأردنيات لا يزال محدوداً، لتشق طريقها بثبات وتؤمن بأن العلم رسالة وأن الطب أسمى صور العطاء. وفي لحظة يتقاطع فيها الطب مع الإنسانية تتحول المهنة إلى رسالة، ويصبح إنقاذ حياة طفل صغير امتداداً لمعنى أعمق من العلاج، معنى العطاء بلا حدود. ومن هذا المعنى تحديداً نلتقي اليوم ضيفة جعلت من تخصصها في أمراض الأطفال المعدية والسارية خط دفاع أول عن صحة الصغار ورسالة علمية وإنسانية في آن معا. ضيفتنا اليوم في برنامج نشميات العقيد الطبيب علياء موسى الخليفات، رئيس اختصاص الأمراض المعدية والسارية أطفال في مستشفى الملكة رانيا للأطفال في الخدمات الطبية الملكية، مستشار أمراض معدية وسارية. فأهلا وسهلا بكم، نسعد بمتابعتكم، ويا أهلا أيضا بمتابعينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، كونوا معنا.

0: يسعد مساك ستي، وأهلا وسهلا فيك في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج نشميات.
1: أهلا وسهلا فيكم وشكرا على الاستضافة لبرنامج نشميات وكل طاقم الإذاعة. شكرا
0: لكم. أهلا وسهلا فيك ستي. بدنا نبدأ من البدايات، من مدينة معان الأبية، من تحديدا من البتراء الوردية، إلى أن وصلتي إلى رئيس اختصاص أمراض معدية وسارية في مستشفى ملك رانيا العبد الله للأطفال. من البدايات وحتى هذه اللحظة نتحدث عن طبيبة جمعت بين الإنسانية والطب في آن معا، وبين أن تكون زوجة وأم لأربعة أطفال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني المشوار اللي أنت ذكرتيني فيه يمكن تد لسنوات، يعني إذا بدي أحكي عنه هو مشوار أحكي فيه رحلة الشتاء والصيف عبر الصحراء من معان إلى عمان.
0: يا سلام.
1: فمشواري بلش، أنا مواليد طيبة الجنوبية، هي قرية كانت هذاك الوقت، يمكن هلا المنطقة شوي تطورت صارت أحدث. كنت بالقرية ولدت هناك، تربيت في مدارسها، في بيئتها، بالناس البسيطين المتعاونين بالألفة والمحبة بينهم جميعا. تدرجت بالدراسة في مدارسها حتى خلصت الثانوية العامة. بتذكر وقت كنا بالثانوية العامة رحنا على تخصص الفرع العلمي. فبهذاك الفترة مدرستنا ما كان فيها تخصص الفرع العلمي. كنا بدنا نضطر نذهب لمدرسة أخرى
0: أبعد
1: بدك مواصلات إلها. فبوقت السنة اللي أنا كنت فيها، هديك السنة كان أول سنة افتتحوا فيها الفرع العلمي، فالحمد لله إحنا كنا أول فوج على دور اللي أنا خلصت فيه التوجيهي بتخصص الفرع العلمي بالمدرسة. والحمد لله يعني بما أنه أول فرع وأول دفعة طلعة وتجربة، طلعت أنا الأولى على اللواء بهذيك المنطقة
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله يعني كانت ناجحة الأمور. بعدها التحقت بالحلم كان بالنسبة لي الجامعة الأردنية.
0: نعم.
1: يعني إحنا كنا دائما نطلع أنه
0: أم
1: الجامعة الأردنية أم الجامعات.
0: نعم. هل كان الطب حلم أيضا؟
1: نعم، كنت دائما أنا صغيرة يسألوني شو بتحب، شو حابة تصيري لما تكبري، أحكي لهم طبيبة أطفال، دكتورة.
0: نعم.
1: أطفال. فهنا أنا بحكي حتى الكل يضل يمسك بحلمه شو ما كان.
0: نعم.
1: حشجعوا أبنائك وشو ما حكوا أنا بدي أصير كذا، امسك بهذا الحلم وشجعوا عليه.
0: نعم.
1: لأنه أكيد ما بيكون إجا من فراغ. فأنا
0: نعم.
1: دائما كنت بحكي بدي أصير دكتورة أطفال.
0: نعم.
1: فالحمد لله يعني كان
0: تحقق هذا الحلم.
1: يعني فرحة قبولي وقت ما طلع قبول الطب بالجامعة الأردنية كانت لا توصف. يعني
0: نعم.
1: قد تعادل فرحة نجاح التوجيهي إذا مش أكثر. فالحمد لله التحقت بالجامعة الأردنية. هون بلشت نحكي مسيرة فيها كتير تحديات
0: طبعاً.
1: بين البعد عن الأهل، البعد ببيئة مختلفة
0: طبعاً.
1: من القرية للمدينة،
0: وسكن
1: ظروف السكن، الدراسة، الواحد بدي يتبع
0: بين
1: بالدراسة،
0: النظري والعملي، أني أكون
1: نظري
0: دكتورة
1: وعملي، بين
0: نعم.
1: أنك تدير بالك على حالك، تعتمد البعد، المسافة، السكن، وكل ما فيه من متغيرات وظروف. بس الحمد لله يعني
0: كيف
1: ضلينا.
0: دللتي هذه الصعوبات؟
1: الحمد لله. أول إشي لازم تآمن بحالك أنه أنت بتقدر، شو ما كان في صعوبات رح تقدر تتجاوزها. كنا ننظم الوقت بين الدراسة بين العناية بالنفس، أنه أدير بالي على حالي، أنظم أوقاتي، حتى مواعيد الزيارات للأهل كمان كان بدها تنظيم وترتيب. والحمد لله عدت السنين وعدت، والحمد لله أنه عديناها.
0: ما شاء الله عليك دكتورة علياء. دكتورة علياء موسى الخليفات، يعني بين الحلم والواقع مسافات كبيرة جدا.
1: نعم.
0: وبين ما نراه حقيقة على أرض الواقع وما كان في مخيلتنا أيضا رحلة طويلة جدا. المسيرة كيف كانت؟
1: المسيرة كانت بعد ما خلصت، يعني خلال فترة أول إشي التدريب بالجامعة كنا نروح على المدينة الطبية نتدرب، وهون حلمي تجدد بحلم آخر.
0: نعم.
1: إني ألتحق بالقوات المسلحة الأردنية وأصير طبيبة عسكرية.
0: نعم.
1: فهون أنا لما كنت أروح أتدرب بالمدينة الطبية وأشوف المكان حسيت إنه هون مكاني أنا.
0: نعم.
1: لازم أكون هون.
0: نعم.
1: فالحمد لله بعد ما خلصت من الجامعة تخرجنا، التحقنا بالخدمة العسكرية وتدرجنا بالتدريب العسكري، ومن ثم الاختصاص في طب الأطفال والشهادات فكانت مسيرة.
0: نعم.
1: حد طويلة.
0: دكتور علياء، ما الذي كان يلفت انتباهك في الخدمة العسكرية؟ يعني قلتي كان حلم، هل كان حلم هو ارتداء الشعار أم الضبط والربط العسكري الموجود أم طريقة التعامل مع المرضى أم البيئة الطبية العسكرية؟
1: صراحة أكتر من شغل. أول إشي أنا طلعت من بيئة عسكرية، والدي ضابط متقاعد من.
0: نعم.
1: سلاح الصيانة،
0: وجهله تحية أكيد. الله يعطي الصحة
1: أكيد
0: والقوة.
1: الله يعطي الصحة والعافية، وهو من طبعا مثلنا الأعلى يعني طبعاً. دائما فإنه أنا كنت أشوفه دائما باللبس العسكري بالشعار العسكري، فكان هذا يعني إشي
0: حافز.
1: يعطينا الشعور بالفخر والاعتزاز. فأنا لما رحت على المدينة الطبية وأشوف الشعار العسكري كتير هاي يعطيني شعور إنه بالفخر والاعتزاز إنه أنا بدي أكون بهذا المكان. غير إنه الخدمات الطبية الملكية والمدينة الطبية هي رافد صحي لمختلف المرضى والناس، فهون أنت بتحب تكون في مكان تقدم أكبر خدمة ناس بحاجة لهي الخدمة،
0: نعم
1: ناس ما إلهم أي دعم، ما إلهم أي شيء، فهون أنت بتساعد وبتقدم خدمة لناس بحاجة إلها.
0: نعم.
1: فهي أكثر من
0: وبنفس
1: سبب.
0: الوقت ستي أنت موجود في مؤسسة تحاول تطوير كوادرها أولا
1: أكيد
0: بأول،
1: طبعا
0: وكوادرها بحصل على فرص يمكن ولا في أي مؤسسة أخرى ممكن يحصلوا عليها.
1: أكيد
0: هون يمكن
1: أكيد
0: بحب أعرج على يعني رحلتك في الخارج،
1: نعم
0: يعني أيضا
1: صحيح
0: من البتراء إلى أمريكا.
1: إلى أمريكا. هلأ أنا بعد أنت ما خلصت الاختصاص الأطفال، إحنا الحمد لله بالخدمات الطبية الملكية وجيشنا العربي دائما تدعم كوادرها وتسعى دائما للتطوير
0: نعم
1: ولجد ما هو جديد.
0: نعم
1: فرحت كان في عنا مجال إن نروح الاختصاص الفرعي، إنه بعد اختصاص الأطفال هو اختصاص آخر فرعي اللي هو اختصاص الأمراض المعدية والسارية. فالحمد لله أنا انقبلت بهذا الاختصاص. هنا بلشت رحلة إنه أنا لازم حتى أنت تكمل هذا الاختصاص في جزء منه تدريب داخل الخدمات الطبية الملكية وجزء في الخارج. بالخارج كان يعني لم يكن إجباري، كان اختياري ولمن ظروفه تسمح. يمكن شوي أنا ظروفي كان عندي عائلة وزوج وبيت، بس الحمد لله يعني أنه كتير حبيت أنه أنا لا لازم أكمل، وأخذت عائلتي معي يعني
0: نعم
1: أطفالي وزوجي. وهون أنا كمان بدي أوجه تحية لزوجي رفيق الدرب لأنه
0: طبعا
1: دائم
0: طبعا شريك
1: كان
0: النجاح،
1: داعم إلي بهذا
0: طبعا موجه
1: الموضوع.
0: له تحية.
1: فالحمد لله إنه أنا يعني قدرت وطلعت الدورة وأخذت يعني أخذنا التخصص وقدرت إني أنمي التخصص اللي عندي بشهادات أعلى، ورجعت حتى أخدم المكان اللي أنا كنت فيه واللي هو بتعثني،
0: طبعا
1: يعني أجيب لهم معي كل ما هو جديد
0: طبعا
1: حتى نطور هالتخصص.
0: يعني دائما ما نشعر بنظرات الاحترام والتقدير من أي مؤسسة عالمية إلى صرح كصرح المدينة
1: أكيد
0: الطبية، يعني نرى أنهم بيشوفوا أنه أطباء وطبيبات الخدمات الطبية الملكية مؤهلات وقادرات حقيقة، يعني كوادر الخدمات الطبية الملكية هي كوادر مؤهلة تأهيل عالي جدا، وهذا يلفت انتباه المؤسسات العالمية.
1: أكيد. هلأ الرحلة اللي أنا رحتها لما رحت على الاختصاص هي كانت بمستشفى جامعي. هناك كانت هي مش بس إنه أنا عم باخذ منهم، هي تبادل خبرات،
0: نعم
1: لأنهم هم نفس الإشي هناك لما عرفوا مثلا أنا بالأردن وطبيبة عسكرية كانوا يسألوني شو في عندكم شو عندكم. حتى أنا يعني بالفترة اللي رحت فيها كانت جاءت ما بعد فترة اللي هي جائحة الكوفيد الجمال اللي كانت بشبه الجزيرة العربية،
0: نعم
1: تقريبا كانت ب 2012 و2014. هم بأمريكا ما كان عندهم هذا الحدث، فكانوا يسألوني. فهي فترة تبادل خبرات، لأنه
0: نعم
1: حتى بتخصصنا الأمراض المعدية كل منطقة إلها أمراضها، كل منطقة إلها أوبئتها
0: نعم
1: بتختلف عن الأخرى. فهي كانت فرصة تبادل خبرات، أنا باخذ منهم هم بيسألوني تبادل مع بعض. وعلى للعلم هم كمان كانوا على معرفة بالأردن، بعرفوا بالخدمات الطبية الملكية
0: طبعا
1: كتير كتير، يعني اعتزوا بفكرة إنه أنت عسكرية، يعني إنه إشي ببعت للفخر. فالحمد لله يعني كانت مفيدة إلي وإلهم، ساعدوني كتير، استفدنا منهم وبرضو بديش أحكي أفدناهم، ولكن أعطيناهم الأشياء اللي هم ما كانوا يشوفوها. في أشياء كتير عندنا أوبئة وأمراض غير متوافدة عندهم، ونفس الإشي إحنا تعلمنا منهم كمان شو في عندهم أشياء جديدة مش موجودة عندنا، والحمد لله يعني.
0: الحمد لله. دكتورة علياء، يمكن مفهوم الطبيبة أو اختصاص الأطباء أو الطبيبات، يعني دكتور جهاز هضمي، دكتور مثلا أنف أذن حنجرة، دكتور عيون، دكتور مثلا أسنان، ولكن فكرة الأمراض المعدية والسارية كيف ممكن نوضحها للمستمعين أكثر؟
1: أكيد. هلا الأمراض المعدية والسارية يمكن الاسم شوي بخوف ناس كتير، أنا مجيني كتير ناس على العيادة إنه بخافوا من العيادة. لا،
0: نعم
1: إحنا لو بتذكر يعني أمراض الأطفال إيش هي؟ الحرارة، الالتهابات، الأوبئة، هاي الأشياء. تخصصنا الأمراض المعدية والسارية يعني بالحرارة،
0: نعم
1: بالالتهابات، بالمضادات الحيوية، بالوقاية.

0: والمطاعيم، وهاي الأشياء اللي أغلب الأطفال بيعانوا منها، وهاي
1: صحيح.
0: الأشياء اللي إحنا بحاجتها، فإحنا الأقرب للأطفال وللعناية بهم والأقرب للأهل. يمكن الاسم شوي برعب الناس، بس هو الأقرب إلهم.
1: نعم
0: وتخصص كتير حساس، ليش؟ لأنه الأوبئة والجوائح، إذا بنشوف خلال الفترة الماضية وجائحة كورونا والأوبئة اللي كل مرة نسمع فيها، هي متجددة، فهو تخصص متجدد، مش مرض خلص بتعالجه وانتهى.
1: نعم
0: لا، كل مرة عم بيطلع لنا فيروس جديد، بكتيريا جديدة، جائحة جديدة، بدها إنه حدا يقدر يستوعب هذا الإشي ويتبع عليها. فهي تخصص صحيح مش كتير يعني معروف للناس، نادر، وكوجود طبيبة بالتخصص شوي غريب، لأنه عدد الطبيبات أو الأطباء إجمالا بهذا التخصص قليل، فبالك بالطبيبات شوي مرعب. الطبيبات لا، أنا أروح بالتهابات عدوى، لا، إحنا بدنا نروح ونثبت حالنا بكل إشي، لأنه إحنا قادرين نحمي أطفالنا ونساعدهم وبرضه نحمي أنفسنا من
1: طبعا
0: هاي الأخطار.
1: طبعا دكتورة، يعني في هذا المجال حققت إنجاز في اعتماد أول مركز لتدريب
0: نعم.
1: اختصاص الأمراض المعدية والسارية للأطفال، حدثينا عنه.
0: هلا احنا، انا لما رحت هذا التخصص عملت التدريب اللي بالخدمات، وبعديها بعثت دورة تخصصية عليا بأمريكا. بعد ما رجعت يعني بعد سنوات، قدرنا عن طريق المجلس الطبي ناخذ الشهادات الاعتراف بهذا التخصص.
1: نعم
0: هلا احنا، حتى انت يعني تاخذ تخصص وبدك الشهادة، او اللي انت تثبت انه انت حاصل على هذا التدريب، واللي كثير اطباء بسعى الها بحيث انه يقدر يشتغل باي مكان بيروحه، بدك شهاده تثبت هذا الاشي. فالحمد لله احنا بمستشفى الملكه رانيا للاطفال، مستشفانا العظيم، فيه مختلف التخصصات طبعا، يعني هي جهود مشتركه، مش بس من تخصصنا، من كل القيادات والمسؤولين انهم ساعدوا، انه بحيث انه نقدر انه يعتمدوا من قبل المجلس الطبي مكان للتدريب. حتى احنا مش بس يقتصر التدريب على الأطباء العسكريين، لا، أي طبيب مدني خارج العسكري، المؤسسة العسكرية، بيقدر يجي ويتدرب عنا وياخذ الشهادة بعد ما يخلص تدريبه. فهون إحنا نشرنا وساعدنا في تدريب ونشر هذا التخصص والعلم لجهات أخرى وأطباء أخرين غير اللي موجودين بالمؤسسة العسكرية.
1: نعم أكيد. كيف رح ينعكس يعني إنجاز هذا المركز على مستوى الرعاية الصحية؟
0: أكيد، لأنه إحنا أول إشي بهمنا التوعية بموضوع مثلا الالتهابات، بموضوع ضبط العدوى، بموضوع الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، كتير عم بنعاني منه هاي الفترة بسوء الاستخدام، موضوع الحماية والوقاية للأطفال من ناحية مطاعيم، من ناحية أمراض. بهمنا كمان إن نزيد عدد الأطباء في حالة لا سمح الله تعرضنا لأوبئة وجوائح.
1: نعم
0: وبتذكر في وقت لما إجت جائحة كورونا كان عندنا نقص بتخصصات معينة، وكان من ضمنها تخصص الأمراض المعدية. فإحنا
1: نعم
0: إذا بنزيد عدد الأطباء، بنزيد التدريب فيه، بنزيد العلم فيه، هون احنا رح
1: إزداد
0: نزيد
1: الوعي.
0: الاعداد،
1: نعم
0: بنزيد الوعي، فهون يعني زي انه رح نكون جاهزين لاي جائحه ولاي اوبئه قادمه
1: لا سمح الله.
0: لا
1: أكيد
0: سمح الله.
1: دكتورة، يعني شوي بحب أعرج على حياتك الخاصة، يعني أنت طبيبة وأم وزوجة، ويعني كل هذه أعباء، يعني
0: نعم.
1: أكيد يعني لشخصيتك العسكرية أثر على عملك كطبيبة إنسانة، وله أثر أيضا ينعكس على طريقة تربيتك لأبنائك في المنزل.
0: أكيد أكيد، يعني أول إشي يعني كوني عسكرية، فهذا بعطيني أنا يعني بطبيعتي أنا بحب النظام والالتزام، فهذا يعني ما لما دخلت الجيش كان مكمل له
1: نعم
0: يعني
1: جزء من شخصيتك.
0: بالضبط. فهو كملنا بالبيت يعني ما مش عسكرية، ولكن في نظام، في تنظيم للوقت، في تحديد للمسؤوليات،
1: نعم
0: في هذا الإشي رح يعكس على شخصية أبنائك، يطلعوا قادرين على تحمل المسؤولية، تنظيم أوقاتهم، ترتيب أولوياتهم. بعطيهم إنه بقوي شخصيتهم بحيث مستقبلا هم إنهم يقدروا يختاروا، يقدروا يحددوا شو اللي بيحبوه. بنفس الطريقة كمان أنا كأم، يعني بالعادة الأم هي قدوة أبنائها، فبدك تكون بتوازن بين الحزم والالتزام والضبط، وبنفس الوقت كمان بين الحنية، بين العطف، بين، فهذا كان موضوع الاتزان والتوازن في كل شيء جدا ضروري ومهم، حتى يطلعوا بطريقة سليمة قادرين على إنهم يواجهوا المجتمع والتحديات. التحديات اللي فيه.
1: نعم. كمان بدي أركز على جزئية دكتورة علياء، يعني كنا تحت الهواء بنحكي عن إنه أبنائنا واختياراتهم. فنور بنتك ما شاء الله عليها سنة ثانية جامعة بتدرس كمبيوتر،
0: كمبيوتر ساينس،
1: ما شاء الله علوم يعني حاسوب، علم حاسوب، فأكيد يعني ما أثرتي عليها وما حبيتي إنها تكون دكتورة زيك أو تمشي نفس المسيرة. وهنا بنحب نركز على العقلية المنفتحة.

0: فإنه اتركوا أبنائكم
1: يختاروا. نعم صحيح.
0: واتركوهم هم اللي يقرروا حياتهم. يمكن هي شافت حجم الضغط الموجود
1: مظبوط.
0: أمامك وحجم الدراسة اللي كنتي يعني تواجهيها والأيام اللي كنتي تقدر تغيبيها عن أبنائك في
1: مظبوط.
0: المناوبات، فقررت إنها تختار طريق آخر وأنتي كنتي مداعمة
1: نعم
0: إلها.
1: صحيح. هلأ نور هي كانت يمكن نحكي طفلتي الأولى، فهي كانت عاشت معي حياة الإقامة والمناوبات، فشافت ظروف العمل
0: نعم
1: وكيف إني بغيب عن البيت وبناوب وواي، فحست بهذا الإشي، فكانت دائما تحكي ماما أنت بتتعبي كثير، ماما أنت يعني الشغل كثير،
0: نعم
1: فهي يعني فكرة الطب ما كانت كثير بمخيلتها. لما خلص التوجيه اختاري اللي أنت التخصص اللي بتحبيه، وإحنا كمان بدنا نشوف يعني معاها كمان شو حاليا سوق العمل بده، شو حاليا المجتمع بده لقدام. إحنا كنا شايفين كثير في أطباء وفي يعني ما في لهم مجالات للعمل
0: نعم
1: لأنه التخصص زاد كثير، فالتخصصات المنفتحة هي كانت منفتحة على التخصصات وإحنا دعمناها ما في مشكلة، لأنه النجاح مش بالتخصصات اللي إحنا بنشوفها، بالعكس
0: نعم
1: الشخص ممكن ينجح بأي شيء بس بشرط يكون بحب هذا الإشي.
0: نعم بالمقابل أكيد في عندك نصيحة لكل الشباب والبنات اللي مقبلين على اختيار تخصص
1: أكيد.
0: الطب أو تحديدا اختصاص الأمراض السارية والمعدية، شو بتنصحيهم؟
1: هلا يعني دائما انا بحكي لكل حدا امشي ورا حلمك، شو ما كان حلمك وانت حابه امشي وراه بتقدر، شو ما كان صعب رح تقدر. اكيد انا بحب يكون في اطباء، بحب يكون في بتخصصنا الامراض المعديه والساريه، حتى احنا نكون بالبلد جاهزين لاي اوبئه او جواحد تيجي لا سمح الله، نساعد مجتمعنا، نساعد اطفالنا، نساعد حالنا، نساعد كل المجتمع ككل. فانا اي حدا يمشي ورا حلمه، شو ما كان الحلم يمشي وراه رح ينجح، مش دائما النجاح اذا شفت حدا ناجح أنا بدي أسوي زيه، لا كل حدا له طريقه اللي بيقدر يمشي فيه وينجح فيه.
0: نعم أكيد ستي، يعني في جعبتنا الكثير من الأسئلة ولكن وقتنا يمكن شارف على الانتهاء، ولكن نحن نتاج أشخاص آمنوا فينا ونتاج ناس يمكن تحملوا أعباء تقصيرنا اليوم وعبر الأثير العسكري لمين تحكي شكرا.
1: أول شي بحكي الحمد لله، شكرا لله أولا وآخرا، شكرا لسيدنا ولي العهد اللي حطونا بهاي المؤسسة اللي هي منفتحة وبتعطينا كل ما هو جديد وبتساعدنا، شكرا لملكتنا العظيمة الملكة رانيا واللي احنا حاملين اسم مستشفاها واللي دائما
0: نعم
1: بتقدم له كل الدعم. بحكي شكرا للجيش العربي، لقاداتنا بالخدمات الطبية الملكية، مدير عام الخدمات، مدير مستشفى الملكة رانيا للأطفال، لرئيس دائرة الأطفال. بحكي شكرا كمان لعائلتي، والدي اللي دائما كان مثال إنه قدوتنا بالصبر والاجتهاد والتميز. بحكي
0: يعني
1: شكرا لإخواني، لخواتي، لروح والدتي اللي دائما دعواتها
0: يا روح
1: بتحمينا
0: الله لألف سلام.
1: وبتحفظنا، وشكرا لعائلتي الصغيرة، لزوجي رفيق الدرب اللي دائما كان مؤمن فيي وداعم إلي وبتحمل معي كل العبئات اللي مرينا فيها. شكرا لأبنائي إنهم تحملوني على التقصير، يمكن إلا ما يكون في تقصير بسيط، شكرا لهم، شكرا لكل اللي بيحبونا من اللي بنعرفهم، زملائي، زميلاتي، أصدقائي، صديقاتي، شكرا لكل حدا التقى في بأي موقف وكان سبب إنه إحنا نضع بصمة عنده أو هو إنه
0: نعم
1: يساعدنا بشيء، فشكرا
0: دائما
1: وشكرا لكم طبعا كمان.
0: شرفتينا ستي، ودائما نحن نرى يعني نجاحاتنا بعيون من نحب ويحبوننا،
1: أكيد.
0: فشكرا. شكرا لأبنائك، شكرا
1: شكرا
0: نور،
1: لكم.
0: شكرا أكيد لأنك كنت داعمة لوالدتك، أكيد يعني هي الثمرة الأولى في حياة
1: أكيد
0: الدكتورة علياء، ويمكن هذه النجاحات بتسعدهم وبتزيدهم
1: طبعا.
0: فخر فيكي كنشمية أردنية استطاعت أن تترك بصمة خاصة، وإن شاء الله في لقاءات لاحقة رح يكون أيضا لكم كنشميات خدمات طبية ملكية، بصمات تليق بأشخاصكم، تليق بالمؤسسة العسكرية الموجودين أنتم فيها، تليق بالخدمات الطبية الملكية. شاكرين وجودك دكتورة علياء موسى خليفة، ضيفة عزيزة على إذاعة القوات المسلحة الأردنية وعلى برنامج
1: شكرا
0: نشميات.
1: شكرا لكم، يعطيكم ألف
0: أهلا
1: عافية.

كل إنجاز لإمرأة أردنية هو بداية حكاية لطموح وإنجاز جديد لنشمية أردنية جديدة. أكيد هذه الإنجازات تستحق أن يقال لها أنت مصدر الإلهام، أنت نشمية أردنية، أنت من بنات أبو حسين. مستمعينا الأكارم، أشكركم كل الشكر على جميل المتابعة وحسن المتابعة. شكر موصول لفريق العمل اللي دائما بيساندني وبيساعدني في إخراج هذا العمل الحيز الأثير. اليوم كان معنا من التنفيذ الهندسي حمزة الربابعة، من البث المباشر محمد السقرات، ولفريق العمل حنين بني مصطفى وعلي الوديان أجمل التحيات. أما لمعدة برنامج الرائع نريمان الشطي أجمل تحية. وإلى أن ألقاكم، لكم مني ختام الرفاعي كل الحب والمودة، وإلى أن ألقاكم في حلقة جديدة، دمتم في أمان الله. نشمية.

إعداد نريمان الشطي، تقديم ختام الرفاعي. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

حلقة جديدة من حلوة أردن نبدأها معكم، فأهلا وسهلا بكم. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج من الهندسة الإذاعية زميلي محمد عبيدات ومن الإعداد نانسي سيوف ومحدثكم عون الحداد، حياكم الله. رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع إلى واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا، النيمفا يوم في عمان.

مستمعينا الكرام، نفتح معا بوابة الزمن ونمضي بخطى ثابتة بين آثار ما زالت تهمس بقصص من زمن بعيد. واليوم نقف في قلب عمان، وتحديدا في وسط البلد، عند واحد من أكثر المعالم الرومانية حضورا وجمالا. إنه النيمفايوم، تلك النافورة الرومانية الضخمة التي كانت ذات يوم شريانا للحياة ومركزا حضاريا واجتماعيا نابضا بالماء والناس. حين تقترب من النيمفايوم يخطف بصرك ذلك الامتزاج الفريد بين القديم والحديث. من خلف البنايات الحديثة تظهر أعمدة رومانية شاهقة وجدران رخامية مشطوفة بفعل الزمن، وتجاويف واسعة كانت تحتضن تماثيل لآلهة الماء في الأساطير الرومانية. هنا في هذا الموقع المفتوح تكاد تشعر أن الماء ما يزال يتدفق، وأن الحياة لم تغير.

لنعود معا إلى القرن الثاني الميلادي، وتحديدا إلى عام 191. كانت عمان تسمى يومها فيلادلفيا، إحدى مدن الديكابوليس الشهيرة والمركز الحضاري الأبرز في المنطقة. ولأن الرومان عرفوا كيف يصنعون مدينة نابضة بالحياة، فقد أقاموا فيها المسرح الروماني والأوديون والمنتدى ونظاما معقدا من القنوات التي تنقل المياه عبر وادي عمان القديم. وفي قلب كل ذلك بني النيمفايوم. كان الرومان يرون أن الماء ليس مجرد حاجة يومية، بل عنصرا من عناصر الجمال والراحة والتجمع الاجتماعي، ولذلك أنشأوا نوافير عملاقة تتغذى من قنوات هندسية دقيقة مزودة بأحواض واسعة يلتقي عندها الناس في حياتهم اليومية. النيمفايوم في عمان ليس مجرد جدار حجري، إنه تحفة معمارية متكاملة كانت تتألف من واجهة ضخمة بارتفاع طابقين وأعمدة كورنثية مزخرفة ونيقشات عميقة النيكس لوضع التماثيل، وحوض رئيسي تبلغ مساحته حوالي 600 متر مربع وعمقه 3 أمتار، وكسوة رخامية في الأسفل وجدران مغطاة بالجص الملون في الأعلى. كان الحوض يمتلئ باستمرار عبر قناة الماء التي تعرف اليوم باسم سيل عمان، والتي كانت تجري في الوادي باتجاه وسط العاصمة. تخيلوا المشهد قبل 1800 عام، الناس يتجمعون عند الحوض، الماء يتدفق بنعومة، الأطفال يلعبون، والتجار يمرون في طريقهم إلى السوق. الكلمة نيمفايوم مشتقة من كلمة نيمف في الأساطير اليونانية والرومانية، والنيمفات هن أرواح الماء والينابيع والكائنات التي ترمز للنقاء والجمال والخصوبة. وقد اعتقد الرومان أن وجود الماء في قلب المدينة بمثابة حضور لهذه الأرواح التي تجلب البركة والرخاء. لم يكن الاسم مجرد رمز، بل كانت هذه الفكرة جزءا من الذوق الفني والثقافة الدينية والاجتماعية في الإمبراطورية الرومانية. مع مرور القرون أصاب النيمفايوم ما أصاب الكثير من آثار عمان، زلازل وتحولات عمرانية وعوامل طبيعية حتى كاد يختفي تحت تراكم الزمن. لكن بدءا من القرن العشرين وتحديدا في العقدين الأخيرين، شهد الموقع أعمال ترميم جادة بدعم من دائرة الآثار العامة وأمانة عمان الكبرى وجامعات أردنية مثل الأردنية والهاشمية والبتراء وصندوق السفراء للحفاظ على التراث الثقافي AFCP. وهذه الجهود أعادت للنيمفايوم جزءا من شكله الأصلي.

أصلي وحولته إلى حديقة أثرية مفتوحة يمكن للزوار التجول فيها وقراءة لوحات تعريفية تشرح تاريخ المكان وتخطيطه.

عندما تزور المكان اليوم ستلاحظ أنه مفتوح للجمهور وعادة دون رسوم دخول، ويقع على مسار سياحي متكامل مع المسرح الروماني والأوديون وجزء من قلب عمان التاريخي. تستطيع أن تقف أمام الواجهة الرومانية المهيبة وأن تلتقط صورا ما تزال تحتفظ بروح المدينة القديمة رغم صخب الحياة حولها. وإذا تأملت قليلا ستشعر أن هذا الموقع ليس مجرد أثر جامد، بل نافذة حية على تاريخ مدينة لم تتوقف عن التغير لكنها لم تنسى جذورها. النمفاوم اليوم يمثل شهادة على تطور الهندسة الرومانية ودليلا على أهمية المياه في الحياة الاجتماعية وعنصرا أساسيا في فهم تخطيط مدينة فيلادلفيا وبوابة لفهم طبقات التاريخ التي مرت على عمان، كما أنه يشكل محطة مهمة للسياح والطلاب والمهتمين بالآثار لأنه يربط بين الرواية التاريخية والبنية المعمارية والوظيفة الاجتماعية. من قلب عمان حيث الماء والحجارة والذاكرة، يقف النمفاوم اليوم مثل صفحة مفتوحة من كتاب لم يكتمل، تظل رطبة بندى الزمن ومضاءة ببقايا ضوء ما تزال تتردد أصداؤه بين الأعمدة. هنا في هذا الموضع الذي كان يوما نافذة للحياة، لا تتجمد الحجارة ولا تتكلس، بل تنبض بقدرها وتروي للمار قصصا عن مدينة تعلمت النهوض منذ 2000 عام ولم تتوقف عن التجدد. في هذا الركن تحديدا يمكنك أن ترى كيف يجتمع الضجيج المعاصر مع الهدوء الروماني القديم في مشهد واحد، وكيف يتجاوز صوت الباعة مع خرير الماء الذي لم يعد يتدفق لكنه ما يزال حيا في الخيال. وكأن النمفاوم يذكر عمان بأن المدينة لا تقاس فقط بشوارعها الحديثة، بل بقدرتها على الاحتفاظ بذاكرة الماء وبحكايات الناس الذين مروا وبصمت الحجارة التي لم تتذمر من تقلبات الزمن. فمن لم يقف هنا لم يسمع نبض عمان كما ينبغي، ومن لم يقرأ هذه الواجهة الرومانية بعينيه فسيفوته فصل كامل من سيرة مدينة تجيد فتح ذراعيها للزائر وتدعو كل من يمر بأن يجلس قليلا ويتأمل ويستمع.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا لهذا الأسبوع في برنامج حلوة أردن. على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة ورحلة جديدة. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

سيداتي سادتي، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة بكم إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً ولا يتضمن وزراء جدد. تأجيل إعلان نتائج التوجيه إلى 8 مساءً تجنباً لازدحامات المرور. وزارة الداخلية تؤكد أن لا تهاون مع مطلقي النار في احتفالات التوجيه. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، التي تضم في عضويتها عددا من الوزراء والقيادات الدينية والمجتمعية وممثلين عن الجهات

0: ذات العلاقة إلى التفاصيل.
1: يعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم، حيث ستكون اللجنة المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على وضع التوجهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة، بوصفها أرض المعمودية ووجهة عالمية للحج المسيحي. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ووفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح. وأكد أن إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية، ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك، ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع جميع إمكاناتها لدعم هذا الحدث التاريخي المهم الذي يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الأردن أرضا للرسالات السماوية وموطنا معمودية السيد المسيح وتعزيز حضوره كوجهة عالمية للحج المسيحي. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خطط مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار ومتحف معمودية السيد المسيح والممر الأخضر إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع، كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجان فرعية تشرف على إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا الشأن لإبراز هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانتها.
0: أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي تنفيذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيشمل التعديل تعيين نائبين لرئيس الوزراء لتعزيز عمل لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع والملفات الحكومية. وأكد المكتب أن الأولوية ستكون للمشاريع الوطنية الكبرى والتشريعات المرتبطة بمسارات التحديث مع الحفاظ على استقرار الفريق الحكومي وتراكم الخبرات. أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتائج الثانوية العامة ستصدر الساعة 8 مساء اليوم، وأن المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان النتائج سيعقد عند الساعة 9 مساء، وذلك لتسهيل عودة الموظفين إلى منازلهم وتجنب الازدحامات المرورية. وأكدت الوزارة أن التوقيت تنظيمي فقط، وأن النتائج جاهزة بالكامل ولا توجد أي مشاكل فنية أو تقنية. هذا وحذرت وزارة التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة والمواطنين من صفحات وحسابات وهمية على تليجرام تدعي إمكانية رفع أو تعديل العلامات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الإدعاءات احتيالية ولا أساس لها من الصحة. وأكدت الوزارة أن نتائج الطلبة محمية بإجراءات رسمية ورقابية محكمة، كما ولا يمكن تعديل أو تغيير أي نتيجة خارج الأطر المعتمدة. وبالتزامن مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة، جددت وزارة الداخلية التأكيد على منع إطلاق العيارات النارية محذرة من مخالفة القانون والتعليمات. وأكدت الوزارة أن مطلقي النار سيتم تحويلهم إلى الجهات القضائية والحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم. من جهتها أعلنت مديرية الأمن العام جاهزيتها للتعامل مع احتفالات إعلان نتائج

0: الثانوية العامة عبر خطة أمنية ومرورية شاملة لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة. وتتضمن الخطة تعزيز الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات والرقابة الميدانية، مع التأكيد على التعامل بحزم مع إطلاق العيارات النارية وملاحقة المخالفين وإحالتهم للقضاء. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن سير العمل في عدد من مشاريع الطرق الحيوية في إقليم الشمال، شملت طريق إربد الدائري وطريق الربط مع مستشفى الأميرة بسمة الجديد وصيانة شارع 40 في الرمثة. ووجه أبو السمن إلى تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة المعيقات بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز أثرها اللوجستي والتنموي. أظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي إنجاز عدد من المبادرات في مجال الأمن السبراني، شملت تدريب 22 مدرسة وعشر جامعات وتدريب ومتابعة 77 مؤسسة حكومية، إضافة إلى عقد 44 ورشة توعوية استفاد منها 5664 موظفا وموظفة. كما ركزت الجهود على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم حضور الأردن إقليميا ودوليا من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات عدة. كما أظهر تقرير النصف الأول من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي أن الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية بلغ 1.6 مليار دينار خلال الربع الأول من العام الحالي. وشملت أبرز الإنجازات تعزيز تنافسية الصناعات المحلية وتنويع وزيادة الصادرات واستقطاب الاستثمارات ودعم الابتكار والتحول الرقمي إلى جانب تبسيط الإجراءات. كما نفذت حملة توعوية حول العلامة البيئية الأردنية، واستكملت التجهيزات اللازمة لإطلاق برنامج الدعم واستقبال طلبات الاستفادة. أطلق صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تقرير إنجازاته بعنوان عقد من الإنجاز، الذي يوثق مسيرته خلال الفترة من عام 2015 وحتى 2025. وأكد وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة الدكتور صالح الخرابشة أن الأرقام تعكس حجم الأثر الذي حققه الصندوق، فيما أشار المدير التنفيذي رسمي حمزة إلى وصول خدمات الصندوق إلى أكثر من 2 مليون مستفيد في مختلف محافظات المملكة. وأضاف حمزة:
1: صندوق الطاقة أخذ على عاتقه أنه يحدث أثر اقتصادي واجتماعي مباشر على القطاعات وعلى المواطن الأردني. خلال الفترة القادمة إن شاء الله سنقوم بالتركيز أكثر على القطاع المنزلي لخدمة المواطن لتخفيف أعباء فاتورة الكهرباء. تحديدا عندنا البرنامج الوطني للسخان الشمسي هو أهم برنامج إن شاء الله راح يستمر معنا لل 2030، وأيضا برامج ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة في المباني الحكومية العامة وأيضا المباني الخاصة راح يكون كمان له الأولوية. اليوم قطاعاتنا الإنتاجية اللي هي مشغلة ومحركة لاقتصادنا أيضا بحاجة لدعم في قضايا ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة، وصندوق الطاقة إن شاء الله أخذنا على عاتقنا خلال الخمسة أعوام القادمة إنه نركز على هذول القطاعات.
0: وقعت جامعة الزيتون الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التدريب العملي لطلبة كلية الآداب وتوفير فرص تدريبية نوعية تسهم في صقل مهاراتهم الأكاديمية والمهنية وربط معارفهم النظرية بالتطبيق العملي. للمزيد تحدث عميد كلية الآداب في جامعة الزيتون الأردنية دكتور موسى الزغول لمندوبتنا هيا الإحداثات وقال:
2: قمنا اليوم بتوقيع اتفاقية ما بين جامعة الزيتون الأردنية الخاصة ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني لهدف تدريب طلاب الترجمة في التلفزيون الأردني خلال الأكاديمية اللي استحدثت

0: التلفزيون الأردني. طبعا هاي الاتفاقية والتدريب هو يهدف إلى تحقيق متطلبات مؤسسة الاعتماد، مؤسسة التعليم العالي الأردنية، لحصول طلاب الترجمة على المؤهلات اللازمة في مجال التدريب الميداني في تخصص الترجمة.
1: أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تسجيل 3 ملايين هوية رقمية عبر تطبيق سند، فيما شهدت الأشهر 8 الأولى من العام تفعيل أكثر من 1 مليون هوية رقمية جديدة. وأكدت الوزارة مواصلة العمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل الوصول إليها، بما يسهم في توفير خدمات حكومية أسهل وأسرع للمواطنين. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر اليوم على إحدى واجهاتها الحدودية وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة، وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط حمولتها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. تتواصل في مختلف مساجد محافظة جرش فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم وسط أجواء إيمانية وتربوية وبمتابعة ميدانية مستمرة. تحدث عن هذه التفاصيل رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى أحمد فريحات لمندوبتنا مي العايد، وقال
2: ذلك بهدف الوقوف على سير البرامج والأنشطة ودعم المشرفين والمشرفات والارتقاء بمستوى الأداء بما يحقق الأهداف التربوية والإيمانية التي أنشئت من أجلها هذه المراكز. وتشهد المراكز هذا العام إقبالا وتفاعلا من أبنائنا وبناتنا، حيث يتلقون علوم القرآن الكريم ويتعلمون تلاوته وحفظه في بيئة تربوية آمنة تسهم في غرس القيم الإسلامية وتعزيز السلوك الإيجابي واستثمار أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
1: تفقد مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية في محافظة الكرك الدكتور عيسى الطراونة فعاليات الدورة التدريبية التوعوية الخاصة بالمشاركين في أعمال التعداد السكاني لهذا العام والمقامة في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة. حول ذلك تحدث الطراونة لمندوبنا عدنان الجرالة وقال
3: هذه الورشة تعقد في مدرسة أم الهشيم الأساسية المختلطة من أجل الاطلاع على سير العمل ومتابعة محاور هذه الورشة ومدى الاستفادة من مضامينها ودورها في تعزيز جاهزية الزملاء للعمل بكل احترافية ودقة أثناء تنفيذ المهمة. ونؤكد هنا أهمية المحاور التي تركز عليها هذه الورشة من ناحية التدريب والتوعية، فبالتالي هي تعمل على تعزيز جاهزية الزملاء المشاركين وتعمل على رفع مستوى الوعي بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم، وكل ذلك سوف يسهم في تنفيذ هذه المهمة الوطنية باحترافية عالية جدا.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة داعية إلى عدم إشعال النيران وترك مخلفاتها في المناطق الحرجية. في ختام نشرة الأخبار هذه إعادة للعناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية

يا لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً ولا يتضمن وزراء جدد.

عمر في احتفالات التوجيه. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار أيمن الهلال، ذاكر حجات، وهاني العبادي، وتحيات الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية. في السادسة ونصف موعدكم مع برنامج الحصاد الرياضي مع الزميل وصف الرواشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الحصاد الرياضي. إعداد وتقديم وصف الرواجدي.
1: أحبتي المستمعين الكرام، أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم دائما عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق وبرنامجكم الأسبوعي الحصاد الرياضي. بداية مشواري معكم خليني أرحب بفريق العمل من الهندسة الإذاعية عمر الكركي، ومن غرفة المراقبة الرئيسة علاء الطيفان، ويسعد بصحبتكم لهذا المساء وفي هذه اللحظة محدثكم وصف الرواجدي. مساءكم سعيد.

0: اهلا بكم من جديد، وخلينا ايضا نرحب بضيفنا الصحفي المتخصص في الرياضه المحليه والعالميه الاستاذ عوني فريج. مساء الخير كابتن عوني، واهلا وسهلا فيك.
1: مساء الورد اخي وصفي، ومساء الورد الى كل المستمعين الكرام.
0: حياك الله كابتن عوني. يمكن حلقتنا اليوم رح تكون يعني فيها زخم من الأخبار ومن الأمور اللي بدنا نحكي عنها، ولكن في البداية خلينا نبلش من محطة الحسين إربد ممثل الكرة الأردنية الآن. يعني هم غدا الكل بعرف أنه رح يواجه صاحب الأرض والجمهور بختكور الأوزبكي في تمام الساعة 6 مساء. آخر أخبار الحسين إربد، وإن شاء الله أنها تكون أخبار جيدة.
1: نعم أخي وصفي، يعني في الكل بيعرف أنه الآن الحسين إربد يعني أصبح من الفرق المعروفة والفرق اللي صاحبة خلينا نحكي طموح مستمر بالمنافسة على ألقاب البطولات، يعني لا سيما أن الحسين عم بيحتفظ بالسنة الثالثة توالي يعني على بطولة الدوري دوري المحترفين.
0: نعم.
1: وهذا بيدل على انه خلينا نحكي الاهتمام في الفريق ودعمه وتوجيهه واستقطاب اللاعبين المحترفين لم يقتصر على مثلا موسم واحد، وانما هو متواصل من قبل إدارة النادي. فعشان هيك احنا قاعدين ننظر للحسين كونه لاول مرة الان بده يدخل بطولة دوري الأبطال دوري أبطال آسيا، فبالتالي الآن هو بيلعب مباراة التصفية. فبالتالي إن شاء الله إنه يجتازها ويعني ويكون فعلا سفيرنا الناجح في هاي البطولة، وإنه زي ما أنت عارف أخ وصفي يعني هاي البطولة ما بيشارك فيها إلا فرق النخبة في آسيا. فبالتالي نعم، فبالتالي طموح الحسين إنه يتواصل ويستمر في هاي البطولة ويحقق النجاح، لأنه أصبح فريق الحسين من الفرق حتى اللي بتساوي في مستواها الفني يعني أو هكذا يفترض يعني هاي الفرق فرق الآسيوية. فإحنا طموحنا إنه فريق الحسين يظهر يوم غدا ولو إنها لأنها أول مباراة بخوضها فريق الحسين منذ انتهاء الموسم الماضي. يعني احنا يفترض انه يعني الحسين يعني بيكون في اوج استعداد ان شاء الله.
0: يعني يمكن يكون في عتب على إدارة نادي الحسين انه ما كان هناك لقاءات قوية يمكن قبل خلينا نحكي المعسكر اللي اجروه الاسبوع الماضي في العاصمة الأوزبكية.
1: نعم هو صحيح، لكن خلينا برضو كمان نعترف اخي وصفي انه يعني هي المباراة اجت في توقيت بصراحة توقيت يعني غير مناسب لفرقنا تحديدا احنا. لانه هلا احنا مرحلة انتقالية عمالنا بنشهد وبنشهد، لسه حتى الحسين عماله بتعاقد لا زال لليوم، واحنا شفنا انه حتى اللي بتعاقد معهم بيسافروا على طول على مكان اقامته الان في أوزبكستان. فبالتالي يعني هي الإدارة طبعا عارفة بموعد المباراة، ولكن زي ما قلت لك انا مشكله التوقيت ومشكله انه الفريق مش متجمع بصوره يعني خلينا نقول صحيحه لغايه الان. يعني استعداد للموسم القادم اللي هو بعد ايام، فبالتالي يعني هو في عتاب على الاداره، ويعني برضه في كمان وقفه مع الاداره لانه بصراحه توقيت المباراه اجى مش في مكانه. حتى انه يستعد فرقنا ويكونوا يعني خلينا نقول على مستوى الحدث ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق لممثل الكره الاردنيه نادر حسين، طبعا بفوزهم ان شاء الله تعالى يوم غدا على الفريق الاوزبكي. يعني بختكور الاوزبكي رح يتوفر لصندوق النادي ما يقارب 800,000 دولار كابتن، وهو رقم اعتقد كثير ممتاز للاستعداد

0: تحكي الموسم القادم؟
1: طبعا اخي وصفي يعني خلينا نحكيها بكل وضوح، البطولات الاسيويه ما عادت فقط المشاركه فيها يعني للمنافس وانك ترجع بلقب، لا كمان اصبحت كمان تغري الفرق الكبيره، حتى انت عارف الفرق السعوديه والامارات والفرق المقدمه في الوطن العربي وفي اليابان وفي كوريا وفي كله صاروا كلهم يشاركوا، لانه كمان في عندك جوائز وحوافز ماليه بتغري هاي الفرق حتى انها تشارك وتكسب، لانه النادي لما بكون زي نادي الحسين زي الفيصلي والوحدات ومن وفرقنا يعني بتكون خلينا نحكي بذلت كثير من الجهد وصرفت كثير من المصاريف على قضيه اللاعبين وعلى التعاقد مع المحترفين والاجهزه الفنيه، فبالتالي هاي الموارد المالية اللي بتيجي هاي بتكون خير معين للفرق والأندية على أداء متطلباتها الضرورية.
0: أيضا كان في بالأسبوع الماضي تغريدة لسمو الأمير علي رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على مستحقات المنتخب الوطني لبطولة كأس العرب اللي ما وصلت، ويمكن بعدها بيوم أو يومين تم الزج بها الأموال لخزينة الاتحاد.
1: نعم الله يا أخي وصفي، شوف يعني سمو الأمير علي يعني يملك الخبرة الكبيرة، يعني أنت عارف الأمير علي يعني يرأس اتحاد كرة القدم من سنة 1999،
0: نعم،
1: فبالتالي هو الآن يعني أصبح من الخبراء في الإدارة الرياضية الكروية في العالم.
0: صحيح صحيح.
1: من خلال هاي التجربة الطويلة والباع الطويل في قيادة اتحاد كرة القدم، فأصبح لديه فراسة في معرفة الرجال ومعرفة كيفية تدار الأمور في الفيفا الاتحاد الدولي، وإذا بتتذكر لما يعني كان انتقد بلاتر نفسه في فترة من الفترات وانتقد إدارته، ويعني وأكد بأنه منظومة الفيفا يعني فيها هناك في فساد في إدارتها، وهو ما يتجلى الآن. يعني إحنا الآن ما بنحكي يعني الأمير علي كان يعني كثير كان واضح وصريح ومباشر في حديثه عن موضوع الفيفا، إنه يعني إحنا كان الآن تفصلنا عن نهاية بطولة كأس العرب 8 أشهر. ليش الاتحاد الدولي لغاية الآن مثلا لغاية ما غرد الأمير وتكلم أمر بأنهم يصرفوا المستحقات؟ فهذا طبعا وضع عدا عن الانتقادات اللي وجهها للفيفا على موضوع مشاركة منتخبنا في كأس العالم والضرائب الضرائب اللي فرضت علينا مجرد مشاركتنا، وهي اصلا ما فرضت على اللي شاركوا في مجموعات اللي لعبت في كندا وفي المكسيك. فهذا يدعو طبعا، هذا كله احنا ما بنلوم لا امريكا ولا بنلوم الدول، احنا بنلوم منظومه الفيفا، لانه هاي تعليمات المفروض الفيفا هو اللي يتحكم فيها مش الدوله المستضيفه.
0: صحيح صحيح.
1: يعني احنا بنعرف دائما الدوله المستضيفه هي تخضع لتعليمات الفيفا وليس العكس.
0: صحيح.
1: لكن اللي حصل لا، اللي حصل انه كان في يعني تدخل وفي كان في فرض نفوذ من قبل مثلا امريكا كحكومه ودوله على الفيفا، وهو ما حذر منه الامير علي، وكان يعني كثير يعني واضح في الموضوع، وبرضه كمان لما وقف امام الجمهور لما قال انه الجمهور لم يتمكن من الحصول على حقه في الذهاب الى امريكا، وبرغم انه هو معاه بطاقات دخول، اشترى بطاقات الدخول ولم يتمكن من الحصول على التاشيره. يعني هاي التاشيره المفروض الاتحاد الدولي هو نفسه، بس الاتحاد الدولي اللي ما قدر يدخل الحكم حكم على امريكا، لانه امريكا منعت دخوله وضايق المنتخب الايراني بسبب الحرب على ايران، ويعني ودخل السياسه في هذا. كيف الفيفا اصلا بيقبل على نفسه؟
0: لازم يكون في حياديه للامانه.
1: طبعا كيف بيقبل على نفسه انه يكون مطيه في ايدين امريكا ولا غيرها؟ يعني
0: مفروض
1: هذا اللي حذر منه الامير علي، وكان يعني كلامه وبلغة صريحة ومباشرة.
0: صحيح. يعني إذا هذا الحكي مزبوط، إنه صارنا فترة طويلة يعني منذ يعني انتهاء كأس العرب وخذناه قبل كم من يوم، معناته مستحقات كأس العالم لسه ما أجت على خزينة الاتحاد، مزبوط؟
1: لا طبعا.

0: لا اكيد طبعا، يعني احنا بنحكي عن كأس العرب وصار لها منتهي من شهر 12، المفروض انه يكون صرفت هاي المستحقات ومن زمان،
1: صحيح.
0: لا فما بالك الان مستحقات كأس العالم؟ اكيد لا طبعا، لكن انا بشك انه الاتحاد الدولي بيتعامل ايضا مع الدول على حسب نتائجها في كأس العالم، يعني المنتخبات اللي لها حظوة في كأس العالم يمكن بعطوهم الفلوس قبل ما يغادروا أمريكا مثلا.
1: صحيح صحيح.
0: فيعني كل شيء بصير، يعني إذا كان الاتحاد بهاي الطريقة يدير هاي الأمور، فبعتقد
1: نعم.
0: بأنه يعني كلها يعني ما بني على باطل فهو باطل،
1: فهو
0: فهم البناء تبعهم مش صحيح، فبالتالي البناء بيظل مش صحيح لحد ما ينتهي وينهد كل البناء.
1: صحيح صحيح. أيضا
0: نعم.
1: الأسبوع الماضي أجريت قرعة كأس السوبر الأردني، وكان هناك للأمانة يعني أنا تفاجأت بالقرعة كابتن عوني، الفيصل يواجه الوحدات العاصمة مع العاصمة، أيضا ديربي شمال الرمثة والحسين، يعني
0: نعم
1: شايفها الأمور فير ولا نوت فير؟
0: والله شوف أخي وصفي، احنا تعودنا دائما انه تكون الكرة نشوف هالكرات هيك واسحب كرة لكن المرة هاي الاتحاد عمل قرعة الكترونية وانا مش كثير يعني مرتاح للموضوع، بس لكن يعني خلينا نفترض انه هاي هيك القرعة، لكن فاجت هيك وخلينا نفترض انه هيك يعني
1: نعم. يعني نشوف طرفين، يعني طرف من الشمال وطرف من الوسط
0: مش غلط
1: العاصمة.
0: يعني خلينا نشوف، يعني انا بعتقد بانه راح تكون البطوله مثيره لانه هي راح تضم لاول مره اربع فرق، يعني هذه يعني لاول مره يطبق هذا، لانه هو اصلا يطبق في الخارج، يعني السوبر الاسباني بنشوفه دائما بيلعبوه من اربع فرق، حلو انه يطبق عندنا، وانا بعتقد بانه هي يعني المواجهات راح تكون يعني كشف حساب لبدايه موسم،
1: صحيح
0: ان شاء الله يكون مثير طبعا.
1: يعني بالنسبه للقاء الاول يوم الجمعه، عفوا للمقاطعه، الجمعه راح يستقبل الفيصل والوحدات، راح تكون يعني خلينا نحكي مواجهه يعني مرتقبه يعني بين ديربي العاصمه، ولكن يمكن تجهيزات الفيصلي أفضل من تجهيزات الوحدات والاستقطابات، يعني أعتقد 13 استقطاب للفيصلي لغاية
0: نعم.
1: الآن من محترفين وأيضا من خلينا نحكي من أبناء الوطن، ولكن
0: نعم.
1: الوحدات الآن يعني في هناك يشوب الغموض، يعني الآن ما شفنا هالتعاقدات الكبيرة.
0: نعم والله أخلص في شوف التجهيزات والله كلهم بجهزوا عمالهم مزبوط، هلا الفيصل يمكن أكثر شوي، وبعدين الفيصل كمان يعني رجع من معسكر، عمل
1: العقبة.
0: معسكر مهم مهم كان، يعني عبارة كان يعني الهدف منه انه يجمع اللاعبين في منطقة واحدة، وانه يعني المدرب يكون كل اللاعبين متاحين امامه، ويعني يخرج من الاجواء العادية الى اجواء اكثر يعني انضباط في العقبة، فبالتالي الفيصل الان فعلا هو من الفرق المكتملة، لكن هذا الكلام يعني ما بيبين الان، هو يعني انت قاعد تحكي عن اول مباراة رسمية بخوضها،
1: صحيح
0: هذا ما بتقدر تحكم على الفريق من اول مباراه، لانه المباراه الاولى والثانيه والثالثه بدك لسه اللاعبين لما ينسجموا مع بعض واللاعبين المحترفين تظهر مستوياتهم الفنيه حتى نحكم، نقدر نحكم احنا كمتفرجين وكمراقبين وصحفيين على مستوياتهم، لانه احنا بنسمع عن مثلا خلينا نقول اللاعب العماني الإحيائي هذا مثلا هذا لاعب سوبر، يعني هذا بعتبره من النجوم المنتخب العماني ومن نجوم الكرة العمانية ومستوى الفني متطور جدا، لكن احنا بدنا نشوفه على الطبيعة
1: على أرض الواقع،
0: على أرض الواقع كيف يعني قدرته وكيف انسجامه مع الفريق وغيره، يعني في أكثر من لاعب، فبالتالي أنا ما بقدر أعتبر أنه مباراتهم القادمة هي مقياس على مين بفوز، يعني لأنه يعني خلينا نقول يعني الكفتين متعادلتين مع أرجحية شوية للفيصلي من خلال يعني حضور اللاعبين المحترفين وانسجامهم الآن مع الفريق بالتدريبات، ويعني خوضهم لأكثر من حصة تدريبية
1: صحيح.
0: مع المدرب. نعم
1: يعني الفيصل الوحدات في كأس السوبر، وأيضا الأسبوع الأول من دوري المحترفين، يعني جاء الفيصلي مع الوحدات أيضا.
0: نعم.
1: في الأسبوع الأول واللقاء الأول،
0: يعني شوف فيه سبحان الله المصادفة كمان، والقرعة جابت كمان حتى الأسبوع الأول الفيصلي يواجه الوحدات في يعني في مباراة إحنا دائما نعتبرها هاي المباراة نعتبر إنها هاي لازم تكون مباراة أخيرة في مرحلة الذهاب مثلا أو في مرحلة الإياب لأنها هي يعني تحدد نوعا ما مصير الدوري. لكن الآن أخ وصفي في ظل دخول الحسين كطرف قوي على معادلة المنافسة الكروية ما عاد في لا مباراة الفيصل والوحدات مثلا هذاك الأهمية الكبيرة، لا هي مهمة لكن مش هي اللي بتحدد كمان لأنه الآن صارت المواجهات أكثر من مواجهة بتحدد. يعني الفيصل لما يلعب مع الحسين، الوحدات مع الفيصلي، الوحدات مع الحسين، الحسين مع الرمثة، يعني انت عندك الان خلينا نحكي منافسة رباعية اكثر من اول. اول كنا احنا نقول والله لقاء القطبين الفيصلي والوحدات، اللي بيفوز بهاي المباراة بيعتبر حاله هو امن الدوري. الان لا، اختلفت المعادلة. الان دخل الحسين اربد ودخل ايضا الرمثة وان شاء الله بدخل شباب الاردن، الجزيرة، الفرق السلط حشد برضو كمان يعني قوة عنده لاعبين، البقعة برضو كمان
1: يعني أنا بصراحة البقعة يعني عماله نشيط جدا في التعاقدات،
0: طبعا نشيط جدا. فبالتالي الآن حرام إنك تقول والله إنه هالمباريات أو الدوري راح يقتصر على هاي الفرق، لا لا لا، أنت دوغرة برضو كمان يعني والعربي يعني أنت قاعد بتحكي عن دوري مثير
1: يعني هذا الموسم راح يكون غير عن كل المواسم،
0: غير
1: لا يعني لفرق كثيرة للأمان.
0: ولا تنسى أخي وصفي أنه أنت قاعد بتحكي عن 10 فرق، مش زي أول كانت المنافسة 12 فريق كان هامش التعويض متاح. الآن أنت لما بتحكي عن 10 فرق ومستوياتهم بتكون متقاربة، يبقى مين اللي بده يهبط؟ بدك أنت تقول والله كلهم هذول حشدوا وكلهم مستعدين وكلياتهم جاهزين لأنهم ينافسوا على اللقب مثلا. يبقى مع مين اللي بده ينافس على مراكز المؤخرة مثلا؟ مش شايف أنا المرة هاي قاعد بقول إنه يعني فعلا مين اللي يعني الفريق الأضعف؟ ما فيش فريق ضعيف.
1: صحيح.
0: الفرق الآن راح تدخل الموسم متسلحة بالاستعداد، بالاهتمام باللاعبين المحليين وباللاعبين المحترفين، يعني ما في فريق إلا إنه استقطب. يعني مثلا في أندية ما أخذتش مثلا لاعبين إلا من الأندية المحلية مثلا، لكن اللي أخذتهم لا يقل مستوى عن الهاي، لكن زيادة العدد عند الأندية الثانية فرضت عليه أنه يستغني عن بعض اللاعبين.
1: صحيح.
0: لكن هذول لا يعني هذول أنهم مش كفاءة، لا لا. صحيح. بالعكس. صحيح. هم كفاءة وهم ممتازين، لكن في ظل وجود بنفس المراكز وبنفس المستوى من اللاعبين أملى على النادي أنه يستغني عنه للفرق الأخرى.
1: نعم كابتن عوني، أنا طبعا والله الوقت معك يعني لا يقدر بالثمن، ويعني والحديث معك مشوق، ولكن إلى هنا يعني أعتقد أنه بشكرك كثير كابتن عوني.
0: أنا في خدمتك
1: ودائما يعني والله يعني حديثك ممتع وشيق يعني يعني لو نقعد ساعتين ما بنشبع من حديثك.
0: والله أنا سعيد جدا بإني أكون معك دائما أخي وصفي، لأنه برنامجك من البرامج المهمة جدا
1: اللي
0: أنا بحرص على متابعتها.
1: تسلم.
0: وإحنا نتمنى مع يعني خلينا نقول اقتراب بداية الموسم الكروي إنه يعني إحنا أنا وأنت وكلياتنا من ضم صوتنا لأصوات بعضنا، وبنتمنى بإن يكون موسم كروي رهيب وموسم كروي في تنافس، لا سيما انه تنساش انه الفار راح يطبق لاول مره في ملاعبنا. احنا جدا في على مستوى كبير من الترقب والانتظار لانطلاق الدوري، وبشكرك على هذا
1: اللقاء
0: وكل بمس عليكم مره ثانيه
1: انت والاخوه
0: المستمعين. شكرا.
1: يا حياك الله، الى لقاء يعطيك العافيه.

0: أهلا بكم من جديد، وخلينا أيضا نرحب بالناقد والمحلل الأستاذ هيثم أحمد. مساء الخير كابتن هيثم، وحياك الله. ألو،
1: يسعد مساك أخوي وصي، ودائما أنا بتشرف أكون معك وإذاعتنا الحبيبة.
0: يا مرحبا بك يا سيدي، والله أنت بتنور الإذاعة دائما كابتن هيثم.
1: الله يسعدك وبارك فيك، منور بصحابها، يعني دائما إذاعتنا متألقة بوجودك ووجود الشباب.
0: الله يسعدك، هذا من زوجك يا سيدي. طبعا أنت زي ما بتعرف الآن سوق الانتقالات المحلي يعني مولع كابتن، يعني ما بتعرف كل شوي بيطلعوا لك بأسماء ومبالغ وأرقام قياسية هذا الموسم. أنا أعتقد بالنسبة للسوق المحلي كابتن،
1: شوف إحنا يعني هذا المرة الميركات الصيفي وسوق الانتقالات الصيفي كان غريب.
0: صحيح،
1: بدأ أول إشي بقوة تنافسية كبيرة جدا بين الفيصلي والحسين.
0: نعم،
1: يعني الفيصلي والحسين دخلوا على معظم نجوم المنتخب وتعاقدات كبيرة وعروض كبيرة وتنافس بين الناديين على كل لاعب، وضموا أبرز اللاعبين باستثناء اللي احترفوا، وكلياتنا كنا وصلنا لمرحلة نحكي إنه هذا الموسم راح يكون بين الفيصلي والحسين، المنافسة فيصلي وحسين.
0: نعم،
1: فجأة الوحدات اللي كان مشروعه إني أنا بدي ألعب بالشباب وبدي أرفع الشباب، فجأة تغير الحال في الوحدات بعد وصول الداعمين، لأنه بنعرف إحنا الفيصلي والحسين في رجال أعمال وفي داعمين.
0: نعم،
1: في أسبوع بدخل الوحدات بقوة في سوق في آخر الأسبوع في سوق التعاقدات، وأعلن يعني اتفاقه على مع 4 محترفين يعني اللي حيعززوا الفريق، وداخل على لعيبة محليين أيضا، ودخل دخل الوحدات عاد الوحدات من جديد إلى المنافسة من خلال التعاقدات. نادي الصلط عمل تعاقدات مميزة، نادي البقعة يعني نادي البقعة عمل تعاقدات، لا نادي العربي ونادي دوغرا عم بيشتغلوا بطريقة منظمة. تأخر الرمسة صراحة، تأخر الرمسة
0: شباب الأردن ملهوش
1: يعني أما هي أهداف شباب الأردن دائما مختلفة، يعني أهداف نادي شباب الأردن هذا مدرسة، أهدافه مختلفة. هو رئيس النادي دائما شعاره أنا لا أستطيع أني أدفع هاي المبالغ من أجل المنافسة، نافست عندما جئت في البداية وفزت بالدوري وفزت في البطولة الآسيوية، وبعد ذلك التحول مختلف، صناعة اللاعبين. فهو يقوم بكل موسم بإشراك الشباب وبالنهاية يقوم بالتسويق، هو أكثر نادي يسوق لاعبين. هو صراحة أمور نادي شباب الأردن المالية يتم من خلال تسويق اللاعبين.
0: صحيح،
1: يعني هو هذه يعني هي هو فهو واقعي انه الدوري بده ملايين، حاليا مهر الدوري الاردني ملايين، زمان كنا نحكي اللي بيجيب مليون دولار بياخذ الدوري، الان 3 و4 مليون يمكن اكثر مهر. صحيح، الدوري الاردني.
0: صحيح،
1: فالان المنافسه شديده، يمكن هو النادي الوحيد اللي انا يعني شعرت يعني شوي انه لحد الان متاخر شوي، يمكن الجزيره والرمسه. الرمسه النادي العريق الكبير، لكن صراحه الحركه 10 أيام الأخيرة في نشاط بالرمثة، لأنه بدنا نكون واقعيين، يعني خبرات محمد سمارة أبو الليف يعني صراحة واضحة جدا، واضحة وتاريخ له في كرة القدم. يمكن هو اضطر إنه يعمل عملية إعارة للاعب أهم لعيبة عنده من أجل فك القيد، وأنا أتوقع إعلان الرمثة عن محترفين.
0: نعم،
1: أكيد فيصل وحسين متخمين بالنجوم، وحتى بدني اتوقع انهم هم كمان يجب انهم يبعثوا على اللاعب يطلعوهم للاعاره، لانه الكشف لن يحتمل الا 25 لاعب مع المحترفين.
0: صحيح،
1: فلكن عوده الوحدات لسوق التعاقدات

0: اليوم أسماء اللي عم بنشوفها على السوشيال ميديا أو حتى الأخبار اللي بتصلنا واللي بنعرفها إنه في أسماء محترفين مختلفين، يعني زي ما الفيصل والحسين دوروا على محترف جودة، الوحدات أيضا دور على محترف جودة، فهذا يعني ممكن يعمل لنا موسم ساخن صراحة.
1: طب هذا على صعيد المحترفين كابتن هيثم، ما بالك على الصعيد المحلي؟ هل هناك أسماء يعني طنانة بنظر إلها الوحدات اللي خلنا نحكي قبل آخر موعد من تسجيل اللاعبين؟
0: لم يتبقى أسماء مميزة. يعني نيجي نحكي أسماء من يعني الأسماء المميزة جدا لاعبي المنتخب ما تبقى، يعني ما في، بس أنت بتقدر بتعرف إنه عندك أربع محترفين وعندك لاعب فلسطيني بتسجله محلي يعني 50% من الفريق.
1: صحيح.
0: هو الوحدات عنده عناصر، يعني الوحدات
1: عناصر شابة كمان
0: عنده عناصر شابة وعنده عناصر عندها الخبرات وعندها، يعني فهو بيقدر يعمل كابتن وسيم من المدربين اللي بيشتغل بطريقة مميزة صراحة. يعني أنا بحكي عبر الإذاعة عندك تترقبوا نسخة حديثة من بشار ذيابات. يعني أنا من خلال متابعتي
1: أعتقد مع وسيم لبزور، لأن وسيم
0: كلهم أنا الشباب اللي بتابعوا بيحكوا بشار راجع بقوة. يعني هو مدربه يعني، وهو يعني بيعرف يعني راح يرجعه، لأنه بشار كان هو عمره 25 سنة كان متوقع يكون نجم من أبرز نجوم الدوري، جلوسه على الدكة يعني هو تسبب أنه يتراجع، بس الآن أنا بحكي لك ترقبوا بشار. أنا متأكد أنه الفيصلي والحسين عندهم عناصر محلية على أعلى مستوى، لكن اليوم بالنهاية في 11 لاعب في الملعب، إذا محترفين الوحدات فعلا زي ما إحنا قرأنا وين كانوا متألقين وين كانوا يلعبوا وين أبدعوا، وإذا أجوا قدموا هذا الإبداع حتقل شوية الفوارق بين الأندية، لأنه
1: صحيح.
0: بالنهاية الأربع خمس محترفين ممكن يكونوا مؤثرين جدا إلى أبعد الحدود في المنافسة.
1: صحيح.
0: فيعني هذا ممكن يعمل لنا كمان دوري قوي، لأنه العربي متوقع والبقعة الصلط عنده لعيبة كويسين كثير، يعني الكل بيشتغل، فممكن نشوف دوري مثير هذا الموسم، مع أنه كنا قبل عشر أنا قبل أسبوعين كنت أحكي لا أحد سينافس الفيصلي والحسين، اليوم تغيرت المقولة.
1: صحيح.
0: اليوم نحكي إذا نجح الوحدات بالمحترفين سينافس الفيصلي والحسين باختصار، يعني إذا نجح الآن توفيق المحترفين يعيد الوحدات إلى المشهد، توفيق المحترفين ممكن يعيد الرمثة للمشهد، وهكذا يعني.
1: صحيح صحيح. يعني كابتن للأمانة زي ما انت تفضلت الحسين الآن بتنتظروا يوم غدا مواجهة قوية مع بختكور الأوزبكي، شو بتحكي عن هذا اللقاء، وخصوصا يمكن الحسين خرج منه أسماء كبيرة من اللي شاركوا معهم خلال الموسمين أو ثلاثة الماضيين؟
0: شوف أنا في البداية بتمنى التوفيق لممثل كرة القدم الأردنية وممثلنا كلنا نادي الحسين.
1: صحيح.
0: وبتمنى غدا تنتهي المباراة بتأهل نادي الحسين إلى كأس بطولة النخبة الآسيوية للأندية، ولأنه هاي هي البطولة الأكبر في آسيا للأندية، وجود الحسين فيها ووجود وتعزيز لما وصلت إليه كرة القدم الأردنية بعد التأهل لكأس العالم وبعد مباريات آسيا، بعد كأس آسيا وكأس ودوري أبطال وكأس العرب، فوجود الحسين يعني ويعزز هاي الإنجازات. وبتمنى له التوفيق، لكن أنا اللي شوي مزعلني في الموضوع ومضايقني في الموضوع أنه النادي الحسين راي على هاي المباراة مش بالجاهزية اللي موجود فيها منافسه. إحنا الموسم الكروي عندنا ما بلش، الموسم في أوزبكستان على نظام شرق آسيا، يعني الآن هم منتصف الدوري، يعني هم شغالين وبيلعبوا مباريات.
1: صحيح.
0: منافسه لعب قبل يومين مباراة،
1: يعني في جاهزية للمنافس،
0: يعني بختكور لعب قبل يومين مباراة وقبلها بأسبوع كمان مباراة رسمية في الدوري، بينما نادي الحسين لم يصلوا قرب 10 أيام في أوزبكستان ولا مباراة، وما قدر يوفر مباراة بأوزبكستان، وهذا اللي أنا مضايقني في الموضوع، وهذا يعني صراحة جدول أو نظام الموسم عنا ما ساعد، وأنا بنتقد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في هذا الموضوع. لا يجوز أنك أنت تخليني ألعب مباراة مؤهلة في قبل ما يبدأ يعني دوري. توقيت مبكر.
1: صحيح.
0: يعني أنت مفروض أنك هاي

0: مباراة عملتها بأول تسعة. يعني أنت مش عشان الحسين، عشان كل الأندية اللي في غرب آسيا، كل أنديتنا اللي بتلعب على النظام الآن لسه مبلش الموسم فيها، فإلى الآن في فوارق بالجاهزية، فوارق حتى الحسين لعيبته لسه بتعاقد معهم، لعيب لحقوه على المعسكر ما تجانس وما لعبوا مباريات، هذا كله عوائق أمام الحسين. لكن إن شاء الله بالهمة وبالروح وبالقتال يقدر يعمل إشي. طلع من عنده لاعيبة، بس هو عنده لاعيبة بصراحة مستواهم عالي، عنده كمان محترفين جابهم أسماء تقرأهم، بتقرأ السير الذاتية، سير ذاتية عالية جدا، وعنده لاعيبة مميزين شباب صاعدين بقوة. الحسين طريقة تكوين الفريق ركز فيها على المواهب الشابة،
1: صحيح.
0: لكن بدناش تنسى قوة وقدرات نادي بختكور. نادي بختكور اللي هو واحد من أهم الأندية بأوزبكستان، يمكن اليوم هو الثاني بفارق بسيط عن نادي نفيتشي، بس بضل بختكور هو البطل الكبير في أوزبكستان، الدولة اللي تعشق كرة القدم، اللي في جمهور طشقن كله، يعني عنده يعني كثير اهتمام بكرة القدم وسط تطور كرة القدم الأوزبكية بالسنوات الأخيرة، لكن احنا ثقتنا كبيرة.
1: يعني هي لا شك انها مباراة صعبة، ولكن النشامة ما منهم سلام ان شاء الله بإذن الله تعالى.
0: احنا نتمنى التوفيق لنادي الحسين طبعا،
1: وهو فوز لكل الأندية الأردنية وللشعب الأردني على فكرة كابتن. وعاد عن ذلك يعني الفائز له 800,000 دولار اعتقد، راح يعني
0: في هاي مواضيع التفسير للجوائز. هو شوف المشاركة في بطولة النخبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيوفر لك 800,000 دولار، بينما المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 بيعطيك 300,000 دولار. الثمانمية يتضمن المبلغ اللي هي مصاريف السفر في المباريات،
1: صحيح.
0: يعني في برضو في مصاريف،
1: اللي
0: هي مصاريف السفر والطيران والهذا في المباريات، لكن هو بالنهاية مبلغ ممتاز جدا.
1: أعتقد لكل فوز له مبلغ معين كابتن.
0: في دوري أبطال آسيا 2 لا، بس أعتقد في بطولة النخبة ممكن، بس لا التأهل للأدوار المتقدمة جوائز مالية كبيرة في بطولة النخبة الآسيوية. يعني لو أجا أحد أنديتنا وراح على النخبة ونافس حيطلع مصروف أو ميزانيته 3 سنين. فنحن نتمنى التوفيق والخير لنادي الحسين اللي هو حقق الدوري في آخر 3 مواسم بجدارة، وقدم لنا منافسة حقيقية بعد ما كنا احنا متعودين فقط منافسة القطبين، دخل وهو نافس بقوة وحقق الإنجازات، واللي هو صراحة موجود. يعني هو أكيد طموح النخبة واحنا طموحنا النخبة، بس هو موجود في البطولة، ما راح على النخبة بروح على دوري أبطال آسيا.
1: صحيح. يعني كمان الفيصل زي ما احنا حكينا 13 صفقة ما بين محلي ومحترفين، وآخرها المدافع الدولي سعيد وسيمبوري البوركيني. ولا تنسى أيضا أنه قرعة كأس آسيا في دور المجموعات لدور أبطال آسيا راح تنطلق في 18 من هذا الشهر أعتقد في ماليزيا وكوالالمبور. أيضا عودة الفيصل للمنافسة الآسيوية كابتن، يعني تضفي، يعني خلينا نحكي جمالية أيضا لكرة القدم.
0: يعني غياب الفيصلي بالمواسم الأخيرة عن المشاركة في البطولات الآسيوية، المفروض أنها الآن حتعمل يعني شغف أكثر للنادي الفيصلي أنه عودة بعد غياب، وهو أكيد بالتأكيد نتمنى له التوفيق في دوري أبطال آسيا 2، وأنه يكون من المنافسين وبقوة على البطولة. وبالتأكيد يعني إنجاز الفيصلي والحسين في آسيا سينعكس لاحقا على زي تحسين ترتيبنا، أو يعني إن شاء الله نرفع الترتيب وما بنزل. وبالتأكيد الفيصلي عامل 13 تعاقد وما انتهى، يعني أعتقد أنه ما انتهى، لأنه في عنده مهاجم محترف يعني أعلنوا أنه ما لم يجتاز الفحص الطبي، وبالتالي
1: الفيصلي أكيد
0: عبديل، لكن الفيصلي حتى لو ما في مهاجم محترف عنده مهاجم رزق بني، عنده رزق بني هاني وعنده الحمادي، يعني هو عنده البدائل. الطريقة اللي اشتغل فيها الفيصلي واضحة، يعني اعتمد أكثر على نجوم الخبرة، يمكن الحسين اعتمد أكثر على نجوم الشباب. الوحدات عم بيعدل الآن بفريقه بالعشر أيام الأخيرة، لكن الفيصلي اعتمد على أسماء، في عنده جاب 2 صانعين ألعاب، يعني منهم النجم العماني اليحيائي المعروف، وعنده يعني تعاقدات مميزة جدا من المحليين بالإضافة للمحترفين ومع المدافعين.
1: الروابدي
0: يعني نور الروابدي أحد اللاعبين المنتخبين منتخبنا الوطني من أهم اللاعبين في وسط الملعب. صحيح. عنده وسبق
1: له أيضا لعب في صفوف الفيصل في السنوات الماضية.
0: لعب فترة قبل اعترافه. فهي شوف بالنهاية الفيصلي عامل فريق وعامل بدائل للأساسيين وعامل منافسة بين اللاعبين، وبالتأكيد حتى ويحاول استقطاب بعض اللاعبين. يعني نعرف كلنا أنه موضوع أبو غوش المعلق بين الفيصلي والحسين وشباب الأردن، وبنعلم أيضا
1: هذا الموضوع يمكن بده حلقتين عشان يخلص كابتن، وهو موضوع شائك.
0: والله أنا يعني حكيت وجهة نظري فيه زمان، يعني بدون ما نقرأ أنا وياك العقد ما بنقدر نحكي.
1: صحيح،
0: على كل واحد عنده اجتهادات. يعني هلا الآن شوف شباب الأردن موقفه مختلف عن الجميع، وعمل حق الشراء وأخذ دفعة. يعني هو إعلان رئيس نادي شباب الأردن سلم دفعة، فهو سيكون حذر في التعامل. يعني يخشى أنه هاي الدفعة اللي أخذها لو ما ضبطش أنه اللاعب يروح على الحسين واتفقش الحسين واللاعب، يخشى لاحقا أنه هاي الدفعة أنه أنت أخذت دفعة. فهو أنا بعرف معالي سليم خير يبتعد عن أي شيء ممكن أن يعمل تأثير سلبي لاحقا على شباب الأردن بالناحية القانونية. الآن إحنا مش مطلعين على العقد اللي موقعه اللاعب أبو غوش لنادي الحسين. هل أبو غوش في اتفاقية ثلاثية حدد تاريخ، حدد السنوات اللي بده يلعبها، حدد المبالغ المالية؟ بالقانون إذا هاي المبالغ المالية مش محددة، موقف اللاعب هو الأقوى. موقف اللاعب الأقوى، لأنه لا يجب في هاي الحالة الحسين إذا بده اللاعب يجي عنده يتفق هو إياه على تفاصيل العقد. يعني إذا هو موقع عليها الأمور مختلفة موقف نادي الحسين.
1: بس يعني
0: إحنا سمعنا من أطراف كثير
1: الحسين خسر خدماته، يعني خصوصا في لقاء يوم غدا مع بختكور للأمانة.
0: بس أكيد لاعب مؤثر جدا وصعد بقوة، لكن هل نادي الحسين بيحكي إنه إحنا عندنا الأمور القانونية بصالحنا؟ إحنا مش شايفين العقد، والطرف الآخر من جهة اللاعب بيحكوا إنه اللاعب مش موقع على مبالغ مالية ولا على مدة ولا على إشي، فبالتالي بيحكوا الموقف لصالحنا. أنا وإنت ما شفنا العقد، بقدرش نحكي لصالح مين. نحن نتمنى التوفيق إنه تنحل هاي المشكلة، وإنه نشوف اللاعب يلعب كرة قدم، واحد من أهم اللاعبين في الدوري الأردني.
1: نعم، أيضا كابتن هيثم لعشاق غزلان الشمال، لا ننسى أنه هناك أيضا مدير فني جديد يعني يقود غزلان الشمال الكرواتي راديون غاسانين. يعني ما بعرف شو وضعه في عالم تدريب كرة القدم، ولكن الرمثة يعني محظوظين بالمدربين اللي بيستقطبوهم من الخارج.
0: شوف غاسانين صراحة اسم كبير، اسم وعنده خبرة في منطقتنا، خبرة كبيرة جدا. وعنده 4 دوري كويتي عنده، واثنين دوري بحريني، درب نادي النصر السعودي. لما نحكي بفترات ودرب نادي النصر السعودي نعرف قيمته، درب منتخب الكويت. فهو مدرب إذا بدنا نحكي سلسلة الأندية اللي دربها كلها والبطولات اللي فاز فيها، فهو مدرب عنده بطولات وعنده خبرات وعنده كل شيء. لكن اليوم عشان أحكي لك غاسانين، أنا شو المشروع المطلوب من غاسانين؟ بناء فريق ولا المنافسة؟ الآن إذا مطلوب منه المنافسة، هل سيستطيع نادي الرمثة توفير لاعبين مميزين له؟ إحنا بدنا نكون واقعيين إنه الرمثة بإعارته لأحمد السلمان وإعارته لمؤمن الساكت خسر أهم ورقتين عنده. على أنا بحكي يعني لا حل كان أمام الإدارة المؤقتة غير هذا الحل. أنت ممنوع من القيد، عليك مبلغ،
1: بده يفك القيد.
0: وصل الرمثة إلى الآن ممكن نسمع إنه في إعارات قادمة للرمثة من نادي الحسين. يعني إنه يعني حتى يتردد أسماء مثل النمارني، مثل إنه ممكن زي مثل فارس غطاش إنه جينا الحسين. فممكن خبرة حمزة ومصعب، إذا حمزة استمر يعني مع هؤلاء اللاعبين وتحديدا نجاح الرمثة بملف المحترفين، نشوف الرمثة منافس مع مدرب كبير مخضرم.
1: خصوصا هناك وقت، يعني لا بأس به 21 يوم تقريبا.
0: هي ملف زي الرمسة زي الوحدات، ملف المحترفين هو اللي بيحدد موقفه من الدوري. نجاح الوحدات والرمسة صراحة أي نادي من التنين بالمحترفين وكانوا مميزين ممكن يخليهم منافسين على البطولات.
1: نعم صحيح. كابتن أيضا كان هناك الأسبوع الماضي سحب قرعة

0: قرعة كأس السوبر الأردني، وجمعت الفيصلي وغريمه الدائم الوحدات، وأيضا الرمثة والحسين، ديربي بديربي خلينا نعتبرها.
1: شوف ال يعني ديربي الشمال وديربي عمان راح تكون المباريات، مباراة الوحدات والفيصلي.

0: صحيح.
1: يعني انا حقيقه ديربي الشمال بحب اشوفه بيربت زي ما انت بتحب تشوفه بيربت. يعني ديربي الشمال فيصلي رمسه وفلسطين لما يلعبوا بيربت يعني الملعب مليان. اليوم ممكن نشهد في ديربي الوحدات والفيصلي جنب ملعب مليان، ممكن يكون عدد الجماهير، نحكي بواقعيه ما بحب اجمل الامور، الجماهير اقل لان المباراه بعيده عن اربد.
0: نعم
1: يعني بعيده عن الرمسة وعن اربد وخارج معقل الفريقين، وهذه نصيبنا من مشاكل ملاعبنا اللي ان شاء الله يرجع استاد الحسن بطريقه مميزه انه يخدمنا سنوات بدون توقف. لكن هي بالنهايه تحديات كبيره على الان الحسين ممكن يكون اجهز من الرمسة لسبب انه الحسين عنده بكره مباراه رسميه
0: صحيح،
1: يعني هو داخل في الاجهزه
0: ومعسكر اول نادي صار له 10 ايام او 12 يوم يعني في الخارج ايضا، يعني كل هذا
1: معسكر على ملاعب منجله، ولما تكون انت بتستعد لمباراه خارجيه طبيعه التدريبات والاستعدادات والجديه والتحضير تكون مختلفه.
0: صحيح.
1: وانا عشت هاي التجربه، ونادي الحسين صراحه يعني اول نادي بدا في التحضير. اليوم الرمسه جاهزيته تعتمد على المحترفين، وهل المحترفين جاهزين ولا بدنا نجهزهم، يعني كثير امور.
0: صحيح.
1: نفس التوقيت الوحدات والفيصل، الفيصل حيكون حاليا اليوم وانا بحكي معك الان الفيصل اجهز اجهز من حيث اللاعبين، يمكن الوحدات هو داخل في التدريبات بتوقيت مناسب، لكن ما بس النجوم الاسماء المحترفين اللي بيتجهزوا لسه ما وصلوا.
0: صحيح صحيح.
1: يعني نرجع لنفس الملف، قد متى بده يجهزوا المحترفين، قد ايش راح تكون جاهزيتهم لمباراه كاس السوبر، كلها عوامل مؤثره. لكن تبقى مباراه الوحدات والفيصلي خارج الحسابات دائما، يعني دائما
0: القرعه كابتن هيثم، كابتن هيثم القرعه بتشوفها يعني فير للطرفين يعني للشمال وللوسط؟
1: شوف ما بقدر احكي لك، هاي قرعه بالنهايه قرعه غير موجهه.
0: نعم.
1: يعني يمكن الجماهير يعني استغربت انه الوحدات والفيصلي اجوا في السوبر واجوا اول مباراه بالدوري.
0: صحيح.
1: يعني كانت شيء غريب يعني، لكن انا عندي انتقادات كثير على حفل القرعه. لا يليق في دوري المحترفين الاردني، احنا بنرجع لورا،
0: عدم تواجد خلينا نحكي المعنيين سواء
1: في سلبيات كثيره.
0: صحيح.
1: احنا كنا انا من الناس وانت يمكن حضرنا اكثر من قرعه سابقه، يعني
0: صحيح صحيح،
1: لا في اهتمام ولا في القاعه، يعني مش عدد قليل، المتابعه قليله، وكمان القرعه يعني على بنظام يعني في كاس العالم غير معتمد، في دوري في اوروبا مش معتمد، هاي القرعه الالكترونيه قرعه غير محببه، ولا بتعطي روح ولا بتعطي حماس.
0: صحيح.
1: ولا بتعطي تشويق، قرعة يعني أنا بجرد بدب هالرقم بيخلص الجدول، يعني قرعة الإلكترونية. أنا صراحة يعني لو القرعة الإلكترونية شيء مميز كان شفناها في قرعة كأس العالم، في دوري في بطولة أمم أوروبا، بطولة الأندية الأوروبية، يعني ما في داعي نروح، يعني أوكي إنه إحنا بنقدر نعمل، أكيد بنقدر نعمل قرعة إلكترونية، في كل سهل جدا تعمل قرعة إلكترونية، كرة القدم عودتنا إذا بدنا نعمل قيمة لحفل القرعة بنعمله بطريقة فيها تشويق، وبنسحب كرات وترقب وخلي الناس تتابع.
0: نعم.
1: مش بخمس دقائق خلصت القرعة خلص أوكي وخلصنا.
0: نعم.
1: يعني برضو هذا في ناس بيقول لك طب شو هل حنحكي كرة قدم هو قاعد بيحكي عن القرعة ومش، لا ما هو كل إشي هذا منظومة كاملة.
0: صحيح.
1: إحنا يعني العمل المتكامل، يعني هيك أنت بتحفز الجمهور من القرعة، بتحفز يعني كل إشي بتعمله، القرعة دعاية للدوري بالنهاية.
0: صحيح.
1: يعني تعمل هيك متابعة وإثارة وكذا، وبتعمل دعاية للموسم.
0: نعم.
1: فأنا بتمنى من اتحاد كرة القدم يعيد النظر بنظام القرعة، ويعيد النظر بنظام نادي يسلم النادي. يعني نادي يسلم نادي، هاي مش يعني صراحة مش يعني أرقام مسكنة، واللي بيطلعوا بأول بتوزعوا على الأرقام، بصير كل أسبوع نادي يسلم نادي آخر لعب معاه في الأسبوع اللي بعده. صراحة يعني هاي نظام قديم جدا وتغير في العالم، إحنا
0: صحيح.
1: لازم يعني لازم، وعلى كل حال هاي رابط الأندية والموسم القادم إن شاء الله بتنجح، وهم يصيروا مسؤولين، هم راح يعملوا يمكن المسابقات. صحيح. والقرعة زي باقي العالم.
0: نعم. زي ما انت بتعرف ايضا كان هناك سحب لجدول لقاءات الاسابيع الاولى من دوري المحترفين موسم 2026 و2027 اللي راح ينطلق 3/9 القادم. الاسبوع الاول زي ما انت تفضلت الوحدات والفرق.

0: فيصلي الحسين الجزيرة البقعة الدوقرة شباب الأردن مع الرمثة وأيضا العربي والسلط. يعني خلينا نحكي كان هناك مفاجأة زي ما أنت تفضلت للقاء الوحدات مع الفيصلي، أما باقي اللقاءات يعني شايفها يعني عادية كابتن، ولا شو رأيك؟
1: لا لا، هو القرعة إنه شوف جمال الدوري إنه مباراة القمة تدير بالقطبين. هلا أوكي، إحنا عندنا مباراة الحسين أيضا مباراة قمة والرمثة أنت قمة، بس هي الوحدات والفيصلي مباراة يعني تقليدية في كرة القدم الأردنية. يعني أنا شخصيا يعني لا أشعر يعني إنه لصالح الدوري. هلا هذه قرعة غير موجهة، يعني هاي بنحترم القرعة، لكن أنا لا أرى إنه لصالح الدوري إنه نبدأ الوحدات والفيصلي من البداية. يعني احنا بنحب نشوف نشوف الوحدات والفيصلي وهم بقمة مستواهم.
0: نعم.
1: الجولة الأولى يعني هاي مباراة تشاهد محليا وخارجيا. في الجولة الأولى مستحيل الوحدات والفيصلي يكونوا في قمة مستواهم.
0: نعم.
1: وقمة جاهزيتهم. احنا بنحكي عن بداية موسم، لسه بدنا 5-6 أسابيع لنشوف ارتفاع مستوى الناديين ونشوف مباراة. احنا بهمنا نشوف هاي المباراة الفريقين يقدموا أعلى ما عندهم، يقدموا أداء فني عالي جدا، لكن بهاي الطريقة هي حتروح للحماس وللروح أكثر ما تروح للأمور لأشياء أخرى، بسبب أن الفريقين يعني لسه بتحضروا للموسم. فهي دائما يعني أنت بتتابع، يعني أنت أعطيني هل ممكن نشوف برشلونة وريال مدريد أول جولة؟ يعني هل ممكن نشوف مثلا الهلال والنصر في أول جولة؟
0: صحيح.
1: هلا ممكن هاي القرعة، الآن القرعة الإلكترونية فيها كل احتمالات، يعني كل إشي وارد، وكمان حيرجعوا يلعبوا بالمرحلة الثانية حتى بداية المرحلة الثالثة الوحدات والحسين.
0: صحيح.
1: يعني فأي يعني على كل حال هذا اللي هذا بدنا نحترم القرعة، هذه القرعة الإلكترونية.
0: هذا هو الواقع.
1: هذا واقع، هي خلاص هذه قرعة إلكترونية خلاص، هاي عدالة إنه هاي القرعة أجت هيك. بس إحنا بنحكي مش دائما انا مع انه ما تكون قرعه موجهه، لا انا مع انه تكون القرعه موجهه. مين حكى انه القرعه الموجهه غلط؟ القرعه الموجهه لما نيجي انا الانديه الكبيره ابعدها، انا بعمل قرعه بس ببعد الانديه الكبيره عن المواجهات في اول جولات.
0: نعم.
1: بوجه القرعه، ما برش في اسبانيا بيعملوا هيك.
0: نعم.
1: يعني هل اسبانيا غلط؟ يعني هل انجلترا غلط؟
0: صحيح.
1: بيعملوا هيك، بيعملوا قرعه بس بيعملوا توجيه انه ما تكون مباريات القمه بالجولات الاولى.
0: نعم. حتى يكون التسويق يعني موجود دائما.
1: هذا موضوع تسويقي. لا انت بهمك تضل المنافسه لاخر الجولات عشان تضل الجماهير وتضل. بس هم ما بعرف، يعني احنا لازم ناخذ التجارب الناجحه خارجيا، مش ناخذ يعني جزء منها وجزء لا.
0: صحيح. احنا كابتن هيثم كل الشكر لك، والله يعطيك العافيه. وطبعا الان وزاره التربيه والتعليم تعلن نتائج الثانوية العامة العام 2026، إذا عندك حدا إن شاء الله توجيه منبارك له أو منحكي له هارد لك، وكل التوفيق لأبنائنا وطالباتنا إن شاء الله.
1: مبارك.
0: وكل الشكر لك كابتن هيثم، والله نورتنا اليوم بالإذاعة.
1: بشكرك وبحكي مبارك لكل الناجحين في امتحانات الثانوية العامة.
0: إن شاء الله إن شاء الله. كل الشكر لك وإلى اللقاء إن شاء الله، يعطيك العافية. إلى هنا نأتي إلى ختام الحصاد الرياضي، كل الشكر لعمر الكركي المبدع دائما، ومني أنا محدثكم وصفي شرف الدين الرواجدي، إلى اللقاء.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الأردنيين الأوائل: بارك الله بمبكرة الصبوح ومؤخرة العشاء. هذا المثل له علاقة مباشرة بالعمل. كانوا متعودين أنهم يطلعوا لشغلهم الصبح بكير، إما للحراث أو الحصيدة أو رعاية الغنم، وحتى اللي كانوا يسافروا للمدينة كانوا يسروا بدري، ولهذا حمدوا ست البيت اللي اتبكر لهم بالفطور اللي سموه الصبوح، وحتى الحصادين غنوا لها: جابت الغدا والصبوح يا خدها برق يلوح. مؤخرة العشاء اللي بتقدم وجبة العشاء متأخرة حتى إذا أجا ضيف يفاجئ المعازيب بالليل يكسب العشاء معهم. وبرضه العشاء كان الوجبة الرئيسية عندهم لأنهم يناموا بعد ما يتناولوها.

أعزائي المستمعين، من أطرف الأمثال اللي سمعتها وبعدها صالحة لزمننا هذا وأزمان جاية. مثل يقول بحملوه جواهر وبطعموه تبن، طبعا المقصود الحيوانات اللي تشيل بضايع التجار من عطور وحرير وفضة وذهب، ومع هذا طعامها تبن، مثل سالفة رجال البنوك والمحاسبين ومعتمدين الرواتب. الواحد تمشي بين إيديه الآلاف والملايين رايحة جاية، وآخر الشهر راتبه ما بين 500 و1000 دينار. طبعا هذولا لا يواخذونا، احنا بنقول لهم بلا تشبيه. يقول الأردنيين الأوائل برقل ما هو ببلادك لا تستخيل منه، والمعنى إيش بعيد عنك لا تحطه على بالك. تستخيل المقصود تترجى المطر. يقول الشاعر الفارس راكان ابن حثلين أخيل يا حمزة صنع نوض بارق يفري من الظلمة حناديس سودها ديرتن رفرف لها مرهش النشا عليا وتقفاه من دهم السحايب حشودها يا المطلوب يا قايد الرجا يا الله يا عالم بنفسي رداها وجودها على الحق والهدى انك توفقها ما دامت خضرة ما بعد هاف عودها الليالي بيسرها وابدل لها عسر جل المشاكل فل عنها عقودها الليل كنا وبرج العين لا أقبل رمدة وذارفها تخشى خدودها مريضة وكبد من أسقام الليالي عليها من جمر اللهايب وقودها فيا حظ من ذعذع على خشمها الهوى وتنشق من أوراق الخزامة فنودها. يقول راثان يفري من الظلمة حناديس سودها. حناديس في اللغة هي الظلام، والتعبير لطيف أنه تنشق الظلمة بنور الفجر.

0: إلهن مكانة متميزة في ضمير ووجدان العرب بشكل عام، وتناولوه أغلب شعراء الفصحى. يقول كثير عزة: سقى الله ربعا بالموقر دارهم، دون قسط البلقاء ذات المحارب، سواري تنحي كل آخر ليلة، وصوب غنام باكرات الجنائب. ويقول الشاعر والكاتب والمؤرخ والفيلسوف والطبيب الأندلسي لسان الدين بن الخطيب، اللي نقشت أشعاره على حوائط قصر الحمراء بغرناطة: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلسي، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. روى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبسي. والبرق والبطر لهم مكانة متميزة في شعراء البدو، رددوه كثير. وأنا سمعتكم قصيدة ركان ابن حثلين، والشاعر دعسان ابن حطاب يقول: البرق لاح وتو يا حمود شفنا، جعله على اللي نشتهي من وطننا، يسكي يطويقن لين تمشي شغاياه، وليا شرب صدر على قاع بنا، يسقلنا العرق الحمر شغاياه، حدرا على جو الثميلة وطنا، جعله على مارق اليا دفقت ماه، حيث مرب جدودنا دار أهلنا. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوطي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: ليس هذا مجلس فقه يغلق الباب، ولا مجلس لهو يفتح على مصراعيه. هذا مقام ميزان، هنا يقال الشعر ليحاسب النفس، وتذكر اللذة لتضبط، ويستحضر الهوى لا ليدان بل ليعرف حده. فلله مني جانب لا أضيعه، ليست بيت شعر بل عهد داخلي يقيمه الإنسان بينه وبين ربه، ثم يسمح لنفسه أن يعيش دون أن يسقط.

0: فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. يعني أنا بشر، لي عين ترى وقلب يميل ولسان يعاتب، لكن لي أيضا حد لا أتجاوزه.
1: نعم، أنت كذلك يا مولاي، لا تنفي الهوى ولا تمجد المعصية، بل ترسم خطا أحمر داخليا نقف عنده، وهذا هو التوازن الداخلي.
0: الإيمان يا شيخ حمزة ليس انقطاعا عن الجمال، ولا عداء للحب، ولا إنكارا للغريزة، بل هو قدرة على التوقف قبل السقوط، وتمييز اللذة من الخطيئة.
2: هذا هو الإيمان بالله، كما هو الإيمان بالنفس، بلا ادعاء ولا إنكار.
3: الحمد لله، اللهم إيمانا ترضاه.
0: اللهم آمين.
3: اللهم آمين.

في هذا البيت لم يكن الإيمان انكسارا، ولا كان الزهد قطيعة مع الحياة. كان الإيمان معرفة متى نقف، وكان الزهد قدرة على الامتلاك دون استسلام. هكذا افتتح الأمير مجلس شعره، لا واعظا ولا متبرئا، بل إنسانا، إنسانا يعرف أن الطريق إلى الله يمر أحيانا قرب القلب لا بعيدا عنه.

0: فما لي أرى العينين منك مريبة، كذاك لسان للأحبة عاتب، فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب، على أنني لم أنغمس في محرم، لدى الخلان والعقل غالب، أجيب مناد بالفلاح لوقته، ومجلس لذات أجيء أكارب، إذا ما أشارت بالبنان تبعتها، بعين عفيف والجنان أحاسب، وإن غمزت عيناك غمزة وامق، أجيب بطرف العين والغمز واجب.
1: الله الله الله، جميل يا سمو الأمير، لكن اسمح لي أن أضمن البيت أيضاً.

0: طبعا يا عبد المنعم، فنحن في لحظة إبداع فعلينا أن نتجلى بها.
1: وهكذا توالدت الأبيات، لا تقليدا بل مشاركة في المعنى، كأن الإيمان هنا ليس خطابا وإنما حالة.

0: سرت بي بيني في البراري الركائب، وكم لي حديث في الورى متجاوب، فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. لئن كنت في اللذات أهوي مسارعا، أعانق منها ما له أنا طالب.
1: لا فض فوك يا عبد المنعم.
2: أشكرك، أحسنت.
3: اسمح لي يا سمو الأمير.
2: تفضل يا شيخ محمد فادي.
4: فالروح التي تعرف الله حقا لا تخاف الضحك ولا تخشى الاعتراف، لأنها تعرف أن الصدق أقرب الطرق إلى رضا الله.
3: أميل مع الدنيا وأمضي مع التقى، فما عز مطلوب ولا رد طالب، فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. وذلك فعل اللوذعي أخي الحجة، ينهنهه عقل عن الغي غالب.
1: هذا أيضا جمال، مجاورته للبيت تزيده جمالا.
2: وأين عرار من هذا الإيمان؟
5: اسمح لي يا سمو الأمير.
2: طبعا يا عرار، تفضل.

0: هكذا يخرج البيت من القصيدة ويستقر في السلوك، فلله مني جانب لا أضيعه، ليست نهاية الكلام بل بدايته، فمن حفظ هذا الجانب لم يفسد لهوه ولم يقص إيمانه، وبقي الإنسان إنساناً في حضرة الله.
1: فلله عندي جانب لا أضيعه، وللهو مني والصبابة جانب.
2: يا مولاي، لقد جاءنا بطاقة من طرف الشاعر والأديب اللبناني حليم دموس، وقد كتب فيها: هذه البطاقة يا مولاي من كرمي، زهت برسم مليك الجود والكرم، نجل الحسين زعيم العرب قاطبة، نسل النبي العظيم المفرد العلم، عادت إليك يا زين الملوك كما يعود للبحر ماء السحب والديم، فاقبل عواطف من يرجو الخلود لكم بالتاج والعرش والصمصام والقلم.
3: بارك الله فيه، رجل وفي، هات القلم واكتب له يا شيخ حمزة.
2: أمرك يا مولاي.
4: وهكذا يكون الصفاء حين يكتمل ضحكةً

لا تسقط الهيبة، وصدقا لا يخاصم الوقار. فالبيت الذي قيل على سبيل الدعابة لم يخرج عن المعنى، بل عاد إليه أخف ظلا، كأن الإيمان إذا اطمأن في القلب أجاز للنفس أن تبتسم.

سحت سحابة شعر فاض من ألم لطول عهد مضى من جيرة الحرم، وأقبلت وهي عجلة تجتلي علما عن الأحبة إذ كانوا بذي سلم. يقول عادت أيا زين الملوك كما يعود للبحر ماء السحب والديم. صدقت عادت بأجزاء مجزأة لسوف ترجع من أصل إلى العلم. إن العروبة تعلو يوم وحدتها كما تقول وفى عهد ولم ينم. فإن نهضتكم قام الحسين بها فحرروا العرب من ظلم ومن ظلم.

0: الثامنة مساء، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإليكم موجز الأنباء. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز رسالة الأردن الحضارية ومكانته كوجهة للحج المسيحي. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدوداً ولا يتضمن وزراء جدد. وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف الثاني عشر وتعقيد مؤتمر صحفي الساعة 9. وزارة الداخلية تؤكد أن لا تهاون مع مطلقي النار في احتفالات التوجيه، ومديرية الأمن العام تؤكد جاهزيتها للتعامل مع الاحتفالات. وزير الأشغال العامة يتفقد سير العمل في عدد من مشاريع الطرق الحيوية في إقليم الشمال ويوجه بتسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة المعيقات. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. جامعة الزيتون الأردنية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون توقعان مذكرة تعاون تهدف إلى تعزيز التدريب العملي لطلبة كلية الآداب. النبأ الأخير في هذا الموجز: طقس حار خلال اليومين المقبلين في معظم مناطق المملكة. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود.

0: أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: اليوم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع جفرة نقرأ رسائل الملكة التي لا تقبل التأويل للكاتبة هالة الجراح.
0: وفي موقع صراحة الإخباري نطالع إرث الموقف وثبات الرسالة للكاتب فاضل الحمود.
1: ومن موقع أخبارنا نقرأ اجتماع عمان رفض وإدانة مؤامرة تهويد القدس للكاتب فوزي السمهوري.
0: وفي صحيفة الرأي نطالع موقف هاشمي أردني لا يتبدل للكاتب زيد القلاب.
1: ومن صحيفة الغد نقرأ قائد استراتيجي حقيقي للكاتب يعقوب ناصر الدين.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباط نقرأ ما كتبه نضال أنور المجالي حول الحملة الأمنية لمكافحة آفة الكريستال المخدر.
1: أعزائنا المستمعين، وإذ نتقدم بأصدق التهاني لأبنائنا الناجحين في امتحان الثانوية العامة، متمنين لأبنائنا الذين لم يحالفهم النجاح هذه المرة الإصرار على النجاح والتوفيق في المستقبل. فبهذا الصدد من وكالة عمون الإخبارية نطالع ما كان كتبه عبد الله الفاعوري بعنوان حتى يكون الفرح محمودا.
0: ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ مع إعلان نتائج التوجيه خطورة إطلاق العيارات النارية للكاتب هاني القرارعة.
1: نبدأ من موقع جفرة ونقرأ رسائل الملك التي لا تقبل التأويل للكاتبة هالة الجراح، وتقول:
0: في كل مرة يتحدث فيها جلالة الملك عبد الله الثاني عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، فإن حديثه يتجاوز حدود الموقف السياسي إلى تأكيد حقيقة راسخة في السياسة الأردنية، مفادها أن القدس ليست قضية طارئة ولا بندا في أجندة دبلوماسية، بل مسؤولية تاريخية وشرعية دينية وقانونية تطلع بها المملكة بقيادة الهاشميين. الكاتبة تضيف:
1: لقد جاءت تصريحات جلالة الملك الأخيرة في وقت تتعرض فيه المدينة المقدسة لتحديات غير مسبوقة مع

0: استمرار الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك ومحاولات فرض واقع جديد يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ومن هنا حملت تصريحاته رسالة واضحة للعالم بأن الأردن سيبقى متمسكا بحقه وواجبه في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم ورفض أي إجراءات أحادية تستهدف تغيير هوية القدس أو طابعها. الكاتبة ماذا تقول؟
1: الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك أثبتت أنها صوت العقل والحكمة في الدفاع عن القدس، إذ لم تسمح بأن تغيب القضية عن أجندة المجتمع الدولي، وأكدت في كل لقاء ومؤتمر أن السلام العادل والشامل لا يمكن أن يتحقق دون احترام القانون الدولي ووقف الإجراءات الأحادية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشرقية. الكاتبة تؤكد
0: إن الرسالة التي يبعث بها جلالة الملك اليوم مضمونها أن حماية القدس مسؤولية جماعية، وأن المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها لن يجلب الأمن أو الاستقرار، بل سيزيد من التوتر ويقوض فرص السلام. الكاتبة تختتم
1: ستبقى القدس كما أرادها الهاشميون مدينة للسلام والتسامح، وستظل الوصايا الهاشمية عنوانا للمسؤولية والوفاء، بينما سيبقى الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني صاحب الصوت الأكثر ثباتا ووضوحا في الدفاع عن مقدساتها وهويتها وحقوق أهلها، حتى تنال المدينة مكانتها التي كفلها التاريخ وأقرتها الشرعية الدولية.
0: وفي موقع صراحة الإخباري نطالع إرث الموقف وثبات الرسالة للكاتب فاضل الحمود ويقول
1: القدس هي نبض يسري في وجدان الهاشميين وعهد تتوارثه القلوب قبل الوعود وأمانة نحتت في الضمير الأردني وخلدت في صفحات التاريخ ليأتي حديث جلالة الملك عبد الله الثاني داعيا وبكل ثقة إلى ضرورة إيجاد موقف عربي إسلامي ثابت وموحد للدفاع عن قدس الأقداس ليكون صوت الحكمة مرتفعا فوق ضجيج الصراعات وإزعاج التداعيات ليحمل مسؤولية إيقاظ الضمير الجمعي للأمة وليكون بذلك امتدادا لنهج هاشمي راسخ يعرف القدس كما يعرف الأب ملامح أبنائه ويحمل همها كما يحمل المؤمن أمانته، لتجسد الكلمات قناعة ثابتة بأن القدس ليست شأنا فلسطينيا فحسب ولا مسؤولية أردنية خالصة، بل هي قضية أمة. الكاتب يضيف
0: إن السنين التي مضت حملت الدليل على قيمة الوصاية الهاشمية التي كانت وما زالت وستبقى درع الرادع لتغول الاحتلال الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية والمسيحية وفق ما حملته من رفضا لأي تغيير في ذات الهوية الدينية المقدسة وإبقاء المسجد الأقصى كحق خالص لمسلمي العالم. فكانت عمان وكعادتها الجامعة على الموقف والموجهة للرأي والفارضة للحق والناطقة بالحقيقة، لا سيما بعد استضافتها للاجتماع الوزاري العربي لحماية المدينة المقدسة التي كان دعوة صريحة وحتمية لمواجهة السياسات غير القانونية للجانب المحتل الذي استغل الاضطرابات السياسية بالمنطقة ومحاولة فرض واقع جديد في القدس ليصل صوت الأردن إلى مسامع العالم بأنه ثابت على دوره التاريخي والقانوني في رعاية القدس. الكاتب مضى قائلا
1: إن موقف جلالة الملك يحمل الاتزان والحكمة ويجمع بين الوضوح والرصانة ويستند إلى شرعية تاريخية ومسؤولية سياسية ودينية تجلت في الوصاية الهاشمية التي حملت بإخلاص، فأحكم مداخلها جلالة الملك الذي حملها بعزم لا يلين وبحكمة تخاطب الضمير وتحرك دبلوماسي يضمن الثبات بوجه التحدي. الكاتب يختتم
0: إن حديث جلالة الملك الأخير كان صوت التاريخ الذي يذكر الأمة بأمانتها وصوت القدس، وهي تنادي أبنائها وصوت الأردن، وهي يجدد العهد بأن تبقى القدس بالقلب قبل الخرائط وفي الضمير قبل السياسة، وأن تبقى غرة الأولويات التي نرخص من أجلها الغالي والثمين. وهنا وكأن جلالة الملك يربت بيده على قلب القدس وهو يهمس لها لا تحزني فأن الخطر زائل عنك لا محالة.

0: وفي موقع أخبارنا نقرأ اجتماع عمان رفض وإدانة مؤامرة تهويد القدس للكاتب فوز السمهوري ويقول:
1: بدعوة كريمة ومقدرة من الأردن عقدت اللجنة العربية الوزارية لدعم القدس وأماكنها المقدسة اجتماعا هاما بمشاركة أمين عام الجامعة العربية ووزراء خارجية عدد من الدول الإسلامية. وقد تصدر جدول الأعمال بحث التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، إطلاق تحرك مشترك لمواجهة التصعيد والمخططات الإسرائيلية العدوانية وغير القانونية. الكاتب يضيف:
0: اجتماع عمان يكتسب أهمية خاصة من حيث المكان، فالأردن الشريك الجغرافي والسياسي لفلسطين وصاحب الولاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. التوقيت الذي يتزامن مع التصعيد العدواني الإجرامي غير المسبوق لسلطات الاحتلال الاستعماري الإحلالي الإسرائيلي في عموم أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الذي يستهدف فلسطين أرضا وشعبا والسعي لتأبيد احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عدوان 5 حزيران عام 1967. الكاتب مضى قائلا:
1: البيان الختامي الشامل لاجتماع عمان تضمن وأكد على ثوابت ومرتكزات منها دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية المقدسات وصون هويتها العربية الإسلامية والمسيحية. المسجد الأقصى بكامل مساحته 144 دنم ملك خاص للمسلمين. إدانة ورفض كافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية القدس المحتلة واعتبارها باطلة ولاغية وغير شرعية. التأكيد على أن القدس الشرقية المحتلة منذ عدوان حزيران 67 جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ولا سيادة لإسرائيل عليها. القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود 4 من حزيران 67. إدانة جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف من محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والحقوقي وفرض تقسيم زمني ومكاني وإدانة الاقتحامات المستمرة المتصاعدة الممنهجة التي ينفذها المستوطنون ووزراء ومسؤولون إسرائيليون متطرفون ومن تقييد لوصول المصلين والاعتداء عليهم.
0: دعم صمود المقدسيين وتمكينهم من مواجهة التحديات وتثبيت صمودهم في مدينتهم. دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك فورا لوقف الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية اللاشرعية في القدس ومقدساتها.
1: وفي صحيفة الرأي نطالع موقف هاشمي أردني لا يتبدل الكاتب زيد الجلاب ويقول:
0: في أصعب الظروف ومع كثرة التحولات والعواصف السياسية وتصاعد النزاعات الإقليمية والدولية، تبقى الرسالة الملكية الهاشمية واضحة وثابتة وتمثل جوهر الموقف الأردني تجاه القدس والمقدسات الإسلامية وتجاه القضية الفلسطينية بشكل عام. إنها رسالة تحمل في مضامينها حقيقة موقف القيادة الهاشمية الأردنية الرافض لأي طرح لا يحفظ هوية المقدسات العربية والإسلامية ولا يحقق العدل والإنصاف في استعادة الحقوق المشروعة. الكاتب يضيف:
1: الموقف الأردني الهاشمي تجاه القدس والقضية الفلسطينية هو موقف راسخ ومتجذر تؤكده القيادة الهاشمية في مختلف المواقف والمناسبات والمحافل. موقف لا يقبل التفاوض أو المساومة على الثوابت ولا يرى في أي طرح أساسا لسلام عادل ما لم يضمن إحقاق الحق ويصون الكرامة ويعيد للدولة الفلسطينية حقوقها المشروعة ويحفظ للقدس هويتها العربية والإسلامية ومكانتها التاريخية والدينية. الكاتب يؤكد:
0: إن القدس في وجدان الملك عبد الله الثاني قضية تحمل أبعادا دينية وتاريخية وقومية ومسؤولية هاشمية متوارثة تجاه المدينة المقدسة ومقدساتها. ومن هنا يأتي التأكيد الدائم على ضرورة حماية هوية القدس ومكانتها وصون مقدساتها والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
1: ومن صحيفة الغد نقرأ قائد استراتيجي حقيقي للكاتب يعقوب ناصر الدين ويقول:
0: يأتي الاجتماع الذي ترأسه جلالة الملك عبد الله الثاني قبل عدة أيام في نطاق حرص جلالته على متابعة الإجراءات الحكومية لتعزيز أمن الطاقة والغذاء باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان الأمن الاستراتيجي الأشمل بأبعاده العسكرية

0: والأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية والبيئية وغيرها من الأبعاد والعناصر التي تشكل منهجا متكاملا لحماية الدولة والمحافظة على مكانتها ودورها الإقليمي والدولي. الكاتب يضيف:
1: جلالة الملك قائد استراتيجي بكل ما يعنيه التعبير من

0: كل الظروف والأحوال، والمتابعة الحثيثة والمباشرة للخطط الموضوعة أو الطارئة، ودفع المعنيين في اتجاه الأفكار الجديدة والحلول غير التقليدية، وكلها تقع في صميم عقل وجدان جلالة الملك الذي تبنى هذا النهج الاستراتيجي منذ أمد بعيد، الكاتب يؤكد.
1: في ذلك الاجتماع المهم وجه جلالة الملك الحكومة والجهات والقطاعات ذات العلاقة بما فيها القطاع الخاص إلى العمل معا من أجل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز مخزونها الاستراتيجي، وكذلك الشأن بالنسبة للمخزون الغذائي، وهما قطاعان متشابهان من حيث المنطلقات والمخرجات النهائية ضمن عملية التكامل والتنسيق بين القطاعات المكونة للاقتصاد الوطني.
0: وعلى صفحات صحيفة الأنباء نقرأ ما كتبه نضال أنور المجالي حول الحملة الأمنية لمكافحة آفة الكريستال المخدر، ويقول:
1: حملة مديرية الأمن العام ضد مادة الكريستال المخدرة هي صرخة نذير تدق ناقوس الخطر. إن الكريستال ميث ليس مادة مخدرة تقليدية يمكن التهاون في إدراك مخاطرها، بل هو سم صنع خصيصا ليدمر العقل قبل الجسد ويفكك النسيج المجتمعي، ويستهدف أثمن ما نملك شباب هذا الوطن ومستقبله. إنها حرب ناعمة وقذرة تدار خفاء لتفتيت أمننا القومي واغتيال إرادة أجيالنا الصاعدة، الكاتب يضيف.
0: إنما تقوم به أجهزتنا الأمنية وفرسان إدارة مكافحة المخدرات هو محط فخر واعتزاز، جهود جبارة وعيون ساهرة تلاحق رؤوس الفساد والترويج والتهريب بضربات استباقية حازمة لا تعرف الهوادة. لكن الحقيقة الساطعة التي يجب أن يعيها الجميع هي أن الجهاز الأمني لا يستطيع خوض هذه المعركة بمفرده، فالمعركة مع الكريستال ليست أمنية فحسب، بل هي معركة وجود مجتمعية تتطلب استنفارا وطنيا شاملا ومسؤولية أخلاقية من الجميع. عندما تعلن مديرية الأمن العام استمرار حملتها ضد هذا السم القاتل وتدعو المواطنين للتعاون الفاعل عبر هاتف الطوارئ الموحد 911 وسط ضمانات السرية التامة والجدية العالية، فهي لا تطلب مجرد مساعدة أمنية، بل تضع كل مواطن أردني أمام مسؤوليته الوطنية والضميرية اتجاه حماية بيته وجيرانه ووطنه، الكاتب مضى قائلا:
1: إن الصمت أو التستر على مروج أو متعاط هو شراكة غير مباشرة في جريمة قد تطال نيرانها أبناءنا في الغد القريب. المعركة اليوم تتطلب منا جميعا تكامل الأدوار، الأسر والأولياء، رقابة واعية وحوار دافئ ومحتضن للأبناء، والتنبه المبكر لأي تغيرات سلوكية قبل فوات الأوان. المؤسسات الإعلامية والتعليمية، صياغة خطاب توعوي صارخ يتعامل مع الواقع بعيدا عن التجميل ويوضح البشاعة الحقيقية والتدمير السريع الناجم عن مادة الكريستال. المجتمع المدني والعشائري، اعتبار الترويج والمتاجرة بهذه السموم خيانة صريحة للأمانة الوطنية، الكاتب يؤكد.
0: إن الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة وبسالة أجهزته الأمنية ووعي أبنائه الشرفاء كان وسيبقى عصيا على كل محاولات الاختراق والتدمير. حربنا ضد الكريستال والمخدرات هي معركة لحماية الهوية والمستقبل والاستقرار، الكاتب يختتم.
1: لنكن جميعا أعينا حارسة للوطن، وليصل صوتنا حازما لكل مجرم ومروج. أمن الأردن وسلامة عقول أبنائه خط أحمر لا يسمح لأحد بتجاوزه.
0: أعزائنا المستمعين، وأذن تقدم بأصدق التهاني لأبنائنا الناجحين في امتحان الثانوية العامة، متمنين لأبنائنا الذين لم يحالفهم النجاح هذه المرة الإصرار على النجاح والتوفيق في المستقبل. فبهذا الصدد من وكالة عمون الإخبارية نطالع ما كان كتبه عبد الله الفاعوري بعنوان حتى يكون الفرح محمودا، ويقول:
1: اليوم ومع إعلان نتائج التوجيه حري بنا أن نؤكد على وجوب الاتزان بالفرح لأبنائنا الناجحين وذويهم حتى لا يتحول إلى ترح ويحدث ما لا يحمد عقبه. وأيضا نؤكد أن الرسوب ليس فشلا، وإنما هو ضوء يسلط على بعض التقصير للفرد الذي يتطلب منه تعويضه لاحقا، الكاتب مضى قائلا.
0: الطلبة الناجحين ننصحهم بضرورة اختيار التخصص الذي يحقق بعض المعايير، ومن أبرزها أن يناسب التخصص مهارات الفرد.

0: شغفه واهتمامه، فلكل منا اهتماماته الخاصة. أن يكون التخصص مطلوبا وغير مشبع ويحتوي على شواغر، يتسنى لمن يدرسه أن يجد شاغر في المستقبل، ولذلك لابد من مراجعة النشرة الدورية الصادرة عن وزارة العمل للتخصصات المطلوبة. الكاتب يختتم:
1: إن التعليم هو سبيل للارتقاء والتقدم للأمم، وهو إحدى أهم مقومات الوطن للنهضة. وإذا ما قدر للأفراد السير بخطوات راسخة في مسارهم التعليمي، سينعكس ذلك على تقدم الوطن وازدهاره وحضارته.
0: ونختتم لقاءنا من موقع نيروز ونقرأ مع إعلان نتائج التوجيه خطورة إطلاق العيارات النارية للكاتب هاني القرارعة، ويقول:
1: إطلاق العيارات أو المقذوفات النارية مشكلة أو ظاهرة اجتماعية تتكرر في كل عام، مع إعلان نتائج التوجيه وتخريج الجامعات وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وهي مشكلة قديمة جديدة. قديما كانت نسبة الخطورة والضرر محدود بسبب عدم الاكتظاظ السكاني ووجود أماكن عديدة خالية ولا يوجد بها سكان، ولكن مع اتساع المدن والقرى والتجمعات السكانية أصبح إطلاق النار يشكل خطورة كبيرة على الأبرياء من السكان والمارة. الكاتب يضيف:
0: تعتبر ممارسة إطلاق النار في الأفراح جريمة مع سبق الإصرار والترصد، مهما كانت زاوية الميل التي يتم بها إطلاق النار، فإنها في النهاية ستسقط في مكان غير آمن وبنسبة تسارع متزايدة، قد تصل نسبة سرعة المقذوف إلى سرعة إطلاقه في البداية، وبالتالي تأثيره قاتل. وعلى الأغلب يكون مكان وزاوية السقوط في حالة الإصابة لا سمح الله في مكان قاتل، إما في الرأس أو جهة اليسار مكان الشرايين المغذية للقلب، أو إصابة أي جزء من الجسم، قد تشكل عاهة دائمة وتعتبر في القانون الشروع بالقتل، ويحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات الكبرى بتهمة القتل القصد التي قد تصل عقوبتها إلى الحبس 20 سنة، وقد تصل إلى عقوبة الأشغال الشاقة.
1: أما في حالة الإيذاء البليغ وأحداث عاهة دائمة، فقد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن أشغال شاقة، بالإضافة إلى تكلفة العلاج المرتفعة وقضية مدنية، بدل الضرر والعجز وفوات المنفعة تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، تقدر من قبل الخبراء على أن لا تقل نسبة الاقتطاع من الحد الأدنى من الأجور 290 دينار. نهيب بالشباب المتحمس بمنع إطلاق النار حفاظا على الأرواح البريئة وتحول الأفراح إلى أتراح وعزيات. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزمن، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

حي على الصلاة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا ولا يتضمن وزراء جدد. مستمعينا الكرام، ننتقل معكم الآن لنقل المؤتمر الصحفي الذي تعقده وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة وأسماء الطلبة الأوائل. إلى هناك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء الأكارم ممثلو وسائل الإعلام المختلفة، أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة. بداية اسمحوا لي بأن أنقل لكم تحايا معالي وزير التربية والتعليم الأستاذ الدكتور عزمي محافظة وأصحاب العطوفة الأمناء العامين على جهودكم وعلى حضوركم معنا الدائم، ومثمنين جهودكم المتواصلة وأيضا حضوركم المستمر كشركاء رئيسيين معنا في وزارة التربية والتعليم، الذي كان لكم دائما دائم الأثر والدور المهم والكبير في إنجاح الدورات الامتحانية بمهنيتكم وعلمكم الإعلامي وعملكم الإعلامي. اليوم كما أنتم شركاء في العمل والجهد، أنتم أيضا شركاء في النجاح، لذلك احنا دائما بنكون سعيدين في حضوركم معنا وتواجدكم معنا كشركاء في العمل والجهد وأيضا شركاء في النجاح والإنجاز. اليوم اسمحوا لنا قبل بداية المؤتمر بأن نبارك لأبنائنا الطلبة الناجحين ولذويهم، وأيضا نتمنى لأبنائنا الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ أن يتميزوا في الدورات القادمة. ما راح نطيل عليكم، راح نبدأ مع المؤتمر الصحفي مع مدير إدارة الامتحانات والاختبارات الأستاذ محمد شحادة للحديث عن نسب النجاح وأيضا أسماء الطلبة الأوائل، ومن ثم أسئلة الزملاء الصحفيين. بسم الله على بركة الله، تفضل أستاذ محمد.
1: شكرا أخي محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، الزملاء الإعلاميون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا المؤتمر الصحفي الذي نلتقي فيه اليوم لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 ومشاركة أبنائنا الطلبة وذويهم هذه اللحظة التي طال انتظارها والتي تمثل مسيرة تعليمية حافلة بالاجتهاد والمثابرة. ويكتسب امتحان الثانوية العامة لهذا العام أهمية خاصة، إذ يشهد تخريج الفوج الأول من الطلبة وفق الخطة الجديدة للثانوية العامة، والتي تقوم على توزيع العبء الدراسي على عامين بما يتيح للطلبة فرصة أفضل للتعلم والاستعداد. وإننا ونحن نعلن نتائج هذه الدورة نلمس مؤشرات إيجابية على أثر هذا التطوير، فقد شهدت نسب النجاح تحسنا ملحوظا لتكون الأعلى على الإطلاق في تاريخ عقد امتحانات الثانوية العامة، كما أظهرت تدارج المعدلات ارتفاعا في مستويات المعدلات لم نشهده خلال السنوات الخمس الماضية. كما تحمل نتائج هذا العام محطة مهمة أخرى تتمثل في تخريج الدفعة الأولى من طلبة المسار المهني والتقني الذين التحقوا به لأول مرة في العام الدراسي 2023-2024 ضمن 6 تخصصات، ويأتي هذا المسار لإعداد الطلبة بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل ورفده بالأيدي الماهرة والمؤهلة، وقد شهد إقبالا متزايدا من الطلبة على تخصصاته. وفي العام الدراسي المقبل سيتوسع هذا المسار بارتفاع عدد تخصصاته إلى 14 تخصصا، بما يوفر خيارات أوسع للطلبة ويعزز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الزملاء والزميلات في وزارة التربية والتعليم من الكوادر التربوية والإدارية والفنية والمساندة على جهودهم التي بذلوها في الإعداد للامتحان وتنفيذه ومتابعة مختلف مراحله. كما نتوجه بالشكر إلى مؤسساتنا الوطنية الداعمة والمساندة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية بكافة أجهزتها ومرتباتها، ووزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وإلى وسائل الإعلام على متابعتها ونقلها مجريات الامتحان ونتائجه. ونبارك لجميع أبنائنا الطلبة الناجحين وذويهم هذا الإنجاز، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح على أن يكون ما حققوه اليوم خطوة جديدة في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم. وإلى أبنائنا الذين لم يحالفهم النجاح الكامل في هذه الدورة نقول: لا تجعلوا من هذه النتيجة نهاية الطريق، فما زالت الفرصة أمامكم، وثقتنا بقدرتكم على تجاوز التحديات وتحقيق النجاح كبيرة. والآن أرجو أن أستعرض أمامكم أبرز النتائج الامتحان لهذا العام. بلغ عدد المشتركين في الامتحان العام لعام 2026 196,050 طالب وطالبة، حضر منهم 178,296، وبلغ عدد الناجحين منهم 116,366، وبنسبة مئوية عامة بلغت 65.3%، موزعين على النحو التالي: أولاً، الطلبة النظاميون، بلغ عدد المشتركين في مساري التعليم الأكاديمي والمهني والتقني 140,985، تقدم منهم للامتحان فعلياً 134,126، وبلغ عدد الناجحين منهم 90,326 بنسبة مئوية عامة بلغت 67.3%، موزعين كالتالي: أولاً، المسار الأكاديمي، بلغ عدد المتقدمين في هذا المسار 121,321، نجح منهم 82,612 وبنسبة مئوية بلغت 68.1%، وحسب التالي: الحقول ذات التوجهات العلمية وتشمل الصحي والهندسي والتكنولوجي، بلغ عدد المتقدمين في هذه الحقول 70,498، نجح منهم 49,359 وبنسبة مئوية بلغت 70%. الحقول ذات التوجهات الإنسانية وتشمل اللغات والقانون والأعمال، بلغ عدد المتقدمين 50,823، نجح منهم 33,253 وبنسبة مئوية بلغت 65.4%. المسار المهني والتقني، بلغ عدد المتقدمين في هذا المسار 12,805 طلاب، نجح منهم 7,714 طالب وبنسبة

مئوية بلغت 60.2%، وحسب التالي: تخصص تكنولوجيا المعلومات، تقدم للامتحان 3325، نجح 2635 وبنسبة مئوية بلغت 79.2%. الأعمال، تقدم للامتحان 2316 طالب، نجح منهم 1224 وبنسبة مئوية بلغت 52.8%. تخصص الشعر والتجميل، بلغ عدد المتقدمين 1707، نجح منهم 913 وبنسبة بلغت 53.5%. الهندسة، تقدم للامتحان 3153، نجح منهم 1768 وبنسبة مئوية بلغت 56.1%. الزراعة، تقدم للامتحان 1253، نجح منهم 623 وبنسبة مئوية بلغت 49.7%. الضيافة، تقدم للامتحان 1051، نجح منهم 551 وبنسبة بلغت 52.4%. ثانيا، المشتركون عن طريق الدراسة الخاصة، بلغ عدد المشتركين من الدراسة الخاصة 55,065 مشترك ومشتركة، تقدم منهم للامتحان فعليا 44,170 طالب وطالبة، وبلغ عدد الناجحين منهم 26,040 بنسبة مئوية بلغت 59%، وعلى النحو التالي: المشتركون الجدد عن طريق المسار الأكاديمي، بلغ عدد المتقدمين 926، نجح منهم 303 طلاب وبنسبة مئوية بلغت 32.7%. المشتركون القدامى في الفرع العلمي، تقدم للامتحان 21,084، نجح منهم 14,349 وبنسبة مئوية بلغت 68.1%. الأدبي، تقدم للامتحان 17,564، نجح منهم 8,548 وبنسبة بلغت 48.7%. باقي الفروع، تقدم للامتحان 4,596، بلغ عدد الناجحين 2,840 وبنسبة نجاح بلغت 61.8%. وإليكم أسماء الطلبة الأوائل في حقول التعليم. أولا، المسار الأكاديمي، الحقل الصحي الأولى بمعدل 99.9%، آية أنس ذي بياغي من مدرسة الخضر الحديثة الثالثة في لواء ماركا، الأولى بمعدل 99.9%، بان سعيد إسماعيل البنا من مدارس الجزيرة للإناث في لواء الجامعة، الأولى وبمعدل 99.9%، جود محمد حسين أبو سمرة من مدارس الجامعة الأولى للإناث في لواء الجامعة، الأول بمعدل 99.9%، عبد الله محمد حسن الزعبي من مدارس العمرية الثانوية للذكور في لواء الجامعة، الأولى بمعدل 99.9%، كندا أحمد علي الخضيرات من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في الزرقاء الأولى، الأول محمود محمد عمر أبو خاطر من مدارس أكسفورد في لواء الجامعة، الأولى ميرا علاء عزة حمام من مدرسة لؤلؤ الطارق لواء ماركة وبنفس المعدل 99.9%. الحقل الهندسي والتكنولوجي، الأولى بمعدل 99.7%، زينة أسامة محمد الناجي من التربية الريادية للإناث في لواء الجامعة، الأول بمعدل 99.7%، مجد محمد صالح بدندي من أكاديمية نجمة الفريد في لواء الجامعة، الثالث بمعدل 99.6%، محمد إياد إبراهيم الزحلف من مدارس الحصاد التربوي للذكور في لواء القويسمة، الثالث يامن نضال يوسف أبو سلوم من مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعية في لواء قصبة إربد. حقل العلوم والتكنولوجيا، الأول بمعدل 99.6%، عبد الله أسامة أحمد العداسي من مدرسة الإمام مالك الثانوية المهنية الشاملة،

في لواء ماركا. الثاني أحمد يوسف عبد المجيد لحموز من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز في المقابلين في لواء القويسمة. الثالث وبمعدل 99.4 محمد عابد محي الدين خضر من مدرسة قرطبة الدولية في لواء القويسمة، تخصص أو حقل اللغات والعلوم الاجتماعية. الأولى وبمعدل 99.9 زينة محمد كمال البهلوان من مدارس التربية الريادية للإناث في لواء الجامعة. الثانية وبمعدل 99.8 جوانا محمد وجيه تايه من الأردنية للنظم الكندية في لواء الجامعة. الثالثة بمعدل 99.6 جنى عبد الله يوسف محاسنة من مدرسة كفر خل الثانوية الشاملة المختلطة في محافظة جرش. الثالثة وبمعدل 99.6 ميسون يوسف عدنان الخطيب من مدارس الخضر الحديثة الثالثة في لواء ماركا. حقل القانون والعلوم الشرعية. الأولى وبمعدل 99.6 سما جميل إبراهيم غباين من مدرسة أم الدرداء الثانوية للبنات في الزرقاء الأولى. الأول بمعدل 99.6 عثمان عادل محمد أبو عباس من مدارس سما ألفا في لواء ماركا. الأول بمعدل 99.6 محمود وفيق عبد المجيد عربيات من مدرسة سما الأوائل الثانوية المختلطة في منطقة السلط. الرابعة بمعدل 99.5 رهف عبد الرحيم راسم أبو عرجة من مدرسة إيدون الثانوية الشاملة للبنات في لواء بني عبيد. الرابعة بمعدل 99.5% سارة سليمان محمد الشجراوي من مدرسة أم الدرداء الثانوية للبنات في الزرقاء الأولى. الرابعة بمعدل 99.5 لجين غسان سالم آل يونس من مدرسة بيت يافا الثانوية الشاملة المختلطة في لواء قصبة إربد. الرابع بمعدل 99.5 أحمد هاني محمد الخراربة من مدرسة سما الأوائل الثانوية المختلطة في منطقة السلط. والرابعة بمعدل 99.5 ملاك إسماعيل خليل المطري من مدارس الحكمة للإناث في لواء قصبة عمان. الأعمال: الأولى بمعدل 99.8 رولا خليل محمد أرجوب من مدارس الجزيرة للإناث في لواء الجامعة. الأولى بمعدل 99.8 لين هيثم محمد ناجح عبيد المنهل للإناث في لواء الجامعة. والثالثة بمعدل 99.5% بانا خالد سليم شبيلات من أكاديمية المجددون الدولية في لواء ماركا. والثالثة بمعدل 99.5 نور بلال حسن المومني من مدرسة المنهل للإناث في لواء الجامعة. ثانيا المسار المهني والتقني. تخصص الأعمال: الأولى بمعدل 98.8 نور أنور محمد جرار من الكلية العلمية الإسلامية في لواء الجامعة. والثانية بمعدل 98.3 ليان مهند حسن العتيبي من الكلية العلمية الإسلامية في لواء الجامعة. والثاني صهيب بمعدل 98.3 صهيب محمد عمر لكتوت من مدرسة عبد الملك بن مروان الثانوية للبنين في لواء ماركا. تخصص الزراعة: الأولى بمعدل 98.8 يارا نوفل عبد الكريم طويسات من مدرسة زمالية الثانوية للبنات في الأغوار الشمالية. والثانية بمعدل 98.6 سارة حسين محمد خير فرحات من الزمالية الثانوية للبنات في لواء الأغوار الشمالية. تخصص الشعر والتجميل: الأولى بمعدل 98.4 مروى زياد سمحان نصار من مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المهنية للبنات في لواء قصبة عمان. والثانية بمعدل 97.2 حلا بسام نعيم حداد من مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية المهنية للبنات. تخصص الضيافة: الأولى بمعدل 98.2 هبة عبد الرؤوف محمد نبيه رياض من الفندقية الأردنية في لواء قصبة عمان. والثانية
بمعدل 98.1 بالعشرة، ريم ملهم حسين القضاء من الفندقية الأردنية في لواء قصبة عمان، تخصص الهندسة الأول بمعدل 98.2 بالعشرة، عون محمد عوني أبو فنونة من مدارس الحصاد التربوي للذكور في لواء القويسمة، والثانية بمعدل

0: مدرسة دير يوسف الثانوية الشاملة المختلطة في لواء المزار الشمالي، الثانية بمعدل 99.5%، حنين عمر محمد الزواهرم مدارس الحصاد التربوي للإناث في لواء القويسمة، والثانية بمعدل 99.5%، سندس حسان سمير الحلو من مدارس الحصاد التربوي للإناث في لواء القويسمة. مبارك لأبنائنا الناجحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيداتي وسادتي، كنا معكم ضمن نشرة الأخبار وعلى الهواء مباشرة مع المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التربية والتعليم للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة الثانوية العامة وأسماء الطلبة الأوائل. ونتابع معكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار. ترأس رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، وأكد حسان ضرورة البدء الفوري بالتحضيرات وفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ودعما للمبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن. وأشار إلى أن إحياء هذه الذكرى يعكس مكانة الأردن الدينية والحضارية ورسالة المملكة في تعزيز قيم السلام والمحبة والعيش المشترك، مؤكدا أن الحكومة ستضع إمكاناتها لدعم الحدث وتعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية للحج المسيحي. وناقش الاجتماع خطط تطوير المنطقة المجاورة لموقع المغطس بما يشمل إنشاء قرية متكاملة للحج والزوار ومتحف لمعمودية السيد المسيح والممر الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتشكيل لجان فرعية لمتابعة تنفيذ المشاريع. أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي تنفيذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. وسيشمل التعديل تعيين نائبين لرئيس الوزراء لتعزيز عمل لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع والملفات الحكومية. وأكد المكتب أن الأولوية ستكون للمشاريع الوطنية الكبرى والتشريعات المرتبطة بمسارات التحديث، مع الحفاظ على استقرار الفريق الحكومي وتراكم الخبرات. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي دفعة 30 من الأطفال المرضى من قطاع غزة، والتي تضم 50 مريضا يرافقهم 78 من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة. وتنفذ عمليات الإجلاء التي انطلقت في شهر آذار عام 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن تنسيق إنساني متكامل ووفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة. وتأتي هذه الجهود تأكيدا على الدور الإنساني الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة أسبوعا طبيا مجانيا في قطاع غزة بالتعاون مع مركز ياس الطبي، ضمن الجهود الإنسانية لدعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وبلغ عدد المراجعات والخدمات الطبية المقدمة خلال الأسبوع 1845 مراجعة وخدمة.

شملت عددا من التخصصات الطبية إلى جانب خدمات المختبر والصيدلية والتمريض، بما أسهم في توفير خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة. وفي قطاع غزة استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس بحسب مصادر فلسطينية. وباستشهاد الطفلة يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 1259 شهيدا. وفي سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وسط عمليات هدم واخطارات بهدم منازل فلسطينية وتجريف للأراضي وشق طرق استيطانية، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. وفي السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في عدد من مناطق الضفة بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وفرض إجراءات عسكرية في بعض المناطق. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتعامل مع إيران بهدوء، وأنه مستعد لتصعيد الضغط الاقتصادي عليها بدلا من شن هجوم عسكري جديد، مشيرا إلى أن العقوبات والحصار البحرية فاقما الأزمة الاقتصادية الإيرانية. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده لا تجري حاليا مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، موضحا أن الاتصالات عبر الوسطاء تهدف إلى تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات. وعلى صعيد متصل، عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي 6 قادة عسكريين في القوات المسلحة والحرس الثوري، فيما أعلن الحرس الثوري أن بعض الصواريخ الإيرانية باتت قادرة على تغيير مسارها أثناء التحليق وتفادي أنظمة الدفاع الجوي. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في المساء مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى عدم إشعال النيران وترك مخلفاتها في المناطق الحرجية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. مكتب رئيس الوزراء يعلن أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا ولا يتضمن وزراء جدد. إعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة الصف 12، ونسبة النجاح هي الأعلى في تاريخ الامتحان. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزملاء في دائرة الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السماء.

0: العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير، ونبدأ بتهنئة كبيرة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لكل أبنائنا الناجحين بامتحان الثانوية العامة. ألف ألف مبروك.

وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بمعتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وحل ضيفا معنا المخرج العزيز دكتور محمد الرحاح من الإخراج، ومحمد رمضان الزميل العزيز المبدع دائما من خلف المكسر. من خلف الميكروفون معكم خالد علي عياد، وهذه الحلقة هذا المساء سنخصصها للناجحين والنجاح، ونستقبل التهاني ونتحدث معكم عن فرحة أبنائنا وأهليهم وتلقي هذا الأخبار الجميلة والنسب الجميلة لنجاح الثانوية العامة. 0647 47 111 06 47 47 112 أرقامنا على الهواء مباشرة.

هذه الحلقة راح نخصصها لهذا المساء لتلقي التهنئات، وقديش احنا بحاجة فرح، وقديش هذا التعب تكلل بإعلان بعد ترقب بعد خوف. راح نستقبل تهانيكم لأحبتكم وأبنائكم عبر أرقام برنامج مساء الخير 06 47 47 111 06 47 47 112، أرقامنا على الهواء مباشرة.

الزميل المخرج محمد رحاحلة بقول لي تذكر أبو الوليد لما كانت الإذاعة هي المكان والزمان اللي ينتظروا فيه النتائج والتهاني، وأنا بقول له لا، راح نسمع تهاني كثيرة هذا المساء عبر أرقامنا، وراح نكون سباقين للتهنئة والاستقبال التهاني. 0647 47 111 112.

من أسرة برنامج مساء الخير ومن الخال محمد رمضان، ألف ألف مبروك للناجح أحمد إياد عودة. الخال محمد رمضان يرسل لك بتهنئته وأسرة برنامج مساء الخير، مبروك يا أحمد.

يعني كما يعني شايفينكم الآن وسامعينكم أعزائي المستمعين وأعزائي الزملاء اللي بالجاليري الآن، الأفراح تملأ الحارات والشوارع عمان والمحافظات. الفرح فعلا مستحق لأنه التعب كان كبير، وترقب الأم وترقب الأب وتعب الطالب أو الطالبة. تخصصات تغيرت صارت كثيرة، ولكن هذا يعني يجعلنا أنه جديرين بأنه نفرح ونفرح غيرنا. ونستقبل اتصالاتكم عبر هاتف البرنامج 0647 47 111 112.

0: معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. 0-6-47-47-111-112. الظاهر أن الاتصال مشغول بالفرحة وبالحفلة. لو تشاركونا وتقولوا لنا إيش مظاهر الفرح اللي حواليكم الآن شايفينها بالشوارع وبالمناطق المختلفة من عمان ومحافظات المملكة. مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا، يا هلا.
1: تحياتي لك وتحياتي.

0: استاذ محمد الرحاح لزملائك في الجاليري ولكل المستمعين والمستمعات.
1: يا هلا.
0: انا بدي ابارك لكل زملائك في الاذاعه الاستاذ ليث عكروش ابو غيث، بقول له الف الف مبارك بنجاح ابنه غيث.
1: نعم.
0: استاذ محمد عبيداز ابو بشار بنقول له مبروك مبارك مبارك.
1: اوه سبقتنا.
0: المحبة عمي، احنا
1: يعني زملاء ليث العكروش ومحمد عبيدات فرحانين الان
0: بقطاف
1: قطاف يعني هذا التعب وهذا الجهد.
0: نعم. زميلكم القديم الجديد مشهور الحنيطي نقول له مبارك لابنك كمان ما شاء الله نجح.
1: الف مبروك الف مبروك
0: لكل الناجحين والناجحات. نعم. نقول لهم الف الف مبارك.
1: نعم.
0: والله يعطيكم الصحه
1: الله يعافيك
0: والى الامام ان شاء الله.
1: شكرا شكرا لك يا هلا.
0: شكرا لكم.
1: اذا نبارك للزملاء زملائنا بالاذاعه والتلفزيون نجاح ابنائهم، وهم فعلا اخوتنا ويستحقوا هذا الفرح ويستحقوا هذه الفرحه، ليث عكروش وايضا محمد عبيدات وزميل السابق مشهور الحنيطي. مبروك نجاح ابنائكم وبناتكم في امتحان الثانويه العامه. معنا اتصال، مساء الخير. يا هلا. مساء النور.
2: انا عبد الله الحنيطي.
1: يا هلا.
2: هلا وغلا فيكم.
1: هلا وغلا.
2: اولا مليار مبروك كافة الناجحين بما وطننا الغالي وبلدنا، والله يديم الفرح على الاردن.
1: امين.
2: ويفرح الاباء والابناء.
1: امين امين.
2: وشكرا لكل من حافظ على النظام وطلع من الشبابيك وممكن يجي الناس او يجي حاله.
1: يا في انضباط والامن العام يعني عنده يعني خطه جميله جدا يعني ومحكمه لضبط المظاهر الاحتفال. لكن قل لي كيف شايف الفرحه حواليك بالشوارع؟
2: والله الفرحه قويه وكبيره بالشوارع. انا قاعد اروح على مناطق اخرى كشمس الكاريبيين لبكره بالنهار. المزعج المزعج الاسواق هاي بالربع نير نص غيره مزعجه.
1: ايش هي؟
2: وأكون صادق معك، يطلع حاط قاعد على البواب الخلفية مطلع راسه وأرى، وخاصة مناطق شرق عمان كلها جوا.
1: لا هذه الظاهرة اختفت لأنه أنا حاب أقول لك أنه الأمن العام يعني عنده خطة محكمة لضبط المظاهر.
2: صحيح حبايبنا ورزق ونعتز ونفتخر فيهم، بس غضينا الطرف كون اللهم صل على محمد يا
1: نعم.
2: يحتجوا بتبع الألعاب النارية.
1: شوف يعني احنا
2: اخي وصديقي
1: نعم
2: في ازود من الطخ، بس الطخ صار خطر.
1: لا احنا تقريبا انتهت هذه الظاهرة.
2: قنابل للأولاد. لكن نقول معاكم صف معاكم مليار مليار مبروك. الله يطرح الفرحة والمسألة.
1: نعم.
2: للأردنيين كاملة للناجحين.
1: نعم. شكرا شكرا لك. هل نعطي مجال؟
2: مبروك لكم. شكرا لأن فتحتوا المنصة تباركوا وتشعروا بشعور الوطن.
1: نعم شكرا لك شكرا لك.
2: يا هلا يا هلا. الشباب الصورة القادمة من السرطان.
1: نعم ألف ألف سلامة عليك. يعني قد تكون مظاهر الفرح فيها شوية صخب، لكن أؤكد لك يعني صديقي أنه أنت قد بتقول أنه إطلاق عيارات نارية، لا لا أبدا، قد يكون عبارة عن قنابل اللي هي المضيئة أو حتى الألعاب النارية، وهذه مظاهر يعني تعتبر حضارية جدا مقابل ما كان يحصل في الماضي. وعي المواطن الآن يعني أصبح مسؤول، وكثير من الظاهرات أو الظواهر الماضية اختفت تقريبا لأن أنه الإنسان أصبح أكثر وعيا، وهو دائما واعي الإنسان. وبعدين تخيل يعني أنه الناس صارت تحب لنفسها اللي بتحبه لجارها، فما بتزعج جيرانها ولا بتزعج المرة بالطرقات ولا المرضى بالمستشفيات، فأكيد المظاهر أصبحت أكثر أناقة وحضارة. 0647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. يا هلا.
3: معك محمد العتوب.
1: هلا يا محمد.
3: يا سيدي من مساء عليك وعلى محطتكم المحترمة.
1: نعم.
3: ومبارك لطلاب التوجيه وألف مبروك لهم، وبخص ابن ابني وأولاد وبنت أختي وابن أختي.
1: ما شاء الله.
3: وأولاد أخوي ما شاء الله جابوا معدلات.
1: هذول فوق الستة فوق الثمانية صاروا هيك. بتعد قاعد.
3: ما شاء الله أنا عندي 11 أخو.
1: طيب وفي خطة لحفلة عائلية كبيرة ولا؟
3: والله في بكرة كله هذا بكرة.

0: كله بكرة.
1: كله بكرة.
0: حلو.
1: الليلة ترويقة.
0: الليلة ترويقة. قل لي تجهيزات بكرة إيش هي؟
1: والله عادت أنا سلي ما سألتك لأنه بنت أختي وابن أخوي وابن ابني. شوفوا
0: مجهزوا عاد والله ما يعني اكيد مظاهر فرحه بتكون مرتبه وخاليه من الازعاج ولا يعني حلوية. وفق الضوابط يعني
1: حلويات
0: صحه وعافيه.
1: اسمع.
0: نعم.
1: اللي اقل من 70 ما فيش احلى كله غير من 70 فوق.
0: كلهم فوق ال 70؟
1: كلهم فوق ال 70.
0: ولا هذا الشرط عندك؟ هذا الشرط عندك؟
1: عندي أولاد.
0: بس أنا وياك بدنا نقول ألف مبروك للي جاب حتى 50.
1: والله يعني
0: لأنه فرح لأنه اجتهد وتعب صح؟ يعني ألف مبروك للي جاب 100 هذا ناسي حاله على الشاحن. لكن اللي جاب 50 هذا والله عفارم عليه.
1: نعم
0: صح؟ اسمه ناجح بالنهاية.
1: ناجح أيوه اسمه ناجح
0: ولازم نفرح بأبو 50 مثل أبو 100
1: بصراحة. بالضبط لأنه ما قصر الشغل طلع معه.
0: نعم شكرا لك. يا هلا. 0-647-47-111-112. والله يا جماعة الخير هل الحلوان بيعتمد على المعدل؟ يعني ما أعتقد. هذه فرحة هذه يعني كافي أنه نجح. 0-647-47-111-112 أرقامنا على الهواء مباشرة. فاصل ونواصل.

وتهنئة من أسرة برنامج مساء الخير للعزيز روبين سامر السلواني بمناسبة نجاحه بالثانوية العامة. ألف مبروك يا روبين السلواني.

0: ونعود اتصالاتكم. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: كيف حالك يا الحبيب؟
0: هلا يا أستاذ.
1: الله يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك. هلا.
1: ألف ألف مبروك إن شاء الله لكل الناجحين.
0: نعم. أنت
1: ربابعة.
0: ربابعة أنت بتسوق بالسيارة؟
1: يعني.
0: اعترف.
1: لا شايفينك. واقف
0: في
1: على اليمين.
0: كاميرا أنا معك لبكرة بس وقف على اليمين.
1: أين واقف؟
0: يعني بدناش الخمسين ليرة ناوي تحلي فيها ابن أخوك تتبع المخالفة يا أبوي.
1: لا يزل صاف على اليمين. الله يعدينا شر المخالفات.
0: مش سامع الرباعي يا أبوي.
1: الله يعدينا شر المخالفات.
0: مش سامع الرباعي. الرباعي مش سامعه. تفضل.
1: أنت لبستنا للدولة. عينك عينك يا التلبيس.
0: تفضل يا صديقي.
1: يا سيدي.
0: لا أقول لك ليه. أقول لك ليه. لأنه سلامتك أنت أهم من كل برامج الراديوهات.
1: الله يطول عمرك.
0: إنك تعود سالم غانم لأهلك.
1: أكيد أكيد أكيد إن شاء الله.
0: نعم.
1: والله أنا بسمعك وحبيت أشارك والله.
0: نعم.
1: وأعطي ملاحظة صغيرة. أول شيء ألف مبروك لكل الناجحين إن شاء الله بالمملكة.
0: ألف.
1: وحظ أوفر إن شاء الله للي ما نجحوا كمان.
0: نعم.
1: تعبوا أهاليهم محهم
0: واللي جاب 50 برضو ألف مبروك.
1: ألف مبروك لكل واحد فرق.
0: واللي ما جاب برضو ألف مبروك تعبك.
1: أيوة.
0: وجهدك
1: بإذن الله. نعم. إن شاء الله اللي بقول

0: نعمل الفرحه بكره ان شاء الله يظل يلحقها ان شاء الله ان شاء الله. انا في ناس ما بيقولوا ان شاء الله فهاي حبيت الملاحظه والله اقول لك اياها ان شاء الله اذكر حالي واذكر الناس كلها انه النجاح والله النجاح.
1: طيب الاخر انا والله حاب استغل مكالمتك معاك عيالك بالسياره. الله يخلي لك اياهم.
0: الله يحفظك.
1: انت حلمك انهم تجيبوا 199 مظبوط؟
0: اكيد اكيد.
1: ايش عندك رساله للي يعني كان متوقع انه ابنه يجيب العلامه الكامله ولكنه عدى او ما عدى؟
0: والله يا اخوي تعديله بس ملاحظه انه انا من الناس اللي ابوي كان متوقع اجيب اعلى وبجوز انت وبجوز غيره وبجوز
1: صحيح.
0: جميع الابهات
1: مظبوط.
0: فزي ما تقبلوا أهالينا احنا نتقبل ابنائنا في تعبهم. والله ما حدا توجيهي الا تعب وبجوز تعب ابوه وامه اكثر من تعبه.
1: نعم.
0: فيتقبلوا الاهالي يتقبلوا جميع واللي ما حاله في الحظ ان شاء الله الله بعوضه واللي جاب معدل ان شاء الله بعدل بالجامعه كمان الجامعه فيها مجال انه يعدل ويجيب جيد جدا ويجيب امتياز ويجيب كذا
1: وبالحياه العمليه برضه
0: اكيد مش نهايه الحياه توجيهي.
1: نعم. طب انت قلت ان شاء الله بكره المظاهر الفرحه تكون مربوطه باراده ربنا. انا بدي اسالك سؤال، كيف توقعك يعني للمظاهر المرتبة الحلوة اللي ما بتزعج حدا ولا بتأذي حدا؟
0: والله والله المهم بدون إطلاق عيارات نارية هذا أهم شيء.
1: نعم.
0: والفرح مثلا خلينا نقول في ناس عندهم مرضى في ناس كذا الفرح يكون بوقت متأخر يعني خلينا بوقت مش متأخر عفوا.
1: نعم.
0: بوقت يعني قريب المغرب كذا اللي
1: يعني عدم إطالة السهر
0: اللي بتعمل الساعة 12 واحد بالليل بل ما أخذ بجوز جارك عنده مريض عنده أطفال عنده كذا بدهم ينام وكذا بس من هذا المبدأ والله يفرح الجميع.
1: طب وإذا ودوا لك صحن كنافة بتقبل يسهروا إذا كانت في سهرة بالحارة؟
0: لا سيدي أنا بشتري والله. عظيم سيدنا وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله غير كلهم ناجحين بالدنيا وبالآخر. والله أنا حبيت إن شاء الله النجاح نجاح.
1: أنا بقول أيضا الناجح ناجح بأخلاقه وبره لوالدينه
0: أكيد أكيد أكيد
1: وطاعته لربه
0: وبإحسانه للناس وبإحسانه لجاره وبإحسانه كذا فمش غلط الواحد يروح يبارك لجاره ويأكل عنده صحن كنافة حتى لو في عداوة بينك وبينه. حتى لو في عداوة بينك وبين دار
1: والله أنت لفت انتباهي لنقطة جميلة جدا فرصة مصالحة.
0: والله فرصة مصالحة بين الناس كلها حتى لو في أقول لك لو ابنه راسب روح وقف معه وقول له حظا أوفر وكذا وإن شاء الله بعدل.
1: يا سلام عليك
0: إنه الناس تلتم هاي المناسبة.
1: يا سلام عليك يعني حتى لو أنا بيني وبين واحد عداوة وابنه ما تمكن من النجاح أروح أواسي.
0: أكيد أكيد. والله فرصة أنك تبعد الأمور الثانية تطويها وتفتح صفحة جديدة سواء فرحان فيه ولا مش ناجح خلينا نقول تواسيه وإن شاء الله الله يديم.
1: شايف كيف وقفناك على يمين عشان نسمع كلامك الحلو.
0: الله يعزك الله يطول عمرك والله أنت الحلو
1: تسلم.
0: والله برنامجك الجميل
1: تسلم إحنا كل أحد واثنين وثلاثة. شكرا لك طريق السلامة.
0: حياك الله يا سيدي.
1: يا هلا يا هلا كلام جميل يعني عن جبر الخواطر عن استغلال الفرصة انه يعني مثل ما انا قاعد بهني الفرحان بروح بواسي ايضا اللي الاب اللي ممكن يكون خجلان من نتيجة ابنه او بنته مش غلط اني اقترب منه بهدوء واشعره انه معلش احنا الناس بتخاف من التشمت انا بقول له لا يعني ما في شماتة بالعكس هذه مواساة وحظا أوفر وفي أيام قادمة ونصيحة وأوصي إذا كان عند ابنك أمل أنه ينجح السنة الماضية ما تقتله بالغضب ولا تقتل هذا الأمل بشعور أنه خذلك أو أنه قصر مع حاله لأنه في بكرة في النهاية. ويا ما شفنا واحد قاعد 4-5 سنوات وهو يعيد ويزيد بالتوجيه لحد ما صار بروفيسور. مساء الخير.
2: يسعد مساك.
1: يا هلا
2: معك علان
1: اهلا يا علان. علان
2: علان علان نعم.
1: يا هلا ويا علان من وين بتحكي؟
2: من عمان.
1: يا هلا تفضل يا علان.
2: ببارك لبنتي نجاحها وتفوقها معدل 94.8
1: الف مبروك.
2: متوقعين اكثر وحظ وبنبارك لجميع الناس.
1: كنت متوقع اكثر
2: وحظ والله كنا متوقعين اكثر لانه هيك يعني
1: طيب
2: كانت تقول على مدرستها بشكل عام.
1: طب قل لي ليش كنت متوقع اكثر؟
2: اجتهدت
1: عشان تضمن مقعد جامعي مثلا بالطب او بالصيدله.
2: والله هي بدها كانت طب يعني اسنان.
1: حلو
2: بس هي شاطره ما شاء الله ذكيه
1: ما شاء الله
2: ولكن اللوم الحياتيه خذلتها بالمعدل شوي بالعلامات.

0: هم متأثرين الطلاب من يوميتها بالامتحان يعني.
1: مظبوط.
0: يعني بين أنهم متأثرين بالامتحان.
1: نعم نفسيتهم كانت عامل.
0: لما نجح والأيام القادمة بعيد.
1: صحيح. يعني بتعرف علان بدي أقول لك يعني في مرات شباب وبنات بيجيبوا 95 وبيعجبهمش وبعيدوا السنة اللي بعدها.
0: والله أنا خايف تعيد.
1: يعني وإذا قالت لك بدي أعيد؟
0: بدي تعيد تعيد والله.
1: يعني يعني يكفيك فخرا إنها يعني بمستوى عالي جدا من التحصيل العلمي.
0: نعم تحصيلها عالي طول.
1: فكلمة إنه بدي أعيد يا أبوي مرة ثانية بدي أرفع معدل 99 أو 98 يعني هذا لازم تبسطك الكلمة.
0: والله أنا معها يعني إذا تريد تزيد أنا معها. إذا تكمل على معدلها خلاص تكمل على معدلها يعني.
1: أنت كأب ما تقبلت النتيجة؟
0: والله بطلوع الزور تقبلتها صحيح.
1: بطلوع يعني شكلك من جواك بدك تعيدها.
0: والله هي يعني هي هاي بنتي والكبيرة لما كان تحصيلهم عالي بالمدارس تأثرت يعني تفاجأت بالمعدلات هاي.
1: نعم يا سيدي. وإن شاء الله الحمد لله رضايا والدهم بخير والله يحمالك إياهم واللي فيه خير إن شاء الله ربنا يجيبه.
0: آمين يا رب.
1: نعم قل لي كيف ممكن تروح تواسي صديقك اللي ابنه ما حالفه الحظ؟
0: والله بنحكي وبنواسي
1: يعني معقول؟
0: والله بنحكي
1: في ناس بسكر تليفون وبدوش حد يحكي معه.
0: في والله هو حر يعني إذا ما بده يتقبل بروح رياضية هو حر. هو حر يعني بالأخير هذا ما يعني تحصيل ابنه.
1: نعم.
0: جهد ابنه تعب ابنه منحصر بمادة مادتين.
1: نعم.
0: يعني نتمنى من الله لو
1: يعني مثل ما أتقبل التهاني أتقبل المواساة أيضا هذا المطلوب.
0: نعم.
1: منك كولي.
0: نعم.
1: أمر
0: المفروض طبعا المفروض.
1: أها جميل.
0: أنا ابني تعب وما نجح أنا بدي أتقبلها.
1: جميل
0: أتقبلها شخص.
1: نعم بدي أشكرك علان ألف مبروك وربنا يجيب اللي فيه الخير. 0-647-47-111-112 نحن على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وتحية جميلة من الزميل العزيز علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
1: يا هلا. يا هلا
2: يا سيد.
1: يا هلا تفضلي.
2: وشوف بدي أبارك لكل الناجحين والناجحات.
1: نعم.
2: وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بالجامعة.
1: أها.
2: لكل زملائك وزميلاتك اللي عندهم توجيه أولادهم يوفقهم إن شاء الله.
1: نعم.
2: وببارك برضو لكل إليها حمل أربعة من العائلة.
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله يعني ثلاث توجيهي خليجي طبعا الشهر اللي فات كانت الاحتفالات بنجاحهم.
1: نعم.
2: وأنا بالأردن يعني توجيه أردني ابن خالي.
1: ما شاء الله.
2: مبارك نجاحه ومن أعلى.
1: ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا لك.
2: شكرا لك.
1: يا هلا. المخرج محمد رحاح اللي بذكرني أنه حتى الأمن العام يعني هذه السنة عنده استحداث لطائرات مسيرة حتى أنها ترصد لا سمح الله إذا صار مخالفات مرتبطة بنتائج الثانوية العامة. المخالفات اللي متكلم عنها إحنا قاعدين يعني هي اللي بتزعج الناس. أعتقد أنه أنت فرحان فرحك لازم يفرح الآخرين وما يزعجهم. فرحك ما يعرض حياتك للخطر ما يعرض حياة الآخرين للخطر. قضية المواكب قضية الخروج من السيارة قضية الحمد لله العيارات النارية هذه يعني أصبحت من الماضي. الآن في ألعاب نارية جميلة بتضيء السماء تعلن الفرح في بهجة في حلوانات في حلويات توزع هنا وهناك واللي حابب يعمل صيوان واللي حابب يفرح حارته. ولكن نذكر أنه فعلا الضوابط الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق. اللي بده يفرح وناجح بده يكمل فرحه برتابة هذا الفرح. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء النور.
1: مساء السرور. أهلا
3: خلود معك.
1: يا هلا يا خلود.
3: ألف مبروك لكل اللي نجحوا.
1: نعم.
3: وإن شاء الله يا ربي بحالف الحد اللي يعني أخفقوا إن شاء الله يعني للأمام إن شاء الله.
1: نعم.
3: لأنه يعني تقسم التوجيه على سنتين كثير مرهق ونظام جديد على الطلاب.
1: نعم.
3: لسه يعني داب يلحقوا يعني يتأقلموا معه ويتكيفوا معه. والله أبطال الطلاب عن جد والله.
1: أها.
3: يعني الله يبارك لهم وهني أهاليهم إن شاء الله.
1: أه.
3: وفيش أجمل من فرحة النجاح. أنا بدي يعني عن جد خلوني أستذكر.

0: كل التفاصيل اللي مرت معي حياتي، من التوجيه للجامعة للأشياء اللي نجحت فيها. فعلا طعم النجاح يعني ما في طعم بعد له. الله يهني أهليهم وبارك لهم ومن أهل الأعلى إن شاء الله.
1: أمين. شكرا يا خلود. لكن خليني أسألك سؤال، أنت مثل ما بتباركي لزميلاتك وصديقاتك بتواسي؟ يعني إذا عرفتي أنه فلانة بنتها ما نجحت ترفع السماعة معلش يا فلانة، ولا بس التهنئة وهذا اليوم فقط للناجحين؟
0: لا لا لا، بس يعني شوف خلينا نكون واقعيين.
1: نعم،
0: إحنا يعني ما حدش بحب الإخفاق وما حدش بحب أنه يكرر التجربة. يعني كل الناس بيحبوا يكونوا حاطين باعتباراتهم ونصب عيونهم أنه أولادهم ينجحوا.
1: صحيح.
0: يكونوا يعني زيهم زي غيرهم مثلا. هاي الفرحة اللي منستناها هي رصيد أصلا، يعني
1: نعم.
0: شو عملنا لأولادنا إحنا مستنيين منهم. بس اللي أخفق مش نهاية الدنيا، اللي
1: نعم.
0: أخفق مش نهاية.
1: صحيح.
0: يعني أنا بتذكر أنه أنا رحت عند جارتي قبل سنتين، كانت بنتها يعني أخفقت ما نجحت، ورحت والله إني أهديتها كمان، يعني نقطتها للبنت
1: وهي مش
0: يعني
1: ناجحة.
0: وهي مش ناجحة لأنه مش
1: لأنها
0: نهاية
1: حاولت
0: الحياة.
1: واجتهدت
0: مش نهاية الحياة.
1: أكيد.
0: وقلت لها عيدي واشتغلي على حالك.
1: هذه حركة جميلة منك يا خلود، شكرا لك. حتى نعطي مجال اتصال آخر. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
1: والوردات.
2: كل التحايا إليك ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين. محمد بوغل.
1: يا أهلا يا محمد.
2: والله كيف حالك سيدي؟
1: أنا بخير اللهم لك الحمد.
2: أسمح لي أحييك وحيي طاقم العمل الجميل وبارك لزملائك في الإذاعة بنجاح أبنائهم وكل
1: نعم.
2: أبنائنا في الوطن الحبيب بمناسبة نجاحهم، ومن حقهم أنهم يفرحوا. بس خلينا نخلي فرحتنا منظمة ضمن ضوابط وضمن أخلاقيات.
1: نعم.
2: واللي إله جار ابنه ما حالفوا الحظ، خلينا على الأقل نتعاطف معه وما نظهرش فرحتنا بزيادة كأنه يعني
1: إنه من جاكر
2: كأنه فيها شمات يعني. هذه مش من أخلاقيات.
1: طب أنت يعني أنت كل سنة يعني بترن على أصدقائك اللي أبنائهم ما حالفهم الحظ، ولا فقط على الناجحين؟
2: والله أنا بروح على الطرفين.
1: على الطرفين.
2: والله على الطرفين.
1: جميل.
2: على الناجح وعلى اللي
1: نعم.
2: وعلى اللي أخفقه.
1: نعم.
2: اسمح لي أقول لك بيتين إلى.
1: يلا على عجالة حتى. نعم تفضل.
2: ضاف الأثير بكم فأورق خافقي ونمت على شفة الكلام ورود، تهدي التحية للمذيع ومن صغى في كل قلب للجمال وجود. مع خلق
1: الله طريق. الله الله، شكرا لك.
2: هلا سيدي.
1: حسستني جايب 90 أنا بهالقصيدة الحلوة.
2: تستحق أكثر.
1: يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: مساء الورد.
3: كيف حالك؟
1: يا هلا.
3: معك حنين أبو دلبوح.
1: أهلا يا حنين أبو دلبوح.
3: أهلا فيك. أنا بدي أبارك لكل طلاب التوجيه. أنا ما عندي توجيهي.
1: أيوة.
3: أنا مبسوطة معهم بالحارة، مريت على كل البيوت هنيتهم كلهم. وبدي كلهم يدعوا إنه ابني ينجح توجيهي، بعرف إنه مطول. وبدي أزغرت لهم.
1: حلو. على الهواء ولا بالحارة؟
3: على الهواء.
1: على الهواء. يلا. لحظة تاريخية تسجل يا حنين.
3: إن شاء الله ألف مبروك لكل الناجحين.
1: شكرا لك.
3: ما حالفهم الحرب إن شاء الله السنة الجاي بأعلى المعدلات وأعلى المراكز.
1: طيب أنت يعني بتواسي وبتباركي صح؟
3: أنا مع الجهتين.
1: مع الجهتين.
3: كل الأحوال الفرصة حتيجي، إذا مو السنة هاي السنة الجاي إن شاء الله.
1: جميل جدا، شكرا لك.
3: مبروكين فيهم كلهم.
1: نعم.
3: ويسعد مساك وتصبح على خير.
1: يا هلا.
3: أهلا.
1: يسعدك.

0: 0647 47 11 0647 47 47 112. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: وداد معك.
0: هلا يا وداد.
1: مبارك لجميع الناجحين في كل مكان.
0: حلو. هدول الناجحين.
1: الحمد لله. ما عندي توجيهي بس مبسوطة مع الناس. بطل من الشباك وبرش عليهم شوكولاتة.
0: والله.
1: والله وملبس بس ما بطبشهم.
0: طب
1: يعني
0: وين ساكنة يعني؟ أنا والله عبالي قطعت شوكولاتة.
1: أهلا وسهلا جارتكم في أبو علندا.
0: يسعدك. رشيتي على الناس شوكولاتة؟
1: والله بطل من الشباك. وكل اللي بمروا وبغنوا يعني مبسوطة معهم يعني.
0: حلو.
1: بزقف معهم وبرش عليهم. حلو
0: حلو. هذول اللي نجحوا، واللي ما نجحوش شو بتعملي؟
1: اللي ما نجحوا نواسيهم ومش نهاية الدنيا.
0: يا بالعكس. سلام عليك. يا سلام.
1: ولا ما ولا هي هاي النهاية، بالعكس ممكن تكون بداية لشيء جديد. قبل 5 سنوات عشت هذا الإشي مع ابني وحمل مادة ورجع نجح وخلص جامعة والحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: مش النهاية إنه بالعكس.
0: أبداً.
1: في
0: نعم
1: أكيد.
0: شكرا
1: أكيد.
0: لك يا وداد.
1: يا هلا
0: يا هلا. 0647 47 111 0647 47 112. هذه الحلقة يعني إن شاء الله نكون من السباقين، يعني إنه نستقبل أو نرصد فرحة الشارع، وقديش الفرحة هاي لازم تكون مسؤولة وجميلة وبتعبر عن العلم والفهم اللي تلقوه الطلبة وأهليهم على مدار هذه السنوات. مساء الخير.
2: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. يا هلا.
2: يعطيك العافية.
0: يا هلا.
2: وبقول لكل الناجحين. أمل والبراوي معك.
0: يا هلا يا أمل. يا هلا.
2: يعطيك. بقول لكل الناجحين ألف ألف مبروك.
0: نعم.
2: إن شاء الله من أعلى لأعلى. وبقول يلي خفضوا مش رسبوا، لا خفقوا بالإنجاز اللي عملوه، ما قدروا يعملوه بالفعل. بقول لهم لا سابروا واعملوا وادرسوا، الدنيا لسه الدنيا لسه قدامكم مشوار طويل. عرفت. بقول لأهالي الطلبة برضه اللي أخفق زي ما قلت حضرتك.
0: نعم.
2: إنه ما يحملوا فوق طاقتهم للأبناء.
0: نعم.
2: يعني أنا بعرف إنه الأم أو الأب إذا الإنسان ما نجح، أنت ما نجحت أنت أبطل شو،
0: أو ما جاب المعدل المطلوب.
2: لا لا هذا غلط.
0: أنت برأيك يعني رفع المعدل يعني هي ظاهرة إنه في ناس عنده إصرار، أنا بدي أدرس
2: المعدل.
0: طب أنا بدي أدرس
2: بالزبط.
0: شيء بده معدل 98
2: بالزبط.
0: وبكون بينه وبين هالحاجة علامة علامتين
2: بالضبط، ولك بدي أعيد المواد أو أعيد مادة عشان ترفع المعدل.
0: برأيك الأهل كيف لازم يتصرفوا؟
2: لازم لا، إذا هو بده يعلي المعدل قل له خلص، قل لهم يا أمي يا بابا يا ماما يا جدة يا أي إشي. أي إنسان يقول لي لا أنت خلص جبت هذا المعدل امشي عليه. عرفت.
0: هيك رأيك.
2: لأنك أنا برأيي إن هالسنة بتروح من عمر الإنسان أستاذ خالد.
0: سنة بتروح من عمر الإنسان.
2: يعني أنا لما بقدر عندي إنسان، أنا عندي بنت عمي الله يا رب ألف مبروك لإلها.
0: نعم.
2: وبنت عمي برضو إلها الثاني، وابن عمي يعني اتمنى إحنا أكثر من 7 أشخاص
0: ما شاء الله.
2: ومعدلاتهم الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
2: بس بقول لك إنه الأهل خلص إنه ما في إعادة المعدل.
0: إحنا بنسمع كل الآراء. وشكرا لك يا أمل. يعطيك العافية.
2: شكرا لك.
0: يا هلا. 0647 47 111 112. مساء الخير.
3: مساء النور.
0: مساء
3: النور.
0: أهلا.
3: نحيي حضرتك بداية، ونحيي كل الكادر عند حضرتك.
0: نعم. يا هلا.
3: ونقول للأستاذ ليث العكروش والأستاذ محمد عبيدات وكل واحد في الإذاعة حضرته.
0: نعم.
3: نقول إذا عنده ولد أو بنت.
0: وزميلنا السابق أيضا مشهور الحنيطي، يعني مبارك له أيضا.
3: ومشهور الحنيطي علي. نعم. الثاني والله هذا زلمة أخ إلنا الله. نعم. ألف مبروك إله لابنه الثاني. أنا هذا ما سمعته، سمعت زوجة عند محمد عبادات ليث العكروش.
0: نعم.
3: وكمان منقول للأستاذ عدي اسمه

0: مدى عبدات.
1: حمد حكيته الثاني
0: نعم. اللي قلت مشهور الحنيطي وليث العكروس.
1: الحنيطي نعم. الحنيطي بنقول له ألف مبروك، وبنقول لكل طالب ناجح في المملكة الأردنية الهاشمية داخلها أو خارجها من طلاب المملكة الأردنية الهاشمية بنقول له مبروك ألف ألف ألف مبروك من هلا اللي أعلى منها.
0: نعم.
1: بنقول لكل طالب، بركز على الكلمة هاي أستاذ خالد، لأن ما بدنا نحبط أي طالب حتى
0: لا
1: لو
0: أبدا.
1: كان ما بدرس.
0: نعم.
1: حتى لو كان أخفق في دراسته.
0: نعم.
1: بنقول له وقف إجريك وحاول مرة ومرتين وعشرة حتى توقف على إجريك.
0: نعم.
1: وتنجح بالتوجيه. ما نقول والله فيش حظ أوفر للي ما هذا ما جد ولا تعب وما الحظ أوفر بس اللي نجح، لا حظ أوفر إن شاء الله لكل إنسان أخفق في دراسة التوجيه.
0: نعم.
1: بنقول دائما نجيب سيرة أديسون اللي قالوا لأهله ابنكم ما بنفع، وشو طلع في النهاية؟ عاد تجربة الكهرباء، اختراع الكهرباء ألف مئة ألف مرة، شوف قديه هم يعني قديه عدد هائل.
0: نعم.
1: مئة ألف مرة وبالآخر أضاء العالم كله.
0: أكيد الله ينور ينور حياتك وحياة السامعين. شكرا لك، يعطيك العافية.
1: يا هلا كلكم، يعطيكم ألف عافية.
0: وتهنئة من أسرة برنامج مساء الخير لبيان مروان أحمد رحاحلة، وألف مبروك، معدلك 81. شكرا يعني لكل من يستمع، ونكرر التهنئة لبيان، ألف مبروك.

0: ليلة فرح يعني في شوارعنا وحاراتنا ومنازلنا، وليلة أيضا تقدير للجهود اللي حتى اللي ما حالفوا الحظ. خلينا نكون منطقيين حتى بفرحنا باللي محضر لبكرة، فرحة أنه يفرح بالقدر المناسب بدون ما أنه يزعج أو يأذي. مساء الخير، معنا اتصال. ألو،
1: مساء النور.
0: مساء السرور،
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: تحية إلى كل الكادر الفني وللهندسة،
0: ولك التحية.
1: وتهنئة من القلب لكل الناجحين، بقدر الجد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي.
0: نعم
1: والله، هذه الأيام هي عبارة عن رحلة أو محطة مصيرية في حياة كل أم وأب، بس مش معنى ذلك انه الاشخاص اللي بذلوا مجهود واخفقوا انه تكون نهاية العالم.
0: لا،
1: لانه دائما لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. يفترض انه يكون عندنا روح التجدد وروح الامل، وكل فشل يؤدي الى نجاح.
0: جميل،
1: تهنئة من القلب ل البنت البيان قرارت محمد الرحاحلة.
0: نعم،
1: وتهنئة لبنت نسيبي فرح محمد عدنان الحرافشة بمناسبة النجاح. الله يجعلها إن شاء الله فرحة تامة عليها وعلى والديها.
0: آمين.
1: وعلى كل والدين لأولاد وبنات ناجحين يا
0: آمين.
1: رب جاه النبي.
0: آمين آمين. شكرا لك معتصم، يعطيك العافية. 0647 47 101.

0: 11112. مساء الخير.
1: مساء النور استاذ خالد.
0: مساء السرور. اهلا.
1: الله يعطيك العافيه. طيب
0: يا هلا.
1: والله اول شيء بدي ابارك لابني محمد احمد فندي الزعبي.
0: يا هلا. الف مبروك.
1: وبنت اخوي غفران مصطفى الزعبي وبن ابن عمي كمان عامر صالح الزعبي.
0: ما شاء الله. هذا حفله بكره. حفله بكره فيها حلوان مرتب.
1: اكيد اكيد. والله النجاح حلو استاذ خالد يعني، وبس يكون ضمن اسس ومنطقيه اللي
0: نعم.
1: الواحد ما يسكر شارع
0: نعم.
1: يعني شعار الامن العام كان قبل فتره لا تقتلنا بفرحتك، يعني انت
0: صحيح
1: اكيد. فاحنا يعني الفرحه انه يعني انا لما بدي افرح لابني لبنتي لمين مكان ما ينعكس الشيء هذا سلبي على غيري.
0: نعم نعم اكيد، لانه في يعني حمله رصد، يعني حرام انه مخالفات المواكب يعني ومخالفات المظاهر الثانيه انها تروح يعني تروح الفرحه يعني. فبالتالي خلينا من الآن يعني نستمع على إرشادات الأمن العام وضوابطهم، وهي يعني هي ترافق الفرح وما بتمنعه، إنما ترافقه وتحميه.
1: وبعدين الذين لم يحرفهم الحظ يعني الأيام جاي، والله واحدة من بناتي رسبت قبل تقريبا 10 سنين.
0: نعم.
1: يعني خدتها بالأحضان قلت لها يا با مش نهاية المطاف هذا، والحمد لله أبدعت وهي صار مخلص الجامعة بحدود 5 سنين.
0: نعم.
1: فانه يعني ربنا مرات بحب اجل لك النجاح او بامتحنك لسنه لقدام، ومش نهايه يعني نعم. انه خلاص استكرت
0: ابوك. نعم شكرا لك احمد. اكيد شكرا لك.
1: شكرا لك
0: يا هلا. 0647 47 111 112 ارقامنا على الهواء مباشره. فاصل ومن ثم

0: مستمرين معكم أعزائي ومساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ألو.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا. تفضل بس نرفع الصوت شوي. أنت على الهواء.
1: معك طارق الغنانيم.
0: هلا يا طارق. يا هلا.
1: بدي أبارك للناجحين بالتوجيه.
0: نعم. نعم.
1: وأبارك لأخوي.
0: أها. ألف مبروك.
1: جاهر الغنانيم.
0: أها. مبارك.
1: جميع الناجحين.
0: مبارك.
1: بارك بعمرك.
0: ربي يفرحكم. تذكر أيامك لما نجحت بالتوجيهي أو لما كان وقتك التوجيهي قديش كان مهم إنه الناس تكون جنب بعضها تستنى النتيجة؟
1: أكيد. نروح على المدرسة وملزقينها على القزاز الورقة من جوا.
0: نروح على المدرسة وملزقينها على الورق على القزاز.
1: نسجل وزي مروحين.
0: أيام.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: أيام راحت.
0: شكرا لك. يا هلا يا هلا.
1: هلا بيك.
0: يا هلا. 0647 47 111 0647 47 112.

0: 06-47-141-111-112. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: يعطيك العافية.
0: يا هلا
1: أبو خالد. شوفك
0: إيه. هلا يا أبو خالد.
1: كيف حالك أستاذ خالد؟
0: أنا بألف خير
1: يا زلمة. والله أنا أحبك بالله.
0: وأنا بحبك بالله.
1: الله يطول عمرك ويجيب برنامجك ويجيب صحتك ويجيب عافيتك يا الله.
0: والقايل والسامعين.
1: أنت إنسان مفرح وجهك بشوش.
0: تسلم تسلم.
1: أحب أول شيء أحيي سيد البلاد.
0: نعم.
1: وأقول له يجيب البلد.

0: يعني
1: وأبارك للناجحين بالثانوية العامة.
0: يعني سيد البلاد فرحان زينا وأكثر، وأكيد رح يقابل الأوائل
1: لأنه هو اللي حافظ.
0: ودائما الأوائل لهم يعني شرف لقاء جلالته، يعني دائما زي ما عودهم بدعمهم وبحمايته.
1: هذا من الحكماء سيدنا، من الحكماء.
0: نعم،
1: عرفت كيف؟ في مثل عندنا يلبد يقول لك أبوي يجبرها بعد ما تنكسر، قالوا لا، أبوي يجبرها قبل ما تنكسر.
0: صحيح صحيح،
1: وهذا من الحكماء سيد البلاد.
0: نعم، يجبرها قبل ما تنكسر. جميل،
1: قبل ما تنكسر.
0: نعم،
1: هذا لأنه حكيم.
0: نعم،
1: وأنت الله يطول عمرك، وألف ألف مبروك للناجحين إناث وذكور، وإن شاء الله إلى الأمام يا وطننا يا بلدنا.
0: اللهم آمين.
1: المملكة الأردنية الحبيبة.
0: اللهم آمين.
1: شكرا،
0: الله يديم علينا الخير والأمن. شكرا لك. معنا اتصال، مساء الخير. ألو، انقطع الاتصال.

0: بس أنا عندي طلب للي نجحوا للي فرحانين كثير حقكم تفرحوا إنكم تفرحوا اللي سوت لكم كاسة الشاي أو اللي سوى لكم الغداء أو اللي فتح البيت أو اللي جاب لك المواد سواء على فلاشة ولا اشترى لك بطاقة إنك تفرح جدتك اللي دعت لك إنك تفرح والدك اللي فتح لك هالبيت وظل يحلم بهاللحظة والأم اللي فطور غدا عشاء صينية داخل صينية طالعة وأختك اللي تحملت مزاجك وانت بتقرأ. معنا اتصال. مساء الخير. ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا.
1: بحكي معك وائل النواجي.
0: هلا يا وائل. يا هلا
1: وائل. الله يسعد قلبك.
0: يا هلا.
1: بدنا نبارك ونهني حبيبي لابن العم أسامة بنجاح بنته.
0: ألف مبروك.
1: معدل 90 ما شاء الله.
0: ما شاء الله. النبي. ما شاء الله.
1: وبدنا نهني لجميع الناجحين. وبدنا بس نعطيك شوية نصائح لهالناجحين يا أخوي بس.
0: نعم.
1: يعني من الخروج من السيارات، السرعة الزائدة. ما له داعي الفرحة بالقلب.
0: قصدك مظاهر الفرح يعني؟
1: نعم نعم صحيح. ما
0: يعني
1: داعي
0: أنا وياك منذكر أنه في رح يكون رصد يعني
1: صحيح
0: صارم يعني سواء بالدرونات أو بأفراد الأمن العام.
1: نعم أفراد الأمن العام
0: أهم شيء. أهم شيء الوازع الداخلي الأخلاق. أنا بدي أفرح والله جنبي صحيح. في ناس مريضين، ناس زعلانين. بدي أترك حارتي نظيفة، مش والله ثاني يوم ألاقي عمال الوطن يعني قاعدين بلموا من ورانا وإحنا مثقفين وناجحين وجايبين معدل.
1: كلامك 100% يعني المتضررين راح يكونوا كثار من هلا.
0: لا الله الله لا يجيب ضرر. الله لا يجيب ضرر. لكن يعني هذا العام يعني في حملة في رصد يعني في أمل، في أمل على الوعي إنه مكان الحفلة يظله نظيف.
1: نعم.
0: الموكب ما يهدد ولا يكون في خطر. الأعير النارية تستبدل بالألعاب النارية اللي بتفرح الأطفال بتفرح الكبار.
1: صحيح صحيح. بس والله يعني شوف يعني الفرحة الله الله يفرح الجميع يا ربي. بس ما له داعي الواحد ينكد على والدته على ناس لا سمح الله، ينكد على أصدقائه بسرعة.

0: زائدة بحادث لا سمح الله بشغلات زي هيك يعني. نعم. الفرحة بالقلب نعم صحيح بس نعم. الواحد خلاص يفرح يعني بمظاهر الفرح العادية الطبيعية ما هي نعم. داعي يعني يبالغ بالشارع وبالروحات وبالجيات يعني.
1: والله أنا قبل ما أكلمك أنا كنت أقول يعني لازم اللي نجح يبارك للأم اللي ما خلت طبخة إلا طبختها لها الطالب للأخت اللي تحملت مزاجه.
0: والله إني على التوجيه يعني شو بدي أقول لك أكلت 10 خرفان
1: ما شاء الله ما شاء الله رسبت صحة وعافية المهم أكلت.
0: الله يسعد قلبك الله يسعد قلبك حبيبنا وإن شاء الله ألف مبروك
1: يا هلا وشكرا للرسالة التوعية وإحنا شعب واعي شكرا لك يا هلا. معنا اتصال 0647 47 111 0647 47 112 رقمنا على الهواء مباشرة

0: مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيف حالك استاذ خالد؟
0: يا هلا،
1: معك ابو حمزه. والله
0: هلا يا ابو حمزه، تفضل.
1: حياك الله، انا بحييك وبحيي اللي عاملين معك والمستمعين والمشاركين.
0: من وين بتحكي يا ابو حمزه؟
1: بحكي معك من سحاب. والله
0: من سحاب، تفضل يا ابو حمزه.
1: حاب ابارك لجميع الناجحين في المملكه الاردنيه الهاشميه.
0: نعم.
1: واتمنى للذين اخفقوا في هذا العام ان يجتهدوا ويثابروا من اجل النجاح في العام القادم ان شاء الله.
0: نعم ان شاء الله.
1: وان من جد وجد وانصار على الدرب وصل.
0: نعم.
1: ومن ولكل مجتهد نصيب.
0: نعم جميل.
1: النجاح والرسوب، والرسوب ليس نهايه العالم يعني.
0: اها.
1: انما الانسان يعيد الكرة ويثابر ويجد، والله سبحانه وتعالى في عون العبد كان العبد في عون والله في عون العبد كان
0: نعم.
1: العبد في عون
0: نعم. نعم نعم نعم. شكرا لك.
1: جزاك الله خير.
0: شكرا لك. يا هلا.
1: حياك.
0: يا هلا. 0647 47 111 112.

0: اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: اهلا اهلا.
0: يا هلا
1: يا هلا مليون هلا استاذ خالد.
0: تفضلي.
1: الله يجزيك فضلك يعطيك العافيه.
0: الله يعافيكي.
1: بدنا نبارك طبعا. وبدي احكي لك انه رجال الامن ما شاء الله عنهم اجونا من اول ما طلعت النتيجه ولفوا بالشوارع بحكي ابصر شو صاير والله. وتريهم ما شاء الله عنهم يعني جايين علشان يعني يحرسوا هالوضع اللي بيصير بالشوارع.
0: طبعا طبعا
1: ما شاء الله عنهم. الله يحمي الاردن يا رب.
0: الله يعطيهم العافيه
1: سيدنا يا ربي. الله يعطيهم العافيه.
0: نعم
1: الله ينعم عليك. بدنا نبارك اول تحيات الهندسه الدكتور محمد رحاحلي والموجودين عندك.
0: نعم حضرتك. محمد رمضان ومعتز زلوم وايضا علاء قطيفان.
1: تحيه للجميع. ونبارك طبعا لابو بشار محمد عبيدات ومشهور رحنيطي ابو ليث ووداد برضه وداد اقتفان برضه.
0: نعم.
1: بنتها.
0: نعم يعني ألف ألف مبروك.
1: ألف مبروك. وابن اخوي برضه ابنه نجح الحمد لله
0: ما شاء الله.
1: ومن ابو طاعة ابن هركان يعني ما شاء الله كانت على اعصابها يعني امه حكت رح اجيب له فرقه طرابيش لما
0: اه انت
1: وجدتنا هلا خلصوا يعني شوي هدوء يعني صار عندهم عشان اعرف احكي معكم.
0: اه
1: والله الكل مبسوط الحمد لله. وفي ام عبد الرحمن صاحبي قلنا لحنيتي برضه نجحت

0: نجاحها الحمد لله ترنيم وحلو فرحة النجاح أستاذ خالد والله كثير حلو أحلى من فرحة الإعراس والله والله يديم الأفراد جميع واللي ما حرفوا ما حرفوا بيتمنى لهم إنه ما ييأسوا وإن شاء الله بالأيام القادمة ينجحوا إن شاء الله.
1: شكرا لك
0: شكرا تحياتي لحبيبتي يا هلا يا هلا.

يعني احنا بمساء الخير ركزنا على الناجحين، وايضا لا ننسى برنامجنا اللي تعودنا على المشاركات الجميله. هل مطلوب اني افرح مع الفرحان وانسى اللي ما تمكن من النجاح؟ هل انه يجب ان يختبئ من اخفق ولا يواجه؟ وفي هناك يعني دور على الاخرين انهم يواسوا وحسسوا انه لا، القادم أجمل في مرة ثانية وثالثة ورابعة. إذن نستقبل مشاركاتكم بهذا الموضوع بآخر نصف ساعة من حلقة هذا المساء. 06 47 47 111 112.

0: مساء الخير. يا هلا، الصوت بعيد. يا هلا، لكن الصوت والله بعيد.
1: عبد الكريم المؤمن.
0: هلا يا عبد الكريم، يا هلا.
1: يا مرحبا بك.
0: هلا.
1: احنا بنشكر الاذاعه الاردنيه.
0: نعم.
1: نشكرها الف شكر على الخدمات اللي تقدمها للمواطنين.
0: نعم.
1: وبحثي الله ينجح جميع التوجيهي.
0: امين.
1: ما نجح السنه هاي تنجح السنه الجاي.
0: نعم.
1: ان شاء الله.
0: نعم.
1: ونقول انا ابني توجيهي.
0: نعم.
1: وبرضه الحمد لله يعني ناجحين، فأنا بتمنى لكل التوجيه إنهم ينجحوا، واللي ما ينجح السنة هاي ينجح السنة الجاية إن شاء الله
0: بإذن الله.
1: والله يعطيك العافية.
0: يعافيك، شكرا لك. يا هلا،
1: الله يعافيك.
0: يا هلا. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير. يا ريت نحط 06 قبل ما نضرب رقم 47 47 111 112.

0-6-47-41-111-112. ونجدد التحايا معتز زلوم ومحمد رحاحلة ومحمد رمضان المبدع دائما خلف المكسر. فاصل ونواصل.

0: إذن زميل محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: طلاب من بايك لما تشين بتوجيهي.
0: نعم. مين معنا؟
1: أنا أم سند.
0: أهلا يا أم سند، تفضلي.
1: الله مبارك لكل الناجحين وحظ أوفر للي ما نجحوا ولا يأسوا، إن شاء الله راح يقدموا وينجحوا.
0: طيب أنت بتبارك للي نجحوا، يعني قرايبك أهلك مثلا، طب واللي ما نجحوا؟
1: لا ما نبارك لك إن شاء الله يا ربي.
0: لا يعني بترني عليهم بتقولي لهم معلش؟
1: طبعا طبعا والله الحمد لله، هم كلهم نجحوا اللي حوالي وقرايبي، بس اللي ما نجحوا لا يأسوا، إن شاء الله راح يقدموا ويجيبوا معدلات كويسة ويدخلوا الجامعات بإذن الله زيهم زي اللي قبليهم.
0: نعم.
1: ما في مشكلة.
0: نعم.
1: وأهني عدي، عدي نعمان الوحش. أه. الحمد لله جاب 85.
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. شكرا لك يا أم سلاند، يعطيك العافية. مستمرين 0647 47 111 0647 47 112.

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الله يعافيك.
1: شكرا لك وللبرنامج الحلو.
0: نعم.
1: حابة أبارك لها بالأختي.
0: مين معنا؟
1: نعم؟
0: مين معنا؟ تفضلي. مين معنا؟
1: ماني ماني.
0: يا هلا.
1: حابة أبارك لها بالأختي.
0: أه.
1: علي.
0: نعم.
1: نجح وبارك للجميع الناجحين.
0: نعم الله يبارك فيك.
1: والله وهني أبهات وأمهات وأخواتهم والحمد لله وحظ الأوفر للي ما نجح.
0: نعم نعم شكرا لك. يا هلا يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد يا أستاذ خالد عياض.
0: يا أهلا يا بثينة. يا هلا.
2: ليلتكم ليلة نجاحات وليلة فرح
0: والله يعني يستحقوا. وأمسية جميلة بالفرح وبالمسؤولية أيضا يا بثينة.
2: أنا يعني حبيت أضل لا أسمع شو الموضوع اللي أنت حاب تحكي فيه. ومثل يعني طبعا أول شيء منبارك لكل الناجحين ونقول لهم إن شاء الله يا ربي يعني منشوفكم خلصتوا الجامعة واللي ما نجحوا بنقول لهم عادي والله هاي بداية يعني زي ما يقولوها بداية الطريق.
0: نعم
2: بداية الطريق عادي يعني ما هو

0: اكيد شيء طبيعي، مش الكل راح ينجح وشيء طبيعي مش الكل راح يرسب. فيعني عادي، هاي بتكون بدايه والواحد بيتعلم من اللي صار معه. اما عن سؤالك انه مثلا لو لا سمح الله حدا ما نجح، لازم نحكي مع اهله او
1: لازم
0: وبالعكس نعطيه دفعه ونقوله عادي ما في مشكله، يعني ونحاول قدر الاستطاع انه نحسسه انه تعرف يعني مرات اهله بيزعلوا اكثر منه، فمرات الاهل هم اللي يعني بحسسوه انه اخطا خطا كبير.
1: نعم
0: صح مزبوط
1: صحيح.
0: يعني هاي انا برجع بقدر تعب الاهل وانه هم بيكونوا بينتظروا اكثر من ابنهم نفسه او بنتهم، بس كمان يعني خلص يعني هذا اللي صار. يعني في كيف بحكي لك، في اخفاقات كثيره بالحياه، لسه النجاح يعني الواحد ممكن ان شاء الله بيعوضه، بس في امور مسلم فيها ما بنقدر نعوضها.
1: ايضا يعني مظاهر الفرح يعني بثينه يجب ان تتناسب مع النجاح. اللي ناجح بالشهادة ناجح بالشارع، بالنظافة، بحسن التدبير. اللي فرحان ونجح وتعب بكذا مادة أكيد بكرة راح ينجح بعدم الإزعاج وبمظاهر الحضارة ومظاهر المدنية والالتزام.
0: نعم مش بس مهم ننجح دراسيا، مهم ننجح اجتماعيا بالحياة وبالتعامل مع العالم بالإنسانية.
1: نعم نعم جميل. بدي أشكرك بثينة، دائما مكالماتك جميلة، شكرا لك. فاصل ونواصل.

0: زميلي محمد رمضان يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات
0: والوردات.
1: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا يا أستاذ أحمد.
1: أهلا بيك وتحياتي لمحمد رمضان ونبارك له بنجاح ابن أخته وكل الناجحين.
0: الله يبارك فيك.
1: أنا مش حاكي عشان الناجحين.
0: أها.
1: أنا حاكي للذين أخفقوا إذا كانوا بسمعوني. بقول لك اطلع من القمقم.
0: يا سلام عليك.
1: اطلع روح احتفل مع أصدقائك اللي نجحوا. راح يشوفوها كبير كتير.
0: وانت راح تشوف نفسك كبير.
1: وانت راح تشوف نفسك كبير. ستمطر الأرض يوما بعد رغم شحها. فمن بطون المآسي يولد الأمل.
0: الله الله.
1: فاطلع نعم أنا معاك. هي لسعة. مش أقول انهيار أو انتصار لا. لأنه السهم بأخذ خطوة لورا عشان ينطلق.
0: صحيح.
1: فخليك مثل السهم. خذ الخطوة هاي واطلع. احتفل. نعم. مع أصدقائك. راح تكون كبير. بعينهم. لا تيأس. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه. لا تيأسن فإن الكاشف الله. نعم.
0: هل برضو بدي أنا وياك أتكلم بحاجة مهمة؟
1: نعم.
0: أنا نجحت.
1: نعم.
0: بالامتحان.
1: تمام.
0: وبدي أنجح بحفلتي وبنظافة شارعي وبرتابة. تمام. احتفالي.
1: أحسنت.
0: يعني لا يكفي أني أجيب 80 و90 و99، بل مسؤوليتي أنه يكون شارع بيتي أجمل من قبل وأنظف من قبل وأكثر هدوءا.
1: تماما تماما. هذا هو يأتي في البعد الأخلاقي أستاذ خالد. أناقتك بنجاحك يجب أن تنعكس على أناقتك في حفلتك وتعاملك مع الحي أو القاعة أو الشارع اللي أنت سويت حفل فيه.
0: نعم.
1: وانبسطت فيه. إحنا منلاحظ حتى بعيدا عن هذا الموضوع في مباريات كرة القدم اللي صارت في كأس العالم.
0: نعم.
1: كان الجمهور الأردني يلم النفايات لما يطلع.
0: صحيح.
1: من
0: صحيح. وتمت الإشادة عالميا بهذا السلوك.
1: تماما. فخلي هاي الصورة مشرقة بيننا بحفلاتنا لأنه كلهم أولادنا اللي نجحوا.
0: أه.
1: واللي أخفقوا كلهم أيضا أولادنا.
0: جميل جدا.
1: كلهم أولادنا. فأنا بترجى اللي أخفقوا ابتسم. ما بتوقفش عند هذا الموضوع.
0: نعم.
1: تعلم من التجربة.
0: نعم.
1: وتعلم كيف تجيد الفرح مع أصدقائك اللي نجحوا.

0: راح تلاقي في نجاحك المرة القادمة شيء ما كنتش أنت متخيله.
1: نعم نعم. بدي أشكرك أحمد حتى نعطي مجال لاتصالات كثيرة لهذا المساء. هلا. شكرا على النصائح الجميلة وعلى الكلام الأجمل. معنا اتصال. مساء الخير.
2: هلو مساء الخير.
1: مساء النور.
2: معك محمد رمضان من الرمسة.
1: لا يا رجل، محمد رمضان قدامي هيو بالاستوديو.
2: لا ما أنا قلت له قبل ما قلت له أنا محمد رمضان من الرمسة.
1: والنعم والمهنة.
2: لحظة
1: المهنة إيش؟ أنا اللي بعرفه مهندس صوت.
2: أنا ملازم أول متقاعد.
1: والنعم فيك، يعطيك العافية.
2: حياك الله، الله يبارك فيك. أيوة هيت من أول أضحك.
1: تفضل. والله بضحك يا محمد، والله إني بضحك.
2: إن شاء الله دائما يا رب. أنا بحب أبارك أول شيء لبنت أختي بانا عبد الرؤوف المصري سكان النعيمة،
1: ألف مبروك،
2: معدل 98
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله. وبحب أبارك لكل واحد نجح في توجيهي، ونقول هذا بس للي ما نجحش وما بتوقفش الحياة. يعني يا ما في ناس خلصوا الدكتوراه وارجع على سيرتهم بكونوا حاملين مواد أيام التوجيهي.
1: نعم.
2: الحياة ما بتوقف،
1: ما بتوقف.
2: احنا نقول هارتك نعم للي ما
1: طب
2: نجحش.
1: بدي أسألك سؤال محمد.
2: تفضل.
1: يعني مرات بتقول يا أخي ألف مبروك، بس ليش هيك حفلتك سوت ضجة؟ ليش هيك النفايات وراك؟ يعني مش لازم الفرح يرتبط بالنجاح وبالتعليم؟
2: والله احنا هيك تعودنا بجوز يعني. وعينا عدنا فترة البني آدم انه زي ما تفضلت انت، النجاح هو اللي بيرتبط فيه الفرح. عرفت شلون؟ فاحنا
1: نعم.
2: انا مش ضد اللي يعني خلينا نقول اللي ما نجحوش، بس احنا كمان ممكن يكون في تقصير منهم.
1: نعم.
2: عشان هيك الواحد ما بيقف يعني بوجههم. ولا بقعد معهم بقول لهم مثلا انكم انتم مثلا هاي النقطه لازم
1: بلومهم. قصدك يعني ما يقعد يلومهم.
2: بالضبط. نعم. صحيح. فزي ما تفضلت انت، كل شيء اسمه نجاح تعلق فيه الفرح.
1: نعم. بدي أشكرك محمد رمضان من الرمثة، وهناك تحية لك من استوديو عمان من محمد رمضان من الإذاعة الأردنية.
2: الله يبارك فيك. هلا. وكل الشكر لمحمد رمضان كمان.
1: يا هلا. فاصل ونواصل.

ومن أسرة مساء الخير على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تحية للزميل والصديق العزيز ركان الذهبي.

0: عودك رنان، وهناك اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: يا هلا،
1: كيف حالك دكتور خالد؟
0: أهلا يا أستاذ، ولست دكتورا.
1: الحمد لله.
0: نعم.
1: تحياتي لك وفريق العمل ورفاق الإذاعة المتصلين والمتصلين.
0: ولك التحية.
1: نبارك لطلابنا التوجيهي. والله يا أستاذ خالد، طبعا شبه ما قال القرآن، نقول بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون.
0: نعم،
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
1: والله يا دكتور خالد، أحلى فرحة، أحلى فرحة هي فرحة نجاح التوجيه.
0: نعم.
1: صدقني، أنا لو خيرت تدرس جامعة ماجستير ودكتوراه وبكالور ولا ترد كمان تدرس توجيهي، بقولهم أرد أدرس توجيهي. تخيل.
0: بتخيل.
1: لأنه فرحة التوجيهي لا يعادلها فرح، والدلال اللي بتدل له طالب التوجيهي سواء أثناء مرحلة التوجيهي أو لما تطلع نتائجه ما بتدل له حدا بالتاريخ.
0: نعم.
1: وهذا الشيء يشهد له الداني والقاسي شبه ما بحكوها.
0: نعم.
1: فصدقني أحلى مرحلة بالحياة مرحلة التوجيهي. واللي بتضايق من مرحلة التوجيهي بنقول له بالعكس لا تتضايق، لأنه راح تيجي بعدها مراحل تقول يا ريت لو أرجع توجيهي.
0: نعم نعم. بدي أشكرك حتى نعطي مجال الاتصال أخير. مساء الخير. ويا ريت نطفي الراديو حتى نسمع بوضوح. يا هلا. مساء النور.
2: كيف الحال؟ عوض نعمات، معك من عمان.
0: هلا يا عوض. يا هلا.
2: الله يبارك فيك. الله يسعدك. شو اخبارك؟
0: انا بخير. وينك يا عوض؟ وين هسه موجود؟
2: انا مطار ملكي عليا. والله
0: بالسياره يا عوض.
2: نعم نعم.
0: طيب شو رايك توقف على اليمين، لانه انا معك لبكره، بس سلامتك اهم من كل البرامج.
2: اكيد اكيد. هيني صفيت على اليمين
0: واعطيها رباعي.
2: ابشر.
0: تبشر بالسعد.
2: الله
0: يلا تفضل يا عوض. تفضل.
2: انا عوض نعمات بعد من مطار ملك عليا.
0: والنعم.
2: حبيت ابارك والله لكل واحد نجح وهارد اللي ما نجح، وان شاء الله ان الايام جايه ان شاء الله وربنا ينجحهم.
0: امين.
2: وربنا ان شاء الله يفرح كل الاهالي بالتوجيه ان شاء الله، كونه هذا اول توجيه يعني على نظام سكرتير.
0: مضبوط.
2: وربنا ان شاء الله ينجحهم.
0: انت انت انت بتداوم بالمطار يا عوض؟
2: نعم نعم.
0: يعني بتستقبل اللي جايين دارسين من برا يعني وفرحانين مع شهاداتهم؟
2: أكيد أكيد
0: أكيد. أكيد. شكرا لك يا عوض. طريق السلامة. يا هلا يا هلا.
2: ألف مبروك الجميع إن شاء الله.
0: ألف مبروك.
2: دائما إذا عدتوا هاي دائما نورة.
0: نعم نعم، هي الأولى وستبقى الأولى. شكرا لك. يا هلا
2: إن شاء الله، والله يديم الفرح دائما في بلدنا إن شاء الله.
0: آمين آمين
2: حبيبي حبيبي.
0: إذن بهذا نكون وصلنا نهاية حلقة هذا المساء، يعني حلقة مميزة سخرناها للمظاهر النجاح، ويعني سمعنا توصيات جميلة مع المباركات والتهنئات، أنه خلوا فرحنا راقي، خلوه ناجح حتى الحفلة عشان تنجح. لما تخلص الحفلة نجاحها ببين من نظافة المكان وعدم انزعاج حدا وعدم وجود تجاوزات أو مخالفات. الفرح جميل وما بعد الفرح أجمل. هذه تحيات الزملاء الأعزاء علاق طفان ومعتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية، أيضا سعيد حماد انضم لنا من المراقبة الرئيسية، واستثناء لهذا المساء الزميل الدكتور محمد رحاحلة كان مخرجا لهذا المساء، والإبداع كان من خلف المكسر لربان المكسر الزميل المميز دائما بعطائه وبجمال عمله محمد رمضان العزيز، وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولا ننسى أن نقول ألف ألف مبروك لمن نجح، وألف مبروك لمن أيضا لم ينجح، لأنه الأيام قادمة. وألف مبروك للأمهات والإخوة والأخوات وللأب ولكل من تعب مع طالب التوجيهي وسيبقى يتعب. مواعيدنا احنا كل احد واثنين وثلاثاء، ولا نقول وداعا ولكن تصبحون على خير. الى اللقاء.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الحكومة تؤكد أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا لتعزيز لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. 65.3% نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لسنة 2026. الأردن يجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة. من العناوين إلى التفاصيل، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان سيكون محدودا ويأتي تنفيذا للاستحقاق الدستوري بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيشمل التعديل تعيين نائبين لرئيس الوزراء لتعزيز عمل لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات وتسريع تنفيذ المشاريع والملفات الحكومية. وأكد المكتب أن الأولوية ستكون للمشاريع الوطنية الكبرى والتشريعات المرتبطة بمسارات التحديث مع الحفاظ على استقرار الفريق الحكومي وتراكم الخبرات. ترأس رئيس الوزراء دكتور جعفر حسان الاجتماع الأول للجنة الوطنية رفيعة المستوى للتحضير للاحتفال بذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030، وتضم اللجنة في عضويتها عددا من الوزراء والقيادات الدينية والمجتمعية، إلى جانب ممثلين عن الجهات ذات العلاقة بهدف وضع الخطط والتحضيرات اللازمة لهذه المناسبة. إلى التفاصيل.
1: يعكس تشكيل اللجنة بهذا المستوى الرفيع اهتمام الأردن بهذا الحدث التاريخي المهم، حيث ستكون اللجنة المرجعية الوطنية والجهة الوحيدة المخولة والمشرفة على وضع التوجهات والسياسات العامة واعتماد المخاطبات الدولية والإجراءات الوطنية والإشراف على التخطيط والإعداد لتنفيذ الفعاليات المرتبطة بإحياء هذه الذكرى في المملكة، بوصفها أرض المعمودية ووجهة عالمية للحج المسيحي. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة البدء الفوري بالتحضير لإحياء هذه الذكرى إنفاذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة بدعم هذه المبادرة التي تقدم بها مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ووفق خطة متكاملة وبرنامج زمني واضح. وأكد أن إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعكس مكانة الأردن وقيادته الهاشمية التاريخية والدينية والعالمية، ويبرز رسالته الحضارية ونموذجه المتقدم في احترام الآخر وقيم العيش المشترك، ويجسد قيم السلام والمحبة والأخوة الإنسانية. ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تضع جميع إمكاناتها لدعم هذا الحدث التاريخي المهم الذي يشكل فرصة تاريخية لترسيخ مكانة الأردن أرضا للرسالات السماوية وموطنا معمودية السيد المسيح وتعزيز حضوره كوجهة عالمية للحج المسيحي. وناقش الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خطط مؤسسة تطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس المرتبطة بتنفيذ المشاريع التي تشمل إنشاء قرية متكاملة للحج المسيحي والزوار ومتحف معمودية السيد المسيح والممر الأخضر، إلى جانب تطوير البنية التحتية في الموقع، كما جرى التأكيد على أهمية تشكيل لجان فرعية تشرف على إنجاز الأعمال وتحقيق الأهداف المطلوبة مع الاستعانة بالخبراء والمختصين في هذا الشأن لإبراز هذه المناسبة بالصورة التي تليق بمكانتها.
0: ويأتي هذا الاهتمام الرسمي بالتحضير للمناسبة في وقت يؤكد فيه مجلس رؤساء الكنائس في الأردن أهميتها في إبراز مكانة المملكة، إذ أكد رئيس المجلس المطران خريستوفوروس أن إحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يجسد المكانة التاريخية والدينية والعالمية للأردن، ويبرز دور القيادة الهاشمية في رعاية المقدسات

0: وتعزيز حضور المملكة على خريطة الحج المسيحي العالمي. وقال المطران خريستوفوروس:
1: حقيقة بتوجيهات جلالة الملك المعظم اللي كانت بمكان المقدس في اللقاء اللي تم بوجود رئيس الحكومة ووزراء معنيين، اللي تم في توجيهات صاحب الجلالة للحكومة بعد المبادرة اللي أطلقها جلالة الملك، وهي هي مبادرة أردنية والكنائس كلها تجاوبت مع هاي المبادرة، فبالتالي الحدث هو حدث أردني بامتياز. الاهتمام هو اهتمام هاشمي والدولة الأردنية بأكملها، واليوم دولة الرئيس أعرب عن أنه كل الدولة مساهمة في إنجاح هذا الحدث الهام اللي فيه بيظهر الأردن برسالته الحضارية والروحية والثقافية للمجتمعات المعاصرة، وبالتالي التخطيط بيصير مع كل الوزارات المعنية ومع الكنائس حتى نقدر أنه نكون مهيئين لاستقبال الأعداد اللازمة من الزوار اللي راح يزوروا بلادنا طيلة هاي الفترة وصولا لل 2030. تهيئة الأماكن المقدسة الموجودة في الأردن، لأن الأردن هو بلاد مقدسة وجزء رئيسي من الأراضي المقدسة، وبالأخص الأردن المعمودية المقدس وارتباطها مع أماكن عديدة مقدسة في داخل الأردن، اللي راح يكون اهتمام في وضع السردية بطريقة سليمة. وبالتالي هون بنطلب من الكل أنه يتعاون معنا حتى نقدر أنه ننجح هذا الحدث وتظهر صورة الأردن بالصورة اللي نحن كلنا، اللي هي الصورة الحقيقية للعيش المشترك للوجود الإسلامي والمسيحي، فكلنا مع بعض، فربنا يبارك.
0: أعلن مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن النسبة العامة للنجاح في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة التوجيهي لعام 2026 بلغت 65.3%. وأكد شحادة خلال مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح المسجلة هذا العام هي الأعلى على الإطلاق في تاريخ امتحان الثانوية العامة، وأضاف يقول:
2: بلغ عدد المشتركين في الامتحان العام لعام 2026 196,050 طالب وطالبة، حضر منهم 178,296، وبلغ عدد الناجحين منهم 116,366، وبنسبة مئوية عامة بلغت 65.3%. ويكتسب امتحان الثانوية العامة لهذا العام أهمية خاصة، إذ يشهد تخريج الفوج الأول من الطلبة وفق الخطة الجديدة للثانوية العامة، والتي تقوم على توزيع العبء الدراسي على عامين، بما يتيح للطلبة فرصة أفضل للتعلم والاستعداد. وإننا ونحن نعلن نتائج هذه الدورة نلمس مؤشرات إيجابية على أثر هذا التطوير، فقد شهدت نسب النجاح تحسنا ملحوظا لتكون الأعلى على الإطلاق في تاريخ عقد امتحانات الثانوية العامة، كما أظهرت تدارج المعدلات ارتفاعا في مستويات المعدلات لم نشهده خلال السنوات الخمس الماضية. كما تحمل نتائج هذا العام محطة مهمة أخرى تتمثل في تخريج الدفعة الأولى من طلبة المسار المهني والتقني الذين التحقوا به لأول مرة في العام الدراسي 2023-2024 ضمن 6 تخصصات، ويأتي هذا المسار لإعداد الطلبة بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل ورفده بالأيدي الماهرة والمؤهلة، وقد شهد إقبالا متزايدا من الطلبة على تخصصاته. وفي العام الدراسي المقبل سيتوسع هذا المسار بارتفاع عدد تخصصاته إلى 14 تخصصا، بما يوفر خيارات أوسع للطلبة ويعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل. ونبارك لجميع أبنائنا الطلبة الناجحين وذويهم هذا الإنجاز، ونتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح على أن يكون ما حققوه خطوة جديدة في بناء مستقبلهم وخدمة وطنهم. وإلى أبنائنا الذين لم يحالفهم النجاح الكامل في هذه الدورة نقول: لا تجعلوا من هذه النتيجة نهاية الطريق، فما زالت الفرصة أمامكم، وثقتنا بقدرتكم على تجاوز التحديات وتحقيق النجاح كبيرة.
0: وبالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، جددت وزارة الداخلية التأكيد على منع إطلاق العيارات النارية، محذرة من مخالفة القانون والتعليمات. وأكدت الوزارة أن مطلقي النار سيتم تحويلهم إلى الجهات القضائية والحاكم الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم. من جهتها أعلنت مديرية الأمن العام

جاهزيتها للتعامل مع احتفالات إعلان النتائج الثانوية العامة عبر خطة أمنية ومرورية شاملة لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة. وتتضمن الخطة تعزيز الانتشار الأمني وتكثيف الدوريات والرقابة الميدانية، مع التأكيد على التعامل بحزم مع إطلاق العيارات النارية وملاحقة المخالفين وإحالتهم للقضاء. بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية في جمهورية بيرو كارلوس إسبا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعاون في إطار المنظمات الدولية. واتفق الوزيران على عقد الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين في أقرب وقت، كما بحثا التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار. أجلت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الدفعة 30 من الأطفال المرضى من قطاع غزة، والتي تضم 50 مريضا يرافقهم 78 من ذويهم، ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. وسيتلقى الأطفال العلاج في عدد من المستشفيات الأردنية في إطار الجهود الطبية والإنسانية المتواصلة التي تبذلها المملكة لتوفير الرعاية الصحية والإسناد اللازم للأشقاء في قطاع غزة. وتنفذ عمليات الإجلاء التي انطلقت في شهر آذار عام 2025 بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية ضمن تنسيق إنساني متكامل ووفق المعايير والإجراءات الصحية المعتمدة. وتأتي هذه الجهود تأكيدا على الدور الإنساني الذي تطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يشهدها قطاع غزة. اختتمت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والحملة الأردنية الشريك الاستراتيجي للهيئة أسبوعا طبيا مجانيا في قطاع غزة بالتعاون مع مركز يأس الطبي ضمن الجهود الإنسانية لدعم القطاع الصحي وتوفير الرعاية الطبية للمواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. وبلغ عدد المراجعات والخدمات الطبية المقدمة خلال الأسبوع 1845 مراجعة وخدمة شملت عددا من التخصصات الطبية إلى جانب خدمات المختبر والصيدلية والتمريض، بما أسهم في توفير خدمات التشخيص والعلاج والمتابعة. وبالتزامن مع استمرار هذه الجهود الإنسانية تتواصل تداعيات الأوضاع الميدانية في القطاع، حيث استشهدت طفلة متأثرة بجروح أصيبت بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواصي خان يونس بحسب مصادر فلسطينية. وباستشهاد الطفلة يرتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول الماضي إلى 1259 شهيدا. وفي سياق متصل أصيب عدد من الفلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة تتواصل اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين وسط عمليات هدم واخطارات لهدم منازل فلسطينية وتجريف للأراضي وشق طرق استيطانية، إلى جانب الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم. وفي السياق ذاته تواصل قوات الاحتلال حملات الدهم والاعتقال في عدد من مناطق الضفة بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وفرض إجراءات عسكرية في بعض المناطق. وإلى آخر تطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستطالب إيران بتعويضات عن قتلى وجرحى وأضرار يقول إنها نتجت عن هجمات إيرانية، مؤكدا توجيه ممثلي بلاده بإدراج هذا المطلب في أي مفاوضات سلام مستقبلية. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا مفاوضات مباشرة حاليا مع واشنطن، موضحا أن تبادل الرسائل عبر الوسطاء
لا يعني بدء مفاوضات، وإن طهران تشترط معالجة

ما تصفه بخروقات أمريكية سابقة قبل استئناف المحادثات. وعلى صعيد متصل، عين المرشد الإيراني مجتبى خامنئي 6 قادة عسكريين جدد في القوات المسلحة والحرس الثوري، فيما أعلن الحرس الثوري أن بعض الصواريخ الإيرانية باتت قادرة على تغيير مسارها أثناء التحليق وتفادي أنظمة الدفاع الجوي. وتأتي هذه التطورات وسط استمرار التوتر حول مضيق هرمز وتصريحات ترامب التي قال فيها بأنه يفضل مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران بدلا من شن هجوم عسكري جديد، معتبرا أن الأزمة يمكن حلها عبر التفاوض. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس خلال اليومين المقبلين حارا في أغلب مناطق المملكة وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، ومن ترك الأطفال وكبار السن داخل المركبات المغلقة، داعية إلى عدم إشعال النيران وترك مخلفاتها في المناطق الحرجية. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الحكومة تؤكد أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا لتعزيز لجنتي التحديث الاقتصادي والخدمات. رئيس الوزراء يؤكد أن إحياء الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح يعزز مكانة الأردن كوجهة للحج المسيحي. 65.3% نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لسنة 2026. الأردن يجلي الدفعة 30 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميلين ذاكر حجات ومحمد سهر الطراونة في دائرة تحرير الأخبار، تحية من الزميل محمد شموط في الهندسة الإذاعية، ولكم تحياتي أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويريه

0: خالد الهشيم. إخراج على ربابة.
1: ليس هذا مجلس فقه يغلق الباب، ولا مجلس لهو

0: بل ليعرف حده.
1: فلله مني جانب لا أضيعه،
0: ليست بيت شعر
1: بل عهد داخلي يقيمه الإنسان بينه وبين ربه، ثم يسمح لنفسه أن يعيش دون أن يسقط.

0: فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. يعني أنا بشر، لي عين ترى وقلب يميل ولسان يعاتب، لكن لي أيضا حد لا أتجاوزه.
1: نعم، أنت كذلك يا مولاي، لا تنفي الهوى ولا تمجد المعصية، بل ترسم خطا أحمر داخليا نقف عنده، وهذا هو التوازن الداخلي.
0: الإيمان يا شيخ حمزة ليس انقطاعا عن الجمال، ولا عداء للحب، ولا إنكارا للغريزة، بل هو قدرة على التوقف قبل السقوط، وتمييز اللذة من الخطيئة.
2: هذا هو الإيمان بالله، كما هو الإيمان بالنفس، بلا ادعاء ولا إنكار.
3: الحمد لله، اللهم إيمانا ترضاه.
0: اللهم آمين.
3: اللهم آمين.

في هذا البيت لم يكن الإيمان انكسارا، ولا كان الزهد قطيعة مع الحياة. كان الإيمان معرفة متى نقف، وكان الزهد قدرة على الامتلاك دون استسلام. هكذا افتتح الأمير مجلس شعره، لا واعظا ولا متبرئا، بل إنسانا يعرف أن الطريق إلى الله يمر أحيانا قرب القلب لا بعيدا عنه.

0: أرى العينين منك مريبة، كذاك لسان للأحبة عاتب، فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب، على أنني لم أنغمس في محرم، لدى الخلان والعقل غالب، أجيب مناد بالفلاح لوقته، ومجلس لذات أجيء أكارب، إذا ما أشارت بالبنان تبعتها، بعين عفيف والجنان أحاسب، وإن غمزت عيناك غمزة وامق، أجيب بطرف العين والغمز واجب.
1: الله الله الله، جميل يا سمو الأمير، لكن اسمح لي أن أضمن البيت أيضا.
0: طبعا يا عبد المنعم، فنحن في لحظة إبداع، فعلينا أن نتجلى بها.
2: وهكذا توالدت الأبيات، لا تقليدا بل مشاركة في المعنى، كأن الإيمان هنا ليس خطابا وإنما حالة.

0: سرت بي بيني في البراري الركائب، وكم لي حديث في الورى متجاوب، فلله مني جانب لا أضيعه، وللهو مني والبطالة جانب. لئن كنت في اللذات أهوي مسارعا، أعانق منها ما له أنا طالب.
1: لا فض فوك يا عبد المنعم.
2: أشكرك، أحسنت.
3: اسمح لي يا سمو الأمير.
2: تفضل يا شيخ محمد فادي.
4: فالروح التي تعرف الله حقا لا تخاف الضحك ولا تخشى الاعتراف، لأنها تعرف أن الصدق أقرب الطرق إلى رضا الله.
3: أميل مع الدنيا وأمضي مع التقى، فما عز مطلوب ولا رد طالب، فلله مني جانب لا أضيعه، ولله مني والبطالة جانب. وذلك فعل اللوذعي أخي الحجة، ينهنهه عقل عن الغي غالب.
1: هذا أيضا جمال، مجاورته للبيت تزيده جمالا.
2: وأين عرار من هذا الإيمان؟
5: اسمح لي يا سمو الأمير.
2: طبعا يا عرار، تفضل.

0: هكذا يخرج البيت من القصيدة ويستقر في السلوك، فلله مني جانب لا أضيعه، ليست نهاية الكلام بل بدايته، فمن حفظ هذا الجانب لم يفسد لهوه ولم يقص إيمانه، وبقي الإنسان إنساناً في حضرة الله.
1: فلله عندي جانب لا أضيعه، وللهو مني والصبابة جانب.
2: يا مولاي، لقد جاءنا بطاقة من طرف الشاعر والأديب اللبناني حليم دموس، وقد كتب فيها: هذه البطاقة يا مولاي من كرمي، زهت برسم مليك الجود والكرم، نجل الحسين زعيم العرب قاطبة، نسل النبي العظيم المفرد العلم، عادت إليك يا زين الملوك كما يعود للبحر ماء السحب والديم، فاقبل عواطف من يرجو الخلود لكم بالتاج والعرش والصمصام والقلم.
3: بارك الله فيه، رجل وفي، هات القلم واكتب له يا شيخ حمزة.
2: أمرك يا مولاي.
4: وهكذا يكون الصفاء حين يكتمل، ضحكة لا تسقط الهيبة، وصدقا لا يخاصم الوقار، فالبيت الذي قيل على سبيل الدعابة لم يخرج عن المعنى، بل عاد إليه أخف ظلا، كأن الإيمان إذا اطمأن في القلب أجاز للنفس أن تبتسم.

0: سحت سحابة شعر فاض من ألمي لطول عهد مضى من جيرة الحرم، وأقبلت وهي عجلة تجتلي علما عن الأحبة إذ كانوا بذي سلم. يقول عادت أيا زين الملوك كما يعود للبحر ماء السحب والديم. صدقت عادت بأجزاء مجزأة لسوف ترجع من أصل إلى العلم. إن العروبة تعلو يوم وحدتها كما تقول وفى عهد ولم ينم. فإن نهضتكم قام الحسين بها فحرروا العرب من ظلم ومن ظلم.
1: ومن صفاء الداخل تكتب الرسائل الكبرى، فالكلمة التي تولد من توازن لا تكون مجاملة بل موقفاً. هنا يعود الشعر إلى وظيفته الأولى، أن يقول للأمة إن وحدتها ليست حلماً بل وعداً إذا صدق العهد.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
0: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

السيدات والسادة المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله بأطيب تحياته، وأهلا ومرحبا.

مرحبا بكم جميعا في مستلقى الحلقة الجديدة من اللقاء المفتوح وبرنامجكم فكر وحضارة. وفيه نتابع سلسلة حواراتنا الفكرية التي تأتيكم في مثل هذا الموعد من كل أسبوع، يصحبكم فيها حسين الرواشدح. عنوان حلقة اليوم: هذا بهتان عظيم. قال الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. صدق الله العظيم. يضبط القرآن الكريم السلوك الإنساني على قاعدة الوعي والمسؤولية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ويحذر من خطر استخدام الكلمة دون علم أو دليل. ألا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي القرآن الكريم منظومة متكاملة من المصطلحات التي تندرج في إطار مواجهة الإشاعات أو العبث بأمن المجتمعات أو الإخلال بالسلم العام للعمران البشري. الكذب: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. الإرجاف: والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. البهتان: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في عصرنا يتطابق المشهد الإعلامي خاصة الرقمي بشكل واضح مع الأنماط والسلوكيات التي رصدتها وحذرت منها المنظومة القرآنية المتعلقة بأصول التعامل مع الكلمة، وثمة أمثلة عديدة على ذلك. الإرجاف الرقمي الذي هدفه الصدمة والترويع: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الإفك المعاصر الذي يصنع الدعاية ويقلب الحقائق: وقالوا هذا إفك مبين. البهتان الإلكتروني الذي يهدف إلى التشهير وإشاعة الكراهية وإصدار أحكام الحذف والإقصاء: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. التلقي السلبي حيث إعادة التغريدات والمشاركات بلا وعي، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مقابل ذلك يضع القرآن الكريم بروتوكولا صارما للتعامل مع هذا التدفق الإعلامي ومع ضبط حركة الكلمة واليد واللسان في الفضاء العام: الفلترة والتثبت. إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. الرد إلى أهل الاختصاص، ولو ردوه إلى الرسول أو إلى أولي الأمر أو أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. مواجهة صناعة الترند: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. التمسك بالقول السديد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. كشف أدوات التزييف: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. في هذه الحلقة نناقش مفهوم الإشاعات ومنظومة الكذب والافتراء والإفك والبهتان، ونتساءل: ما معنى هذه المنظومة؟ ما أنواعها؟
ما الفرق بين المصطلحات التي تتشكل منها؟ ما القواعد التي وضعها الإسلام؟ وضعها البشر كقوانين لضبط سلوك الإنسان في إطار الوعي والمسؤولية والالتزام بالحق.

0: الصواب والتبين قبل نقل الأخبار أو إصدار الأحكام. كيف نفهم هذه المنظومة ونتعامل معها ونتجنب أثارها السلبية في ضوء واقعنا المعاصر، حيث تسيطر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمنصات وتدفق المعلومات على وعينا وحياتنا، وتحاول إعادة تشكيلها من جديد. حلقة اليوم تناقش هذا الموضوع المهم، وما أكثر ما تتسرب اليوم في حياتنا مثل هذه المصطلحات: الكذب، الافتراء، البهتان وغيرها الكثير تتسرب من عيوننا أحيانا، أقصد من وسائل تواصلنا مع بعضنا في الفضاء العام. أرحب بضيوف هذه الحلقة من الأساتذة والخبراء الأجلاء: فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان، الخبير والمدرب الإعلامي الدولي في مجال الإعلام، الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبوظبي. حياكم الله جميعا، وباسمكم أرحب بضيفي الدكتور عبد الفتاح السمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله، حياك الله. اليوم عامل تشكيل ضيوف من خارج الأردن، يعني
0: أهلا وسهلا بكم ضيف جميل. نعم ضيفي حضرتك فضيلتك من لندن، ودكتور أشرف من أبوظبي. مرحبا بكم جميعا. مرحبا.
1: هذا فيه إشارة إلى أن ما تتحدث به هو موضوع إنساني عالمي.
0: صحيح،
1: يعني صحيح. مشكلة الإشاعة وتناقل الأخبار دون تروي، دون تحقق، هي مشكلة عالمية. يعني فكرة الترند أصلا يعني أتتنا من الغرب قبل أن تأتينا من الشرق.
0: والله صحيح يا دكتور، يا دكتور عبد الفتاح، لكن أنا ما توقفت عنده صحيح، وأنا أرصد الآيات الكريمة في القرآن الكريم مثل هذه المصطلحات وتكرارها عشرات المرات: مصطلح الإرجاف مرجفون، مصطلح الكذب كذابون، مصطلح الإفك أفاكون، وغيرها من المصطلحات، البهتان أيضا تتحدث عن هذه المنظومة. ولو دققنا في المعايير وأسقطناها على واقعنا اليوم، نجد حلولا كثيرة لمشكلات مستعصية نعاني منها. تفضلي
1: في البداية سيدي، أنا أتمنى يعني عليك، وأنا يعني أعني ما أقول، هذه المقدمة الرائعة التي جمعت فيها النصوص كلها، يعني أولا تصلح لرسالة الدكتوراه لأنها ميثاق، فإذا أردنا أن نقيم ميثاقا إنسانيا عالميا على المستوى العربي على الأقل المستوى الإسلامي، هذه الآيات التي أوردتها، هذه المقدمة الجامعة المانعة، هي ميثاق كامل. يعني أنت إذا استطعت أن تتجنب كل هذه الألغام، ودائما ما أقول أن الإعلام كالألغام، الخطأ الأول هو الأخير، الخطأ الأول هو الأخير. اليوم تجد أن إنسانا يظهر ويصدر عنه تصريح ما يسقط من أعين الناس، ولو كان عمره في التعليم والإعلام والسياسة 30-40 سنة. فاليوم هذا الميثاق لو أننا نحوله إلى منهاج، يعني حتى نكون عمليين،
0: صحيح.
1: هذا يكون منهاج. يعني الآن هل في كتبنا في كليات الإعلام هذا المنهاج؟
0: لا والله للأسف.
1: هل هو في ميثاق الإذاعة والتلفزيون والصحافة؟ تعالوا نتفق على ميثاق لم يضعه البشر، وضعه رب
0: صحيح.
1: البشر
0: صحيح.
1: ويستحيل، وبين قوسين يستحيل على البشر أن يقدم.
0: وهذه النقطة المركزية اللي حاولت اليوم أوصلها، أنه لدينا ميثاق، لدينا مثل هذا الجدار الحصين لمواجهة، لكننا للأسف نذهب إلى أماكن أخرى يا دكتور.
1: الإشكالية سيدي، الإشكالية الكبرى، يعني عندما نقول أن من قدم الميثاق هو غير البشر، لأن البشر لا يستطيعون أن يقدموا هذا الميثاق.
0: حسنت.
1: يعني مثلا أهل الشام بيقول يلي بيده الألم ما بيكتب حاله من الأشقياء.
0: صحيح.
1: فأنا كيف أقول لك أنت لا يجب عليك أن ترجف، وهذه من ما يسمونها الحرب المعنوية. طيب أنا أقول لك لا يجب أن لا تقوم، لكن أجد أن بعض الفئات، بعض الجهات، يعني مسؤولة وغير مسؤولة، تستخدم ذلك في الشركات، يستخدمون ذلك في المبيعات، يستخدمون
0: صحيح.
1: ذلك. ففي عندنا مشكلتين أساسيتين.
0: نعم.
1: المشكلة الأولى أن أقف في موقف الطرف الآخر، بدل، أنا أسميها بدل، يعني أنت تريد أن تفهم هذه الآيات وتقول لي

0: هذا يشدد الله عليك. أنت بدل، هل تريد أن يرجف عليك؟ هل تريد أن يتحدث الناس عنك بالبهتان؟
1: ضع نفسك مكان الآخر،
0: ضع نفسك مكان الآخر. هل تريد؟ لا أنا لا أريد. طب لماذا تفعل مع الآخرين؟ يعني مرة كنت في محاضرة وأنا أحذر من السخرية، يعني يوم للأسف بعض الريلات، بعض الكاميرا الخفية تسخر من الآخرين. فأحد الموجودين قال يا أخي يعني متعة هي تسلية. قلت له هل تريد أن تكون أنت المادة الإعلامية؟ يعني إذا كنت أنت المادة نسخر على طولك على عرضك على اسمك.
1: هل تقبل؟ هل تقبل بذلك؟
0: هل تقبل بذلك؟ والنبي اختصر عندما أتاه الرجل الذي يريد الزنا، النبي كيف يناقشه؟ قال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ ونحن نقول اليوم أنت تريد أن تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنا يعني ربما تستغرب ستضيف إلى هذا الميثاق هذه الآية ربما التي تكون بعيدة في مدلولها أو ألفاظها عن ما نتحدث. عندما يقول ربنا عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن،
1: أحسنت.
0: أنا أقرأ في هذه الآية
1: أحسنت.
0: ولا تنشر منشورا لتعلم أنه أنت موجود. لا صح تقل صح كلمة لتحصل على لايك وشير، لا تبتدع أفكارا لتعرف. لكن النقطة الثانية والأهم بعد بدل أنه هناك غياب لمفهوم اليوم الآخر.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: اليوم عندما يكون المعيار في الكلام والنشر ونقل الأخبار هو أنا ما المتعة التي أحصل عليها، حجم الدوبامين الذي سأشعر به عندما أقول كلمة فيعترض الناس فأصمم. أنت لاحظ لي يعني متوالية، أنت تقول كلمة الناس يقولون لك هذا خطأ، فأنت مباشرة لا أصمم أنا على وأنا لو على قطع رقبتي أنا صحيح. ما تحدثت عنه طب هذه المنظومة متى ننتهي منها؟ ماذا ننتهي من هذا التصطيح؟ طيب ما العيب أن تقول والله أنا أخطأت؟ ما العيب أن تتراجع؟ أنا لا أتراجع، أنا لا أخطئ. طيب من أنت؟ من أنت؟ يعني صار عنا بنظام فرعون ونظام النبي. إذا كان نظامك فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرجال. طيب نظام النبي عليه الصلاة والسلام ما حلفت على يمين وهو سيد الرجال، ما حلفت على يمين فوجدت غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير فكفرت عن يمين. أنت فرعوني لما محمدي، أيهما تغتخى؟ هل أنت واثق أن هناك يوم آخر؟ يعني اليوم اللي بده يكتب أو ينشر، وأكبر كارثتين تحدثت أنت في آية عظيمة جدا من الآيات التي ذكرتها، في عنا قضيتين هامية جدا يلي لايك والشير. كيف عبر عنهم القرآن؟ القرآن ذكر اللايك والشير، كيف ذكره؟ قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواههم. شوف العبارة، قرأت مبارح الله يجزيك خير أنت بعثت لي يعني عناوين الموضوع، شيء عجيب جدا في التفسير. ليش يقول الله عز وجل تلقونه بألسنتكم؟ طب ما التلقي في الأذن، التلقي
1: بالأذن.
0: أنا أتلقى الخبر إيه؟ ليش القرآن يقول من سرعة نقل الخبر أنه لا يمرره على أذنه؟ يعني سمع ناد يعني فلاشة حط شكة لك أخي، تأكد بركي الفلاشة فيها فيروسات، بركي المعلومة غلط، بركي نقلت فايل غلط، لا سحب الفلاشة وحطها بالمكان الثاني. طيب لذلك القرآن عم يقول تلقنوا بألسنتكم، يعني خلق من لساني لسانه. تفكر شوي. طيب مرة ثانية لحتى يعمق هذا الفكرة، وتقولون بأفواهكم. الآن أنت هذا القول أنت ما مررت على فكرك أبدا،
1: ما ليس لكم
0: يعني بها. مباشرة يعني في مثل هيك دائما بيقول له يا أبي علمني الحكي الفاضي، قال له شو بيطلع راس لسانك احكي، يعني احكي أي شيء.
1: صحيح.
0: فالآن للأسف اليوم اللايك والشير هدول بتنضبط هائل جدا. أنت كيف عم تحط لايك؟
1: صحيح.
0: أنت ما قرأت كل المعنى، بعدين لماذا تشهد؟ لماذا تشهد؟ هذه اللايك شهادة. اللايك أنا ورق خطبت خطبة في عمان أن اللايك شهادة دور. أنت عندما تشهد لماذا تشهد؟ الأصعب منها الشير. الشير أنت انتقلت من مرحلة الذنب الشخصي إلى الذنب المتعدي. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا من المجاهر؟ قال الرجل يأتي الفاحشة في الليل وقد ستره الله. يعني عمل يا أخي لايك، أنت الله سترك، غلطت، أيدت غلط، أيدت إشاعة باطلة، أيدت كذب، أيدت افتراء، أيدت طب لما بتعمل شير أنت نقلت الخبر للآخرين.
1: طبعا تنشر.
0: هلأ أنت بجوز التوب، أنت بجوز التوب تعتذر، لكن انت

0: ثقلت الآخرين سيسير بذلك عملك السيء، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.
1: وذلك في الآية الكريمة في نهايتها: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
0: شوف سيدي، أنا أتحدثك الآن من بريطانيا. هلأ الآن نحن قبل أيام الذي يتابع جلسات البرلمان البريطاني، وليس برلماناتنا العربية تتابع جزء من هذه البرلمانات. يعني للأسف ما نراه في بعض البرلمانات يعني مخزي جدا جدا جدا، يعني اتهامات علنية، تشاجر بالأيدي، لن نطيل في ذلك. لكن انظر الآن الضبط في مجلس العموم البريطاني، يقف نائبان كلاهما وصفا رئيس الوزراء بالكاذب. ما النتيجة؟ طردا، فصلا من المجلس أمام الناس كله، وقال له رئيس المجلس أنه أنت هاي الكلمة ممنوعة، أنت يمكن أن تقول أنه هذه المعلومات غير صحيحة.
1: صحيح.
0: هذا حقه.
1: صحيح.
0: حق كل إنسان يقول للآخر معلوماته غير صحيحة، وفي اللغة العربية نقول جانب الصواب. يعني شوف الأدب الإسلامي وأدب الأساتذة العلماء، يقول أنت والله جانب الصواب، يعني أنت مو على الصح. الله يرحم، كان عندنا سيدي عالم الشيخ محمد حمزة، كان عندما يأتي إلى الصف بعض الطلاب يعني لسه مبتدئ، يقول له أعرب جاء الولد إلى الصف، فالمفروض جاء فعل ماضي والولد فاعل مرفوع، فماذا يقول؟ جاء فعل مضارع والولد مفعول به. قل له يا ابني أنت كلامك صحيح بس بده تعديل.
1: تصور
0: التعديل أن جاء فعل ماضي والولد فاعل. فاليوم الآن المسموح أن تقول أنت جانبت الصواب. أما قضية صفر مية، أنت كاذب، كلمة كاذب يعني أنت طول عمرك كاذب. طب لو سألناه من الله سيقول هو ربي، إذن هو ليس كاذب. من أبوك فلان، إذن هو ليس كاذب. هل هؤلاء أولادك؟ نعم. طب هذا
1: وهذا النقاش لا يتوجه إلى الفكرة. لما نطلق مصطلح أنت كاذب لا نتوجه إلى الفكرة لنناقشها، نتوجه إلى الشخص فنتهمه ونوصمه بالكذب.
0: لذلك هذه الشخصنة، لكن بدنا حتى يعني نكون على فائدة، وأنت برنامجك دائما يخاطب الواقع العملي في سبيل تغيير الواقع. الآن عندنا مشكلة، هل أنت تقبل؟ يعني أنا أتمنى أن يصدر يوما ما قرار أنه أخي أنت إذا كتبت منشورا سيئا هل تسمح لنا أن نكتب عنك منشورا سيئا؟
1: صحيح.
0: أنت اتهمتني في عرضي، هل تسمح أن أتهمك في عرضك؟ لأن أنت اتهمتني زورا، هل تسمح أن أعيد الكلام؟ أنت قلت أنا كاذب، يعني ربما ذكرت مرة أنه أحد الخطباء وكان وزير في الخطبة فقال هذا أحد الوزراء يقبض راتب خرافي وذكر رقم. عندما انتهت الخطبة قال له أنا الوزير الذي تتحدث عنه، أولا أنت لا تعرفني، واثنين أنت وين دليلك؟
1: أين دليله؟
0: والدليل يعني عندما يقول القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يجب أن تضاف إلى الميثاق، البينة وإلا فحد في ظهرك. يعني ما في مزح، ما في مزح، عندك بينة؟ لا. إذن الحد، والحد في الظهر، الغاية منه أن يعاقب أمام الناس، أن يعاقب أمام الناس حتى لا تقبل شهادته فيما بعد. أنت شلون عم تتهمني؟ بقول لك والله أنا حكيت حرية التعبير. أي حرية التعبير؟ مرة ثانية، هل تقبل أن تكون حرية التعبير عنك؟ اثنين، وين الرادع الديني؟ يعني صراحة سيدي
1: هذا المهم،
0: لن نصل إلى حل إذا ما نؤمن
1: صحيح
0: اليوم الأخير.
1: الوازع
0: يعني
1: الديني،
0: يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيدي
1: والأخلاق،
0: 13 عام ما علم البشرية إلا أن هناك اليوم الآخر، بس اليوم الآخر. بعدين قال لهم العبادات، لأنه بيقول الدكتور راتب النابلسي بيقول إذا عرفت الآمر هانت عليك الأوامر، بس إذا كنا لا أخشى من الله عز وجل. ذكرت آية سيدي رهيبة جدا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، إذا الحساب الآن على الحب والكره. يعني أنا قريت المنشور، أنا قريت منشور ووجدت أنه والله يتحدث عن هذه البلد أن هناك فقط ما، هناك مشكلة ما، هناك مرض ما. إذا أحببت فقط في قلبي أنا سأحاسب. يعني بعض الناس يظن أنه أنا بس إذا حكيت أو فعل، لا لا لا، القرآن يقول إذا حبيت،
1: مجرد الشعور الداخلي،
0: مجرد الشعور الداخلي ممنوع عليك. فأنا أخذت يمكن
1: بعدين لهم عذاب في الآية، لهم نعم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. أنا توقفت عند هذا.
0: طبعا عندهم خزي، عليهم خزي، لأنه هذا الآن إذا ما قبلت شهادته، يعني في عنا شيء اسمه نحن المروءة،

0: الآن ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة لا تقبل شهادته، ساقط المروءة. هؤلاء الناس اللي تحدثون المتشيكذون والمتفيكهون، يعني عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ قال الثرثارون. شو الثرثار؟ يتحدث بكل شيء، يعني حاطب لي كل شيء بيحكي. إيه وبعدين أنتوا دخلوا شو الحديث؟ أنت أتحدث عنك، عن أمك، عن أهلك، عن عيلتك، بعدين والله أنا أعتذر؟ الآن أنت حكيت، قالوا كلمة الكفر خرجت من أفواههم،
1: صحيح.
0: لا تقبلوا له شهادة أبدا، ذو المنافقين لا تصلي عليهم ولا تقوم على قبره. هذا الإنسان وصل إلى مرحلة من التعدي. والله عملت مع تاجر هون في محل تاجر إنجليزي، والله دخل مرة، أختم بهذا حتى لا أخذ وقت،
1: تفضل.
0: دخل إلى المحل ورأيته يمسح رقم أحد الأصدقاء، أنا أعرفه صديق، قال لي بس يعني ساعدني أنه بيعمل له ديليت لأسمه نهائيا. قلت له طب يعني ليش؟ قال لي هذا الرجل صديقي من 20 سنة، أمس كذب علي.
1: كذب علي؟
0: قلت له اسمع، يعني أنا ما عم استغرب وكذب عليك شلون؟ قال لي خلاص أنا سقطت من عينه،
1: انتهى،
0: ما دام قد تجرأ على الكذب علي أنا سقطت من عينه. أذن هذا الصديق لا أثق به ولا يثق به، كذبة. فما بالك إنه والله الناس اليوم بيطلع بيشتم بهين، وبعدين بيقول لك إيه أنا يعني أصلا ما بيعتذر، بيبرز ولا ينتهي.
1: بارك الله فيك يا دكتور، وجزاك الله كل خير، يعني دائما نشكرك على هذه المداخلات القيمة. فضيلة الدكتور عبد الفتاح السمان المدرب والخبير الدولي في المجال الإعلام كان معنا من لندن، مرحبا بك دائما يا دكتور.
0: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: حياك الله. أرحب أيضا بضيفي معي الدكتور أشرف الراعي، أستاذ القانون والإعلام من جامعة أبوظبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور أشرف.
2: حياك الله، أهلا دكتور.
1: يا مرحبا بك وأهلا وسهلا في هذه المداخلة التي نعتز بها.
2: كل الشكر والاحترام
1: دكتور. ضيفنا الأول الدكتور عبد الفتاح استشرف بعض المصطلحات القرآنية فيما يتعلق اليوم فيما يحدث على منصاتنا في المواقع والسوشال ميديا والتواصل الاجتماعي. اليوم عندما نتحدث عن الفعل البشري الموجود في القانون، كيف يتعامل القانون مع هذه المنصات؟ كيف يمكن أن نضبط حركة الإنسان أو الفاعل، وما أكثرهم كلنا اليوم فاعلون على منصات التواصل الاجتماعي؟
2: شكرا جزيلا لك لهذه الاستضافة. طبعا ابتداء يعني عندما نتحدث اليوم عن الاستخدام لمنصات ومواقع التواصل الاجتماعي، نحن فعليا نتحدث عن شكل جديد من أشكال الإعلام. وكما تعلم يعني صديقنا العزيز أن حرية الإعلام تستند إلى أساس دستوري مباشر. الدستور الأردني أفرد حماية صريحة ضمن منظومة قانونية تشريعية هي الأسمى في الدولة، يعني وضع حماية مباشرة بنص المادة 15-1 من الدستور، والذي قال فيه أن الدولة تكفل حرية الرأي والتعبير، لكل أردني أيضا أن يعرب عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير، لكنه قيد ذلك بحدود القانون.
1: تمام.
2: يعني قيد ذلك بعدم تجاوز حدود القانون. وليس هذا يعني ليس فقط في الأساس الدستوري، وإنما أيضا حتى في العهود والمواثيق الدولية والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وحتى في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وحتى في اتفاقية حقوق المدنية والسياسية لعام 1966، كلها تنص على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة. ولكن هذه الكفالة لحرية الرأي والتعبير لا تعني أن تنفلت هذه الحرية من نطاق القانون. وبالتالي هذا التنظيم الدستوري يكشف أن المشرع الدستوري الأردني لم ينظر إلى حرية الإعلام بكونها مثلا امتياز ممنوح للصحفي أو للمؤسسة الصحفية أو للمؤسسة الإعلامية أو حتى الناشط من خلال السوشيال ميديا، وإنما هي جزء من منظومة أوسع تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتداول الأفكار وبالتالي مناقشة القضايا العامة.
1: هذا في الجانب القانوني دكتور أشرف.
2: نعم.
1: لكن ماذا عن الجانب الأخلاقي؟ يعني القانون لا يستطيع أن يضع اليوم يعني ملايين الحسابات

0: وعشرات بل آلاف المنصات، لا يستطيع القانون أن يلاحق، ولا يستطيع الشخص كل يوم أن يرفع قضايا. هل نحتاج إلى منظومة أخلاقية لضبط هذا المشهد؟
1: أنا دائما أتحدث في هذا الموضوع، عندما يعني عندما أناقش هذا الموضوع سواء بالاستضافات أو بالمقالات، دائما ما أقول أن اليوم ليس المهم فقط أن يكون لدي تشريع صارم في العقوبة، وإنما يجب أن يكون هنالك وعي مجتمعي، وهذا ما تقوم به أنت اليوم من خلال هذا البرنامج مشكورا هو جزء من التوعية. ما يقوم به الأكاديميون في الجامعات هو جزء من التوعية، ما يقوم به الصحفيون والإعلاميون من خلال ما ينشرون من مقالات هو جزء من التوعية، وبالتالي التوعية هي الأساس، يعني ليس الأساس العقوبة، وبالتالي يعني ليس الأساس في أن أضع عقوبة وأن تكون هذه العقوبة صارمة، وبذلك أعتقد بأني قد نظمت المسؤولية القانونية. المسؤولية القانونية منظمة في المجال الإعلامي، ولكن الأخلاق سابقة على القانون، يعني الأخلاق هي التي نظمت المجتمعات قبل أن ينظمها القانون، القانون جاء لاحقا. وحتى في الدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق، وبالتالي الأخلاق حتى سابقة على الدين.
0: صحيح.
1: لذلك المسؤولية القانونية، المسؤولية القانونية أحيانا يعني في القانون الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، أحيانا ممكن أن يكون أرتكب فعل معين وهذا الفعل غير مجرم
0: بالضبط
1: القانون.
0: بالضبط صحيح،
1: ولكنه أخلاقيا يعتبر مثلبة في الأخلاق، أو يعتبر يعني شيء سلبي أخلاقيا. فبالتالي التوعية الأخلاقية والتوعية بضرورة كيف نتعامل مع المنصات الرقمية، وكيف نعرض المعلومات على المنصات الرقمية، وكيف نتحدث على المنصات الرقمية، هنا الأساس.
0: هل هنالك مواثيق دولية، مواثيق محلية وطنية؟ وإلى أي مدى يمكن هنا أن نراوح بين المصلحة الإنسانية فيما يتعلق بالإنسان أي إنسان، أو المصلحة الوطنية؟ لأنه أحيانا مثل هذه المنصات وما يجري التداول عنها في مجال الإشاعات، في مجال الكراهية، في مجال الذم والقدح وغيره، اغتيال الشخصيات، قد يتسبب في زعزعة الأمن الاجتماعي أو الأمن الوطني.
1: صحيح. شوف أحكي لك يعني قصة طريفة قبل لا يعني أتحدث عن هذا الموضوع قانونيا. من فترة كنت كاتب مقال، فبتعرف نرسل المقالات للأصدقاء على الواتساب. فكان عنوان المقال هل نحن مجتمع نعاني من جرائم الكراهية؟ فإحدى الزميلات الصحفيات ردت علي قالت لي نعم، يعني عندما تواصلت معها وأصبح يعني بيني وبينها نقاش، قالت لي تحدث عن يعني ماذا ترى على السوشيال ميديا؟ السوشيال ميديا اليوم مليئة بالكراهية، مليئة بجرائم الذم والقدح والتحقير. اليوم الشائعات هي واحدة من أبرز التحديات التي تواجه العمل الإعلامي في البيئة الرقمية، خصوصا اليوم يعني انتشرت المنصات الرقمية بشكل كبير، انتشرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، انتشرت حتى أنظمة الذكائي بشكل كبير، وبالتالي إنتاج المعلومات ونشرها هذا ليس حكرا على المؤسسات الصحفية والإعلامية كما كان الحال في السابق. وبالتالي كل مستخدم اليوم قادر على إنتاج محتوى وقادر على إعادة نشر هذا المحتوى خلال فترة زمنية بسيطة، يعني خلال ثواني ممكن يعيد نشر هذا المحتوى. وبالتالي زيادة سرعة تداول المعلومات غير الصحيحة هذا يمكن أن يجعل هذه المعلومات تنتقل من حساب فردي محدود، يعني محدود المتابعة، إلى نطاق واسع، وبالتالي هذا ممكن أن يؤدي إلى
0: فيروس.
1: يعني بس فيروس بالضبط، وممكن ينتقل لدول أخرى، يعني ممكن ينتقل إلى دول أخرى ويقول لك شوف شو صاير في البلد في الأردن. فبالتالي يعني خصوصا بفترة من الفترات يعني أصبح هنالك فبركات وأصبح هنالك فيديوهات تركب، ويعني تعرف أنت يعني
0: تضليل. نعم.
1: يعني عملية تضليل، وبالتالي الشائعة في معناها العام هي معلومة وخبر غير صحيح، أوكي؟ ولكن اليوم إذا شخص نشر هذه الشائعة هل هو خلص يعني، وشخص أعاد نشر هذه الشائعة هل توقفت مسؤوليته الجنائية؟ بالطبع لا، يعني إذا راجعنا أو عدنا إلى نص المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية نجد أنها تنص بشكل مباشر على ما يتعلق بنشر الشائعات أو إعادة نشر الشائعات. وبالتالي مفهوم الأخبار الكاذبة ومفهوم نشر الشائعات لا يتعلق فقط بعملية النشر ابتداء من الأساس، وإنما أيضا بإعادة النشر. لذلك التوعية مهمة، لذلك لأن الشائعة بتمر بمراحل متتابعة، سواء طبعا بإنتاج المعلومة، بتحريف الواقع غير بتعريف واقعة صحيحة.

0: إعادة نشرها من خلال هذه الوسائل، ومن ثم تبدأ عملية إعادة النشر. ومثل ما حضرتك تفضلت، يعني هو بمثابة فيروس، وأحيانا التعليق وبتعرف يعني كمان السوشيال ميديا اليوم إذا حد بيعلق على منشور، المنشور بينتقل عن صديقه، وصديقه ينتقل عن صديقه، وهكذا، وتصبح شبكة، لأنها هي شبكة. فبالتالي عملية بث أخبار بهذه الطريقة، هذا قد يؤثر بشكل أساسي في مفهوم أساسي في المجتمع يجب أن يكون قائما في المجتمع، هو مفهوم الأمن القانوني. ليش؟ لأنه بأثر على السلم المجتمعي، خصوصا إذا كانت هذه المعلومات تتعلق بالشؤون الاقتصادية أو الشؤون الاجتماعية، خصوصا في مجتمعاتنا. يعني الشؤون المجتمعية تعني كثيرا، الشؤون الاقتصادية تعني كثيرا. بالتالي هذا التطور التقني أو المواقع التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي أضافت بعد جديد للمشكلة. ليش؟ لأنه هذه الصور والمقاطع والفيديوهات يمكن التلاعب بها بطريقة يعني تجعل عملية الاكتشاف لهذا الزيف أكثر تعقيدا. وهو يعني هذا إذا يعني خليني بس أذكر المسمى أو المصطلح قانونيا بنسميه التزييف العميق. صح لم يرد ذكر هذا التعريف تحديدا في التشريعات، ولكن مفهومه هو تزييف عميق. أحيانا يتم تزييف الفيديو بطريقة أو الصورة بطريقة أنت يعني تعتقد بأنها طريق يعني بأنه هذا الفيديو صحيح 100%. لذلك صح الناحية القانونية مهمة، ويعني يجب أن يكون هنالك توعية قانونية، وبذات السياق يجب أن يكون هنالك توعية أخلاقية وتوعية ذهنية بضرورة أن يكون هنالك ترشيد في عملية البث والنشر، بأن لا يكون النشر على عواهنه. يعني أحيانا وأنا أقرأ بالتعليقات اللي بتكون على منشور معين يعني أصدم بصراحة، لأنه كمية الشتائم وكمية الذم والقدح والتحقير والإساءات والشائعات اللي موجودة يعني غير معقولة يعني. وهذا حقيقة يؤثر على المجتمعات، يعني تشعر أحيانا وكأن الدنيا خربانة.
1: صحيح. طبعا تقدم لك صورة، طبعا تقدم لك صورة عن الدولة ولا صورة عن المجتمع أنه يعني منتهي. يعني
0: يعني أنا أشعر بهذا الأمر يعني أحيانا، خصوصا كمغترب. يعني عندما أقرأ وأنا في بلاد الاغتراب، عندما أقرأ وكأنه الدنيا يعني خربانة مثل ما بقولوا.
1: طب بدي أسأل الدكتور أشرف، هل لدينا اليوم في المشهد العام وخاصة المشهد العام الوطني ما يكفي من ضوابط ل يعني تحصين المجتمعات من هذه الأثار اللي ليست محلية؟ بالتأكيد هي جزء، احنا جزء من هذا العالم. هل نجحنا في تقديم تحصينات سواء في المجال القانوني، في المجال الأخلاقي، في المجال الاجتماعي، في ام اننا بحاجة ايضا الى يعني ابداع وسائل اخرى ممكنة؟
0: يا صديقي والله شو بدي اقول لك، خلني احكي لك اياها. انا يعني انبح صوتي وانا بقول ما بكفي تشريعات وبكفي قوانين. طيب. مش لازم يعني نتعامل فقط مع الموضوع بشكل قانوني. وهذا الكلام يعني من أيام دولة أبو هاني بشر الخصاونة وحتى اليوم. أوكي، وأنا بحكي بنفس الموضوع أنه اليوم يا أخي ما تظلك تجيب تشريعات وتشدد بالعقوبات. الموضوع ليس
1: لدينا يعني لدينا ما يكفي من التشريعات.
0: لدينا ما يكفي ويفيض. في عندك 30 قانون تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بوسائل الصحافة والإعلام.
1: إلى أين نذهب إذن من باب التحصين أو التعامل؟
0: هنالك حاجة لتعديل بعض التشريعات، صح، ما بختلف معك.
1: أوكي.
0: ولكن الأساس هو التوعية، بمعنى
1: الوعي.
0: الطلاب الصحافة والإعلام في الجامعات وفي هذا بدك تعطيهم مواد خاصة بالصحفي بالتشريعات الإعلامية، ويكون اللي بيدرسها قانوني، مش اللي بيدرسها متخصص في الصحافة والإعلام، لأنه اللغة القانونية تختلف عن اللغة الصحفية.
1: صحيح.
0: هذه أول نقطة. هذه أولا، يعني أنا اليوم كنت استضافتني جامعة، إحدى الجامعات الرسمية في الأردن على تقنية تيمز، وكنت بحكي عن هذا الموضوع. فعليا الطلبة يعني كانوا يحكوا بطريقة مختلفة، لأنه بسمع معلومات قانونية أول مرة بسمعها، يعني أول مرة بسمع شو الفرق ما بين الذم والقدح، والتحقير.
1: صحيح.
0: فهذه مصطلحات قانونية علينا أن نوعي طلبة الصحافة والإعلام فيها، بالإضافة إلى ذلك الصحفيين والإعلاميين والناطقين الإعلاميين بحاجة إلى توعية قانونية، بحاجة إلى دورات

0: موضوعية قانونية، يعرف شو بكتب، يعرف أين حدوده،
1: بالضبط.
0: أين تنتهي هذه الحدود وأين تبدأ. والتوعية المجتمعية أيضا، هنالك يعني سياقات قانونية يجب أن تدرس أو مساقات قانونية يجب أن تدرس للطلاب في مختلف مراحلهم. تعرف السوشيال ميديا اليوم من طالب الطب وحتى طالب الثانوية العامة، فبالتالي كل هؤلاء يجب أن يكون لديهم وعي قانوني
1: وعي ليس في القراءة فقط يا دكتور، وإنما في القراءة الواعي. يعني إحنا اليوم لما بنعلم أولادنا في يعني مسألة التربية الإعلامية مثلا، اليوم في مناهجنا في تربية إعلامية، يعني أطفالنا عندما يقرؤون خبرا أو عندما يقرؤون مقالا غالبا ما يعني يأخذونه وكأنه صحيح 100%، ما عند جانب الوعي النقدي.
0: صحيح. هذه كمان نقطة أساسية، دور وسائل الإعلام، الصحفيين والإعلاميين عليهم أن يتحدثوا في هذا الموضوع ويكتبوا في هذا الموضوع. أوكي، دور نقابة الصحفيين، وهذا دور مهم للنقابة.
1: صحيح.
0: دور نقابة الصحفيين دور مهم جدا في أنه يعني نقابة الصحفيين اليوم يجب عليها، ليس فقط اللي بيحكي والله عن حاله صحفي بدي أعاقبه وبدي أحيله للمحكمة، لا، بدي أعقد دورات للصحفيين والإعلاميين في مجال التشريعات الإعلامية، بدي أعقد دورات للعاملين في المؤسسات الصحفية والمؤسسات الإعلامية، بدي أحكي لهم أنت هون حقك وهون عليك التزام، عليك واجب. هذا أمر أساسي، وبالتالي هذا اللي بيخلق الوعي المجتمعي. مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات المجتمع صحيح. المدني عليها دور صحيح. كبير. يعني مؤسسات المجتمع المدني أو القطاع الثالث،
1: ولا تستثني أحدا، يعني سواء المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحفية أو حتى والأهم المؤسسات الدينية. اليوم اللي كنا نناقش في موضوع شبكة المفاهيم القرآنية فيما يتعلق بالكذب، فيما يتعلق بالبهتان، الإفك، هذه الدكتور عبد الفتاح يقول لابد من ميثاق يعني يجمع كل هذه المعالجات الأخلاقية وتنتظم في ميثاق يقدم للناس على أنهم يلتزموا فيه من باب الوعي الديني. صحيح. إنه المسألة لا تتعلق فقط بالدنيا وإنما تتعلق بالآخرة، هنالك حساب في الآخرة.
0: صحيح صحيح. ونوصل للشباب، يعني كمان إحنا مجتمعنا مجتمع شاب ومجتمع فتي ومجتمع متعلم ومجتمع مثقف. أوكي، نصل للشباب ونوعيهم. ما يعني لا يوجد، أنا متأكد إنه الشباب متعطشين لسماع هذه المعلومات.
1: صحيح صحيح.
0: الشباب متعطشين لسماع معلومات حول الشائعات وحول الجرائم الإلكترونية وحول الذكاء الاصطناعي، بحب يسمع، بحب يشوف شو التنظيم القانوني. لأنه أحيانا اليوم في عندك أنت مثلا حالة صارت في هذا وانتشرت على السوشيال ميديا، أحيانا الشاب يكون تائها، ماذا ينشر، ماذا يكتب، هل إذا نشر هل هو يعني قام بارتكاب فعل مجرم ولا لا،
1: بالزبط.
0: هل هذا الفعل صحيح ولا غير صحيح. أحيانا يعتقد بأنه جزء من حريته في التعبير عن رأيه.
1: نعم.
0: يقول لك هذا حريتي في التعبير عن رأيي، ولكن لا يعرف بأنه قد ارتكب فعلا مجرم. لذلك هي منظومة متكاملة، يعني هي منظومة لا يعني لا تقوم فقط على وسائل الإعلام أو على القانونيين أو على المحامين أو على الإعلاميين، منظومة متكاملة، منظومة أخلاقية يجب إعادة بنائها.
1: في مشروعك الذي تقدمت به في أكثر من مؤلف في الموضوع. نعم. في هذا الموضوع تحديدا، في موضوع الـ الـ الـ الـ يعني الإعلام والمنصات والبعد القانوني، إلى أي مدى وجدت أنه في استجابة سواء على صعيد العمل الإعلامي أو على صعيد القانوني أو على صعيد الرأي العام؟
0: والله يا دكتور حسين، في استجابة في التشريع، يعني بيكون في استجابة إذا بنقول لهم والله أعمل تشريع. أوكي، إذا بنقول والله إحنا بحاجة تشريع في هذه الثغرة القانونية بتم تعديل التشريع. لكن هل هنالك استجابة في الموضوع الوعي الأخلاقي والوعي لهذا؟ لا.
1: في تجارب أخرى يمكن أن نستفيد منها.
0: يعني هنالك مثلا في كتابي جرائم الصحافة والنشر الذم والقدح، هذا صدر في العام 2010 أذكر. أوكي، هذا قبل صدور قانون الجرائم الإلكترونية. كانت إحدى التوصيات بأن يكون هنالك قانون أو تعديل تشريعي يناقش أو يتناول موضوع جرائم الذم والقدح والتحقير عبر النشر، سواء كان هذا النشر إلكترونيا أو ورقيا. وصدر قانون بعدها، صدر بفترة يعني صدر قانون الجرائم الإلكترونية، وكان في حاجة فعليا. فدائما يعني فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية، طبعا أنا في عندي كمان مأخذ فيما يتعلق بالدراسات الأكاديمية. يعني معظم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية اليوم بتطلب منك نشر باللغات، باللغة الإنجليزية.

0: حقيقة أنا بنشر باللغة الإنجليزية وبنشر باللغة العربية، لكن بس بدي هيك أعطي معلومة بس هذه للمؤسسات الأكاديمية، أوكي، إنه النشر باللغة العربية خصوصا في التخصصات الإنسانية أفضل بمئة مرة من النشر باللغة الإنجليزية، لأن النشر باللغة الإنجليزية هو فعليا ليس موجها للمجتمع الداخلي، أوكي، هو موجه للمجتمعات الأكاديمية الخارجية. أنت بدك شيء موجه للمجتمع الداخلي، وإذا أنا اليوم بدي أقارن بحث علمي نشرته السايتيشن فيه على منشور بالعربي، السايتيشن فيه بيكون أعلى بكثير من الـ من الـ من الأبحاث المنشورة باللغة الإنجليزية. مهم النشر باللغة الإنجليزية ولا أقول لا، ولكن أنت بدك تعالج قضاياك، كيف بدك تعالج قضاياك من خلال البحث العلمي؟ بتعالجها بلغتك، فهذه كمان مسألة مهمة. لذلك التركيز أيضا على الجانب البحثي في هذا الموضوع جدا مهم، والتركيز على جانب البحث العلمي في موضوع الشائعات والتشريعات الإعلامية والجرائم الإلكترونية هذا يعني صراحة حتى الآن يعني ضعيف، ليس كما يجب.
1: في مجال، في جانب دكتور أشرف، في مجال التجارب الدولية في التعامل مع المنصات وفي التعامل مع التدفق الإعلامي، هل هنالك تجارب ناجحة؟
0: نعم، هنالك كثير من التجارب الناجحة في دول الخليج العربي، هنالك تجارب ناجحة كيف يتم التعامل مع، يعني مثلا خليني أضرب لك مثال على ذلك، التشريع الإماراتي ناجح في التعامل مع المنصات الرقمية. القانون يتكون من تقريبا 74-75 مادة لا أذكر، ولكن يتناول هذا الموضوع مثلا في النص المادة 54 أظن من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الإماراتي، يتحدث عن بث الأخبار الزائفة من خلال الروبوتات، من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا تقدم كبير في القانون. لذلك هنالك حاجة لإعادة قراءة القوانين، ليس فقط في يعني في إطارنا الوطني، لا، بدنا نقرأ كمان العالم العربي كيف تعامل مع هذه التحديات. هذه التحديات لا تتعلق فقط في قانون، لا تتعلق فقط فينا، يعني بتتعلق أيضا بالعالم بصورة عامة. عندنا اتفاقية مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في العام 2010 اللي هي الاتفاقية العربية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية. هذه الاتفاقية اتفاقية مهمة، لماذا لم يتم تفعيلها؟ الأردن أيضا جزء من اتفاقية بودابست اللي دخلت حيز النفاذ في العام 2004، هذه اتفاقية أيضا مهمة جدا.
1: فيما يتعلق بماذا هذه الاتفاقية دكتور أشرف؟
0: باتفاقية الجرائم الإلكترونية، أصلا تسمى أم اتفاقيات الجرائم الإلكترونية يعني اصطلاحا، فهمت علي؟ فهذه كمان أيضا جريمة هذه أيضا عفوا اتفاقية مهمة جدا يعني في الجريمة الإلكترونية أيضا، يعني نحن بحاجة إلى قراءتها مع التشريع. وإذا حدث تعارض ما بين القانون وما بين هذه الاتفاقية، الاتفاقية هي التي تسري، وهذا أمر معروف. لذلك هنالك الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها بتوسع يعني في هذا السياق، يعني لا يمكن الإضاءة عليها فقط بربع ساعة أو بنصف ساعة أو حتى بساعات يعني أو بمحاضرات، يعني هذا موضوع يعني يحتاج إلى مشروع كامل يعاد بناء الجانب التوعوي فيه، ويعاد يعني مناقشته من الناحية القانونية ومن الناحية الأخلاقية،
1: وخاصة مع دخول اليوم مع دخولنا كعالم إلى مصطلح الذكاء الاصطناعي، واليوم ما يجري عليه ربما يعني يكون أخطر حتى من ما كنا نشهده على المنصات من كلام وكذا.
0: صحيح صحيح صحيح، الذكاء الاصطناعي اليوم يعني شكل ثورة مثل ما قلت لك قبل شوي فيما يتعلق بالتزييف العميق. هنالك يعني احيانا فيديوهات تنتشر وكانه الشخص يعني قام بهذا الفعل، ولكن حقيقه يعني لا يمكن التفرقه ما بين الفعل الحقيقي او الوضع الحقيقي وما بين يعني ما حدث في ما تم احداثه في الذكاء الاصطناعي. فبالتالي هذا الموضوع ايضا يحتاج الى يعني ايضا يحتاج الى تشريع، وايضا المعلومات اللي موجوده عند الموظفين الحكوميين هذه كمان يعني هذه معلومات مهمه، لا يجوز ادخالها على انظمه الذكاء الاصطناعي، ما بنعرف وين بتروح المعلومات. هذه ايضا جزء من التوعيه، من التوعيه اللي يعني بتلاقي محاسب بيشتغل في مؤسسه حكوميه والله بروح باخذ له معلومه من المعلومات المتعلقه بعمله وبدخلها على نظام الذكاء الاصطناعي عشان يريح حاله. هذا كمان يعني هذا أمر يعني غير سليم، ويحتاج أيضا إلى توعية. وأحيانا بث المعلومات أو نشر المعلومات هذه أنت لا تعلم أين تذهب هذه المعلومات. لذلك بعض الدول وفي عندها تجارب ناجحة في هذا الموضوع عملت أنظمة زي نظام تشات جي بي تي أو جيميناي أو غيرها من

0: الصين مفيد؟ هل هنالك دول استخدمت ذلك ونجحت؟
1: طبعا الدين يعني الدين هو مصدر من مصادر يعني مصدر للتشريع، يعني الدين هو مصدر للتشريع. فالبعد الديني لا مهم، يعني مهم انك تقول والله الكذب حرام بس الشائعات حرام، وبنفس الوقت هو مجرم قانونيا، فلماذا لا؟ يعني بالعكس انا مع انه يكون هذا، وبتعرف احنا مجتمعاتنا يعني مجتمعات
0: عندها الوازع الديني مهم.
1: الوازع الديني مهم والعاطفة عندها مهمة، فيعني تستمع لما يكون في شيء من هذا القبيل تستمع له بصراحة.
0: البعض يقول إنه هذا يعني الثورة التي تلت الثورة الصناعية، ثورة المعلومات وتدفق المعلومات والذكاء الاصطناعي وكذا، وبالتالي يجب أن يعني نتكيف معها لأنها كغيرها من الثورات تقلب المعايير وبتحدث ارتجاجات وهزات داخل المجتمع وعلاقات البشر مع بعضهم. هل هذا التوصيف صحيح؟
1: يعني لا يجب أن نتكيف بهذه الطريقة، يجب أن نتكيف مع الشيء الحسن ولا ومش الشيء الذي يؤثر على مجتمعاتنا ويخلخل ويزعزع الثقة بالمجتمع. احنا كمان نعيش بمجتمع، يعني إذا اليوم أي معلومات شائعات وأخبار غير صحيحة، وحتى لو كان في عندي تدفق أنا يعني هائل للمعلومات اليوم، هل أسمح ببث الشائع؟ طبعا هذه فكرة غير صحيحة.
0: في الجانب الإيجابي كيف؟
1: في الجانب الإيجابي بستفيد من تدفق المعلومات في رفع مستوى الفكر، في رفع الوعي المجتمعي، في بث معلومات صحيحة، في تعزيز حرية الرأي والتعبير بما ينسجم مع الإطار القانوني المنظم لحرية الرأي والتعبير، بما ينسجم مع الدستور، مع ما يقوله الدستور، مع ما تقوله المعاهدات والمواثيق الدولية، وما تقوله التشريعات والقوانين. يعني أنا هذه وجهة نظري، لا يجب أن يكون يعني هنالك تدفق منفلت من عقال القانون بالنهاية.
0: يعني آسف أني بطول بالأسئلة بس بدي أستفيد منك، هل تجد دكتور أشرف أنه إحنا ما يحدث مثلا في الأردن يختلف عما يحدث في غيره من البلدان العربية في التعاطي مع وسائل التواصل ومع المنصات وحجم الإشاعات وخطاب الكراهية وإلى آخره؟
1: والله جدا جدا والله جدا بصراحة. عند أتابع في الدول الأخرى بصراحة جدا، يعني أحيانا تشعر بأنه كل شيء يتم تضخيمه، كل شيء يتم نشره، وأنا أحياناً أنا شخصياً يعني أقع في بعض الأخطاء نتيجة هذا النشر غير الراشد. يعني مثلاً واحدة من المواقف اللي صارت أنه كتبت مقال عن كان في يعني رقم عن انتشار نسبة الجرائم بكذا كذا كذا، فكتبت مقال عن انتشار الجرائم بنسبة مرتفعة كذا، فتواصل معي العقيد عامر السرطاوي، كان أيامها عقيد ومبارك له صار عميد،
0: الله يبارك.
1: فتواصل معي قال لي شوف يا دكتور، الجرائم لم تزد، يعني الجرائم ما زادت شيء، لكن النشر عنها بزيادة صار، فبالتالي الجرائم بالعكس صار في توعية وصارت أقل. أوكي، فبالتالي يعني هذا التدفق أحيانا غير الراشد للمعلومات، وأحيانا نشر معلومات غير صحيحة، أحيانا يوقع حتى من يتحرى الدقة يوقعه في الخطأ. لذلك بصراحة لا، يعني تجربتنا ليست تجربة مثالية يعني فيما يتعلق بنشر المعلومات وبتدفق المعلومات، يعني يجب أن يكون هنالك ترشيد وتوعية أكثر فيما يتعلق بنشر المعلومات،
0: ويكون يعني أيضا مساهمة من كافة الجهات، يعني سواء الإعلام ولا التعليم ولا المجال الديني وغيره. سعيد بهذه المداخلة دكتور أشرف، ونلقاك دائما على خير، نراك إن شاء الله قريبا في عمان. أهلا ومرحبا بك وشكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: يا مرحبا بك. انتهى وقت هذه الحلقة، اسمحوا لي أن مجددا أكرر الشكر الجزيل لضيفي العزيزين الدكتور عبد الفتاح السمان المدرب والخبير الدولي في مجال الإعلام، والدكتور أشرف الراعي أستاذ القانون والإعلام في جامعة أبوظبي. أشكر أيضا زميلي من الهندسة الإذاعية ومن المراقبة. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: الرحلة المعينية، ماء العينين، ابن العتيق، الجزء الأول.

0: رحالتنا لهذا اليوم هو صاحب الرحلة المعينية، والتي تندرج ضمن الرحلات الحجازية، وهي كما يدل على ذلك عنوانها تسجل رحلة ماء العينين بن العتيق إلى الحجاز ضمن الوفد الصحراوي الذي أدى فريضة الحج سنة 1938.
1: حظيت رحلة ابن العتيق بالاهتمام لقيمتها العلمية، فهي تقدم مادة متنوعة قلما نجدها مجتمعة في كتاب واحد ورحلة واحدة، من أحاديث وأخبار وأشعار وبيانات جغرافية وتاريخية واجتماعية.
0: يتنقل رحالتنا بين المدن المغربية والمشرقية، ويتعرف على عدد من العلماء والأدباء والشعراء ورجال الفكر، ويقف على المآثر التاريخية والعمرانية والأشعار والإجازات والرسائل.

0: ماء العينين بن عتيق.
1: تمثل حياة ابن العتيق سجلا حافلا بالعطاءات، جامعا للمزايا، مثيرا للدهشة. فقد جمعت سيرته كل صفات النبل والكمال من تواضع ونزاهة علمية والتزام ديني ووطني.
0: ولد عام 1887 في الساقية الحمراء في المغرب، وهو ينتمي إلى أسرة شريفة ذاعت شهرتها الآفاق، هي أسرة الطالب المختار، وتميز أبناؤها بالنبوغ والمشاركة العلمية والوطنية.
1: لابن العتيق عدا عن كتابه الرحلة المعينية العديد من المؤلفات ودواوين الشعر، وكلها من الإنتاج الذي يتميز بالغنى والعمق.
0: شملت مؤلفاته كتب الفقه والرحلات، وكانت مصدراً من مصادر الحركة الفكرية في الصحراء المغربية.
1: واليوم سنكون مع ماء العينين ابن العتيق وفي دعوة إلى عالم جديد من الرحلات، سنكون مع الرحلة المعينية.
0: ونبدأ على الفور مع مسار الرحلة.

0: استغرقت هذه الرحلة 3 أشهر ونصف. ابتدأت من خروج ابن العتيق من طنطان يوم الجمعة 16 من شوال عام 1357 للهجرة، الموافق 9 من ديسمبر كانون الأول عام 1938 للميلاد.
1: وانتهت بعودته إلى أهله بالطنطان أيضا يوم الثلاثاء 29 من شهر محرم من عام 1358 للهجرة، أي عام 1939 للميلاد.
0: يمكن تلخيص مسار الرحلة في انطلاق ركب حجاج الساقية الحمراء بحرا من ميناء طرفاية نحو ميناء لاس

0: بالماس بجزر الكناري، حيث توجهوا نحو مدينة قادس على ظهر سفينة إسبانية، ثم إلى سبتة، ومنها إلى تطوان برا، والإقامة بها في ضيافة المخزن ولمدة 22 يوما.
1: رست الباخرة في مدينة طرابلس مدة 3 أيام، ثم في بورسعيد فالسويس، وبعدها في مكة، حيث أقام الوفد مدة 17 يوما وأدوا مناسك الحج وزاروا المساجد.
0: توجه الوفد بعد ذلك إلى المدينة المنورة عبر جدة بواسطة الباصات، وأقاموا 8 أيام وزاروا مساجدها وقبور أبطال الإسلام فيها. ومنها عاد الركب مجددا إلى ميناء جدة لركوب الباخرة، حيث عادت بهم إلى سبتة ثم الجزيرة الخضراء فإشبيلية،
1: ومن إشبيلية إلى جزر الكناري بحرا، ثم عودتهم إلى طرفاي بالجو يوم الأحد 27 من محرم من عام 1358 للهجرة. وصل الرحالة المؤلف عائدا إلى أهله بطنطان يوم 29 من محرم من عام 1358 للهجرة.
0: تخللت الرحلة المعينية مواقف هامة سجلها المؤلف طيلة أيامها، كأخبار الذين شاركوا فيها وأسمائهم وقبائلهم، ثم اللقاءات التي أجروها مع العلماء ورجال الفكر في السياسة في شمال المغرب وليبيا ومصر والحجاز.
1: وتندرج ضمن الرحلة مجموعة من الرسائل والمسجلات والفوائد الجغرافية والتاريخية، كبعض قصائد ابن العتيق وتقاريره حول الكعبة ولباسها وقياساتها وماء زمزم وخواصه وفوائده وأبواب مسجد الله الحرام ومناراته وغير ذلك من النصوص والفوائد.
0: كما تتخللها أيضا قصائد ومقتطفات من بعض الكتب القديمة التي كادت أن تندثر، وكتابه الذي يضم مسجلاته مع أدباء وشعراء الأقاليم المغربية الشمالية وغيرها من الآثار النادرة التي تميزها عن غيرها من الرحلات الحجازية التي كتبت في بداية القرن الماضي وتجعلها رحلة علم وأدب فضلا عن مقاصدها الدينية.

0: نبدأ مع النصف الأول من بداية الرحلة، وحيث يبدأ ابن العتيق نص مقدمة رحلته قائلا:
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى سيدنا محمد وآله أزكى صلاة وسلام. حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان والإحسان، وشرع من الدين ما أوصى به نوحا وإبراهيم، فجال بأنواره عنا غياهب ليل الشرك البهيم، ببعثة خاتم النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: ويذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: ويتبعها بأحاديث شريفة أخرى، ثم يقول: إن الله قد فتح عليه بقصائد مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب لم يسبقه إليه أحد، ثم يذكر القصيدتين الأولين والقصيدة الأخيرة. نستمع إلى بعض الأبيات من القصيدة الأولى.
1: سراج منير لا يلوح بذرة من الكون،

إلا نوره وضياؤه. صراط الهدى من استنار، ولم يجز سوى من به فوق الصراط اهتداؤه. ضمير الليالي ضاق عنه، فبشرت به كل وقت قومها أنبياؤه.

0: يذكر ابن العتيق كيف خرجوا مع الشيخ مربيه ربه، ومعه ركب الحاج وسائر أهل المدينة، فيقول:
1: خرج الشيخ مربيه ربه والوفد في هيئة جميلة وأبها حسنة وسكينة عجيبة، والضلوع تلتهب والدموع تنسكب، وقد شق على المقيم فراق المسافر الموادع، والمسافر متردد بين الفرح المتوقع والحزن الواقع. فلما انتهى التشييع اشتركنا الدعاء. بعد التوديع ركب من هناك السفينة لجهة جزيرة كناري، وبقي الشيخ ينتظر ركوب الطائرة. وكانت خطوة الشيخ مربيه ربه عند وصولنا جميعا إلى تطوان وإلى وفد الحجاج مؤثرة وواعظة، حيث نصحهم فيها وحثهم على ملازمة مكارم الأخلاق والمواظبة على العبادة وصلاة الجمعة، وقال وهو يدعو إلى التواضع: أعزه الله،
0: من تواضع لله رفعه.
2: يذكر ابن العتيق بعض القصائد التي ألقيت ترحيبا بهم وبشيخهم الفاضل، حيث ارتجل أحد الشعراء من تطوان شعرا في مدحه فقال فيه: مربيه ربه حست الفضائل، ونلت من العلم ما أنت نائل، بعلم واقتدار فقت قوما وستهم أيا حلو الشمائل، ومذ عرفوك قد عرفوا عظيما لدى سكن العلا والمجد نازل.
0: فأجازه ابن العتيق قائلا:
1: ألا لله درك خير فاضل، بحسن شبابك ازدهت المحافل، بديهتك الظريفة أعجبتنا، فوافر شعرك المغبوط كامل.
0: وكان الشاعران قد ارتجلا أبياتهما من الشعر الوافر.
2: رائعة هذه البديهة لدى الشعراء،
0: وقد نعود إليها في حلقاتنا القادمة بإذن الله نظرا لانتهاء الوقت المحدد لنا.
2: كما ترى أيها الراوي، إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: لقد أحصاهم وعدهم عدا.

0: صدق الله العظيم، كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينع. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واصطنعتك لنفسي.